0: بقت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار والتفاصيل تكتشفوها متباعا طيلة الساعتين ونص. السلام عليكم من ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون كما تتمنى. والسداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يخيب علينا لبرنس ويقود الفريق لوغران الكابيتانو زياد المكي. زيدون صباح الفل،
1: أهلا بكم، رحب فيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك لقاصدين ربي الخدمة. بربي نحب نعمل تحية لأنيس السحباني اللي استدعاني رسميا معناتها للسعودية باش نحضر حفلة فاضل الشيخ اللي هي باش تكون يا رفيق في مسرح أبو بكر سالم في الرياض. قال لي نستدعاك كده انت، قال لي الراف وش متاع السهرات،
0: سلموا عليه برش،
1: تحية ليه يا أخويا، وإن شاء الله يعود سلامات لتونس. أبرسا يا رفيق، قمنا السباح نرخوا الماء مقصوص، الحمد لله أمي معناتها عملت أمور، حاسينه دار تقول في غابة، بانويت بانويت بانويت بانويت، ولكن نصبر مع بعضنا. انا غالب حاتم امبارح روح نص الليل حب يلقى الماء، تو هبطوا بيان خذاه لي من اللي هبطوا البيان
0: ثلاث اربع ايام تكرمني الناس،
1: هو خلط ل 11 ونص حب يعمل دوش ويعبي ويسقي، قال حاجه ما نبيس بربي، ان شاء الله ربي معاه رفيق،
0: ان شاء الله ربي معاه،
1: ان شاء الله هلكم زين وكاه،
0: ان شاء الله ربي معاه وربي مع الناس اللي عايشه معاه باش تاخذ قرارات كما اللي حكينا عليهم الصباح. معناها
1: هو وميمه ماشيين في قرارات ربي يستر،
0: قرارات الوليد بن تلال بامكانيات
1: عدتها الفينجا تونيزي عدو المنبذر رفيهم هكا
0: بالقلية، ومش قرارات عادية، قرارات بغش، معناها وميمة تسمعها شنو قررت
1: خسر الدار وتبدل
0: مش تاخو قداش من متر مربع في حديقة كارتاج
1: على بعض، قلت نحب ألف متر وحاجة صغيرة هذا الكارتاج.
0: الله المستعان، حضرة الفنان والنقيب مقداد السهيلي، صباح الفل،
2: صباح النور، صباح الأنوار وشفاء أخي النعمان، الطقس جميل، الأمور باهية، شوية نشاط، شوية خدمة، شوية نجاح، سيسر واحكم في ثنية،
0: شوية نجاح،
2: شوية نجاح في العمل إن شاء الله يا رب،
0: إن شاء الله يا رب
2: النجاح، إن شاء الله نهارهم مبروك، وتلام ذاتنا ديجا بديت شوية نجم أقول لك شوية، قلت لها بارح بركة مي عايش بنتي رد بالك مسير مناش، بديت رفيق ياسر اللي زيتود اللي سقين برشا ليكور، معناها فريمون ربي معاهم تلام ذو تعرف معناتها ما تخرج 8 تاع الصباح تروح 9 تاع الليل، معناتها ما تحكيش
0: باكس مي
2: باك اي
0: شغل ربي نجح
2: شيء ورا بعض، ان شاء الله ربي نجحهم يسيسر واحد،
0: امين يا ربي، ربي نجح صغيرتنا الكل، الله المستعان، وان شاء الله ربي يبلغ المقصود لكل صغيراتنا اللي داخلين على القرايه وعلى موسم دراسي جديد. لوغران استلبدو صوره، صباح الفل،
3: اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بالحضور، كان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلم على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. البارح فرحنا بالترشح المنتخب الاو 23 مع نيس بوجلبان، الحمد لله الجينيراسيون هذه معناتها صغيره اللي قاعده معناتها فما بوادر ايجابيه، ان شاء الله الكره التونسيه، ان شاء الله ربي مع تونس، وان شاء الله ربي يحفظ،
0: ان شاء الله يا ربي حسعيد للمنتخب. نسلموا على صديقتنا منيا الهمامي، قالت محلاها الضحكه معاك يا زينوبا، يبدو انها غلطه في البرنامج، ولكن شكرا لك منيا، شكرا على تفاعلك،
1: عرضني امبارح واحد في الشارع تحيه ليه ملحا، قال لي برامجك الرياضيه ما عادش راهو فيها ويلي، قلت باش نرجع على قريب، اقسم بدين الله اقسم ما فهمتش العباد يمكن ولا تتخلط على بعض ولا، وقال لي متوحشني في البرامج الرياضيه وقتاش ترجع، قلت له اكتوبر باش نعمل بلاتو في الحوار
0: صاحبي بكار،
1: قلت له تتفرج فيه، قال لي طلع لي، قال لي محايد مع الجامعات، قلت
0: له اقل حاجه عندي
1: اقل حاجه ما فهمتش العباد شبيه رفيق ستريس ولا
0: ضغط، ينجم يكون الضغط. الجميله ملكه الجمال فرف ماك سندريلا،
4: صباح صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، تحيه كبيره لكم للتونسي الكل وين ما كانوا، ان شاء الله طريق سلامة اللي يسمعوا فينا واحده واحده ويصلوا سلامات، وشكرا على اختياركم ديوان فيم، وشكرا على اختياركم رفماك، وشكرا زياد فريمون انا نحبك زياد، اكدت انت تضحكني تو مش خاطر عمي انت تضحكني،
0: مش معناها عمي والهرمونات ولا اكسنت اللي انت
1: تضحكني حتى
0: يلا سيدي بعد شوية نحاولوا نحكيوا شوية قدر الإمكان في تفاصيل قرارات السندريلا في علاقة بالعام الجديد، ونضم خلني نقول المجلس الإدارة الجديد جولدن بوي حاتم بالعاش حاتم صباح النور
5: بونجور بونجور، هو راه ميكانيزم تاع تخمام انت، ميكانيزم تاع تقشف وميكانيزم تاع
1: تقليدي
5: اي معناها تفرهيد عندك انت ثانوي، نحن الراحه النفسيه والراحه البسيكولوجيه بعد ساعات هون عليها فلوس، خاطر تنجم تخلط نهار اخر تخلصهم دويات اللي تدفع عليكم فهمت رفيق؟ دونك انفتح للحياة وكل شيء. أنا مشاريعي عندها أسباب زادة عملية وإلى آخره. سينو البارح هنا ساعة تكذيب، أنا البارح قالوا ابتداء في العربية الفصحى حالي ديكسيونير ابتداء من الساعة الواحدة، معنا يبدأ يقص الساعة الواحدة مش ابتداء من الحديش. على ذلك جيراتي اندوش حكاية فارغة معنا مش مشكلة مش أول مرة دوك فينا المو
0: يمشي حاتم ايش بيه بطل فيها
5: انت
0: يا مكشي يحكي على روحك انت عبدي
5: انت جاوبني بعيني
0: ما نجاوبكش احكي على لازم نجاوب شكرا ليك كنت متهالك رامي الفراتي بونجور يعمل كلمة يسكت 20 ثانية يخزن يستنى
5: ما يتفاعلش معايا
1: انت راك ساعات المنشط لازم يكون خفيف سئين انت
0: اخويا تعاملوا مع منشط فاهم وثقيل نسيت كمل جملتك للخفه وين ويترشخ بالضحك والدوش ويترشخ بالضحك
6: جاوبني بعينيك
0: جاوبني كان جيت
6: تحب لي تعرف شويه
5: خاطر ما فهمتش
0: رمروم
6: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. البارح مباراه كبيره برشا لفرنسا يا الراف مباراه كانت ماشيه لبلجيكيا زيدان درش قالف وذنين الملاعبين اللي هبطت يا ولدي 4-1 4 اهداف في دارجيل مباراه كبيره برشا زيدان سبحان الله عنده الفرتونة وعنده الزهر إن شاء الله العقبة لينا احنا تونس زادة هكا شوية زهر من ذي اللي عند زيدان وشوية بالفرتونة ذي أختي
0: وشنو يلزم أفريقيا اللي باش ننظموها إن شاء الله تكون الأمور ماشية
4: شنو يلزمك تعمل مش معاش يقولوا دخلة فيها كورة شنو يلزمك شنو مطلوب
0: صعيب
6: صعيب ما صارت حتى واحدة كورة قلت خمد المواضيع بعد الدخلة الناشحة
0: جميلة
6: قلت أي حاجة على غير الموضوع
0: البداية كالعادة بالترند بعد شوية ولكن قبل هذا شو صار في حلقة البارح رامي الفراتي قناص البرنامج في الموعد وتسويت الزب
7: زابينغ.
6: يعجبني أجواء الملامة لهنا في الرفماق اللهم صلي يعني بيه على الصباح قال لك حاتم والحاج مكلين بعضهم على الجروب شبيك تبعت الوقت الذاك يا ودي صاير فين لو المشكلة بين اللي كيب حائرة وين تقف مع حاتم ولا مع الحاج
1: عمل يجيب كل لطفة الحاج يزي الجروب الجروب تخنق بكل محبه واخلاق عند لحد تاع الصباح
0: شو احنا ضد حاتم انت يزي من بعد سندريلا صباح الانوار
6: يزيعات سايبوا الحاج حوج همان عايشكم يقفوا معه شوية شوفوا الجمهور كيفاش يقف مع أميمة
0: صديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بسندريلا باش يتعدى نهار مزيان كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤية شاملة خادم
1: يقول عصفنا
0: بالعقير سمعكم الكلام فردا باستثناء سندريلا وثيقة في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد الساعة سعيدة
6: الله الله الله صلي يعني بي لا والمشكلة بي مازال مواصل الأستاذ
0: صديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة يبدو أنه مركب قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف مهدي يا دعو تحيل تحيلك
6: لا بالحق صح عليك يا رفيق اي لا محسود اي عندك ايكيب تتحسد عليها خاصة عندك زيدون في الكلمات يا بابا
0: بصوت رمروم تنطلق الفقرة في اولى حلقاتها خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لان الجدل كان كبير انا اقترحت مع الراف ليه مع الراف زياد ما تنجحش
1: لا بلا اسم خليها بلا اسم بلا هوادع بلا حدود
6: بلا هوادع
5: انا عندي اسم
0: ربي لحظه بلا
5: هوادع
0: هوادع
6: ظروف عميقه
1: عميقه ظروف كلمه زي ما خليها
0: بلا هوادع
1: بلا شيء
6: لو عندك شكون زياد من غادي يعطيك هكا كلمات ما فهميش منهم اصلا والناصر يا بابا
0: من القائل اذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا ابدا الاستسلام لازم تفرض علي الحرب مستحيل تفرض علي الاستسلام ناصر شكون
3: خالد ابن الوليد
0: خالد ابن الوليد
1: فيك يا كل جد لماذا يا ناصر
0: لطف عليك يحسك في وسط الكلمة جت وجلت لطف عليك ربي يحفظك لطف 10 مرات قلتها اما ذيك الاحساس يكون ماشي
3: خالد ابن الوليد
0: يلا برنس
6: ايوه هاولاقه اي بسلو موشن اي تحس الكونيكسيون طاحت فهمتش كوب طاحت قص شويه ورجعت الله مسلي يعني بروعه يا صوره فيبر اوبتيك شيخه
1: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: 27 دقيقة تحية للنقرو رامي الفراتي. شكرا رمروم عسى
1: بربي عاد فديك نتاعك
6: مال كلاسيك.
1: زوجة ناصر تغشت كي خطت له.
0: لا اختي امبوسيبل.
1: نحكي لك معناتها
0: مستحيل
1: نختاروا عباراتنا عايش.
0: علاش قلت؟
1: نختاروا انت وقتها جاوب على خالد بن وليد قلت له حسيت
0: كيفاش قال هو؟
1: وليد هذا الواحد راهو عنده حق.
7: مش بعيد
1: نعتذر للعيدودة هكا.
0: هي تغشت تغشت ناسا؟
7: لا ما تغشش
1: يا ولدي عندي كلمة ما نجمش نقولها.
0: موسيقى نرجع لكم بعد شوية رف ماكل التسعة ونص بعد شوية الترند بعد شوية الأخبار غدوة خير وجرعة الأمل اليومية. اليوم قصة نجاح إنسانية بامتياز سكس ستوري بطلها تورسي كيما كل يوم. تفاصيل الحكاية وتفاصيل قصة النجاح هذه نعرفوها بعد شوية في الرف ماكل. قبل هذا نسمع جورج وسوف يقول الصبر طيب. هذه رف ماكل التسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام معه.

0: جورج وسوفي خلتنا للسبعة وثلاثين دقيقة بيقولوا سبرة طيب هكا قال سلطانة رب شل نهاركم أسعد الأيام شل نهاركم مليان بالحاجات الباهية طريق السلامة للجميع وبالنجاح لصغيراتنا الأخبار والترند بعد شوية شنو حكاية الحملة داخل المقاهي وداخل الحانات التفاصيل نعرفوها بعد لحظات
1: خليك قريب فيب وراجعين
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
5: by the way لازم تكون أريدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
7: أريدو طور عالمك
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
10: تولي تفيبري تفيبري تفيبري
11: حتى تجيك جلوبال نت فيبري
12: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش
13: مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
14: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيري Un seul téléphone.
15: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
16: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie و إلا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
1: خليك قريب ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: 7:33 دقيقة نهاركم فل الناس الكل توت سويت تراند جورة.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: تراند جور.
1: نبدأ على بالخبر الأول ونحكيه على وزارة الداخلية اللي تأكد تنظيمها لحملة ترتيبية وستكون دورية في المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر الموت.

0: أيوة. 16 معناها بين 16 و 18 ينجم يكون موجود في مقهى عادي
1: باي.
0: دون اصطحاب ولا حضور ولي، اذا كان مع ابوه ولا حاجه ينجم يحضر، اذا كان وحده ما ينجم يكون كان بين 16 و 18. والصنف الثاني هو المقاهي صنف 3 و 4 والحانات والمطاعم السياحيه وغيره، هذوما ما همش كرة شروط، هذوما ترخيص يتعطاها من عند وزاره الداخليه رخصه. شنو تستوجب الرخصه؟ تمنع منعا باتا انه يكون قاصر اقل من 18 سنه متواجد غادي جمله
1: 18.
0: وهنا شكون اللي يتخالف ولا شكون اللي يتعاقب؟ بالمناسبه الاطفال ولا هذوما راهم تحت الحمايه القانونيه ما يتعاقبوش، راه يتم اخراجهم وتسليمهم
1: فقط
0: لاوليائهم. شكون اللي يتعاقب المخالف؟ هو صاحبك المشروع المقهى صنف والحانات هذوما معناها صنف 3 و 4 والمطاعم السياحيه. بالنسبه للمقاهي العاديه تاتر فما شويه تسهيل يعملوها، ممكن انذار، ممكن معناها غلق مؤقت، ولكن في مساله الحانات واللي هي معناها بالتراخيص معناها العقوبات لازم حتى توصل للسحب النهائي للرخصه وغلق المحل.
2: العقوبات قد تصل للغلق النهائي وسحب المحل، هذا في علاقه بالمطاعم السياحيه والحانات اللي كما كان يفسر المحامي احمد التونسي مع صديقتنا سامح مفتاح، قال 18 سنه هو السن الادنى باش ينجم يدخل اليوم شخص المقهى والمطعم السياحي والا الحانه. بالنسبه للمقاهي العاديه في الحومه وغيره نتصور لسالون دو تي زاده مش معتبرين مطعم سياحي ولا مقهى سياحي، كيف 16 سنه هو العمر بالنسبه للصغيره. منطقيا هو تطبيق قانون، ولكن تعرف من بعض القوانين تتحط في الرفوف وكيسير انسيدو وقتها بدأت يصير تدخل. اليوم كي تصير فما حملات دورية وبشكل منتظم باهي حاتب باش الناس كل ترتدع ومن روش صغيراتنا في بلايس ما يزممش يكونوا موجودين فيهم.
3: اي معني هذا حاجة منطقية جدا والقانون موجود حتى في معنيها حتى المطاعم السياحية ينجم يستحب ابنه حتى فما عشية في
2: كده
3: مطعم اي مع ولي في الحان عليه حتى تبدا مع ولي الحانه ممنوع. بعد ساعات مع الاسف فما ناس يستسهلوا الحكايه ذي سورتو حكي تو مع الطليق يبدا عنده الجارد نتاع ولده معناه ما الفيل يعمل يتصرف تقولش عليه وحده وما يهز ولده مع سواديزون يفرط فيه. دونك فينالمون والحمله مهمه جدا. انا حتى المقاهي الصغيره مهمه، لو تدخل تهز قهوه وانت صغير ماشي للمكتب كافي كريم كرواسون صباح حتى حد ما هو باش يقول لك لي اما سيدي محلك
2: اللونجي ليه ما عندوش الحق لازم كافي كريم
3: كافي كريم اللونجي قوي عليه
2: كافي كريم
3: صباح انا مازلت طفل هكاك هذيك القهوه. دونك فينالمون زاده باش نحيو لهم التحليل شي يعمل طفل عمره اقل من 16 سنه في مقهى وشي يعمل في الشارع؟ ده والله متعدي مشي تقضي اما عاملين حظبه وقول وانتم تحكيوا وتقلقوا في الجيران
2: 16 سنه يخرجوا كمام الاولاد
3: نحكي لك ايه؟ معناها انا نحكي لك مخر انا نحكي على الليل خاطر يلزموا يشد دار ومن السبعه
2: ممنوع صباح وليل حتى ما نهزوش لليل. دونك ان جون اليوم ممنوع باش يكون موجود في قهوه علاش
3: في قهوه
2: بيان سور لانه باش سهل الصغيرات هذوما انهم يتعلموا الدخان انهم يتعلموا الشيشه انهم يتعلموا برشا حاجات ما هيش متاع عمرهم ونتمنوا ما يتعلموهاش بتاتا، إلى جانب موضوع الخطورة في علاقة بالمطاعم السياحية ولا حانات ويزيد.
4: رفيق أنت توا شوف جل الليسيات باش نقول لك أنا في تونس العاصمة راهو فيهم الليسيات ولا مشروع رابح يحلوا قدامه كافيتيريا ولا قهوة وترقاها تلامذة الكل منشرة في القهاوي وترى مظاهر مش باهية. وكما قال حاتم معناتها القانون هذا يخلي صاحب المحل يرجع يخاف ويرجع يطبق ويقول لك فما دورية كل يقول لك أنا أخويا أربعة تواول خمسة تواول ستة تواول أخويا ما نقبلهمش وأنا رابح عقلي وكتلام ذا ذوكم يا أخويا رقوا لهم حل الأولياء متاعهم خاطر مش معقول اليوم أولي وراه في مظاهر 16 و 15 و 14 وحتى 12 سنة قاعد في قهوة نهار كامل راهو تلقاها فاسع من الليسي وقهوة قدام الليسي وقاعدين فيها وانت تعرف رفيق تسكن بحذا معهد واكيد راهو جاو الاولياء دقوا عليك ما يدقوا عليك بكل عدد نخلي لك جاو احكي لك معناتها نخلي لك المساحة بعد تقول ايش قالوا لك الاولياء بالحق به القانون وان شاء الله يطبق. وفي الحانات راهو ساعات دي بارون يهبطوا دي فيديو ستوريات ولادهم معاهم في حانة معناتها ميم با لا مطعم سياحي لا شيء حانة وتلقى طفل يغني وتلقى طفل شيخ معناتها بما معناه معناتها
2: انت يريد في الفيديو في الانترنت مش غادي يريد
4: لا لا لا لا لا حتى انا
5: دق عليك وحكي لك
4: والله بالحق والله شيء حشم للاسف فما دي بارون معناتها

0: مش معناتها قله قليله شيء حشم اللي يعملوا فيها
1: الولايات. في علاقه بالتلامذه والليسيات والكوليج زاد فما مشكل. معناها انا اليوم نحط روحي مثلا انا بنتي عمرها 14 15 ولدي عمره 14 15 طلبني قال لي راهو المعلم غايب مثلا والليكول بعيده على الدار وهو مستانس يعدي نهار كامل في المكتب هذاك والام تخدم والبو يخدم يقول لي نقعد قدام الليسي والا في كافيتيريا بحذا الليسي. انا وقتها باش نختار كافيتيريا بحذا الليسي خير من شارع معناها يتعدى واحد بموتور ما نعرفش يعمل عركه ما نعرفش وين تنجم الديرابي نقول على الاقل في كافيتيريا قاعد على طويله هو اصحابه خير لي من الشارع. هذا لا يعني انه انا فرحان انه صغارنا يقعدوا في قهوه ولكن زاد هذا حاجه
2: لازمنا نلقاو لها
1: حل وناخذوه بعين الاعتبار. احنا مشينا في هذا وقرار وزاره التربيه قالوا انه صغيرات ما عادش يخرجوا. نتمنى انه قاعد يتطبق وانه تتوفر الامور اللي لازم تتوفر
3: باش
1: صغارنا باش صغارنا ينجموا يقعدوا في وسط الليسي ولا في وسط الكليه وقت اللي فما ابسونس.
4: انا نتفكر اللي انا وقت اللي كنت نقرا فما بيفات في وسط الليسي في الكور معناها ما عادش اسكو مازالت موجوده والا لا في اغلب الليسيات ما عادش مانيش قاعده نسمع اللي فما بيفات بتتخ تسكرت يمكن فما في بعض الليسيات والا لي كوليج سينو كيما قلت انت رفيق نفس الفكره اللي انا كنت باش نقولها يعني هل هناك بديل معناها اذا صغير باش تمنعوا انه يخرج ويبدا قاعد في الليسي انت اوكي تحمي فيه اما شنو باش يعمل هو معناها مش فايده انك تحصره وتخنقوا ليه ما تعملش كل حاجة أعطيه حاجة أخرى بديلة إنه هو يفرهد على روحه في ساعة الكروز وقت اللي هو ما عنده ما يصنع ما عنده ما يعملش قاعد يعمل معناه يقعد على عتبة معناه ولا يقعد في ليسيل داخل قاعد يتفرج معناه في الحيوت لازمه يلقى حاجة راهو صغير راهو عنده طاقة وعنده إنرجي يحب يسيبها. صحيح مش بشي يسيبها في قهوة هذا أكيد لكن زيدا نلقاوله حل آخر بش يعمله.
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة إنه الناس كل تتعاون على الصغار على خاطر ديما كل ما تصير حاجة لوم على الأولياء ما تتلهاش بولدك وتلهي تبع ولدك وفيق بولدك لو تحب ولا تكره قاعدة في الحياة اللي يسرق يغلب لحاح. دونك القوانين ذوما راهو لازمين لازمين انه نعاونوا الأولياء انه حتى كان هو ما فيقش ولا هو مقصر كالكبار ولا جاوا هيامات كلمة تبعش وكذا فما حدود النجم يبدا متهني في الشارع على القليلة ولدي ماهوش في قهوة بعد مسير ويدور يدور يدور وتو فيق وين. ولكن هي التساؤل صغير انه في حكاية 16 سنة راهو كيف باش تعرفوا معناها تو باش ندخلوا فك 16 و15 وواحد وكذا خاطر مش مربوطة تعريف. ولكن عموما انا عجبني برشا انه حتى في علاقه بالقهوه يقول لك متساهلين كيلكو بار على خاطر القهوه ديما اخف. ولكن حكايه الحانات قصه انا هاني قريت في ليسي الحق نتاع ربي وشفت عباد في العمر نتاعي وقتها 16 و15 و17 الرفره ويمشيوا ويقعدوا والناس يدخلوهم ويقبلوهم واكثر من هكا يوليوا حتى كليونات راهو مهم برشا العباد يمكن في تبدا تسمع تقول لك صعيب تو باش يكون هو في ليسي في الواحد. انا حضرت عليهم والله من 15 سنه راهو كليونات بالاسم معناها كي يدخل
1: ماتشوات الكوره يمشي ويدخل يقعدوا في البلايص هذوما وكيما قلت انت مش حتى يقعد مع حد لا يدخل بالاسم وكذا. دونك وقت اللي نعرف انه اليوم بتصير حملات دوريه منظمه تقريبا بصفه اسبوعيه وغيره على الاقل الحانات هذه والمطاعم السياحيه هذه تقرا حساب لانه الغلطه اليوم والفاتوره اللي يطمع فيها ب 100 ولا ب 200 الف نجم تتكلف له سحب نهائي للرخصه وهذا مهم جدا جدا جدا باش الناس ما تفهمش كلمه بالغلط. قلت وانا ولي عودته ميمه راهو جوست نحكيو على صغار كي يخرجوا من الليسي مش في العموم معنا في العموم انا مع الفكره ولكن قدام الليسي انا كبارون ساعات نجم نهرب للبيفيت اللي بحذا المكتب ولا الكافيتيريا كي يقعد لي في الشارع على المدى. الارجح والافضل والاسلم للجميع انه يكون عندنا اليات تخلي صغارنا في المكتب قاعدين ما يخرجش للشارع باش ما يتلزش يمشي للقهوه. نختم معك نقيبي
3: عرف بتات احنا نسينا حاجه في الكلام نتاعنا سيكو مثلا نتفكر انا جينيراسيون نتاعي وحتى بعد فهمتني فما ان ليو اونتر لي دو. اش معناها اونتر لي دو؟ يعني بصرف النظر على العائله والدار وكل شيء والحمايه الوالدين سيترا والمدرسه فيها المعلم فيها الاستاذ وكل شيء كي يخرج وين يمشي قبل ما يقعدش شد الحيط. فما مكان مهم ياسر اللي احنا نسيناه اللي هو دار ثقافه. قبل كان فما ميزون جون دار ثقافه يدخل يلقى كل بيك بونك كذا يلعب حاجات يلقى بشي كلوب دو تياتر كلوب دو ميوزيك سبت ولحد وين يمشي ولدك هاي معناتها بسفرية عندهم حق تو خاطر باش يقعد تحت الحيط سي نورمال باش يولي يدخل في حاجات اخرى اللي مش حلوه فهمت. عندك دار ثقافه اخوي اللي تو يلزم اعاده التفكير في اعاده احياء دور الثقافة اللي هي بكل صراحة فيها مشكلة كبيرة ياسر بتاع انترتيان ومواكبة العصر توا انترنت اتسترا باش تولي حاجة باهية.
1: صحيح توا انترنت والعالم طاير ما نجموش نكتفيو بسكرابل والبينك بونغ وقت اللي صغارنا في عالم آخر في علاقة بالأماكن اللي يمشيو لهم
5: حاجة صغيرة برشا يمشيو للقهاوي راهو في بعض برشا أحياء خاطر فما قهوة يعملوا الواي فاي معناها تهبط قهوة يعطيك المود باس نتاع الواي فاي وفما حاجة أخرى اللي كافيتير نعرف اللي مثلا فما بلدان ما نستحضرش نو البلاد أما فما صنف نتاع كافيت للصغار معناها ممنوع الدخان ما يبيعلكش الزيت تو دي بتي ساندويتش معناها يعمل لك قهوة يعطيك دي بواسون حتى معناها الماء إلى آخره فما حتى يبيع لك الكرارس ستيلوات حاجات
1: سبيسيال
5: سبيسيال نخمو في حاجة كيما هكا بوتيت نعموها قدام الليسيات تحب تحل كافيتيريا فوالا نجيو نلقاو واحد يتكيف عندك
1: ولا واحد كبير
5: ولا واحد كبير اي فهمت تعملوها
1: تسحب الرخصة في علاقة باللي قلت وانت راه فما مشكلة كبيرة لازم نرجعوها زادة لليوم والصغير كي يحب يمشي ديفولي نحكي في الويكاند بعيد على وسط الجمعة وكذا راه اللي يحب يترينر ولا برشا فلوس ليزاكاديمي برشا فلوس ما عادش كيما قبل معناها والجمعيات اللي باش يدخل لازم 40 تليفون ومعارف وكلم فلان وفلتين باش يقبلوه يكول ومينيم معناها وتيست ولات بالفلوس دونك قبل راه كانت هساكك ومشي ترينا وتعمل كارير 6 7 سنين نتاع كل العمر الخايب وانت في جمعيه وقتك الكل ماشي لونترين حتى كان ماكش ملاعب كبير اليوم هذا تقريبا ولا ما عادش متاح لي بارو الى جانب القرايه والى جانب ليتود لازم يخصوا ميزانيه لحكايه لونترينمون وهذه حاجه لازمنا بالحق نلقاو لها حل لازم اللي يحب يترينا يلقى وين يترينا بامور رمزيه مش 200 دينار الشهر و180 دينار الشهر زيد عليهم لونترينمون التونو واللبسه وغيره وكذا معناها فريمون ولات حاجه مكلفه جدا والاولياء ما همش ناقصين ونختم قبل ما نخرج فاصل في علاقه بالقصه المتفاهمين في علاقه ببعض الكبار في العمر مش لازم مراقبه زياده
0: لازم شويه انا نلقاو كبير معناتها كيما ما نسميش مقابل
1: ما عادش يحكوا في روحه برشا
5: هو ما يسمينيش اما السيام يحطني
0: يحب ينقل من بلاصه اخرى ما يسالش
1: يوفى في امواله
0: يوفى في امواله من بلاصه لبلاصه
1: الفرقه تنجم تدخل
0: الفرقه تنجم توعي تتكلم له الولي اما تتدخل توعي يعملوا كمين متنقله كامبيات متنقله للتوعيه
5: سن ادنى وسن اقصى
1: صحيح سن ادنى وسن اقصى بعد الفاصل نرجع نكملوا معكم الاخبار في مايك حتى للتسعه ونص ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
6: خليك قريب فيب وراجعين
7: تدلل تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وبأعز الاسوان ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملائجة بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
11: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
12: مونوبري ديما معك
6: خليك قريب في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوت

0: عودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة.

الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت اللي ليل يليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان
2: بيجا وسليانة
1: على 103.2
2: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
3: السبعة 51 دقيقة موصلين معكم بالأخبار نحكي على قرار جديد يهم التوارسة يهم المواطنين الكل في علاقة بالكياسات مدير إدارة شرطة المرور العميد سامي ريشيكو خلال تدخله في برنامج ناس الديوان هل 2-5 أكتوبر أكد أنه تقرر تخصيص دورية من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية الهدف حسب عميد الناس هذية هو خليني أقول الحد من التجاوزات المرورية اللي تشهد ارتفاع خاصة خلال ساعات الذروة وتحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7 عنا إكستري نسمعوا الإكستري ونرجع نعلقوا في البلاتو
4: راح نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذايا توقيت هذايا الصباح كسوة 7 متاع الصباح حتى للتسعة وحتى أكثر شوية وكيف كيف العشية وقت الخروج وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها تكسر معناها وإن اللي يحضر وقت برشة مظاهر متاع أنانية مظاهر متاع عدم احترام قانون مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش خاطر قاعدين نلاحظوا في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها كل يوم قاعدة جيت دونك احنا انا رياجي باللي بعد واخدين الموافقة نتاع القيادة دونك خرجنا في دوريات سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما ولما القانون احنا باش نخدمه مدني والا بالزي معناها مش هذا المهم وانه في عمليه رفع المخالفه نحافظوا على حقوق العباد في الاعتراض اذا كان يشكون في يقول لي راني مانيش انا
3: هذه تقريبا أهم وأبرز النقاط فما برشا بلدان اعتمدوا على الفكرة هذه فرنسا مثلا عندهم السيارات العادية ولكن تبدأ باناليزي فولا ولكن مجهزة بآلات لرصد السرعة وغيره كذا ورصد المخالفات بلجيكيا النرويج برشا بلدان تعتمد التجربة هذه وعموما التجربة في العالم تقول أنه كل ما تبدأ المراقبة بين ظفرين متخفية كل ما تساعد أكثر في رصد المخالفات وال التجاوزات في
5: لحظه غزال لي انا حتى
3: انت باش نعطي الحات
5: رونالدينو بربي نشتكي على مثلا انا هاني ديما كل نهار في اوتوروت المرسى هذيك راهي خطر ولات والله كي تسمع قرار هكا تفرح خاطر انت مسؤول على روحك وان شاء الله الخطايا يا رفيق ما لازمش تكون 60 و70 و80 وكذا وزاد لازم خطايا انا على ما اظن تو اوتوروت المرسى المترجلين زاد رفيق راهو ما يطلعش لك القنطره وفما القناطر ويشق في الكياس تلقاه صباح بكري في الليل يا خويا يلعب بسلامته حتى المترجدين هوني لازم نلقى لهم حل وبطبيعه الحال ما نعموش كالعاده التاكسي الجماعي راهو التاكسي الجماعي واللي ليفري مش الكل بطبيعه فما عباد تحترم وتلبس
3: والموتورات في الليل
5: والتروتينات وكل يا خويا زاد لازم مخالفه
3: سميت وسائل نقل
6: كل شيء
5: لازم حاجات خطايا تبقى لك في البيت خاطرك تبدا خطايا غاليه ما عادش تعمل شيء شكرا لك على التفاعل وعلى
7: هذه ماهيش شرطه مرور انا نعتبرها بوليس دو سيفيزم هذه نتاع التمدن والتحضر
3: شرطه التحضر
7: تحضر خاطر هما ريت الاوقات هذوما اللي في السيبل نتاعهم الناس اللي تطلع على المادة باش يدوب ويتعدى اللي حاس بروحه أذكى إنسان في العالم ويطلع على المادة ويدخل من الانتردية في الفوا دوبل وبعدش يطلع فوق المادة راو فيهم فما دي فيديو يوميا فما مواطنين هار كلهم يوثقوا في الشيء ذا وهذا يزم نشجعوهم وحاجة أخرى أنا مع الاكستنسيون أعمل لي التجربة هذية ريت متاع الواحد متاع عفوا نتاع وقت لومبوتياج، خاطر يحكي على وقت لومبوتياج تجاوزات، قال لك الضعيف معناها اللي يطبق القانون هو اللي ما هو اللي ما يخلطش فيه. دونك هذي تحس حتى المواطن يحس روحه فما حد يحمي فيه. وحاجه اخرى نعموها، فما حاجه مهمه جدا لي فواتور باناليزي راهم معناها كراهب مهمه جدا في السيركولاسيون في الاوروب الكل يستعملوا فيهم للتليفونات، خاطر التليفون تو عاملين دي رادار يحذروا فيهم باش يعود الرادار يفيق بالسنتور ويفيق بالتليفون. تليفون ما يسمى بالسهو وليت السبب الاول نتاع الحوادث.
1: أنا بالنسبة لي أنا حاجة كيما كي من نجم كان ثمنها، على خاطر نظرا للتجاوزات اللي نشوفوا فيها معناتها قاعدة صايرة في برشا بلايص، خاصة رفيق وقت اللي نبدأ نحكيه على الناس اللي تركي دوزيام بوزيسيون، وقت اللي بشي بشي يقضي قضية خليك رهبته ويخليك رهبه، بعد ساعات تبدأ بربع ساعة أربع دراج تلقى العبد مهموش ما يسعنيش، الناس تتعطل ما تتعطلش آخر اهتماماته، المهم هو يقضي قضيته. زاد كيف كيف وقت اللي نحكيه على الحوادث اللي قاعدة تصير وحوادث كبيرة قاعدة تصير، المترجلين اللي كان يحكي عليهم زياد خاصة في اللوتوروت نتاع المرسى، معناتها نشوفوا برشا حوادث أليمة. معناتها آخر مرة أنا عندي ولد صاحبي عمل حادث أليم، معناتها كان بالحق كان معناتها مرة أخرى تأكد اللي
3: كارثة معناتها توفى
1: كارثة ولد توفى وتأكد مرة أخرى اللي يردوا بين على صغارنا وسيد توفى
3: زيادة اللي قص الكياس في اللوتروت
1: صحيت اللي قص الكياس لولد في اللوتروت الرجل توفى والوليد توفى عمره 19 سنة الله يرحمهم. ذاك علاش نقولوا ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم على خاطر ما عندناش المواصفات وما عندناش الثقافة الكافية خاصة والبنية التحتية متاعنا ما تصح الناس. لكن زاد كيف كيف الدنيا شو أقول لك، والله الدنيا صعيبة.
3: ربي يرحمه ربي يرحمه والصديقك متأثر برشا ناصر بالموضوع مصباح، وفي علاقة بالكياسات وباللي صاير والتجاوزات، احنا نسوق عموما نسبة كبيرة تسوق فوضى وما تحترمش، والتجاوزات كبيرة برشا في الكياسات. حاجة كيما هذه ممكن يعني توا نخرج نتخطى بها معنا، ولكن مثالش به خاطر ثم فارق بين كنا رانا كربة متاع بوليسية واقفة ومن راه حتى شيء بتتر ساعات مخي يقول لي يا برا قدمك زوز متر زعما انا جوجير الوضعيه مليح زعما انا سيبو، ولكن اللحظه نتاع انت مخك يقول لك راه سيبو تجم تصير الكارثه. في علاقه بالتجاوزات بالحق يلزم نلقاو حل كبير كبير كبير لبعض الاماكن اللي منهم كياس المرسى، نحكي على بقعة نمشي منها ونجي برشا معناه راه ما يحدث فيها ماهوش عادي، التجاوزات نتاع الناس بالكراهب ماهوش عادي يا اخي. زاد عجزنا باش نلقاو حل على كياس طوله 10 كيلومتر معناها راو الكراهب متاع النقل الجماعي راو لا واحد على عصاب، ومعناها يقصف لي حياة عبد معايا ولا بنتي ولا عائلتي ولا مولا بيس يمين يسار يهبط على جنب الكياس يعاود يشوف، وكان عجبك معناها وكان لزمي يعملك هكا يجاب نتعاركو ما يقوموا به الموتورات زاد حاجة غير عادية في كياس المرسى، وليت فريمون لوجوا في نفق تحت القاعة باش نتعديه ونخلطوا منه للمرسى ولا من المرسى نروحوا، نحكي خاصة في الليل ونحكي خاصة في الويكاند. هذا يا أخي يجب أن نلقاولوا حل تجاوي لجانب بيانسور اللي يتشد في بقعة مثلا ولا خرج يحوس وروح نص الليل الماضي ساعة وجاه هكا شوية مع مجموعة من الناس اللي كانت سهرة وكذا، راو فريمون معناها يدك على قلبك الكياس هذا ولا اختر نقل الريف في مع احترامنا للأصدقاء اللي فيه نسبة كبيرة منهم ما تحترمش مختر كبير، والموتورات يا أخي قلة وعي، والناس اللي تسوق وتلعب في الموتورات بلش كاسك إلى متى هذا تتشاف بالعين المجرد، كل ما نخرجوا الروه يلزم نلقاو له طريقة سينارة ومش عادي أنا نفشلوا في فرض الانضباط على كياس طوله 10 كيلومتر والناس الكل تتشكى منه، الناس كل تراب رأي العين معناه الموتورات تعمل النقل الريفي شي يعمل كراب فليل كيف فاش تسوق نحطوا له حاجه سبيسيال ما نعرفش شنو هي شو الاليه.
7: هو طريق سريعه ماهوش اوتوروت
3: سريعه جدا
7: هو اي هو معناه قعد بينين له طريق عادي معناه كياس عادي
3: هذا في التيوري
7: اي وله اوتوروت في البراتيك اما العباد يبراتيك تقولش عليه في اوتوروت والمترجلين ماشي في باله كياس عادي.
3: الاخبار ثم نعود رفمك حتى لتسعة ونص كنتوا تسمعوا في التراند.
6: عسلمة get ready with me بونبلان and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أريدو
8: أريدو طور عالمك.
0: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاو في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان افام صوتكم
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: عسلامة get ready with me بون بلان اول حاجه نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
3: باي ذا واي لازم تكون اريدو
2: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
4: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو
5: اريدو طور عالمك

اقوى اقوى شوي اقوى شوي على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. اونور بلي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريون. Un seul téléphone.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة زياد المكي النقيب الناصر البدوي السندريلا الجولدن بوي حاتم بالحاج ورقة الناس رامية الفوراتي. بعد شوية رمروم واخبار الكورة، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية، تفاصيل الحكاية وقصة النجاح تتسويت في غدوة خير. بايزيت السعفية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: الإعاقة عمرها ما كانت عائق قدام الإنسان اللي عنده حلم وعزيمة وإصرار باش يوصل، بالعكس في برشا مواقف تكون الدافع اللي خليه يتحدى الصعوبات ويثبت اللي المستحيل موجود كان في مخيلتنا. واليوم نحكيه على قصة نجاح تونسية مشرفة، بطلها والد صغير أصير جربة رفض يستسلم للإعاقة، ورغم أنه كفيف وتحرم من نعمة البصر ولكن عنده بصيرة قوية وأثبت اللي النجاح ما يعرفش حدود. والد نجح باش يتحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص التغذية العلاجية تجميلية، وهذا بعد مشاركته في مناظرة دولية جمعت 26 دولة و64 طالب وطالبة ويمثل تونس أحسن تمثيل، ونجح باش يفك المرتبة الأولى. وليد هو زادة مكون دولي ومتحصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعدل مميز بلغ 19.74. وباش نفهموا شوية الاختصاص هذا، التغذية العلاجية والتجميلية تجمع بين التغذية والصحة والجمال، تهتم بكيفاش الغذاء والعناصر الغذائية ينجموا يساعدوا في الوقاية من بعض المشاكل الصحية والتعامل معها كيما السمنة والسكري وغيرها، وفي نفس الوقت تحسين صحة ومظهر البشرة والشعر والجسم. يعني مش مجرد حمية ولا ريجيم، ما هو فهم للعلاقة بين شنو ناكلو صحتنا ومظهرنا. يعني هو اختصاص مهم برشا رغم انه يظهر بسيط. وليد هو قصة نجاح تخلينا نقوله بكل فخر، الإعاقة ما توقفش الإنسان، وبالعزيمة والإرادة والإيمان بقدراته ينجم يوصل لبعيد. والأكيد انه الناس هذوما يعطيونا درس في التحدي ويخليونا نمنو بانه وجود أشخاص كيما هكا قادر يصنع مستقبل غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنينا صافي.
0: تحية من القلب البطل قصتنا اليوم في غدوة خير، وليد الصغير شهادة في الدكتوراه كما كنت تسمعوا في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية، ومناظرة دولية جمعت 26 دولة شارك فيها 64 طالب وطالبة، تمكن فيها وليد باش يتحصل على المرتبة الأولى. وليد المكون الدولي اليوم واللي تحصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعدل مميز بلغ 19.74. شكرا وليد على هالدرس، شكرا وليد على الدرس اللي قدمته لنا في الحياة، في الإصرار، في المثابرة. منك أنت ومن الناس اللي كيفك نتعلموا أنه الحياة النجاح فيها ما هوش مربوط بالظروف بقدر ما هو مربوط بالعزيمة بالإصرار وبالثبات. شكرا لك على الدرس اللي قدمته لنا وليد، احنا فخورين بك وفخورين بأن نحمل الجنسية اللي تحملها أنت وليد صغير. دمت فخرا لعائلتك، للناس اللي حبوك، ولتونس والبلادنا وللناس الناجحة اللي كيفك. مرة أخرى ألف شكر وليد الصغير كان بطلنا في غدوة خير. نمشي وتسويت للأخبار. رامي الفوراتي في فقرة ما زالت ما تحمل حتى اسم بلاها ودع كما قال زياد. تسويت أخبار الكورة بين تونس والعالم على مروما.
3: يلا سيدي نبداو من صفاقس، وين وافد من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم البارح زاروا ملعب الطيب المهيري برئاسة نائب رئيس الجامعة حسين جنيح. زيارة هذه جات في إطار معاينة لنواقص الملعب بهدف اعتماد الملعب إفريقيا ودوليا، وأنه يكون حاضر لاستقبال المقابلات الرسمية.
0: كان عندنا اكستري
3: حسين جنيح.
0: حسين جنيح كان عندنا اكستري.
4: شكرا. اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون قبل المباراة معناتها نتاع ليبيا نتاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله القادمة في تصفية كاس افريقيا، يكون الملعب هومولوجي والمجهودات مبذولة على كامل معناتها الولايات مستير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي، اضافة الى رادس ان شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. اذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات هومولوجي، تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور، معناتها بأربعة استادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجمع اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة معناتها تجمع تنظم مع كأس أفريقيا. إن شاء الله كان استادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل، تونس تجمع تولي تخمم حتى باش تنظم كأس أمم أفريقيا في تونس.
3: دونك نحكي على تحضير الملاعب وانه خموا نجموا نظموا كاس افريقيا في علاقه بملعب طيب لميري توا الاشغال تقريبا وصلت الاكثر من 80% وباش يكون الملعب جاهز بحلته نهائيه قبل مباراه ترجي رجيسي وريال باماكو ذي قبل ما يجي الوفد من الكاف نهار 22 اكتوبر. يلا سيرافي
0: تسريح لا نستنى استخبش عشان فيرجول نستنى في فيرجول ناصر تسريح في مكانه ولا اليوم في ظل المشاكل اللي تعرفها ملعبنا اتصاليا اخت حسين جنيه في الحديث على امكانيه تنظيم مم افريقيا على ملعب واحد يذول يمخل
5: لومولوجاسيون
0: من عجل بشتر بشتر يذول لي ما عندناش ملعب زوز فيه اضاءه والاخرين ما نجموش يلعبوا في الليل نعرفوا كاس افريقيا ماكش لعب الناس كيما البطوله نتاع أنا ما ساعتين تاع القايلة ورحلة العذاب اللي يعرفوها الملعبية متاعنا سابق جدا يظهر لي لأوان وكلام اللي قاله حسين جنيح وما يتمشيش مع واقع كورتنا وملاعبنا اليوم لو يتسلحوا الملاعب بالمنزة بصفاقس بسوسة برادس بغيره وقتها نجم نحكي على إمكانية أن ننظمه مش في الظروف اللي احنا فيها نبيعوا الحلمة هذه لتوانسة ناصر
5: هو المشكلة الكبيرة اللي كان مش في وقت بعيد برشا نظمنا كاس افريقيا وكانت عنا الإمكانيات وكان عنا الانفراستركتور وكانت عنا الملاعب اللي تسمح لنا باش ننظموا كاس افريقيا لكن مالوزمون خسرناهم في العشرين سنة الاخرانيين احنا المفروض الناس تتطور واحنا بالعكس احنا وخرنا بتوالي وعاودنا رجعنا زيرو تو باش نعاودوا روديماراج قال الراجل باش نعاودوا نحطوا الامور في اطارها بالنسبه لي انا بون هو فهم مجهودات كبيره صارت للامانه باش تبدا واضح انا ملعب الطيب مهيري كان بعيد كل البعد انه باش ينجم ينظم مشاركات افريقيه وينجم يلعب فيه مباريات دوليه ديجا بعد ما حطوا الكراسي وبعد ما تصلح الضوء زاد اللي في ملعب الطيب مهيري والتهيئه اللي قاعده صايره توا يمكن زاد مباراه الرسميه كوب افريقيا ضد ليبيا المباراة الدولية الرسمية انه باش تتلعب في ليبيا في
0: باهي الفكرة برشا نادوا بانه بعض المنتخب على العاصمة
5: مزيانة كان قبل يا اخي في وقت مش بعيد كنا نلعب في المستير ولعبنا في صفاقس ولعبنا في برشا بلدان مهمة ما في ملعب اولمبي بسوسة زاد كيف كيف اللي هو زاد قاعدين يحطوا له في الكراسي باش يعاود زاد كيف كيف والضوء زاد في ملعب اولمبي سوسة زاد ولا في النورم انترناسيونال هما على الاقل فما مؤشرات وتحلحزت الامور شوية رفيق في وقت من الأوقات كان عندنا ملعب رادس 50% فما بارتي ما تتخدمش وفيها ديجا آلة للسقوط وإلى حد الآن ما نعرفوش شنو اللي استنى فينا في الملعب هذا لكن توها على الأقل بدأت تتحرك الأمور شوية كي يقول لي وعندنا 3-4 ملاعب وموان نلقاو باش نمنعوا روحنا شوية
0: نتمنى أن نمنعوا هالملاعب كما قال حسين جنيح وفي أقرب وقت باش نجموا نحلموا أن نظموا كأس عالم ولكن فما زاد أمور أخرى بمجال
5: كاس
0: افريقيا
5: عالم
0: يا ولدي ما بيعني الحلمة زي تهربت انا ان شاء الله نظموا يا اخوي كاس افريقيا وعلى اشتري كاس عالم هذا ما نتمنى يا عبد السلام بوحوش وقرارات ردعية وي
6: انت بكري جبت حاجة اتصالين هو حمل حاجة اتصالين خاطر لا بروميس ساكوت ريان وقال باش نطمحوا ما قالش نطمحوا معناها ما تاخذهاش زاد ارجون كونتون
0: إيه
6: معناها حتى في الكليم اللي قالها متاع تعويم فكرة متاع نحن هنا نخدمه لكن فهمت معناها باش نطمحوا انا باش نطمح نز اوسكار
0: اي فهمت كما اليوم فهمت في ظل الظروف كلمه تنظيم كاس امم افريقيا معناها اللي يسمعها يقعد يخزر كيف ولا احنا معنا حتى بروجيكتور يخدم في الملاعب ملاعبنا الكل في حاله كارثيه
6: فاجئني صلح لي ملاعب وبعد
0: تحكي الملاعب وبعد حكينا يلا رامي نحكيوا على قرارات ردعيه جينا من عبد السلام بوحوش في العمر انا تفاصيل
3: وين نحكيوا على عبد السلام بوحوش اللي في تدوينه هبط على فيسبوك والمرضيه فوتنا شويه مرحله الخطايا وقاعدين نمشيو لبعيد هو ديجا بدا التدوينة ذي تحسها كعركة مش تبدأ الأمور واضحة للجميع أي لاعب من الشبيبة الرياضية بالعمران يقوم بحركة لا أخلاقية أو يتسبب في عنف أو ورقة حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضية ستقوم الإدارة بطرده مهما كان اسم اللاعب لهنا نحكيه على فسخ الكونترات وجملة وذي في إطار حملة لنكون جميعا ضد العنف في الملعب
5: الكونترات معتها كمون لنقل
0: هذا مش فيرجول تراكس معنا جوست صديقي هذا تاكل مش فيرجول معنا مش ترانزيسيون جمله
6: هذا فيلم لقيت
0: فوالا معنا متاع حبة نافيت سباسيال ما نعرفش منين واحتلوا كوكب الارض واحنا نسمع في شيء اون ديريكت نرجع لك زيدون نحكيوا على عبد السلام بوحوش قال لك حركه لا اخلاقيه عنف ورقه حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضيه سنقوم بطرد اللاعب
5: معناتها شنو هي طرد كاميونه تنقلوا دار
0: فسخ
5: العقد يا خويا برجوليه لو غرو عبد السلام فاهمها الكوره فاهمها يعرف الاسبري اسبري بطحه محليه متناسق مع روحه
7: وحاجة باهية في الديسيبلين. أنت دي مرة وعام ناور حتى كيربح جمعياتك كذا يقولهم تخرج تعمل حاجة 5 ملايين، واضح مع روحه وواضح مع المنهجين بتاعه. كل مسؤول يعمل هكا مهما كان الملاعبي، مش يخاف الملاعبي، ولكن الأمانة مع أنت تصور أنت المسؤولين الكل يعملوا هكا بالحق توا تتفضل مشاكل
0: نتاعك. عبد السلام بيدو لازم يرد باله خاطر على الفيسبوك ساعات راه يرسل لهم مسيء
7: هذاك كومونتيرات
0: صحيت كان القانون يطبق الرئيس نتاعو في العمران على الكومونتيرات
7: ينجم
0: ينجم عبد السلام يروح بلاش كونترا. ولكن الفكره باهيه اللي ماشي فيها عبد السلام بوحوش، نتمنى انها تتطبق انه كل جمعيه تعاقب الملاعب نتاعها وما نسمعوش البيانات نتاع وي مي ولكن وهما بداوا واحنا بدينا. تبدا حاجه ظاهره انت باش تقضي على ظاهره العنف، ميسالش كان تعمل ليفور وتعاقب انت الملاعب نتاعك باش يعرف اللي يعمل عنف راهو جامعه تعاقب التاس تعاقب فريق يعاقب ناس كل تولي تشد فرينواتها.
5: والله هم فهم مؤشرات ديما عبد السلام يعملها، ما انا شفتهم برشا مرات برشا مرات كي يعمل رجلتا باهي على الاكستيريور ينبع على ملاعبيته وما يدخلوش بروفوكاسيون برشا مرات. زاد حتى هذه كان ما طبقهاش الفكره في حد ذاتها يعطي صحه ومو
0: عندها لازم تطبق سينو ما عندها حتى معنى.
5: معناتها في نهايه الامر الفكره هي كي قالها وبش يطبقها بالتبيعة ولا ما يطبقهاش في حد ذاتها هي معناتها حاجة مهمة برشا، انه بش يخلي الناس هذوما راهو ردوا بالكم معناتها الديسيبلين قبل الكورة معناتها
6: وما يجتهد
0: يجتهد رامي. يلا
3: نمشيوا لليابان ونحكيوا على نهائي دورة الألعاب الأسيوية وين منتخب كوريا الجنوبية ربح منتخب اليابان في النهائي بهدف نظيف وتوج بالذهبية للمرة السابعة في تاريخه. الغريب لهنا هذا خبر ينجم يكون عادي، ولكن الغريب الفرحة والبكاء نتاع الملاعبية وحاجة صار ما نحكيوا على منتخب أولمبي
0: فرحة بالتتويج
3: منتخب أولمبي، ولكن الفرحة هستيرية أكثر من اللي يلزم. فركسنا قلنا شنية الحكاية الاحتفالات هذية طلع
0: زعمها ليش تيزينج تشويق
3: ويعفي بيا بار جورج قردي
0: برشا ناس يسخالوا البكية ذي على خاطر الفوز باللقب، ولكن مش هذا اللي صار.
3: يلا حلو البيب. الحكومة في كوريا قالك تعمل إعفاء
0: ما دخل الحكومة في فرحة
7: مطرطوا الأخبار الفقرة ما يعتبرش
3: الحكومة في كوريا تعمل إعفاء من الخدمة العسكرية للي يربحوا ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأسيوية ولا في الجوز الأولمبيك ويعدي. وكان 3 جمعات أكهو من التدريب في بلاصة عام ونص 18 شهر، وذي في أقل من 28 سنة. دوك تفهم أهمية أنه 18 شهر عام ونص كارير ملاعبي، وانا نحكيه على ملاعبي 18 شهر

0: اليوم عاش يلقى الجوار اللي فيه
1: معناه
0: وتنسى
1: كوريا الشماليه ما عندهمش مشكله خدجاهم ويعديوا ملي يتولدوا يعديوا
0: العسكر ماشي اون باراليل مع حياتك معناها مع حياتك ماشي اون باراليل تحب تعلق حاجه زيدون
2: لا شكرا لك على المساحه هذه اللي خليتها انت تبارك الله عليك
0: يلا بربي تفقد لنا النقيب وسندريلا بكبر حاجه
2: لا النقيب من القبيله يهز في سبعه انت ما تراش
0: الكوره ما هزش قبيله خاطر الاخبار الثمانيه سبعه
3: لا نحكي على الموتيفاسيون هذه حلوه ياسر تعجبني
0: سيتادير
3: احنا قبل ما
0: عديت ميليتير انت يا اخي
3: لا ما عديتش ميليتير عديت ميليتير في العراق
0: ضربت في العراق
1: في البريتا
3: 3 سنين احنا مجندين الطلبه الكل في العراق
0: عليه يا اخي شم جايبك العراق تونسي انت
3: لا قرار من صدام حسين قال لك كل الطلبه العرب موجودين على ارض العراق بعد ما ضربتنا ايران هما يقفوا معانا احنا نوكلوا فيهم
2: ونشربوا فيهم صدام حسين دخل نقيب
3: للوزير
0: ليه قال كل الطلبه
3: كل الطلبه العرب تجندنا
0: 3 سنين في الجيش العراقي
3: انا كي روحت تحت البيانات العسكريه
2: شو خول ما
0: يعني
2: فريق رعب الحاج شارك في حرب العالمية الأولى
0: مريض
2: معناتها بحميين احنا هون معناتها بابا ملا فريق
0: كنت اختصاص شنو فايلك شنو
3: فايلك لا شيء
0: دبابات شنو
3: جندي بسيط وكهو
0: جندي باهي اوكي يلا
3: اما اللي حبيت كيفاش
2: يحارب العود الكلمة
3: يلا فماش العود لا شيء الحرب اللي حبيت اقوله انا الموتيفاسيون هذه تعجبني برشا احنا كنا نقراو مثلا حاتم خارج القرايه كل شيء والمواد الاساسيه تترا فما الاي شنو هي الاي انتيليجنس تاخو 14 ولا 15 والله ساعات تمنع بها رامي من المعدل العام معناتها يشجعوك فهمتني حاجه باهيه كيما هكا ريت جواريتي يبكي بالفرحه يعني اعمل حاجات نتاع موتيفاسيون كيف هكا باش تشجع العباد يقدموا في العمل نتاعهم مهما كان الميدان رياضي فني ثقافي اعلامي
0: اي ما هذه راهي مش بريم وراو زاد البكاء الهستيري هذا نجم نغزله من ناحيه اخرى انا انه ناس وكانه باش يؤدي الخدمه العسكريه في بلاده معناها سي انفردو حتى صوره مخلقه شويه انا معناها ولا كاني معناها كرفي معناها اختاني فك عليا ليه
1: فيها وعليها فيها وعليها
0: يلا يرمرو من نيوب الخبر الاخير يلا
2: وين نمشيو الغانا ونحكيو على
0: وينك الطياره نتاع البارح اللي نمشيو الغانا نمشيو
2: كل
1: الشخص
2: عمران
1: نشوف
2: بالكرب نحكيه على بواتينغري في إطار الأيامات هذه المقارنة بين كريستيانو وميسي والنهايات وكذا عاود تسأل مرة أخرى على لعبه في برشلونة قبل ولعب مع ميسي وهو من محبي الريال ورونالدو وعاود جاوب بنفس الطريقة قال اللي كي كان يلعب في لاس بالماس سألته الصحافة شكون أحسن ملاعب في التاريخ قال اللي هو كريستيانو أما بعد كي صح كونتراته مع برشلونة أجبروه أنه يقول ميسي أفضل لاعب وبرشلونة أفضل نادي وإلا ماهوش باش يلعب معاهم أبدا وذا يأكد مرة أخرى تدخل حتى في التفاصيل الصغيرة وأصغر التفاصيل في علاقة باللي يقولوه الملاعبين
0: معناه كي صح الكونترا أجبروه باش يقول أنه أحسن نادي في العالم هو برشلونة منطقي ويبدل كلامه في علاقة بأنه أفضل لاعب معاش كريستيانو
2: لا يولي
0: ميسي باش ينجم يدخل في المجموعة وهو وافق لو يتحط لك شرط كيما هكا زي تبدل مبادئك نجم تقول أنه فم منشط خير مني مثلا
2: أكيد كلها خير مني كلها لا بالعكس رفيق أنا نجمش نقول كل واحد وكل أما هذا يا أخوي لعب بالمليارات شو يقولوا لي يقولوش يقول الناصر أقوى عالي يقول أقوى شيء بالمليارات يقولوا لي حاتم أقوى لياقة بدنية في يقول
0: يقولوا حاتم رجل دين متميز
2: ولا حاتم فهمتني ولا
0: ملتزم
2: يعمل في حلقات دينية نقول شيء راو ياخذوا دي كونترا شيء كبير
0: تفهم حاتم انهم يدخلوا في التفاصيل نتاع التفاصيل يرجعوا على تصريحات قديمه ويقولوا له انت دون لو تون قلت افضل لاعب كريستيانو اول خروج اعلامي ليك القى طريقة قول راه افضل لاعب ميسي رد بالك راه نوصلوا نحكيو حتى في ذوق في ملعبية معناها
1: خاطر لونجو فينونسي كبير برشا معناها ما تنجمش معناها هو عنده تخطيط كامل عنده بزنس بلان هذاك باش يبيع به مراول هذاك باش يبيع به درشنا ماتشويت باش يدخلوا ما يساعدوش ملاعبي يلعب مع ملاعبي ويقول وهو مغروم بملاعبي اخر نحن معناها راهو ديكا هكا معناها يصيروا راهو ديما حتى في الفن انت ترافي مثلا يخرج فيلم كل ما احسن مخرج اللي مازال تخدم معه بعدين المخرج فيلم الجاي احسن مخرج اللي باش يخدم
0: معاه. اي اوكي هذاك قول انت نفاق نتاع ممثلي في العالم نحكي مش مانيش نتهم في التوانسة والا اما هذا نحكي على انه الاداره نتاع النادي تبليج تجبرك معناها
1: اون برانسيب تحب روحك.

0: نظيف ما تجبرش. اما اذا معناها تلتجئ الوسائل كما قال زياد بتفضليك لونجو فينانسيي فما ناس تتلزق انا الشخصيه
1: لو تتحط في الموقف هذايا
0: ما نجمش نعطي حاجه فوق قناعتي ضد قناعتي خاطر نولي ما عادش نشبر روحي حتى
1: معناها لو تتحط لك فلوس وباش تصحح كونترا كبير وبرشا ويقولوا لك قول التصريح عكس اللي قلته ثلاث سنين التالي معناها سوي واحد ما إيه فلوس كونترا بياسير
0: ما عشتش الموقف خاطر النجم
1: تخمم فيه
0: قد ايه فلوس عطل.
1: فلوس
2: لا 18 مليار اقل حاجه كونترا
1: صحيح لا لا ما تقيسش على 18 مليار قيس على انك تنقل مثلا من اذاعه تمشي لاذاعه اخرى من تلفزه لتلفزه اخرى
0: زيدوني سافو بالكو
1: بالحق تبدا ديجا دينار زايده في الشهر
0: 5000 دينار زايده
1: في الشهر
0: سافو بالكو
1: 10000
3: 30
0: على قدم الشهر
1: 10000 دينار البارح حالي ترالف
2: 250 دينار توا
3: واسمع
0: تكير استرو تكير استرو
2: واربع بونوات اسونس توا حالا
1: قول فينا كلام وميمة
3: حتى انا ما نبدلش والله العظيم
1: خاف على تصويرتك معناها تصويرتك على الكريديبيليتي نتاعك
3: بيان سور معناها سامحني انا معناها نتصور اللي هو لاعب معناها لاباس بيه ماهوش لاعب معناها
1: اي دونك
3: لهالدرجه معناها هو لا عنده قناعه معناها ملتزم بها لا مبادئ لا حتى شيء معناها اون بليس انت معناها رامي في تونس خرج له تصريح قديم معناها خرجوا اللي هو معناها متناقض اللي هو تشريب الفلوس
1: بالنسبه لك المبادئ قبل المال
3: بيان سور
1: اوكي يلا انا مصدقهم المجموعه
2: تعرف
1: علاش تعجبني انت الاصدق لانك صادق متسالح مع روحك
3: تعرف
0: صادق
1: تعرف روحك تعرف روحك معناها انسان متسالح مع نفسه وهذا مهم بعد الفاصل
2: نرجع على الحركه الاخبار
1: نرجع للاخبار ثم نعود ما تبعدوش
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك
6: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
7: عسلامة get ready with me bon plan اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
8: by the way لازم تكون اريدو
7: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
9: اوريدو طور عالمك
10: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس Un seul téléphone.
11: Pédale. تدلل
12: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
11: تدلل
13: جيون ايام دللنا
4: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار
1: حملة جديدة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS كما العادة عودتنا ديما عندها جديد اليوم جديد يجي من باب الكبير باب ترخيص من رئاسة الحكومة تفاصيل الموضوع نعرفوه مع سي أشرف السعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS سي أشرف مرحبا في الرف مقار صباح النور
14: بعصير لكل مستمعي الرف مقار
1: شكرا لك سي أشرف كنت تعطينا تفاصيل الحملة وأصل الحكاية
14: أصل الحكاية رئاسة الحكومة التونسية ترخص للجمعية التونسية لقراءة سيرة سويس القيام بحملة جمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية، وهذه أول مرة تصير في بلادنا. معناها صارت العادة عن طريق الإرساليات القصيرة SMS أو التبرع عن طريق الموقع الويب أو مباشرة عن طريق الحسابات البنكية، لكن جديد يمكننا نلقاه في البلدان الأوروبية واللي سبقونا في المجال هذا. أي تونسي حريفي بعد ما يقضي القضية متاعه من الفضاء التجاري يطلب أنه يتبرع بخمسة دينارات ولا دينار ولا أكثر للجمعية التونسية لقراءة سيرة سويس، وينضاف له في التيكي دو كيس كما نعرفه دوناسيون SOS فيلاج دونفون، وبعد ذلك عن طريق الفضاءات التجارية يقوموا بتحويل كامل المبلغ للجمعية التونسية لقراءة سيرة سويس. الحملة هذه هدفها من خلالها إلى توفير الاحتياجات الدراسية والمتابعة لفائدة الأطفال المحضونين للجمعية التونسية لقراءة سيرة سويس، أو كيف كيف عن طريق دعم المؤسسات التعليمية اللي فيها أطفال انقطعوا عن طريق دعم الاجتماعيين ودعم ذويهم الماديين باش يتمكنوا من مواصلة الدراسة. فهذا تقريبا الهدف، وهذا الجديد أنه اليوم خدمة جديدة وآلية جديدة اللي تضيف الحوكمة والشفافية لصالح الأطفال في تونس وصالح الجمعية التونسية لقراءة أطفال سويس.
1: دونك اليوم أي مواطن في الكاسة ينجم يتبرع بالمبلغ اللي يحب عليه من دينار المليون، بيانسور مفتوح للمبلغ، وهذا يخرج في التيكيت كاس، معناه يخرج في الفاتورة اللي باش يروح بها المواطن. هكا التفاصيل هكا سي أشرف؟
14: هكا بالضبط، وأي مواطن بعد ما يقوم بالتبرع هذا ينجم يتواصل مع الجمعية إذا كان مبلغ يحب امتياز جبائي عليه يتحصل من بعد ذلك من مصالح الجمعية على وصل التبرع الرسمي. ينجم يتواصل
1: معناه يوري كتيكيت كاس تعطيه انت وصل التبرع الرسمي باش يتمتع بالعفو الجبائي. وين بالضبط نقولوا المغازات العامة نجموا نسميهم مثالش باش الناس تعرف؟
14: معناه المغازات الكبرى، هو اليوم احنا بعد ما تحصلنا على الترخيص بدينا نتواصل مع الفضاءات التجارية الكبرى، والحقيقة ثم تجاوب من المؤسسات هذوما. أنا ممكن نسمي وإلا نخلي بعد ما نكملوا كامل الإجراءات معه.
1: إذا كان انت ضامن أنه الاتفاق سار سمي ما خلقنيش، بالعكس أنا الناس متعاونة مع فعل الخير.
14: جاوبت وفتحت الأبواب وبش تكون تم دعم كبير برشا اللي هي شركة كارفور، سوى كيف كيف مع مونفري ووين جي كيف كيف قاعدين نتواصل، وتم تجاوب كبير. منتظروا معناها موافقة بقية الفضاءات التجارية. اليوم هذه عملية معناها شفافة، ما فيهاش حتى أتوات وما فيهاش حتى ضرائب معفاة وخالصة للجمعية التونسية لقراءة سيرة سويس. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تتفعل الآلية في كل الفضاءات التجارية، وأي تونسي في كامل ولايات الجمهورية بطريقة سهلة مش بالضرورة يتوجه إلى مقرات الجمعية التونسية في أي فضاء تجاري بالخلال الفلوس اللي يحب يتبرع بها زكاته ولا صدقة ولا يحب يعاون الأطفال، ينجم بطريقة بسيطة برشا وبطريقة شفافة 100%.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى أشرف سعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا ديما تساهموا في دعم أطفال قرى SOS عن طريق الموقع الرسمي للجمعية www.sosve.tn، وإلا تطلبوا على الرقم 58 371 0002. الجديد اللي سمعته أنه اليوم كي نمشيو ناخذيو في المغازات العامة وثم هو ديجا كارفور مونوبري ام جي، وأكيد أنه بقية المغازات ستلتحق بالركب كي تمشي تقضي في الكاسة نجم تزيد دينار 2000-3000 وتخرج لك في التيكيت كاس متاعك، تعرف أنه المونتون هذاك مشى مباشرة للSOS ولصغيراتنا في SOS، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. باهي الفكرة، هي طريقة أخرى باش نسوليسيتيو المواطن، مواطن يبخل ساعات باش هذا قدامك وانت تاخذي نجم تمد مكتب من ربي وان شاء الله ربي يتقبل من الجميع.
0: فما في فرنسا كي تقضي قال لك اسكو فولي اروندير بور لي
1: اي افكتيفمون، هذاك كنت نسال وانا ولكن ما نصورش اي باش نصور باش يحطوا معناها ديزافيش بحذا الكاسه كذا، ما نصورش يدخلوا الناس اللي على الكاسه في الكوميونيكاسيون في علاقه بالموضوع هذا لتفادي زاد. يقول لك مواطن ما تحرجنيش، ما تعمليش ضغط، ما تسالنيش نقول اي ولا لا، ثم صف ورايا. دونك نتصور باش تصور تبدا حاجات واضحة لهنا تذكرك وانت في الكاسة حر شو تعمل. نمشيو للأخبار بصوت السندريلا بعد السندريلو البوكس نيوز.
15: البوكس نيوز
1: يا ريال صورة ما كفانيش الوقت باش نحكيو عليها. فنان كبير نحبوه برشا. الصورة قلقت شوية وللأمانة قلقت حتى العائلة تفاصيل.
3: هي صورة دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير عيسى حراث، شفناه في حالة صحية صعيبة من بعد الصورة ذيك وتم تداولها. تم نقل عيسى حراث للمستشفى العسكري بتونس، ولكن الصورة قلقت زوجة عيسى حراث نتيجة حراث. خلنا نسمعوا اش قالت.
15: أي تونس أي الحمد لله يا ربي نحمده ونشكره ديما صحته في تحسن مع العناية متاع العناية الطبية. الحمد لله يا ربي نحمده ربي نشكره الحمد لله. حالا الصحية باهية والنفسية باهية والحمد لله وشكر الله. بصراحة ما تليقش فنان هكيك، على الأقل نحترم فنانك كبير في مرض في أزمة في حاجة ما يصيرش هكا. ديما خلي صورته ديما باهية بين جمهوره، خلي العباد على الأقل تحب الفنان نتاعك ما تشوهوش صورته هكاك بالطريقة هذيك. ما غير نفيقوا احنا في السبيطار ولا في الامبولانس ولا في حاجة ويهبطوها ما يصيرش. طبعا بالفرقة ما خلوهمش، احنا ممنوع من يصور هكاك كيفاش يصيرش. قلقنا برشا احنا، اما الله يهديك هاو بار زيتها حاجات هاو دوشنوها ويحتضر هاو
3: يصيرش.
1: ربي يشفيه ويعافيه. سمعتوا كلام زوجته قالت راهو ما يصيروش نمشي يا سيدي في حسن النية، معناها هي في بيننا في أستار هذيك مش شدت بالحكي كل تتش ترجع ترقد سيبه راهو في أستار هذا. ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله. وكما قلت نجم نمشي في حسن النية أنه اللي يصور وحب الناس بتقدر تتعاطف تعاون كذا. يا أخي أنت لا تملك صورتي اللي تخرجني بها للجمهور. أنا نحب آخر حاجة يشوفوني بها الجمهور أنا قوية، أنا نمثل، أنا نضحك. ما نحبش يشوفوني في الظروف هذيك. ساعات واحد عيلته والقراب ما يحبهمش
0: يشوفوه في لحظة أول مرة
1: لحظة ضعف. نكمل الفكرة نخيب.
16: والله ايش اقول لك، صورة صديقي العزيز الفنان الكبير معناتها عيسى حراث، احنا نقولوها رفيق راهو ما عندناش دروات فوتو باش تبدا الحكايه واضحه في حكايه حقوق الملكيه الفكريه، فهمتني؟ ما عندناش دروات فوتو جمله معناتها ولا يعاقب عليه قانون غير مذكوره الحكايه هذه. يعني فما ابسونس نتاع برشا هياكل معناتها تحمي الفنان في تونس، نقولوها ما ثم حتى هيكل في تونس توا يحمي الفنان بالجد معناتها. معناتها حاجه كيفنا كي مش حلوه فنان كبير وتجي تقول يحتضر ولا تقول كذا وتمثله من عائلته هاك تشوف مرته انت معناتها تقلقت من الحكايه هذه ومن حقها معناتها فريمون سي اكسيسيف.
0: ليكزامبل رفيق نتاع فتح الهداوي يرحمه كي مرض حد ما عرفه وما خرجش للإعلام وكل خاطر يحب الصورة متاعه وتبدأ محفوظة. كذلك زادة حتى الراو في فيسبوك رفيق ساعات ترقى وليد ولا طفلة تصور بوها ولا أمها في الكلينيك وبالسيروم وكل في حالة معناتها شكون قال لك أنت
1: ما عندك. يا أخي هذيك بنية وبوها وأمها ما هيش نفس موش نفس المقارنة. معناها هي بوها وأمها أحرار في بعضهم. بوها يقول لها ما تصورنيش عنده عليها سلطة معنوية أدبية، ولكن هذا فنان على روحه تصورني في أورجانس من وراء الحيط وتهبطها لا يستقيم. وميمة
0: ما كملتش البروجيكسيون يا عندي فكرة أخرى من حقي نكملها بعد إذنك. شكرا ليك. ما أنت إيش حبيت نقول ساعات البو ولا الأم يبدأ دايخين مش من حقك أنت كولد وتصور خاطر الأم ولا البو يبدأ مش واعي. شكرا ليك. شكرا على التفاعل
3: بالسرقة الاستعمال كلمة
1: شكرا على التفاعل. لا روحه كيني حمل يلا يسندرم
3: بالسرقة معناه بالسرقة معناه حتى أنك أنت تصور إنسان معروف حتى لو كان هو شخصية معروفة عطيت روحك الحق أنك تصوره على خاطرك أنت بحكم العمل متاعك قريب له وشفته الحالة متاعه. ما هذا لا يستقيم لا إنسانيا لا أخلاقيا لا دينيا لا حتى شيء. أنا نحب نعاون سي عيسى حراث باكزومبل نشاور نقول له هل ممكن أنه أنا نعاونك خلي الناس تتفاعل معاك ولا نحاولوا أنه نلقاو حل لحالتك الصحية. معناه أنه خاطر هو تم نقله على وجه السرعة المستشفى العسكري بتونس على خاطر صارت الحقيقة هذا نحكيه على الجانب الإيجابي شوية من الحكاية أنه صار فما تفاعل، لكن هذا ما يمنعش أنه هو كفنان وكعائلة يتقلقوا من الصورة وخاصة أنك أنت ما تشاورنيش. شاورني قل لي مش هذا ما يعطيكش الحق أنه أنا خاطر معروفة تصورني من غير إذني.
1: ما عندكش الحق تصورني من غير إذني هذه القاعدة، وكان إنسان مريض ولا غير مريض ونمشي والأبسط من هذا. هذا معناه من الحالات اللي خلينا نقول المتقدمة في علاقة بالخطوط الحمراء. ما تصوريش وأنا في حالة ضعف حتى وأنا قاعد في بقعة، معناه ما تصورنيش وأنت عامل سيلفي وأنا وراك معناه وتهبط. معناه أنا قاعد في ميزون دوت، أنا قاعد في ريستوران، شكون قالك أن الناس تحب تعرف أنا وين نمشي؟ تمشي تقوم انت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك تختف معك 10 15 تالي وصارت الحكايه هذه ليا معناها وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعه الفلانيه
2: شنو هو صارت لي وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في قالات ما ريناهاش ولا شفناها لا شيء ملا توم كرو
1: عملت بوليميك
2: والله لا ريناها عرفت
0: في العائله
2: حد يحب يقول لك روحي انا والله استهدفوني فضل خاص وحيد الخاص والله لا حد سمع به كون صورك في قهوه ترند الاماكن انت اللي تمشي لها مسهرات ربي ما تخفش عقولنا يرحم بوك
1: صح عليك تضحكوني وكهوة والله
2: عليه بابا صح عليه انا نحب نبكيك
0: هو له هو راه مش اول مره تصير مع الفنان الكبير عيسى حلا راهو برشا مره انا مثلا التصوير هذا الاخرانيه بعثوه لي 3 مرات وكل مره يقولوا لي يغزر زميلكم كيفاش ويقفوا معاه معناها فما حتى ناس كي بارتاج مش لي هكا لتشويه الصوره فما برشا ناس تبت بارتاجي ماشي في بالها كي يبعث لك تصويره هكاك هو يكلم العاطفه نتاعك والشيخش معناها باش بوغ لو بيان دو
1: الفنان
0: اما يلزمنا نفهموا رانا نشاور
1: مش من حقك
0: صحيح كما قال المقداد راهو مكان عمومي وشخصيه عموميه حتى قانون ما يحميك انت كشخصيه عموميه في مكان عموم في دارك حاجه اخرى بالسرقه حاجه اخرى لكن يلزم اخلاقنا يلزم مخنا
1: ما نعرفش هذه ما يصيرش تنثبتوها
0: مكان عمومي وشخص عمومي
1: يا لور شخص عمومي تصورني وانا في بحر لحظه انا في بحر مع زوجتي تصورني مثلا وتهبطني ولا انا في ريستوران قاعد سيدي واحد قاعد يكونسومي في حاجه ما يحبش العباد تشوفه تجي تتصورني لا اظن انه القانون نتاعنا يفتح الباب للشيء هذا مستحيل تنعملوا
16: اتصال بعد شويه ما يدفعش عليه
1: لا لا يدفع سي با فري كي تشكي ياخذ لك حقك وفما برشا قضايا خسرتها ربحتها العباد والناس دفعت اختايا شو ما تبنيش نقيب على انه انت مثلا قدمت قضيه وقعدت برشا فما قضايا كي ترين ديزاني من نحكي على الفكره عموما الفكره عموما انه لا القانون يحميك شو انا شخص تصورني وتهبطني ملفين تحميني في داري ماكش باش تصورني في داري وفما يا داري يا الاماكن العامه
0: يعني فوتو فولي في اسباس بريفي وقت تولي فوتو فولي في الاسباس العمومي وانت الشخصيه
1: لا انا من
3: تبدا في مهرجان ولا في ستاد ولا في حاجه ايفينمون كيما هكا انت شخصيه معروفه سامحني ما تنجمش وقت تلوم على مصور اما تبدا انت في ريستوران في حاجه بريفي مع عائلتك وش كيفاش معناها هو الى لو دووا يصور
1: لا لا هاو المتر عماد بالخمسه سلموا عليه تفاعل معنا في المباشر سبحوا لي برشا المتر يقول لي القانون التونسي يحمي الحق في الصورة لو دروا اليماج هذا محامي باش نقصوا زاد نقي محامي من خيرة ما عندنا من محامي
16: يا خويا محامي بارك الله فيه حافظ القانون
1: هذا قانون
16: لم يطبق الى حد الان هو قانون
2: لم يطبق مين يطبق نعرف قضية رفيق بتاع واحد مشهور هبطوا له تصويرته في محل ليه محل معناتها نتاع لبسه
1: اش كي واخذ تعويض
2: واخذ عام كوم كوا بوبليسيتي هو اللي عامل بوبليسيتي لا شيء واخذ تعويض
1: اش كي واخذ تعويض يا حاتم لو دروا دي ماج موجود لو دروا موجود ما ندوش نناقشوا في حاجه ما نعرفوهاش هذا محامي اكد وانا عندي المعلومه بعد انت قدمت قضيه القاضي لم ينصفك ولا القضيه بتات برشا هذاك مشكل اخر لانه القضايا ترين في تونس ما ياخذوا برشا وقت ولكن هذا موجود مش من ندوروش معلومه خاطئه
2: صارت تصويره رفيق وخذيت حقك
1: ما قلت لي ما شفتهاش
2: لا لا فتاش في رقبة تذكر تتلف وميتي نحكي أمورك
1: أمورك باهي نمشيو للخبر
2: وين في الصيف بعث لي أنت قلت لي نقص مشتيه واحد بعث لك تصوير
1: مثلا رامي يصوره لي في أوتيل يشتحي
2: بعث لي رامي يختو لك هيك في رومنو وير قال لي رامي نقص مشتيه
1: يلا الأخبار الأخير نختمو بحكاية اسمها مليح حاتم ساعات أنك ترد بالك على الناس روح المبادرة روح أنك تخمم في العباد حتى ما تعرفهمش تنجم تنقذ حياة شخص وعائلة خبر غريب جدا ولكن نسمعوا تفاصيله
3: هو ملاحظة هكا بسيطة على الهاتف متاحة خليت يمكن تفيق بمشكل صحي ويمكن أنه حتى يوصل أنه تم إنقاذ حياته خلنا نسمعوا الحكاية
17: En 2021, Nadia Popovici assiste à un match de hockey à Seattle. Mais ce soir-là, c'est pas ce qui se passe sur le terrain qui attire son attention, mais la nuque d'un membre du staff de l'équipe adverse, Brian Hamilton. Elle aperçoit un grain de beauté qui lui paraît vraiment inquiétant, et oui, elle est étudiante en médecine, mais pas dermatologue, donc elle hésite à intervenir. Mais elle se dit que si c'était son père, elle aimerait qu'on le prévienne. Et comme elle ne peut pas lui parler, elle sort son téléphone, ouvre l'application Note, et écrit en gros « Le grain de beauté dans votre cou est peut-être cancer. » cancéreux, faites-le examiner par un médecin. Puis elle plaque son téléphone contre la vitre. Brian Hamilton s'approche, lit le message, ne dit rien et s'en va. Mais les jours suivants, ça le travaille, donc il le fait analyser et Nadia avait raison. C'est un mélanome malin. Heureusement, il a été détecté juste à temps pour pouvoir être retiré. Brian décide alors de chercher la jeune femme qu'il a alertée. Il raconte son histoire sur les réseaux sociaux et demande aux internautes de l'aider à l'identifier. Très rapidement, Nadia est retrouvée et quelques semaines plus tard, Brian peut enfin prendre dans ses bras celle qui, selon ses propres mots, lui a sauvé la vie. Mais l'histoire n'est pas finie car toute l'équipe de hockey de Vancouver veut aussi la remercier. Ils invitent Nadia à leur prochain match et s'arrêtent en plein milieu pour lui annoncer ça.
18: We would like to give you $10,000 toward your college tuition. We know you're going to make a phenomenal doctor.
1: للاسف ما نجموش نعديو الفيديو لازمكم تشوفوا لي زيموسيون ما نجمش نفسر للناس yeah. هو الواحد في ستاف تكنيك نتاع ايكيب دو كي كيما تعرفوا التيران نتاع لوكيب دو الكل وبلار yeah. هي من ورا البلار شافته يحكي مع عالم اللاعبين رات عنده بوستخاله بيزار شويه لهنا في الرقبه شكت مشات وجات ومن بعد ما لقاتش كيفاش تكلمه كتبت له ميساج كيما تشوفوا في التصويره ولصقت التليفون في البلار قالت له راه عندك بوستخاله ذيك انا طبيبه ولا نقرا من
0: مشبوهه
1: اعمل اناليز ننصحك كان جيت عبد من عائلتي يراني هزيت ويعمل أناليز قراها واعتاب بظهر وكمل الماتش امتاعه وبعد قاعد دوره في مخه عمل أناليز يطلع عنده
0: ميلانوم ملا
1: عفينا وعفيكم الله تم الاستئصال امتاعها امنع والطب قالوا له كما جيتش على بكري كانت نجم تمشي حياتك في ثنية أخرى عيطوا لها بعد في ماتش امتاعه كي كرموها قدام الناس الكل واعطاوها $10,000 من عند الملاعبيه باش نجم تقرا العام الاخراني نتاعها في لي زيتود دو ميديسين ومنعت حياه
0: قالوا قالوا اعطيناها مش لهي بخاطر هي سورمون باش تطلع ميديسان طيار
1: ايفيكتيفمون موازيه تعليق على حاجه
2: والله باش نبكي يا رب
1: بالحق
2: والله
1: علي.
2: وخاطر ياسر حلوه ديماج وهما يعرفوا يكرموا
1: انا جبتوا الاخبار
2: عجبك يا ربي معك ربي بالحق يعرفوا يكرموا العباد حركه بسيطه شو كيفاش يحطوها اون وشو كيفاش يبعث لك الامل وشو كيفاش يعمل لك سبيكتاكل في خمسة دقائق
1: وانت تو مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فيه عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
2: لا لا بس عليكم كلكم حالة
1: ما شاء الله محلاها بالحق الحكاية محلاها رد الجميل محلاها علاقة كي تتبنيها هكا على انه انسان انقذ حياة انسان
0: ريت حاجات كده هكا تربي بها الاجيال ريت لجيس ريت عليش نحن بعد ساعات الليماج كوندون مثلا كي انت تحترم ذو وطفل صغير يراك ولو انه كيس فارغ كتبدا بو سيجيست هذو ما ريت هذا معناه يحطوا اون فالور الامباتي بين العبيد التعاون الفطنة التكريم الناس اللي ذكيين الناس اللي مشروع طبيب مشروع مهندس هذاك اللي طالبين
1: سورتو روح المبادرة الانيسياتيف انه حياتك تهمني واحد اخر يقول شي
16: يهمني
1: وباش نكتب له كان ينبزني لا انا طبيب عندي مسؤوليه كان ينجم يكون واحد اخر ويقول لها ما يهمكش ولا تلفي روحك ولا تكون الرياكسيون
0: بيزاره
1: لا رد بالك تعرف البرا راهو لو كونتاكت من عند عبد ما تعرفوش مش ديما مرحب به ولكن هي قالت لك لا نعمل عليا انا طبيبه عندي شك كان جابها راني قتله ونقول له واللي يصير يصير فانقذت حياته شخص
3: سمو احنا معناها فما الحاجه اللي لاحظتها انه هو قبل الملاحظه قبل الغمخ احنا عندنا حساسيه من الملاحظات ومن لي غمخ ما نقبلوش نحس وذاك معناها نقد ولا تدخل في شؤوني اور ساعات ملاحظه على ملاحظه لازم تاخذها اون كونسيديراسيون وتعرف اللي وراها راهو الانسان اللي قدام كنت تفرق راه تعرف رامي يحبك ويحب لك الخير دونك يقول لي انا ملاحظه نعرف اللي هو رايد لي الخير
1: ما يعرفوش بعضهم
3: حتى كان شخص معناها غريب هو اغزر كيفاش خذاها انه هي معناها تنجم تكون عندها الحق دونك مشي عمل الانيسياتيف ومشي عمل كونترول دونك هاو في الاخر ملاحظه انقذت له حياته
1: صديقتنا نجاح العبيدي تقول يا راف ديما ظالم زياد وتكذب في اللي تقول فيه زياد ديما يقول لك برا عدي راك تحكي برشا راك مريض وانت مستهتر عمرك مشيت على
2: والله والله هذه ثرب على المباشره
1: معناتها السلام عليها صديقتنا نجاح الاخبار فما نعود
4: خليك قريب فيم وراجعين
19: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
20: عسلامة, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
21: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
22: أريدو, طور عالمك.

0: ماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوا في ساريه كل حد من 10 لنص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: تفتح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مواجهة العادة تسويت لكويز
1: كويز
2: ربي يهدير راف كان ممكن
0: تفضل بابا
2: ربي يبارك لك صديقي محرز يحب يعمل ديديكاس عيد ميلاد نسيبتو معناتها تحية لها فهمتني نسيبتو محرز خونا يحيي نسيبتو بعد ميلادها ما خليش الاسمه وكان نسيبتو تعرف روحها وكاو مرتو وكاو
3: أنا باش تربح في الكويز
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد إن شاء الله ربي يداوم العشرة السؤال رقم واحد في أي سنة غادرنا الأديب نجيب محفوظ في عام توفى نجيب محفوظ 381 توب زياد
2: توا يا ذولي رفيق
0: ايه عطيني
2: 98
4: 90 2004
0: نقيب
5: 92
0: سندريلا
6: 97
0: الاخرة بيخو نقطة حاتم
3: 96
0: تحية لصديقتنا إيمان العيادي العزابي أعطت الجواب الصحيح الأقرب هو رامي قال 2004 والجواب الصحيح هو 2006 جواب صحيح نعتبر نقطة رمروم
5: رمروم برافو
0: سؤال السرعة سؤال سرعة الجذر التربيعي ل 144 راسين كاري
5: 14
0: رامي جواب صحيح راسين كاري
5: راسين كاري
0: جذر التربيع
3: قاري ما
0: بالحق بالفرنسي حتينا قريمات بالفرنسي اما ما فهميش واحد ما يعرفش انه راسين كاري هي جذر التربيع
3: وراس خويا تعرفني
0: انا حلفت براسي انا مصدقك انا
3: وراسي انا روحي
0: اوكي روحي السؤال الموالي يلا
6: وراسي بنعرف
0: السؤال الموالي زيدون رامي
4: أيه
6: خلينا نسفر هناك ناصر
4: خلينا نلعب بلاي أوت
0: أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان ناصر
4: القاهرة
0: زيد
2: سو القاهرة خوي
0: نقيب
5: القاهرة
0: سندريلا
6: كايرو
4: القاهرة
0: خمسة قاهرة حاتم
3: القاهرة
0: جواب صحيح القاهرة نقطة لكامل الفريق السؤال الموالي ما معنى كلمة الغسق زيدون
2: غسق الليل
0: ما معنى الغسق
2: لطف الله ما عافينا الغسرة الراف
0: الغسرة
4: وجيع
0: لوجيعة رامي
4: والله اللي نعرفها والله اللي نعرفها
0: سندريلا
6: ليل معناها يبدأ ما فيش لا جمرة لا نجو
0: رامي
4: في بالي أكل بين يوفى الليل ويطلع النهار عرفتك الخط الفاصل بين غسق
0: بين الليل والنهار
4: عرفتك تبدأ هكا
3: كيما رامي
0: كيما رامي يعني بين الليل والنهار
3: أول
0: آخر الليل أول النهار
4: أول الصبح
0: نقيب
5: هو نهاية الليل أكل خط الأبيض هذاك الغسق دوب ما يمشي طلع النهار
0: نهاية الليل ودخول النهار
6: معناها اللي طلعت الشمس
4: ايش قلتوا
0: ميمة؟
6: شروق الشمس
0: شروق الشمس هو الغسق؟
6: زيد ايش
0: قلت؟
2: أنا بين
4: قالك الغسرة هو
2: الغسرة نتاع الليل ومش تبدأ تتفتح هذيك نلعب غادي
0: كل الأجوبة خاطئة هو أول ظلمة الليل بعد غروب الشمس وقبل العتمة معناها دوب الدنيا تكحل لكن الظلام الأولاني مش عتمة الليل دونك يسمى الغسق صفر من النقاط للي راف ماجور السؤال الموالف ستدير
3: يعني فمك الخيط متاع الضوء
0: اي ما فمك الخيط الاول والخيط الثاني انا حاشي بالخيط الاول السؤال الموالي من هو الشاعر العربي الذي يحمل الاسم التالي اسمه الحقيقي احمد بن الحسين شكون زيدون
2: محمود درويش
0: محمود درويش نقيب
5: يبدو لي ابو الطيب المتنبي
4: نزار قباني
0: سندريلا
6: نزار قباني
0: رامي
4: ميخائيل نعيمة
0: حاتم
3: نزار قباني
0: عنا جواب صحيح نقيب أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين نقطة للنقيب نحكي وماما أفريكا من هو المنتخب الملقب بمنتخب الخيول زيدون
2: بوركينا فاسو
0: ناصر
4: بوركينا فاسو
0: يا ناصر كان قال ديوينة فيم نقول ديوينة فيم نقيب
5: بوركينا
3: بوركين
0: سندريلا
6: بوركينا فاس
0: عنده فيزيات رامي
4: بوركينا فاس
3: بوركينا فاس
0: بوركينا فاس وجواب صحيح برافو زيد ضربة حظ
2: والله ضربة حظ
0: وكلها تبع فيك
2: ما عندهم ثقة في روحهم
0: فريق متوازن
3: مش ضربة حظ صراحة في الانكونسيون بتاعه سمحها قاعدة
0: السؤال الموالي زيدونا مثل عربي شهير يقول مقتل الرجل بين فكيه ما معنى يتكلم حد ديفلوبي فسر لي المثل
4: علل
0: مقتل الرجل بين فكيه
2: معناتها الكلام المرزي حاشيكم يقتل الرجل
0: يقتل الرجل
7: كلام الخايب
0: نقيب
5: مقتل الرجل بين فكيه
0: انت شيعة
5: شنو اللي بين كفكيه ما هو لسانه
2: لسان
5: المكلام كلام
2: كلامك اللسان. هو اللي يعرفك في المجتمع
3: اسئلتك اليوم
6: سهل على لسان فك العلوي وفك السفلي بيناتهم لسان معناه لسانك ينجم يهزك الهويه
0: رامي تفلسف
2: لا لا لا رامي طلع شو تقول له لسانك سوانك اذا صمت صانك واذا خنت خانك
4: يا بابا على العمق او قال هيك
0: هم يتراكي لسان حاتم
3: هو ما تقوله
0: يضرب المثل للتحذير من خطورة اللسان وتبعات الكلام غير الموزون جواب صحيح لراف ماجور
5: لسانك لا تدخل به عورة من
3: الكثير يطلعها كل من
5: طلعهم وعينك إن أبدت إليك مساوية شكولك
0: تبديه من الأول كي إحنا نسكت وخطر تعادت الجملة الأولى فوق كلامينا حاد 3-2-1 تفضل
5: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل يا عين للناس أعين
6: الله
2: عدي له كرسيك
0: والله والله حلو
6: برافو
0: إن شاء الله نفهموه المثل ونطبقوه الناس الكل والله العظيم
3: نحن مع زعام في اللمث لو في
0: الهوية. السؤال الموالي كم عدد العضلات في خرطوم الفيل
2: ما هذا السؤال
0: قديش عدد العضلات في خرطوم الفيل
2: معنات
0: بالعين قديش تصور من عضلة
2: تصور فما نسكن منه
6: في الوسط
2: عشرة
0: نقيب
5: أما يبدو لي خرطوم الفيل ما فيهش عضلات
0: ما فيهش عضلات
7: ما فيهش عضلات
0: سندريلا
4: صور عضلة برك
0: حاتم
3: خرطوم العضلة هي الميوسكل
0: الميوسكل
2: اسفر
3: ليه فما ميوسكل ما امبوسيبل يحرك هكي فما 22-23 نقول
0: قديش
4: عشرة
2: إجابة صحيحة عارفين
4: اهبل اهبل
2: 20-30-100
6: 10,000
4: وش قعد له البدل
2: هو قنطرة عنده مع خرطوم 2,000-3,000-4,000 40,000
0: جواب صحيح زياد المكي 40,000 عضلة موجودة في خرطوم الفيل سبحان رب العالمين تحية لصديقتنا فدوى ديلي جواب صحيح 40,000 عضلة موجودة في خرطوم الفيل باش يحرك وشوف الميزان قداش حاجة لا تصدق معناها نخدو مع الفيل
3: لافون برا متاع البشر قد تقول فيه من مسك لهنا
2: قدام
3: 22
0: اي فوالا قيس على خرطوم الفيل نقعدوا مع خرطوم الفيل قداش فيه من عظمه عدد العظام ميوسكل وعظم زيدون
2: هذا الخرطوم 40,000
0: نقعدوا في نفس الخرطوم 40,000 عضله قداش من عظمه يلا زياد
2: 120,000
0: عظمه يلا نقيب
5: 80,000
3: بالفص
0: يلا
7: 200
4: صفر
3: صفر
0: 3-0 خدي قلت نقيم
5: قلت 80,000
0: 80,000 عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لي ميوسكل 40,000 ولا عظام صفر سندريلا حاتم رامي الجواب صحيحة
5: يا سلام
6: ظاهرة ما فيها
4: ظاهرة فخ
0: السؤال الموال بلدي توا ظاهرة فيها وما فيها سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا زيد يدرك بعض
2: من فيل الفيل يا خويا كي تقرا تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
5: كي تمرض تشرب تبع فيل
6: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة والله قديش عنده شخصية محلاها الفيل
0: ملحق
6: والله العظيم
0: حكينا عليها في رمضان السؤال لا لا موالي رمروم
4: هيا بابا
3: وذنين الفيل
0: حتوم
6: انا محلي الفيل
3: وي
0: نقيب
5: اهلا وسهلا
0: ما هو شعار فريق الاسرع يربح سهل برشا ما هو شعار فريق ولا لا لا اكيد فما مفاجات صار يتكلم حد. ما هو شعار فريق اولمبيك مارسيليا؟
2: نعرف
0: يتكلم حد
6: معناتي كنت الاثر
0: يتكلم حد اعطيني شعار بالفرنسي.
6: قوتنا وحدتنا.
2: اي
0: ليل بالفرنسي ها
2: هذا النقي
0: نعرفش
5: نوتر فورس دون نوتر يونيتي
2: يونيتي دو برودكسيون
7: فورس دون لا سوليداريتي.
0: ديما تصور بعض العروق تتسد
7: ما هو نقعد نفركس في الجمله.
2: انا نعرف
0: اكيد حاتم تعرفها زيد
2: دوا او بيوت
0: رامي حاتم جواب صحيح دروا وبيت
3: دروات
0: أولمبيك مارسيليا نقطة للثلاثي. السؤال الموالي رمرومة
6: تنجم تنجح اسم بالفقرة متاعك
0: ستادير دروا وبيت تتشيت رمروم دروا وبيت
6: والله مزيانة
2: والله سلطة تختاره قدام العباد مش تفهم هالبرنامج مش عنده أفق
3: سنوات.
0: السؤال نبتة السلق بالفرنسية تسمى ماذا؟ زيدون السلق
2: لفواغ يظن
0: لي؟
2: لفواغ
0: لفواغ الفان إيغ نقيب
5: لي زيبينار لي زيبينار
0: لي زيبينار سبنير
7: إبينار وش نقول
0: إبينار باش يقول ناصر وما يما ما تشاركش حسابه وخذيت الإجابة
7: وما قدهش
6: والله لفركس

0: كيف بدنا نعرفها يا رفيق؟
1: يلا
0: على اعصابه.
1: عنده الاعصاب نقيب.
2: قولوا على لوشيان معناتها جلابه ذكيه هكا. على لوشيان
1: ذكيه حاجه وجلابه حاجه.
3: اش معناها جلاب؟
1: جذابه تقصد؟
2: اي على لوشيان معناتها
1: ذكيه حاجه
4: تهبل.
2: جذابه برشا.
1: جذاب
5: قبيحه.
1: رامي
5: شو اسمه؟ وفي.
1: وفي سندريلا
3: شمها وهي طايره.
1: هات
4: لا دو كاركتير قوة شخصية.
1: الشخص وخاصة المرأة تستعمل، خاصة مش معناها ما تستعملش مع رجل، ولكن استعمالها أكثر صار متعارف عليه مع المرأة. عندها جاذبية وسحر وشخصية مميزة. حاتم والنقيب جواب صحيح. نحكيه على العبارة أفواغ دوشيا. أعطيونا النتائج خنعرفوا من الفائز. صديقنا عزيز رامي 7، حاتم 7، بقي الفريق
3: أصفار
1: زياد ومقداد 5.
5: قعدولك البارح.
1: مقداد وزياد 5، وميمة 4، ناصر 3. فينال
5: أنا وحاتم.
1: رامي حاتم. السؤال الفاصل
0: 7 يا رفيق.
1: ويزم واحد يربح.
5: قانون اللعبة.
4: نحن منش مزروبين. وتفضل
2: خط التحريري.
1: سمي عثمان بن عفان بذي النورين لأنه تزوج. من بنتي الرسول. شكونهم بنتي الرسول اللي تزوج بهم عثمان بن عفان؟ شكون يحب يحاول الاول؟ 3 2 1. حاتم يلا.
4: نعرف اللي ام كلثوم.
1: اي
4: سيسور. ورقية.
1: رقية وام كلثوم.
5: ام كلثوم وعايشة.
1: عايشة مرت الرسول.
0: مرت الرسول. اكمل اجابه اربع حات.
5: رقية
1: أم كلثوم. رقية جواب صحيح. حاتم رامي نقطة نقطة. سؤال الفاصل الآخر. برافو الأصدقاء على اليوتيوب. يا نقيب علاش مغروم أنك تكون فان؟ فان علينا نحكي وانت تحكي.
2: أنا تو عملت فان.
1: هاي قلتها وجاوب بالغلط. وين نتكلم؟
2: والله لا قلتها وجاوب بالغلط.
1: من شكون قالها؟ نعتذر.
4: انت وين قلت في النصوص؟
1: ليه وشوفوا كيفاش داير عامل روحه مش هنا. انا
5: توكي تخاف مني تمشي للنخيل.
1: نسيت
5: يا رفيق جاوب بالغلط. نورمالمون غلط.
1: نعتذر. السؤال الموالي يلا.
4: عاود طيحت الكاسك.
1: من هو اول فريق انجليزي حقق رباعية محلية في موسم واحد عبر التاريخ من اللي بدأت الكرة في إنجلترا لليوم؟ أول فريق حقق الرباعية المحلية.
5: لا سهل رفيق. يسميهم لي باور باك.
1: لي باور باك. مش باور بانك.
2: أيوة.
1: تشيلسي. عبر التاريخ تشيلسي.
4: ليفربول.
1: ليفربول. أجوبة زوز خاطئة.
5: مانشستر يونايتد.
1: أجوبة خاطئة. تو انت حات.
5: ليدز يونايتد. رفيق طردهم.
1: أجوبة خاطئة. يودي
5: 32 دقيقة.
1: آخر فرصة وما تقولش نفس الجواب نتاعو. يلا
4: نبدأ بيه هو. آخر فرصة.
1: يلا
5: السيتي.
1: ما تقولش نفس الجواب نتاعو.
4: أرسنال.
1: أرسنال. أول فريق فاز بالرباعية كان هذا في 2018-2019. مانشستر سيتي والفائز رامي الفراتي. الفائز رامي الفراتي. تحية لكم اللي تابعتونا. نعتذر اليوم ما سلمناش برش على أصدقائنا على اليوتيوب. شلغود ونديركو. تحية لكم وين ما كنتوا. تحية لصديقنا هشام المحب رقم واحد للراف ماك. عيد ميلاد اليوم. قولوا له إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. شكرا لك حضرة النقيب. واعتذر مرة أخرى لأني ظلمتك.
2: مسموح لك هكا عندي تظلم بابا. انت خويا.
1: لا ما ندخلوش في الزرير احنا خيبة من الظلم.
2: انا زرير. قلت لك انت خويا على زرير.
1: وربي فضلك
2: خويا زرير.
1: ونعتذر مره اخرى لاني اتهمتك وقت اللي المتهم الاصلي قدامي هو زياد. قد يكون من كاريزما زياد وهيبته هربت النقيب.
5: خفت
1: منك. شكرا سندريلا. شكرا حاتم. شكرا رامي. الناصر يطلب الكلمه في اخر الحلقه. تفضل.
5: انا حبيت ان نعزي صاحبي وصديقي وخويا نبيل شمام في وفاه والده. هو ولده في وفاة ولده الله يرحمه ويسامحه. تعزي الحارة لعائلته اللي هو ولزوجته.
1: تعزينا الحارة ليه ولزوجته. إن شاء الله ربي يتغمد الفقيد برحمته. إن شاء الله يا ربي في جنة الخلد. ربي صبرهم وحادثة ليما موجعة ابتلاء من رب العالمين. إن شاء الله يا ربي ربي نزل عليهم صبره. كانت هذه حلقتنا اليوم. شكرا.

عزيز في الإخراج، شكرا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، جيان السليني في الإعداد، وصديقتنا ريم مخبي سلموا عليها في الإعداد. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار، صديقتنا ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، شكرا، نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: Win FM. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: دي وين FM.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سريعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إماد السكوحي
2: صباح الورد والياسمين صباح النجاح صباح الفلاح صباح التوفيق ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم لقاء آخر يتجدد مع برنامج صباح الخير تونس اليوم 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 اليوم زاد إن شاء الله بإذن الله تعالى باش نكون في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي إن شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة من المفترض أنها غدوة إن شاء الله تكون بحذانا إن شاء الله وربي يحفظكم وتحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على الشان يوتيوب متاعنا ولا يسمع فينا توا وقاعد يشرب في قهوة ونقولوا نهارك زين إن شاء الله نهارك دقلة وحليب إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله ربي يعطيك إن شاء الله ربي يزيدك من فضله وإن شاء الله اليوم تسمع خبير باهي الخبير باهي هذا تسمعوا طبعا باش تسمعوا إذا كان التزمنا الكلنا وتعلقنا بربي سبحانه وتعالى واعطينا الثقة في ربي إذاك علاش نحبه في البداية نتوجه الرب سبحانه وتعالى في هالدقائق المعدودة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إني داع فأمنوا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا اللهم يا سامع الصوت اللهم يا سامع الصوت اللهم يا سامع الصوت اللهم يا كاسي العظام لحما بعد الموت اعط لكل واحد من المستمعين والمتابعين من الخير ما نوى اللهم من الخير ما نوى اللهم بشرنا اللهم اعف عنا اللهم تجاوز عنا اللهم تب علينا اللهم غير حالنا إلى أفضل الأحوال اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نستحي والله والله نستحي أن نرفع إليك أيدينا وقد أثقلنا بالذنوب والمعاصي اللهم نستحي أن نرفع إليك أيدينا وقد أثقلنا بالذنوب والمعاصي ولكنك قلت وقولك حق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم استر لنا العيوب اللهم فرج لنا الكروب يا حي يا قيوم يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، لا تشتت شملنا، اقذف المودة والرحمة بيننا يا أرحم الراحمين. إن تلعثم اللسان في الدعاء إليك فيسره بالنطق عند الوقوف بين يديك. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب فاستجب فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ شبابنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فان.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: صباح الخير تونس, 6:21 دقيقة. مرة أخرى إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله ربي يحفظكم, إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. وتحية تحية للمستمعين والمتابعين على شان يوتيوب, واللي مازال يسأل على أختي إيمان السكوحي نقول لهم راهي لاباس, وغدوة بإذن الله تعالى تكون موجودة في صباح الخير تونس, وإن شاء الله ربي يحفظها وربي يحفظ الجميع. خرجنا صباح حسينا اللي اليوم أبرد شوية من الأيامات اللي تعدى, وذاك علاش نزيدو نعملو طلة على الطقس ونرجع إن شاء الله. ميتيو. الطقس اليوم بإذن الله باش يكون مغيم جزئيا مع تكاثف خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للأمطار, احتمال ظهور خلايا رعدية وأمطار بعد الظهر تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة باش تكون القصوى ما بين 30 و 35, 28 درجة في المرتفعات الغربية. الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة. البحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال وبالشمال الغربي. بالنسبة لأوقات الصلاة بإذن الله, اليوم كان الصبح كان 4:54 دقيقة, الظهر 12:07 دقائق, العصر باش يكون ماضي 3:23 دقيقة, المغرب باش يكون بإذن الله 5:54 دقيقة, العشاء باش يكون 27 دقيقة. الشروق متاع الشمس تقريبا ما عندوش 3 دقائق من شرقة الشمس, 26 دقيقة, والغروب باش يكون 6 يعني 5:54 دقيقة. ونعاود نذكر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالمناسبة البارح جاء سؤال, سألوني بعض الأحباب قالوا لي رانا نخرج بكري, ما هو الصبح والفجر ولا يقرب أكثر معناتها للوقت يعني قدم بالكده بالكده, قالك نحن نخرج وهو يذن في الثنية, هل نجمو نصليه قبل الوقت؟ طبعا ما نجموش, نجمو نوخروه اي نعم, لانه فما وقت ضروري واختياري, اما ما نجموش نقدموه. علاش؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وان شاء الله ربي يجازيكم كل خير. هذا كان الطقس نتاع اليوم, سيسوا رواحكم واستحفظوا رواحكم, وان شاء الله يا ربي يبقى علينا وعليكم الستر, اللهم امين يا رب العالمين.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: في صباح الخير تونس على ديوان فام.
1: الستة وسبعة واربعين دقيقة نواصلوا معاكم في صباح الخير تونس حتى كشي للسبعة. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. نتوكلوا على ربي مع كلمة خير في هالدقائق المعدودة من قبيل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
2: كلمة خير.
1: كلمة خير اليوم حبينا من خلالها نذكركم بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. القرار متاع البارح اللي سمعناه اللي يتعلق بمنع القصر الشباب الصغير اللي في سن المراهقة 14 و15 سنة من أنه يقعد في المقاهي ويجلس في المقاهي لساعات، قرار محمود وقرار زكيناه، ولكن المقاربة هذه مقاربة أمنية كنا في حاجة لها، ولكن فما مقاربات أخرى واجب علينا نذكر بها اللي هي المقاربات الأخلاقية والمقاربات الدينية. أي نعم، لأنه تحب ولا تكره مقاربة واحدة ما تنجمش تنجح إذا كان ما تتكثفش الجهود الكل، المقاربة الأخلاقية والمقاربة التعليمية والمقاربة الأمنية من أجل مصلحة شبابنا وأطفالنا الصغار. هذاك علاش في كلمة خير اليوم حبيت نذكر الأولياء والأباء والأمهات وحتى المعلمين والأساتذة أنه راهو صغارنا راهو أمانة كبيرة، وصغارنا راهم هما شباب المستقبل اللي غدوة بعد 10-15 سنة هما اللي بش يشدوا المقود في كل المجالات. حبيت نذكر أنه أول كلمة تتقال وقت اللي الصغير عمره 14-15 سنة بش يمشي للقهوة أو يمشي لمكان مشبوه أو أي مكان آخر ربما يتعلم فيه حاجات ما هيش باهية هي كلمة هيا. كلمة هيا ما تنجم تسمعها كان من عند صاحب، من عند صديق، من عند زميل في الدراسة أو غيره. وذاك علاش حبينا نذكر بعضنا ونذكر وليداتنا بأعظم أعظم أعظم موضوع وأعظم سبب بينجم يكون سبب في هالمشاكل هذه هي الصحبة. وما أدراك ما الصحبة؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الصاحب ساحب، وربي سبحانه وتعالى قالها في كتابه العزيز وفي القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كلمة الأخلاء الواردة في هذه الآية الكريمة الأخلاء، ما معنى الخليل؟ الخليل هو القريب، وراهو الكلام هذا لا ينسحب على الأطفال القصر فقط، راهو حتى نحن في الكبار في العمر واللي وصل بين العمر ربما يتغير الطبع متاعك، ربما الأخلاق متاعك تتغير بمجرد أنك تجالس شخص ربما عنده حسن خلق. إنسان كان نسأله كل واحد فينا كيفاش بدا يصلي في وقت من الأوقات، كيفاش مشى للجامع في وقت من الأوقات، تسمع كلمة هيا هيا نمشيو هيا نمشيو ما تنجم تسمعها كان من قريب، من صديق، من صاحب، من مجالسة معينة، من قاعدة قعدتها. فبالتالي الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الالتزام، أو إما أن يصحبك إلى الشر والعياذ بالله. إذاك علاش في هالدقائق هذوما حبينا نحذروا وليداتنا ربما اللي يسمعوا فينا أو الأباء والأمهات بش بدورهم هما ينقلوا لوليداتهم: رد بالك، لازمك تعرف شكون يصوحب في ولدك. 14 و15 سنة ما هيش تدخل في مسائل شخصية، هذا واجب عليك كولي، واجب عليك كبو، واجب عليك كأم أنك تعرف ولدك مع شكون يقعد، بنتك مع شكون تقعد. الحوادث اللي سمعناها مؤخرا واللي ملأت الدنيا وشغلت الناس أسبابها هيا هيا نمشيو، هيا نقعدوا، هيا نقابلوا، هيا كذا. كلمة هيا هي بداية الشر والعياذ بالله، وما تنجم تكون كان بمجالسة سيئة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني تحب ولا تكره أي واحد خرج على السطر، أي واحد شد ثنية ما هيش باهية، تأكد أنه فما شكون قعد معاه وفما شكون أثر عليه في وقت من الأوقات، لأنه في العمر متاع 14 و15 سنة راهو المراهق بين الظفرين، مراهق راهو سريع التأثر. ساعة ساعة حتى في الروضة ولدك ساعة ساعة يروح من الروضة حتى اللهجة متاعه تتبدل، تلقاه يتكلم بطريقة معينة، تقول منين جابها؟ تلقاه قعد مع طفل صغير يتكلم بالطريقة هذيك أو بلهجة معينة أو غيره. الله غالب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا نحب نحذر من هذه الآية الكريمة وما جاء فيها من خطورة، وقت اللي يقول ربي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كلمة الخليل هي مرتبة أعلى من الصاحب، أعلى من القريب. الأخلاء هو أقرب ما ينجم يكون ليك. قال ربي سبحانه وتعالى هالقرب هذا والصحبة هذه يومئذ، أي يوم القيامة، تتحول إلى عداوة. كيفاش الخلة والصحبة تتحول في وقت من الأوقات إلى عداوة؟ علاش؟ لماذا؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يتحولوا إلى أعداء والعياذ بالله، لأنه كل واحد باش يقف بين يدين ربي سبحانه وتعالى وباش يسأله يقول له أنت علاش مثلا عملتك العملة ذيك، علاش زنيت، علاش سرقت، علاش فسدت، علاش استعملت المخدرات، باش يقول له فلان، جيب فلان. فلان يقف بين يدين ربي يقول له علاش عملت هكا وخليت صاحبك يعمل هكا، يقول له هو زادة مسؤول على نفسه وعمل وعمل وعمل معايا. فبالتالي العداوة تتكون بين هؤلاء الأصحاب والأخلاء يوم القيامة اللي سماه ربي يومئذ لا لشيء إلا لأنه ولاو يتهموا في بعضهم وهما بين دين ربي سبحانه وتعالى. وتتمت الآية الجميل فيها قال ربي إلا المتقين. عاود أسمع الآية الكريمة يقول فيها ربي سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين وقت اللي يقفوا بين دين ربي سبحانه وتعالى ويسألهم على كل صغيرة وكبيرة تلقاهم سعداء وترقاهم أحباب ويقعدوا أخلاء كيما كانوا في الدنيا وكيما باش يقفوا بين يدين ربي سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه كل واحد فيهم يذكر صاحبه بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذاك علاش واجب علينا أنه نلوجوا على صاحب، ما تنجمش تعيش وحدك. صاحب راهو حاجة طبيعية وحاجة إنسانية، ولكن الصاحب شكون؟ الصاحب هو الذي تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه ويذكرك بالآخرة عمله. الصاحب راهو مانيش نتحدث يعني لازمك تتخذ شيخ صاحب، لا، نجم يكون إنسان عادي، تلميذ عادي، ولكن عنده من الالتزام وعنده من الأخلاق وعنده من دماثة الأخلاق اللي تخليك وقت اللي تشوفه تحشم أنك تعمل حاجة قدامه ما هيش باهية. هذا شنو معناتها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله اللي قرن اسمه باسمه في الشهادتين والأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما كانش في حاجة من المفترض لصاحب، لأنه هو اسمه مقترن بالذات الإلهية وما أدراك. فمن اسمه مقترن بالذات الإلهية لا يحتاج إلى صديق ولا إلى صاحب، من هذا عقلا ومنطقا، ولكن رسول الله احتاج في لحظة من اللحظات إلى صديق وصاحب، واتخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوف محلاء اتخذ الصديق، لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق صاحبا؟ لأنه صديق. شوف المعايير اللي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار هذا الصاحب القريب الصديق اللي ياخذ بيده واللي عاونه على هم الدنيا والآخرة. ذاك علاش ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، ما قالش وكونوا من الصادقين، لأنك لما تكون مع الصادقين أكيد وحتما ستكون بإذن الله تعالى من الصادقين. والعكس بالعكس، لما ما تتخذش صاحب صادق ومخلص ومتأدب ومتخلق، فبالتالي أنت بطريقة غير مباشرة سوف تصبح مع مرور الأيام ومع مرور الزمن كيفه. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله وعلى أخلاق خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا، وربي بق علينا وعليكم الستر، وإن شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. هذه كانت صباح الخير تونس، اللي غدوة الحي بإذن الله تعالى باش تكون معاكم إيمان السكوحي باش ترجع لبلاستها، والله لا يقطع علينا عادة. نتلقاو بإذن الله تعالى في برنامج البرهان، نتلقاو ساعة نهار الجمعة مع أخويا رفيق بوشناق في برنامج الرفماق، ونتلقاو إن شاء الله السبت والحد في برنامج البرهان. ربي يحفظكم وربي يجزيكم كل خير، نهاركم زين، وربي إن شاء الله يعطيكم ما تتمناو. السلام عليكم ورحمة الله.
0: النهار متسمي على صباحه، سبيعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7.
2: سوية عليخت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من 2 للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: de l'info. Flash News.
1: مشاهدو السابعة دي وانا فاهم صباح الخير. عمادة المهندسين التونسيين تقترح مخططا وطنيا للأمن الكهربائي يهدف إلى تقليص العجز الطاقي بأكثر من النصف بحلول صيف 2027 وصولا إلى تحقيق السيادة الطاقية وتصدير الكهرباء سنة 2035. وعميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يفيد بأن هذه الخارطة ساغها حوالي 22 مهندسا خبيرا تتجاوز خبرتهم 20 عاما، لافتا إلى أن المبادرة لا تمثل انتقادا لمؤسسة الدولة أو للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بل هي قوة اقتراح تستوجب من السلطات الاستماع للخبراء وتسريع اتخاذ القرارات وتحويلها إلى مشاريع منجزة، وفق ما صرح به في برنامج 60 دقيقة على ديوان FM.
2: كنقولوا معناها الأمن الطاقي هو أمن تونس. اليوم رأوا كيف يقص الضوء على السبيطار ولا معناها على المصنع ولا على كدائرة، وعندها تبعات كثيرة في الأيام في الأشهر المقبلة. دونك احنا صائفة 2026 صائفة للنسيان، صائفة 2027 تبدأ من اليوم. هذاك علاش احنا قلنا 2027 ستكون سنة تأمين المنظومة. في 28 مش نعملوا البرنامج نتاع تدعيم الإنتاج، وعندنا توتين بانوكلي معناها نتاع اقتراحات فنية معنى الغدراي واقعية موجه. بعد 28 هذيك مش تكون بالحق مرحلة التحول الحقيقي معناها نحو سيادة طاقية تونسية. هذوما على الأقل الخبرة نتاع المهندسين، الأكرام نتاع المهندسين اللي موجودين، ما نصورش معناها كان مجموعة نتاع 22 مهندس اللي ليل النهار يخدموا على الموضوع هذا مش يكونوا غالتي. خبراء اللي ساهموا في الدراسة هذه يعرف شنو موجود في تونس. معنا كيف خدمنا سير دي زانديكاتور نعرفوا شنو نقول، كيف خدمنا معنا على أرقام نعرفوا علاش نحكيو.
1: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأنه سيتم قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف، وذلك بعد استكمال الإجراءات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، وفق قوله خلال زيارة عمل ميدانية أداها أمس إلى ولاية سليانة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إنه وبعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري تجاوز عدد العمليات التجارية المنجزة في إطار الاتفاقية القارية الإفريقية للتبادل الحر أكثر من 530 عملية تصديرا وتوريدا في اتجاه عدد من الدول التي شرعت إلى جانب تونس من الاستفادة من هذا الإطار، وفق ما صرح به في افتتاح أشغال البرنامج الإقليمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في منطقة شمال إفريقيا. رسميا انطلاق عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب لابريس ودار الصباح تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما، وفق ما أعلنه رئيس المدير العام لدار سنيب لابريس سعيد بن كريم في حوار لوكالة تونس فريق للأنباء، لافتا إلى أن جلسة عامة عقدت أمس بين مجلسي إدارتي المؤسستين وأفضت إلى إسناد مهام إدارة دار الصباح إلى سنيب لابريس، معتبرا أن عملية الدمج ستساهم في التحكم في كلفة الإنتاج ونفقات التوزيع كما ستترافق مع تسريع الانتقال الرقمي لهما. إلى الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين فجر اليوم إثر غارة للاحتلال في شمال قطاع غزة وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لعملية الطوفان الأقصى في 7 من أكتوبر 2023. ورغم مرور عام على اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه بين حماس وإسرائيل بواسطة مصر وقطر وتركيا، يواصل جيش الاحتلال ضربته الجوية والبحرية والبرية على قطاع غزة. وزارة الدفاع السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5
0: على 93.5.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 7 أكتوبر 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم من توالى 9:30، نرجعوا لحصيلة الأحداث مسار في تونس مسار في العالم في ال 24 ساعة الأخيرة. الحدث على مستوى العالم البارح كان اعتزال ليو ميسي، آخر مقابلة للنجم الأرجنتيني مع منتخب الأرجنتين. نرجو نحكيه على اللاعب هذا، نرجو نحكيه على مسيرة ليو ميسي بعد شوية في الرفماك. ذكرى طوفان الأقصى اليوم 7 أكتوبر 2023، قمنا على طوفان الأقصى. من وقتها العالم تغير، الحسيلة في أرقام ما الذي تغير في العالم من 2023 7 أكتوبر حتى اليوم. هذا اللي بشحاولوا نحكيه فيه بعد شوية في لحظات، إلى جانب بعض الأخبار وإلى جانب فقرات العادة. بعد شوية الترند على رأس الساعة، غدو أخير هالأخبار، سندريلا في البوكس نيوز، رامي الفوراتي وأخبار الكورة، هذا وأكثر. يستنى فيكم تباعا تلة الساعتين نص. السلام عليكم إن ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويواصل المسيرة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، ربي يفضلكم، ربي يهنيكم. هكذا الاحتفال أو لا يكون؟
0: هذا من العناوين.
1: هذا من العناوين.
0: هو كنا في جريدة. إيه
1: والله جريدة. فكرني جريدة ولا جريدة حاجة أخرى.
0: عملت بعملك في العناوين.
1: والله عملت، والله عملت.
0: عنوين على عنوين أربع جمل.
1: إيه. تعرف وقت ترشحنا كأس العالم الأرجنتين؟
0: شكتبت عنوين. شكتبت.
1: المعجزة. بخط محدين شيبوب الله يرحمه وينعمه، خط كوفي 5 أعمدة، ناس كل بيته. شنيه المعجزة هكاو؟
0: بيته تلعبيت
1: بيته شنيه؟
0: ما فهموش شنو تحت
1: فيسبوك تنتصر على مصر ودل... لا لا لا المعجزة فهمت. بعد قعدت نفسر ما عليناش.
0: لكم حكيت انك تفسرها.
1: لا
0: اللي يقرأ وقتها يسكلوا حاجة اخرى.
1: ارتيكل علاش المعجزة، ارتيكل كامل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: بربحتي اخرى ومرتيكل ويتك بنز عندك مازال وعندك
1: البعث
0: يجيب اي واحد، يجيب اي واحد.
1: عطونا بعث لك سبور زمان تو مازال بعد.
0: شكرا لك.
1: باه نحب ربي من المنبر هذا وباسمكم، باسمكم الكل، عندنا شكون يتبع فينا كل يوم ويحبنا. ومش نقول لك، هو سي محمد الحميسي من المغرب، يحب كل واحد دعوه من عنده لزوجته اللي هي باش تولد، ويقول لها راهو الولاده نتاعها صعيبه شويه. جاء ربي نحب جماعه الرحمات دعيوه من عندكم حتى يا ربي يسهل لزوجته
0: وتولد
1: في امان. ان شاء الله مبروك عليك يا خويا.
0: امين.
1: الوليد ولا البنوته اللي جايين يسد، وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: تحيه لصديقنا محمد الهميسي، وربي يوصل بالسالم يا محمد ان شاء الله، وتقوم لك زوجتك سالمه غانمه. أمين. وربي يرزقك البامبينو كان طفله ولا طفل في صحه جيده، ويتربى في عزك ان شاء الله بال سبق لو جرون نجم النجوم زياد المكي. زيدون بونجور.
2: اهلا بيك رفيق، نرحب بيك ورحب
0: بيك.
2: والله جو سوي تري مالاد رفيق، والله مالاد.
0: كيس كيس باس؟
2: جو مسوي دوشي افيك بوتيل دو.
0: جو مسوي دوشي افيك
2: دي بوتيل دو.
0: بوركوا لي بوتيل؟
2: فروا تمبيراتور غريب.
0: اي بوركوا لي بوتيل؟
2: لو كوبي.
0: لو كوبي دوبوي كان؟
2: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche?
2: J'ai trop bougé.
0: Hein?
2: J'ai trop bougé, encore. J'ai transpiré.
0: Donc, il voilà. Fallait que tu prennes une douche.
2: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser et il m'a dit non, tu viens.
0: ça va, Zedoun?
2: Wallah, alhamdoulilah, Rafiq, Chanhar, comme Zine. Rabbi, Berah, Wakafni, taxi, jamais, Akali, Nazine, fait taxi. Et on dit, on a le bar. قلنا البعض.
0: وين وقفك تاكسي جامعي؟
2: طريق المرسى دور سيدي داو.
0: بابا بالكرب هكا مراكيك
2: بالحق
0: تقسم برب العزة.
2: لا بالحق قلت بالحق
0: تقسم.
2: رفيق ما لقيتش دخله يعني بربي ما استخدمت معناتها. حبيت نقول لي نحن نحبوا التاكسي جامعي للامانه، خليت بعض التعاليق
0: ما وقفك حد.
2: لا ما وقفني حد. هو داير في بالك البارح والله يا رفيق، في بالك نحن ماناش مشهورين لو كنا مخرى حكينا البارح ماشي بحدا اسيرونس. قال لي هلا بيك باترون، قلت له قال لي انت الاكسبير، قلت له لا لا لا. بالك بكش تخسر نحن مشهورين. بالله ما يعرفنا حد يقول لي رفيق. والله يا رفيق نكذب عليك والله. قال لي اهلا باترون سافا، قال لي انت الاكسبير، قلت له هاو جاي وراي ان توكا ان شاء نهاركم زين ان شاء نعدي ساعه النص
0: شبيك فيش زيدو
2: سخانه نموت سخانه
0: طلعتك سخانه
2: والله
0: يدفع عليك امين طهور ان شاء الله
2: ها
0: طهور
2: طهور ان شاء الله. ايش معنى
0: تكفير مذنوب ان شاء الله تكفير مذنوب. لقرو ناس البدوي سورة بونجور
3: مرحبا بكم مرحبا بكم الحضور ان شاء الله لكم زين لكم مبروك لكم اسعد الايام نسلم على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل ان شاء الله كل عام ومحيي بخير. انا عندي ديديكاس سبيسيال ربيع وجيهان العابدي يحبوا يتمناوا عيد ميلاد سعيد لولدهم ربيع الدين ورائد اللي عملوا اليوم عيد ميلادهم، واحد عمل 14 سنه والاخر عمل 6 سنين. ان شاء الله كل عام هم حيين بخير والتوانسه اللي يسمعوا فينا كل واللي مولودين اليوم الكل ان شاء الله كل عام هم حيين بخير.
0: ان شاء الله كل عام هم حيين بخير. سلموا عليك ناس سلموا على الاصدقاء كسر شويه روتار اليوم وقت اللي نتكلموا مثلا فوفو تزيلا صوت جم مخر ولا جينجول ولا اي حاجه راه خاطر فما عتب تقني على مستوى صفاقس دونك الامور قاعده تجينا من تونس بلوتو دونك الامور قاعده تجي من صفاقس غادي دونك لو طون اللي يخلط باش يصيروا دي روتار معناها في كل مره تقريبا نسحقوا كانيماسيون حاجه باش تسمعوها. دونك هنا وضحنا لكم تيله الحلقه في انتظار ان نلقاو حل للمشكل التقني هذا الجميله السندريلا. صباح الفل
4: صباح الفل والياسمين
0: والحاجة المزيانة
4: كل شهر نهاركم زين. شهر نهاركم مبروك تحية اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا طريق السلامة واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات. وشكرا على اختياركم ديوان فيم وراف ماك.
0: شكرا على اختياركم الديوان، شكرا على اختياركم الراف ماك، شكرا على الحضور اليومي لقرو حاتم بالحاجة الجولدن باي.
5: بونجور بونجور إن شاء الله نهاركم مبروك. كما قال زيد نحن في الضفة اللي مقصوص عليه الضوء عنده الماء عنده سويعات ساعات النهار وشويه. انا تعرف عبيت بانو قدن هكا حطيته في الكوجين جوتجور بارح حسين معون وتطيب وكل شيء وصمت مقرونه الخ الخ استعملت شطه
0: معناها البانو تغسل فيه الماء وبعد تصمت فيه المقرونه.
5: لا هو عندي عندي كار تعرف كلمه كار كار كلمه قديمه تعمل هكا تصب.
0: لا اما تتروكونت قداش نبذروا
5: ليه تتروكونت اللي معناه تنجم تعيش حياه بريسك عاديه ما غيرك الحله الاوتوماتيك.
0: مي بو متعبه
5: بيان سور متعبه مي بالحق نستاهلكو ان شاء الله حاجات كي من هكا بلوز او موان ياخذ شويه بتيت كونسيونس تقول بي انا المره الجايه كي ندوش كي نعمل الصابون نسكر الماء ونعاود نرجع فهمت معني دي بتي جيست نتاع كل يوم.
2: والله بالحق عنده الحق رفيق.
0: شكرا يا اخي قبيله نقول لك علاش كي تروح تو تي سونتي دون لوبليغاسيون باش بو بروندر اون دوش هكا ولا قالوا لي ليش بك قلت فيغ اون دوش. انا قلت بروندر اون دوش
2: لا قلت
0: قلت بخون
2: لا
0: ليه ودي قلت بخين من بعد كي بدلت
2: يا ودي نيفو نتاعك
0: طيب بالحق ربي عاود ارجع اسمعني انا بخون غندوش نرحب بيه لو كرون رامي الفراتي رامي البونجور
6: يا راس على نهاركم زين على نهاركم اسعد الايام. سلموا على الناس الكل وسع بالك وصلي على النبي مش ناقص الماتريال والامور مش ولا بد. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. سلموا على العباد اللي في الثنيه ان شاء الله طريق اسلام. البارح كان لقاء العمالقه سي حاتوم بين سي رفيق وولدي بالله الكريم اجتماع
0: تاع ريونيو جاب معه ولده الله واحد ما شاء الله على ولد رام ما شاء الله ما شاء الله ساعة رامي قدامك اكل السقين وشورت لقصير واللوك بتاع رامي ربي يحفظه ما شاء الله ما شاء الله
6: والله هو بيد وروح فرحان برشا بالخدمه في بالو ذيك الخدمه هكا لما كان يجري وراه والله العظيم رفيق الخدمه اخر حاجه رامي برا شده ورامي برا جيبه ورامي برا وين الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلهم ويفضل الصغيرات الكل
0: ان شاء الله ربي يفضلهم ويعبي يعطيهم الوقت الطيب. السلام عليكم الناس الكل سلموا على الاصدقاء حاضرين معنا على اليوتيوب صديقتنا مليكه بن صالح صديقنا بسلوى بن سعيد جوهر الحنشي معز منو بهاجر برهان الشتيوي لميا شمام يسرى اسعاد مبروك كل الاصدقاء صديقنا محمد ميسي حاضر معنا شكرا على الوفاء ميرسي بوكو على المساجات على التفاعل على كل حاجة مزيانة تكتبوها هنا يوميا دمتم أوفياء للرفماق. السلام عليكم الناس كل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام والبداية كالعادة بالزابينج أبرز مسار في حلقة البارح رامي القناص في الموعد توتسويت الزابينج زابينج.
6: يعجبك في الرفماق لهنا اللي كل شيء إلى المبادئ لا لا لا عايشك ربي فضلك تحترم روحك عمري ما نقول فيه كلمة هكا ولا هكا سي رفيق من الاخر.
0: لو يتحط لك شرط كيما هكا زيد تبدل مبادئك نجم تقول انه فم منشط خير مني مثلا؟
2: اكيد كلها خير مني كلها. لا بالعكس رفيق، ما نجمش نقول كل واحد وكل، اما هذا يا اخويا لعب بالمليارات. شو يقولوا لي؟ يقولوش يقول الناصر اقوى عالي، يقول اقوى شايب المليارات. قولوا لي حاتم اقوى لياقه بدنيه في العقول،
0: قولوا حاتم رجل دين متميز
2: ولا حاتم فهمتي ولا
0: ملتزم
2: يعمل في حلقات دينيه. نقول شيء راهو
7: الله الله عليك زيدون، مش كيما حاتم. حاتم قال لك لا بابا لا بعيد على الشيء هذا.
0: قال لك تنقل مثلا من اذاعه تمشي لاذاعه اخرى من تلفزه لتلفزه
8: زيدوني سافو بالكو
0: بالحق. 5000 دينار زايده في الشهر،
8: 5000 دينار زايده
0: في الشهر،
8: سافو بالكو
0: 10000
9: 30
8: على قدم الشهر
0: 10000 دينار. البارح قال لك
2: 250 دينار توا واسمع
8: تيكير ستورو تيكير ستورو
2: واربع بونوات اسونس توا حالا حالا.
0: قول فينا كلام وميمة.
7: اه اش قاولك هكا زيدون، هكا هكا زيدون توا. احنا نشوف حاتم ما شاء الله يعطي في دروس دروس دروس في المبادئ. بسم الله ما شاء الله، انت حتى مش تداوينا ما تحبش.
0: وانت توا مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فين؟ عمرك ما عملت هكا كنترول؟ عملت
2: لا لا بس عليكم كلكم حالا
8: مش طمش
0: ما شاء الله.
7: اما في وسط هذا الكل وميمة بسم الله ما شاء الله يا ودي وين دور هالدور، خاصة في حكاية الفيول. اه روعة.
0: عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لي ميسكل 40000 ولا عظام صفر؟ سندريلا حاتم رامي الجواب صحيحة.
9: يا سلام ظاهر ما فيه ظاهرة فخ.
0: السؤال الموال ليه توا ظاهرة فيها وما فيهش سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا جديد ركبان
2: من فيل الفيل يا اخويا كي تقرف تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
8: كي تمر تشرب تبع فيل
9: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة. والله قديش عنده شخصية محلية الفيل
0: ملحق
9: والله العظيم.
0: حكينا

0: يفك البقعة الفلانية
1: شنو هو صارت لريو تقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في جالات ما ريناهاش ولا شفناها لا شيء ملا توم كرو
0: عملت بوليميك
1: والله لا ريناها عرفت
2: في العائلة
1: حد يحب يقول لك روحي انا والله استهدفوني وقفت خاص وحيدي الخاص والله لا حد تسمع به كون صوروك في قهوة ترند الاماكن انت اللي تمشي لهم وسهرات ربي ما تخافش عقولنا يرحم بوك
0: صح عليك تضحكوني وكهوة والله
1: علي بابا صح علي نحب نبكيك
2: هو لا
3: ايوا ها وش نعفيه ما فهميش علاش تقول لي علاش ما نعرفش هكاك بلا اسباب عطيه يا شنعفي رفيق بالليل الكريم شو نقول لك كمل كمل خويا واصل تفضل
4: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
3: زابينج
0: تحية للكرار بعد شوية الأخبار والترند ولكن قبل هذا ترتيحة العادة بالموزيكا نعملوا ترتيحة ونرجع لكم بعد شوية الأخبار في الانتظار فقرات العادة في الانتظار تاريخ السلامة للجميع هذا الهدب المصري عمرو ذياب يتغنى بنساء برج الحوت برج الحوت وهذه رف ماجلة 9:30 نعود بعد لحظة

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي. دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص.
1: السبعة و30 دقيقة رجعنا لكم في الرفماق. نمشيو مباشرة للأخبار، مباشرة للتراندا.
2: تران دو جور.
3: عسلمة، get ready with me, bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو، طور عالمك.
1: نحكي على ذكرى طوفان الأقصى، نحكي على الحدث اللي هز العالم 7 أكتوبر 2023. قمنا الكل على صور وعلى أخبار، خلناها من الأول إشاعات وبعد خلطت الأخبار وتأكدت وشفنا الصور وما سار في فلسطين. تأكد الخبر، خبر قاعدة تفاصيله متواصلة اليوم وتداعياته متواصلة اليوم. بالأرقام الحصيلة كانت ثقيلة، ولكن نحكيه على 3 سنوات بعد طوفان الأقصى. ماذا غير هذا الحدث؟ الشهداء تقريبا نحكي على 74,000 شهيد فلسطيني حسب إحصائيات سبتمبر 2026. أكثر من 175,000 فلسطيني مجروح بجروح متفاوتة الخطورة، أكثر من 10,000 مفقود إلى حد اليوم، تهجير ونزوح 2 مليون إنسان داخل قطاع غزة، تدمير البنية التحتية تقريبا بالكامل. شفنا الصور، شفنا المشاهد اللي جينا من فلسطين، ولكن هذه الحصيلة بالأرقام. اللي يهمني أكثر اليوم بعد 3 سنوات ومن اليوم والأعوام القادمة، ما الذي تغير وما الذي سيتغير؟ غدوة كتب التاريخ باش يكون فيها طوفان الأقصى حدث منعرج غير العالم ولا لا حسب قراءتك حاتم؟
5: بيسير معناها باش تكون الامباكت متاعه كما معناها اغتيال ولي العهد فرديناند اللي ديكلونشا به الحرب العالمية الأولى. دونك بعد ساعات حدث حتى ما يكونش معناه الامباكت نتاعو ريجيونال، يكون امباكت لوكال. لكن كما كي القنبله النوويه وقت عندك الامباكت بعدش عندك لون دو شوك، تمشي لون دو شوك نتاع حدث كما اللي صار في 7 اكتوبر. هو عنده صار له امباكت وصل حتى للاسكا، معناها تجاوز الحدود والجي. خاطر قبل كانت ديما القضية الفلسطينية وديما الكيان العركة اللي تصير مع الكيان ديما ريجيونال، ديما صعيب ياسر تفوت سيناء وصعيب ياسر تفوت الأردن، معناها ما كانش تخلط. حتى الإيران كانوا ضرباتهم تاع جوسسة، ما كانش فما كونفلي ديريكت، معناها تضربني ونضربك بالصواريخ. الحاجات اللي تبدلت اللي جاء الكونتكست متاعه بتاتر، معناها أنا شخصيا نعتبر اللي الثمن كان باهظ جدا، واللي صحيح عمل ان امباكت بسيكولوجيك للعالم وفيق العالم. فيق العالم على شنو؟ فيق العالم على ردة الفعل الهمجية والغير سياسية والانتقامية، والخرجك عرفتك لواحد يخرج الجينات متاع حاجة، معناها الناس عندها بعشرات سنين تقول راهو الكيان، راهو مش الديمقراطية الأوكسيدونتال اللي تبيعونا فيها، راهو مجرم، راهو عنده ما يحترم يكون حقوق المواطن متاعه لفرد ديانة، هو ما يحترمش حقوق المواطن اللي هو احتلوا أرضه، راهو احتلال، راهو يتعامل كاحتلال دموي، راهو أقوى وأنا أعنف من الأبارتايد. تقارنوا فيه بالأبارتايد راح كيف يرغى الأبارتايد. دونك 7 أكتوبر ظهر الداخل متاعه، معناها اللي الناس الكل الناس اللي بعقلها وكانت أقلية وليت تتبدل أقلية، فما الناس كي راهو ردة الفعل راهو جوجل كي هبطوا تصور جمعتين التالي متاع غزة كيفاش وليت في جوجل راهو ما ترى حتى بلاص وقف، راهو 17% من البنيات ما تمسوش. تصور الرقم، تخيلوا تخيلوا لطف علينا في حي تعرف، تصور معني قاعد 17 دار على كل 100 دار واقفة سيتان غرومو. القادة والناس اللي خمت واللي خطت يظهر لي أنا فما حاجتين هنا، فما ناس ما نعرفش يمكن وصلت فترة ما الحلول الكل انعدمت، وراهو على ذيك ديما الدبلوماسية راهي تحل المشاكل الكل. وقت اللي جاء معناها رئيس وزراء متعنت ورئيس وزراء حامل مشروع مبني على الحقد، معناها الرئيس الوزراء هذاك ما ترقاش مفاوضة معه، ما حل حتى باب متاع مفاوضة. حتى الناس اللي ضحات بمبادئها وقالوا اي ميساج تبعوا ياسر عرفات والسلام ينجم يكون سامحوني السلام ينجم يكون حل، ويلزم السلام يكون حل. فينا المو التعنت متاعو، وتوا فما زادة فضيحة أخرى يمكن كان يتصور بصير حاجة حاب يستخلها ما تخيلهاش بالامباكت ذيك كي كونتيلاتي سوربري وراء الشوك اللي صار وراء الـ 7 أكتوبر كانت ردة فعل ودور به الجماعة اللي بلو معناها راديكو في السياسيين وقاموا بمجازر. التاريخ بالحق التاريخ صح، أول حاجة التاريخ باش يظهر لي يزم يحاسب الناس اللي تثبت في مجازر. التاريخ يزم يحاسب الناس اللي استسهلت الروح البشرية. التاريخ اللي تعرف كي تقتل صغير، علاش الامباكت متاع كي تقتل صغير؟ خطر صغير مازال بريء، وصغير ذاك اللي قتلته وانت نجم يكون حاجة أخرى، ينجم يكون عالم، ينجم يكون هو صاحب مشروع سلام. فينا الماء تم وقد أي معناها أي أمل باش الفلسطين تكون دولة قائمة الذات، ديجا مقسمة في اثنين، ديجا رازي في غزة. هل البيلون يمكن كما قلت أنت 20-30 عام، لكن الحاجة الثابتة في البيلون هذا الكل هو الالاف اللي ماتوا في معناها بنزلين فلس. فمن الحرب كانوا قبل تعرفش يقولوا لزوروبيا، يقولوا قبل كانت في الدبي دو سيكل مع الحرب العالمية الأولى، علاش الامباكت متاحة قوي؟ خاطر في نوع من الرومانسية في الحرب، لاجير رومانتيك تقف اين قدامي الحروبات والشهامة وكل يحكيوا عليه، حتى الدونكيشوت وحتى اللي وصلاح الدين أيوب الحروبات القدم الكل كان رجل لرجل. من الحرب العالمية الأولى وقت وقت ميكانيزاسيون دو لاجير ما عادش فهم ما عادش ترى الآخر، معناه سهلة راهو رفيق تصور معني
1: ضغط
5: الزر وحاجة أخرى نختم بها، تقنية الحرب تبدلت بعد 7 أكتوبر، خطر الاتاك اللي قاموا بها ستي يمكن لومبريوم تاع اللي صاير توا باللي درون جدد نوفيل جينيراسيون اللي صايره في اوكرانيا والتطور السريع لهذه الوسيله الحربيه الداميه.
1: 74 الف فلسطيني، هذه الحصيله حصيله الناس اللي استشهدت ربي يرحمهم ان شاء الله في جنه النعيم. 175 الف فلسطيني مصاب بجروح متفاوته، 10000 مفقود، من الارقام اللي توجع برشا. اعتقال ما يزيد على 24600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. هذه كل حصيلة دفع ثمنها الشعب الفلسطيني، دفع ثمنها رجال المقاومة في فلسطين. ولكن كما قلت قناعة شخصية أنه مسار في 7 أكتوبر بشكون قراءته التاريخية الصحيحة بعد 10-15-20 سنة. قمنا على تساور وعلى أخبار مفرحة ذات 7 أكتوبر، ومن بعد بدأت ردات الفعل ومرينا بلحظات صعيبة وشفنا صور لن تنسى، لن ينسى العالم. من الندوة الصحفية اللي ذكرني فيها زياد تولي في مستشفى المعمداني والصغيرات والأطباء وعدة صور وعدة شخصيات ساروا من عائلاتنا، ساروا أيقونة، ساروا قمنا ولينا نسألوا على أخبارهم، مش عملش لباس مش لباس كي تهبط قائمة متاع الشهداء ثبتوا في الاسم ثبتوا في السور رحم الله كل الشهداء ربي يشفي كل الجرحى ثبت الله المقاومة ونصر الله الشعب الفلسطيني. رمي اللي نحكيه فيه تغير العقلية انت اكثر واحد اين فينا وتدخل وتشوف لا لا بالحق على الريزو سوسيو مثلا تيك توك غيره وكذا هذا يتحس مثلا بريود الموجودة على الاقل للموضوع هذا قاعد تحكي فيه 24
6: طبعا هو مهم برشا خاطر هو لكي لا ننسى القضية نهار 6 اكتوبر حاجة ما بعد 7 اكتوبر حاجة اخرى جملة خاصة في علاقة بالليماج اللي خرجت لل قضية وهي الإيماج الصحيحة اللي العبيد ما في بلاش بها تحب ولا تكره
1: أصل الحكاية أصل تفهم أصل القضية تفهم
6: والأهم من هذا أنه نهار 7 أكتوبر هذه القضية الأسماء صناع رأي في العالم الكل من فنانين من رياضيين من سياسيين عبيد ذوما اللي مسموعين والعبيد تسمحهم في الأخر تحب ولا تكره في العالم الأجنبي هو مش يدخل يعمل ريشيرش على القضية متاع الفلسطينية ويقول دو كوا يساجي ولكن كي يجيوا عبيد صناع رأي يبدأوا من منين بالقضية ويوصلوا هم الفكرة ذي اللي تبدلوا خلى العبيد تتعاطف أكثر وفي الأخر اختاروا الجانب الصحيح معنا شنية اللي صاير فهموا وقالوا ذيك هي القضية التأثير يمكن مش اليوم مش عام الجاي مش اللي بعده ولكن بعد عشرات السنين بش بتكون النتيجه
1: قضيه 7 اكتوبر التاثير باش يكون بعد 10 سنوات بعد 20 سنه ما نعرفوش ولكن ثابت انه الجيل اللي صارت عنده حاله من الوعي اليوم في العالم الغربي اللي سال شكوني هذه فلسطين وعلاش العركه ذي اللي عندها 100 سنه و200 معناها فاسون دو دير اللي عندها عقود معناها نسمع عليها شنو هي اصل الحكايه الجيل ذي اللي سال وفهم نسبه كبيره منه الحقيقه نسبه منه غدوه ستكون في مراكز صنع القرار وهذا اللي يعطينا أمل أنه غدوة قد يتغير تتغير الأمور في علاقة بالقضية حالة خلينا نقول الحالة اللي عيش فيها الكيان متاع أنه صار منبوذ في كل تجمعات سياسية رياضية فنية في أوسكار في كورة في ماتش هوند ماتش باسكت ماتش هوكي في اللونيو في أي بقعة كل يحس روحه ماتش إيرلندا الأخريني وكأنه سمحوني ورم وكأنه حاجة الناس سمحوني في العبارة تتقزز منها ابعد انت الناس الكل تقريبا بنسبة كبيرة هذا عنده تأثير كبير حتى ولو الكيان يكابر والمسؤولين متاع الكيان يكابر ويحبوا يوريوا صورة غير ولكن هذا عنده تأثير كبير جدا ونتمنى العقلية هذه تترسخ حتى يصير علم الكيان ولا أي صورة في علاقة بالكيان حاجة يقرف منها الجميع على مستوى العالم دقيقة وميمة لأنه الفاصل من صفاق التنسيق صعب برشا برشا برشا يلا
7: يتكيك جس حبيت نقول اللي بعد 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية جس تخبر يتعدى في الأخبار هاو كان اسمه فما حربها وقتلها وجرحها لكن بعد 7 أكتوبر ما عادش تترى وما عادش تتشاف من زاوية سياسية كهولة من زاوية إنسانية حضور القضية الفلسطينية نلقاوها في ما هيش مجرد قصة سياسية اللي نشوفوها ولا قضية سياسية نشوفوها في الشارع العالمي الكل وهذا بفضل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي شفنا ناس قاعدة تخرج ناس تحكي ناس تندد ناس نظرتهم للعالم تبدلت وللقضية الفلسطينية تبدلت وفما أسماء حتى دخلوا يعني ولاو يأثروا فينا إنسانيا عطونا دروس في الصبر والصمود نحكيوا على وائل الدحدوح نحكيوا على صالح الجعفراوي نحكيوا على حتى كلام قعد مرسخ في بيننا ما ننساش الأم اللي تلوج على ولده في السبيطار وتقول يوسف اللي شعره كيرلي دونك الحاجات دوما حتى نحن بيدنا تبدلنا من الداخل يعني خليتنا نسترجعوا ولا نراجعوا بليتو أنفسنا ونقولوا شوفوا الناس دوما كيفاش تعيش وكيفاش تقاوم وكيفاش تصمد وكيفاش حب الأرض عندها معناها حاجة ياسر غالية تخلينا نحاسبوا أنفسنا ونرجع على أنفسنا ونتعلموا منهم خاصة وآخر نقطة ونختم بها يمكن أهم حاجة أنه نظرة العالم تبدلت فضل مواقع التواصل الاجتماعي ليوصلوا الصورة الحقيقية لحرب فلسطين
1: بدها طول نفس واحدة من العبارات الشهيرة اللي تقالت من أحد الأبطال أبطال المقاومة في فلسطين بدها طول نفس ويبدو أنه القضية الفلسطينية ما زالت تحتاج طول نفس بالنسبة لنا احنا الفترة طويلة ولكن ديما نذكر 48 لليوم راوي لحد الآن معناه ثم بلدان معناه تم استعمارها واستقلت بعد أكثر من 120 140 سنة معناه راوي
5: الجزائر ممكن 150.
1: جزائر جارتنا فوالا معناه الإكزامبل ديما نستشهدوا به دونك الحلمة ما زالت متواصلة وبدها طول نفس وربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني وإن شاء الله يا ربي النصر للفلسطينيين وللمقاومة واللهم أنصرهم نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين بعد الفاصل نرجو نكملوا في الأخبار رفماك حتى للتسعة ونص
8: الكل مرة انتوا ما تسمعوا في الراف ماك مثل الجمعة من 7 to 9:30. الكل مرة
0: خليك قريب فيب وراجعين.
9: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهري. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفريد راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
12: تدلل جيون ايام دللنا.
0: ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي. اللمه ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
13: الماتش ما يوفيش في دقيقه 90
14: ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فيم سبور غرام.
0: رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30.
1: السبعة 51 دقيقة مواصلين معكم الرحلة. نحكي لكم مرة أخرى على الجديد، نحكي لكم على السمارتفون المزيد اللي تشوفوا فيه بحذية، نحكيه على أونور سمارتفون اللي لأول مرة في تونس يجيب لنا تليفون ما يشبه حتى التليفون في دو زيكران. اي نعم كما سمعتوا مليح، دو زيكران. نوريكم ليكران افون اللي تشوفوا فيه واللي استانسنا به في كل سمارتفون، ولكن هنا نحكيوا على ايكران اريير بجوده عاليه، بجوده الهاجديت. نجم تشوف شكون يطلو فيك، لي نوتيفيكاسيون تاعك، الميساجات، وتحط الفوند ديكران اللي تحب عليه وبرشا حاجات اخرين. نحكيوا على تقنيه تقريبا اول مره نشوفوها في تونس في السمارتفون الموجودين، حاجه مزيانه برشا وتعمل كيف. وفوق هذا نحكيه على إكران برانسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لجو، ديزاين مزيان، كولور توندانس. وكيف العادة أونور ما تلعبش مع الباتري، نحكيه على باتري 6000 مليون بيرور تشدك فوق النهارين. تليفون روعة، تليفون متميز، كيف تشد متاعه في اليد مزيانة، حاجة تتحس ما تعرفش كيفاش توصفها. نحكيه على سمارتفون بالخاصية هذا من كل الأونور بلاي 20 بسعر 459 دينار أكهو. أي نعم 459 دينار سوم التليفون هذا الأونور بلاي. أونور سلام عليكم الناس الكل، وكما قلت سمارتفون سومه 459 دينار. نعود للأخبار ونكملوا مع الترند بالنسبة للي راف ماجور. كملنا مع توفان الأقصى، زيد حب ياخد 30 ثانية كلمة قبيلة ما عطيتكش خاطر.
15: لا حبيت نقول على الفيتير وقت اللي عديناه في الراف ماج بلوس يا رفيق، وقت التصاور كانت ممنوعة في القنوات الأجنبية، ومارك ليسا الأمريكان دخلوا ويتفرجوا، وأكثر نسبة معناتها صار إخبال فيها على الدين الإسلامي، والعباد دخلت للدين الإسلامي وقتها في فترة الحرب متاع 7 أكتوبر، وقت العباد تقرأ في القرآن وتكتشف في القرآن وتفسر في المعاني متاع القرآن، وعملوا دي بلاتفورم. وهذا يوريك أنه قوة الحرب هذه وقوة المقاومة أنه وصلت صوتها ما غير حتى وسيلة إعلامية. راهو نذكروا في البدايات لفرنسا تحكي كل شيء ممنوع في الانستغرام، ما تنجمش تهبط لي بوست لي فيديو، ما يجيوش حتى حاجه ما تجي. ومارك رسال مساج هكا وصل، ربي يرحم جميع المؤمنين.
1: نختموا بالترند الثاني، الترند كان رياضي ولكن الحديث عليه موش لعشاق الكرة فقط. نستسمح كرامي باش ناخذ الاخبار في الترند.
15: شكرا
1: نحكي ونحكي على ليلة مغادرة ميسي، ليلة اعتزال ميسي كرة القدم مع منتخب الأرجنتين، آخر ليلة لليو ميسي بقميص منتخب الأرجنتين. لاعب غير كل اللاعبين، لاعب كتب فصل كبير برشا من فصول تاريخ الكرة في العالم. البارح للمقدم فرنسي ملول قال باج وبعد قال ليفر وبعد قال انسيكلوبيدي، معناه قاعد يمشي ما يزمي يلقى حاجة أكبر. فوالا باش يحكي على اللي كتبه ميسي في كتاب تاريخ كرة القدم. شوفوا في التصاور، شوفوا في الصور، شوفوا في الجماهير، ونعرفش الناس اللي تبعت شوية حتى على ريزو سوسيو فليفو وار زيد الناس اللي في البرة راو مانا راو اللي ما الأرجنتين في الشارع والأرجنتين في استاد الأرجنتين الكل البارح على نبذ المقابلة هذية. نسمعوا ليو ميسي في آخر تقريبا تصريح لي بقميص المنتخب الأرجنتيني.
16: صعب أن أقول لكم أي شيء الليلة، هناك حسيس ومشاعر متعددة كثيرة جدا. أول شيء ما أفكر فيه هو ابني، لم يتبقى لي سوى أشكركم كثيرا، كان فخرا لي أن أدافع عن ألوان المنتخب طوال هذه السنين الطويلة. حتى في اللحظات الصعبة التي مررنا بها لم أستسلم أبدا، كنت دائما أكافح وأقدم أكثر كل ما لدي محاولا دائما. اليوم هناك حزن كبير جدا، كنت أتمنى دائما أن ألعب كل حياتي للمنتخب الوطني وهو أجمل شيء حصل لي في حياتي. هذه اللحظة الكأس العالم الأخيرة أثر كثيرا، وكان لدينا الحلم أن نحقق حلمنا كلنا أن فزنا بكأس العالم عام 2022.
1: لكل بداية نهاية، رحمة كلس سندريلا بالضبط لونتين الحل وهي
15: عاصفة
1: ما بين تونس وسفيرز اليوم. لكل بداية نهاية، هذه القاعدة اللي تتأكد في علاقة باللاعب الأرجنتيني والأسطورة ليو ميسي. شمالها غلطة في ترجمة،
5: فما غلطة قال في الوقت ذي أن نخمم في ابني، هو يخمم في بوه خاطر مزيل كمية توفى.
1: هو قلبوه
5: قلبوه
1: انت كبتيتها بالاسبانيا
15: ولا ميسي غلط
1: ميسي ولا فرنس ناصر. كيما نبدا بك ناصر بعد نجيك.
17: بالنسبه لي انا من الحق نتاع ربي مقتل نشوف حفل ختام المسيره نتاع ليو ميسي. تجم كان اي انسان بعد مجهود كبير وبعد سنوات وبعد خدمة وبعد تضحيات كبيرة باش يوصل للمستوى العالي هذا، الحق حاجة تصويرها معناتها يتمناها أي إنسان في البشرية الكل أنه يعمل مسيرة ويخرج من باب ذاك. راهو نحكيه على 85 ألف تذكرة تبيعوا في 4 دقائق، معناتها لازم نفهموا الامباكت متاع المحبة متاع ليو ميسي اللي في العالم الكل. البارح تجند باش يحتفل بالمباراة الختامية متاعه، وهذه ظهر مسيرة معناتها مهمة تليق بالملاعبي بالعالم عطاء متاعه بالمردود متاعه بالأرقام، على خطر البارح ولت برشا مقارنات بينه وبين دييغو أرماندو مارادونا اللي هو زاد أيقونة كبيرة. الأرقام الكلها تعطي ليو ميسي إنجازاته الرياضية كانت مهمة ومهمة برشا.
1: ملعب كيما ميسي ناصر نجم يكون برودوي خدمة وسنتر دو فورماسيون وتكوين، ولا لا ميسي نحكيه على عطاء إلهي سي من عند ربي، معناه تخدم تترينا 30 ساعة ما تجمش تكون ميسي، فما الحاجة من عند ربي عند السيد.
17: هو راو الموهبة موجودة، لكن هذيك الموهبة لابد من تتسقل وتعرف
1: مش يقعد في الدار. أما لا. نحكي هذا لو تالون ذاك نتيجة خدمة ولا حاجة إلهية؟ التالون اللي موجود في ساقين ميسي،
17: فما التالون هذاك موجود بتبيع باش انت تزيدك الطالونت
1: ناصر فهمنا، ما ذاك موجود من عند ربي،
17: من عند ربي بتبيعه.
1: مش ملاعب باهي نجم يخدم يولي ميسي، هذا شحب اقول لك معناه.
17: لا نجم يتطور، ما اي ملاعب ايش اقول لك، الطالون موجود يا رفيق، الطالون موجود برشا ملاعبية عندهم الطالون.
1: مش الطالون هذا ايش حب نحكي لك، فما حاجة إلهية، هذا ايش حب نحكي لك، فما حاجة اكسبسيونيل عندي أنا كيما مارادونا، فما حاجة في سقيم ما قد ما تخدم ما تتطور. جيب إنسان رابيد وعنده يعرف يلعب ويعرف يدرب، شو قد غادي يكهو ما منجمش يخلط للتالون تاع ميسي
17: موهبة
1: تاع مارادونا نتاع فوالا. هذا شحب نحكي رامي.
6: ميسي الحق تربي كمسيرة كمسيرة دولية حاجة أخرى مختلفة تماما, وين هذه النقطة الأهم, خطر هي مسيرتك اللي تنجم تعمله مع المنتخب راهو يختلف تماما على اللي تعمله مع الفرق. كي تجي تشوف الأرجنتين البارح الملاعبي هذي باللي عملوا كيما عمل زادا مارادونا, كي تجي تشوف دكتورة فخرية المترويت كملت سهرت الشعب الكل البرة, معناها نحكيو على عيد, نحكيو على عيد. أنا حتى المترويت زاد طولوا باش على خاطر قال لك ميسي مادام معانا خلزيدو نقعدوا في بوينس آيرس, عملوا له نهج باسمه شارع باسم ليونيل ميسي, الجمهور اللمة. هذاك هو الملاعبي في الاخر, في الاخر كيفاش تكون اسطوره في بلادك وتقعد يكتب وتدخل التاريخ انك تعمل هذا وتكون تاثيرك هكا ومحبه الناس هكا, رغم اللي غلط معهم برشا يتسمى 2016 كي خذ الروتريت وكذا وداروا عليه, ومن اكثر الملاعبين اللي تسبوا راهو في تاريخ الارجنتين بيان سور بارابور الاسم, خاطر الاسم مستنيين منه برشا في وقت
1: تيتر برشا وقعد فوالا تيتر جاب مخر على
6: الاخر, ولكن شوف في الاخر في الاخر المحبه هي اللي تقعد.
18: يبدا ملاعبي كيما ميسي عامل لك التاريخ هذاك الكل, لازم تكون صارية الوداع في مستوى ميسي, تكون موهبة إلهية ما فيش حتى أدنى شك الموهبة الإلهية, لكن يلزم بعدين نتلاو بها, مش ربي أعطاه موهبة بعدين نضيعوها في حاشاكم في الهملة وفي در, لا لا, الموهبة أعطاها له المولى تعالى, وقع شقلها منين, من ما عند المدربين, من عند محبة الجمهور, من عبد ولا حاتم مش راضي على الكلام اللي نقول فيه, هذا هو ميسي. فما بعض الناس مش راضيين على الإشعاع اللي لقاه, هذا إشعاع ميسي لا مثيل له. لكن أنا ديما نحب نعاود نقول بالنسبة لي أنا أحسن ملاعبي هو فيلي ومارادونا.
1: لحظات الاعتزال ودموع الاعتزال من ملاعبي, شفت المدرب البارح معناها هذاك دموع
6: كيما بكاش كوب دي مون دو فاندو وقتها ويب
1: من 2022
6: هو راجع عليه
1: اليوم ليموسيون كبيره يخمم في بعد ولا وعاشوا بعضهم لحظات اي مدرب يحلم باش يعيشها. انتهى
5: فما تفسير علمي
1: مع الارجنتين
5: فما تفسير علمي على ابار موهبه نتاع ميسي, علاش ميسي تان فوتبالور مثلا في الدريبل وكل شيء إذن في دي زيتود عليه هو قالك وقت ياخذ القرار في مخه ما هو تاخذ القرار يتبع فانتي اون انفورماسيون لساقك بتشوت قالك هو عنده انفراكسيون سكوند زايدة على الجوارات الكل العاديين على البشر العاديين, معناه كنت يديسيد هو وقت بشي هكا بشي الدريبل معناه قبل ما يحضر روحه ديفونسور فيتو بربع سكوند, هذايا معناها حسب فرس في الدحيح كترفيش وهو فسر. ننصحكم مشوفوا حلقة ميسي
1: قد يكون التفسير العلمي معناه نحكيه سيلول ونورون بش الترجم اللي نشوفه فيه احنا مش عادي كلي في فراكسيون سكوند يعمل جيست يتعدى بنزوز اللي تقول انت سيد سكر التالي مستحيل يخرج ويخرج ميسي افكتيفمون مني عبي سعيب برشا بش يتعاود انصفته الكرة في اخر مسيرته في علاقة بمنتخب الارجنتين لانه كان يعمل مسيرة كبيرة في الكلوب وتنتهي المسيره مع الارجنتين مش ولا بد, جاتوا بافضل سيناريو انصفوا القدر في كاس العالم قطر 2022 وتوج ميسي بكاس العالم. فما ناس تكتب تقول وفات الكوره انتهت الكوره اليوم بعد خروج ميسي من المنتخب الارجنتين, كوره لن تنتهي ولكن من الملاعبيه اللي يصعب جدا ان نعاودوا نشوفوهم. برشا كومنتارات على اليوتيوب في علاقه بليو ميسي وبرشا كومنتارات اللي يقولوا لك رحمك الله سندريلا رحمك الله توصي كل رحمة عليك. يلا الأخبار ثم نعود, كانت هذه الساعة الأولى من رف ماجا.
19: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
20: أريدو طور عالمك.
21: تسمعوا رف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
22: خليك قريب فيم وراجعين.
19: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
23: By the way لازم تكون أريدو.
19: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو, نخلصو بالكارت بنكير and guess what,
22: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
20: أريدو طور عالمك.
24: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
2: l'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز الثامنة ديوان FM صباح الخير. مصدر مأذون يفيد للتلفزة الوطنية التونسية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليمته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك من العودة الفورية إلى مقاعد دراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي بعد أن تم الإفراج عنه أمس الثلاثاء من قبل قاضي الطفولة. يذكر أنه بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق آدم إثر مشاركته في وقفة مساندة لأعضاء أسطول الصمود يوم 19 سبتمبر 2026. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تقرر إرجاء النظر في المصادقة على مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال لمزيد التعمق في دراسة أحكامه وإمكانية الاستماع إلى هياكل أخرى. وناقش أعضاء اللجنة خلال جلسة عقدت أمس فصول الباب الأول من مقترح القانون مقترحين الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من 2 إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات قانون عطل الأمومة والأبوة لسنة 2024، كما تداولوا بشأن الإشكاليات المرتبطة بفتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب، مؤكدين على ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط موحدة بين مختلف الوزارات المعنية لتجاوز تشتت أجهزة المراقبة واختلاف مضامين التنشيط. لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطع الصناعات الإلكترونية في تونس تصادق على المخرجات الثلاثة الأولى للدراسة إلى جانب بحث المحاور المقترحة لإعداد 5 بطاقات مهنية بما يمهد للمرور إلى المرحلة القادمة من الدراسة وفقا لتوجهات لجنة القيادة. وتهدف الدراسة المذكورة إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو لاستحثاث أشغال مشروع سد خزانة سعيدة بمعتمدية وادي الليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. إلى الشأن الدولي، النائب والرئيس الأمريكي يقول أنه على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب وفق ما أفادت به وكالة رويترز. رئيس البنك الدولي يقول أن البنك مستعد لتوفير حوالي 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة اقتصاديا من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية، وأضاف أنه تم تخصيص حاليا 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة ومواد الطاقة. ونختم بطقس اليوم حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل، فيما تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما ثم ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام. احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.8.

0: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني اللي قلم 23 عام واللي رسميا باش يواجه في الدور الثاني من تصفية كأس أفريقيا منتخب الغابون. ذهب باش يكون يوم 9 نوفمبر في تونس والإياب يوم 17 نوفمبر في الغابون. ذكر أن المنتخب الوطني كان فاز في الدور الأول أمام منتخب البنين هدفين مقابل هدف. نهاية الأسبوع عودة البطولة في جولتها الخامسة ذهاب نهار السبت 10 أكتوبر بداية من 2:30 الترجي الهلالي التونسي دون حضور جمهور يستضيف الأولمبي البيجي. مباراة باش يغيب عليها مرونة الصحراوي محمد بن علي بداعي الإصابة، ومن جانب الأولمبي البيجي يغيب منوبي الحداد وكذلك بهاء الشيرني بسبب الإصابة. في نفس الوقت يوم السبت بداية من 2:30 اتحاد بنغردين يستضيف النادي الإفريقي. نادي البنزرتي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري والتقدم الرياضي بسقيط الدير في مواجهة أمام النادي الصفاقسي. يوم الأحد بقية المقابلات بداية من 2:30 النجم الساحلي يستضيف نادي حمل أنف. نجم المتلاوي يواجه الملعب التونسي شباب الرياضي بالعمران في مواجهة من فريق مستقبل المرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نادي أمل حمام سوسة. في كرة السلة اليوم تلعب مواجهة الجولة الرابعة ذهاب بداية من 3:00 نادي الإفريقي يستضيف الملعب النابلي، ثم بداية من 6:00 الاتحاد المنستيري يواجه نادي الرياضي بحمام سوسة. نجم الرادس اتحاد الأنصار شبكة المنازة في مواجهة من الأشبيبة الرياضية القيروانية. ديلي الرياضية بجرومبيل يستضيف نادي سفيقس، ونجم حافظ الكرم يستضيف النجم الرياضي الساحلي. دوري أبطال أفريقيا ذهب الدور التمهيدي الثاني، نادي الأفريقي منتظر أنه يسافر يوم 14 أكتوبر يوم الأربعاء القادم في رحلة عادية لمواجهة تي بي مازامبي يوم السبت 17 أكتوبر في الكونغو في مدينة لوبومباتشي. مباراة بداية من 2:00 بإدارة الحكم الموريتاني دحان بيدا. بدوري الأمم الأوروبية وكذلك مقابلة اعتزال ميسي، إسبانيا البارح ربحت كرواتيا هدفين مقابل هدف. إنجلترا فازت من منتخب جمهورية التشيك 3 أهداف مقابل 0. سلوفينيا فازت من اسكتلندا هدفين مقابل هدف، وسويسرا ربحت منتخب مقدونيا الشمالية 3 أهداف مقابل 0. وفي مقابلة ودية تلعبت في ستاديو المونيمونتال الخاص بنادي الريفر بالأرجنتين ومنتخب البنين، مباراة اعتزال ميسي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 3 أهداف مقابل 0. أهداف الأرجنتين جاءت عن طريق أوتاماندي، باز وميسي في الدقيقة 71 عن طريق ضربة جزاء. هذا يعتبر آخر هدف لميسي مع منتخب الأرجنتين بعد قرار الاعتزال. في المقابل رونالدو 41 سنة نجم المنتخب البرتغالي مازال يرفض قرار الاعتزال، وأكد البارح في بلاغ لي أنه مستعد باش يكون في المنتخب خلال شهر نوفمبر رغم المشاكل اللي صارت بينه وبين جورج جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي اللي حاول يقنعه أو يلزه باش ياخذ قرار الاعتزال. ولكن رونالدو كان واضح في بلاغه البارح، اعتذر ووضح وقال أنه مادام نلعب في نادي النصر معنا حاضر بدنيا ونسجل أهداف الأهداف ما فماش اعتزال مع المنتخب البرتغالي. وقال زادة أنه كان باش يعتزل بعد نهاية كأس العالم، ولكن رئيس الاتحاد البرتغالي رفض القرار هذايا.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الاثنين ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. اول حاجه نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك.
3: باي ذا واي لازم تكون اوريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير and guess what؟
4: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
5: اوريدو طور عالمك.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنز زياد المكي، سندريلا، حاتم بالحاج، ناصر البدوي، ورامي الفوراتي. بدها طول نفس خلي المعنويات عالية، هي عبارة للصحفية الفلسطينية الراحلة الشهيدة شيرين أبو عقلة اللي نشرتها في 11 سبتمبر 2021 على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لصديقنا مهدي بن عمر اللي صلح لي المعلومة. دونك كانت عبارة شهيرة لشيرين أبو عقلة، وكان فما برشة عبارات قاعدة خالدة في أذهان العالم الكل في علاقة بمعليش وروح الروح وكل العبارات اللي قاعدة تعارق في أذهان كل الناس اللي تبعت أحداث طوفان الأقصى. مرة أخرى ربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني. غدوة خير والرقم 4700. تفاصيل الحكاية نعرفوها توتسويت في غدوة خير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: 4700 هذا هو الرقم الإيجابي اللي باش نحكيوا عليه لليوم. أكثر من 4700 شخص من ولاية القيروان وتحديدا من الوسلاتية وعين جلولة والسبيخة والعلاء انتفعوا بخدمات وفحوصات طبية واجتماعية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت بمعتمدية الوسلاتية. القافلة شارك فيها تقريبا 100 إطار طبي وشبه طبي، من بينهم أكثر من 25 طبيب اختصاص، ووفرت فحوصات في اختصاصات مختلفة، هذا بخلاف توزيع أدوية ونظارات طبية وكراسي متحركة ومستلزمات وأدوات طبية لفئات مستحقيها. وما ننساو الزادة مساهمة أكثر من 50 متطوع من معتمدية الوسلاتية والهلال الأحمر التونسي في إنجاح القافلة، واللي تندرج في إطار دعم العمل التضامني وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة في المناطق الداخلية. والأكيد أن المبادرات هذه تنجم تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها أكثر للمواطنين، على أمل أن قطاع الصحة يكون غدوة خيرة.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: 4700 سمعتوا تفاصيل الحكاية. 4700 تونسي مواطن من القروان وتحديدا من الوسلاتية وعين جلولة وسبيخة والعلال ينتفعوا بخدمات وفحوصات طبية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات. تحية من القلب لكل من أشرف على القافلة ذي. لجانب الفحوصات الطبية فما خدمات اجتماعية ينتفعوا بها، وسمعتوا التفاصيل، النظارات الطبية، كراسي، غيره غيره غيره. حاولوا الناس هذه على قدر الإمكان. تحية لكل من ساهم ماديا معنويا، للناس اللي وقفت للطب، للإطار الطبي والإطار الشبه طبي، لكل الناس، المجتمع المدني، المواطنين. نحكي على رقم كبير برشا، 4700 مواطن القافلة تمكنهم من فحوصات الطبية وتمكنهم من الحاجات اللي ناقصتهم قدر الإمكان. رأي نظارات طبية ساعات بالنسبة لبعض المواطنين حلمة أنه يشريها وما يخممش باش يشريها، لأنه بالنسبة ليه مكلت ولاده، كرتبت ولاده، فورنيتير ولاده أهم. رأيت بدل الحياة وفري سونس جمو. تحية من القلب وشكرا لكل الناس اللي قاعدة مهما يصير ومهما حاجة تكون صايرة، لهين في العمل الخيري، لهين باش يعاونوا الناس، لهين باش يرفعوا غمة على التوانسة اللي إمكانياتهم محدودة، اللي إمكانياتهم ساعات ما تخليهمش حتى يمشيوا للطبيب يعملوا كنترول. إن شاء الله ربي يشفي الجميع، وإن شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم في هذه القافلة.
3: وحاجة أخرى يمكن نحن نقولوا قافلة سيدي فيزيت، مع الماتريال اللي هزوه معهم اللي ما ترقاش في البلايص هذوك، مثلا اللي يقيسوا بهم العينين ولا اللي يثبتوا بهم لي زيبروف دي فور نتاع القلب الى اخره، معناه ما يمشيوش زاد كان هكاك، يهزوا معاهم وسائل علاجيه، ما تعرف سي امبورطون لي زاباري اللي مش موجودين في المناطق ذوكم، ولا خاطر ما فماش مستوصف، ولا خاطر بعيده الى اخره.
0: تحيه من القلب كما قلنا الكل من ساهم، وربي يشفي الجميع. نمشيو للاخبار بصوت السندر لا توتسويت البوكس نيوز، ونطيروا لفرنسا. الامور مش ولا بد في فرنسا اتلمذا مغشينا بوكس نيوز.
4: نحكيو على الاحتجاجات التلامذة في فرنسا اللي تسبت في أعمال تخريب وغلق مئات المعاهد، ونحكيو على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا اللي اشتعلت مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية اللي تتجاوز المطالب التعليمية، متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها.
5: Ce lundi, de l'acte 3 de la mobilisation des lycéens ici en France, en tout cas ainsi que c'est présenté. Demain, les enseignants sont appelés à rejoindre un mouvement entamé mi-septembre, mais qui est particulièrement vif depuis une semaine maintenant. Les revendications des élèves sur l'état du bâti, les rythmes scolaires, les non-remplacements de professeurs ont été balayés par la multiplication des violences. Selon le ministre de l'Éducation nationale, il y a eu en quelques jours 5000 interpellations, dont 85% de mineurs, 24 établissements incendiés ou saccagés, 78 personnels de l'Éducation nationale blessés. Les cours sont totalement ou partiellement suspendus dans 4 à 500 établissements, dont 160 en Île-de-France.
4: كما سمعت وشهدت زادة منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بتداول المشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات لشيء لبلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي 15 عام لسبب بالغ عادت إلى قطع اليد متاعه نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة الفرنسية. نحكيه على البارح مثلا تظاهر عشرات الآلاف من التلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات في باريس بمشاركة أهالي ومدرسين ونقابيين ونواب من اليسار للمطلوب طالبة بتحسين ظروفهم الدراسية ووقف عنف الشرطة الذي استهدف احتجاجاتهم خلال الأسابيع الماضية.
0: عن اكستري اخر كان نجمو نسمعو مثالش وبعد نقول لي موش حاضر نمشيو لحاتم. شو اللي صاير في فرنسا لخص حاتم من غير إطالة؟
3: الناس بدأت
0: ما تبعتش مش ناس كل تبع اخبار فرنسا، ولكن الامور سخونه برشا في فرنسا واكثر من اللي توقعته السلطه. الغضب الاحتجاجي فات كل الحدود.
3: هو راهو معناها فرنسا سي تري سبيسيال اللي صاير، خاطر برشا عبيد اللي طالبوا فيه هما معناها ديجا محظوظين عندهم إمكانيات في ليسياتهم كيكا، لكن فما في التفكير الجمعي الفرنسي. تعرف في فرنسا أول بلاد عملت ثورة معناها لا ريفوليسيون فرانسيس سي تو ريفيرونس، دونك هما توا يحبوا يعملوا ريفوليسيون جديدة خاطر فما أزمة حكم. الانتخابات الأخرانية الكل، ماكرون، البرلمان والانشقاق اللي فيه، فما بيبولاريزاسيون كبيرة ما بين الاكستريم دروات والاكستريم غوش، دونك فما انتخابات رئاسية.
0: ما أصل حكاية حراك تلمذي
3: معناها بسيط جدا، أما طول الموند لا ريكوبيري معناها فهمت. لي جيلي جون يحبوا يهبطوا معاهم التنسيقية، الفا كانت رايضة وامورها هاني، كيراو ردة فعل الأمن، الأمن زاد ردة فعل كانت أوفر، خاطر من الأول معناها لو موفمون نيتي با بوبيلير من الأول. أولياء ريت تصور أنت نتاع الوالدين اللي يحصلوا في ولادهم يروحوا بهم للدار، ما يخليهمش يكسروا، ما يخليهمش أون بليس. فما راهو غضب، فما جيل كامل معناها جيل لي بونليو، فما جيل معناها جين زيد اللي حتى حد ما فاهم الميكانيزم دو ريفليكسيون تاعهم. انا قعدت نتبع في لي ديبا وبعدش يجي واحد تلميذ 16 17 سنه

0: في تونس، ولكن الحراك خذا منحة آخر ما نعرفش كمل حياته.
1: هو راهو أنا يظهر لي فما لغة جديدة يزم يرقاوها المنظومات الكل معناها الاجتماعية، راهو جين زيد ما تشبهناش خاطر إيبر كونيكتي، يعملوا ريت الموفمون في ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام باللي ريزو قبل تتفكر قبل وجيب والنقابات وإذن فهمت معناه فما ميكانيزم قاعد يتبدل في المجتمعات الكل، اللي صار في المغرب، اللي صار في بنغلاديش، اللي صار قاعد فما ينون دو شوك، راهو يلزم نفهمه الجيل هذايا، خاطر الجيل بالحق تعرف شي يقولوا أنا الحاجات اللي كيما ماركي الكلهم واعين اللي يستنى فيهم أصعب من اللي يعيشوا فيه. فما جيل يقول لك أنا باش نرجع نعيش، أنا كمان نرجعش نعيش مع دارنا سيئ، معني ما عادش خالد، معناها فما حاجات قاعدة تتبدل. وجيل هذايا عاش الكوفيد، هذايا هذوما مخلفات الكونفينمو، عامين راهم عام بريسك ما مشاوش للكوليج ولليسي وكل شيء، دونك راهو العالم يتطور والأجيال تتقدم.
0: نحكيه على ترامب اللي تعليقا على اللي ما يحدث في فرنسا قال اللي ساير ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم. لا يفوت فرصة ترامب باش يستغل أي حدث ساير في العالم باش يماركي نقاط سياسية. دولة كانت عظيمة ذات يوم، الرسالة موجهة للفرنسيين وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي اللي هو يتحمل مسؤولية أنه دولة كانت عظيمة ولم تعد. نتصور في قراءة ما بين الأسطر في كلام ترامب، ومرة أخرى معاداة ترامب للإسلام، يقول لك الإسلام يحب يرغب ويسيطر ويبحث عن السيطرة على هذه الدولة. وقت اللي رأوا لي زيتوديون ولي زيليف سمعتهم تفرشت معين بارتيز مع سيري لانونا كل كي يتكلموا خلك ولينا اون في تو راهو خاطر فاهمين لكم وين تحبوا تهزوها. اغيتي دو دير معناها ما عادش تقولوا راهم ديزاغاب وديزافريكا وديقال سي با سا، قال راهم لهم ديزاغاب لهم ديزافريكا، راهم احنا تلامذه فينا لاغاب والافريكان والفرنسيس والناس الكل، رانا قاعدين اون كونتيست الظروف المشوه لابد اللي قاعدين يقراو فيها. يحكيوا على مثلا عدد تلامذه في الاقسام اللي ماشي ويزيد في فرنسا، وصل المعادلات ما كانتش تعرفها فرنسا في وقت ماضي، وين باش تمشي الاحداث؟ هذا اللي مازلنا باش نتبعوا كلمه صغيره
2: حتى الشعارات نتاعهم، الشعار نتاعهم نقراو من 8 ل 7 نتاع العشيه، يا اخي احنا دي ليسيان ولا في غاردا فيو معنا قاعدين اكثر من هكا، عندهم مشكله انه في الكيان نتاع التلميذ بيدو يقول لك احنا مانيش دي دونيره وتتعاملوا معنا كاكس اي جريك ودي كذا، تعاملوا معنا كعباد، احكيوا معنا تناقشوا معنا. وديما حتى الوالدين هي اللي معنا من الاول كيما قال حاتم بداوا من الاول يبعدوا في صغارهم، ولكن بعد ولاو كالبوكليه باغون عرفت، ولا هما اللي واقفين وكذا وهما اللي مسكرين باش يحميوا صغارهم باش ما توصلش هكا، خاطر فما كاليسابيت كيما قلنا اللي نتاع 15 سنه، فما زاد حتى نتاع 16 سنه اللي ضربت عينه. دونك في الاخر اللي عاجبني في التلامذة هذوما اللي ما يحبوش يسايسوها، اللي احنا عندنا
0: ما تركبوش على حد سيبونا وحدنا هذه مطالبنا
2: فوالا. فك اللي نعديه في الليسي في الاربع سنين ولا 10 سنين اللي نعديهم نقرا نحب نحسن الظروف نتاعي.
0: ورغم هذا باش نسكروا معناه العنف موجود زاده، معناه عمليات حرق وعمليات تكسير وعمليات كذا، الحاجات اللي بيسير ما نحبوش نشوفوها في حتى مظاهر نتاع احتجاج، لانه المطالب وقت اللي تكون شرعيه العمليات هذيك تنحي عليك كل شرعيه وتولي متهم بالاجرام وغيره كذا. التجاوزات هذه مالوريزمون موجوده، والتدخل الامني العنيف كيف كان موجود. ويت اند سي وين باش يمشي الاحتجاجات في فرنسا، اللي كما قلنا كل الاطراف السياسيه تحب تركب على الحدث هذايا، لانه البلاد قادمه على انتخابات وهذه الفرصه ما يمكنش تعويضها. فاصل وميموي
3: على سيباستيان لوكارنو معناه قال باش يعملوا كل مدرسه باش يعملوا حوار مع التلامذه من اليوم 7 أكتوبر، باش يكون في كل إيكول وإلا كل ليسي باش يعملوا بارتي باش يخليوا التلامذة تعبر وتعبر عن احتجاجاتهم، مش يلموا يمكن بتدخل موضوع أكثر.
0: الفاصل ثم نواصل.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس.

0: في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 8:36 دقيقة. نرجعوا للأخبار بصوت السندريلا ونقعدوا مع الأخبار والتسريحات اللي تحكي فيهم في 24 ساعة الأخيرة. عملوا شوية حصة لمواقع التواصل الاجتماعي. سندريلا
3: نحكيوا على الفنان عبد الوهاب الحنجي اللي كان حاضر في بودكاست راس راس مع نزار مرزوق. حكي على وضعيته المالية وحكي زيدا أنه هو كيفاش حياته بعد التليق. خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل.
4: الابناء كي خرج من غاديك خليت الواحد عمره 28 والاخر عمره 26.
5: ندمت كي قلت ولادي شوفوا فيه فلوس؟
4: مش ندمت يا هذيك، انا عملت اكسبري فعلا، لانه مهزوا التليفون كبش يسرع على خدمت عندك فلوس عندك كذا. بون مش باهي، ما نحبش ان هكا فهمت مي لا غال سي سي سي لا فيريتي. عملت لهم قرص.
5: واش كنت تصرف على ابنك؟ ماشي مزيد
4: يا ولدي. شنو
5: ماشي مزيد؟
4: انا ترى ما استحقش تصرف عليه تو.
5: عليه تخدم تبارك الله وما
4: لا وين نخدمه فين؟ اعطيني مهرجانات اللي انت سمعتني فيه.
5: عبد الجواب اليوم بعد كارير 40 سنه
4: ما فماش
5: مستحق فلوسه؟
4: اي ما فماش اخوي. وانا لمتني الاخت يمين السراري قالت لي ما عادش تقول ما عنديش حق، ما عنديش حق قدويه. وفعلا ما عنديش حق قدويه بصدق.
3: انا اليوم مستحق اولادي باش يصرفوا عليا، وين نخدم ما فماش وفعلا ما عنديش حق قدويه.
2: تحية الفنان الكبير حبو برشا عبد الوهاب الحناشي. عنا اكستري ثاني يقول لي المخرج نسمعوا مثال شال.
4: وقت تشوف العباد الاولاد لي جون ونحييهم اللي خذوا اغاني كانت ناجحه قبل وعاودوا غنوهم، نلوم عليهم انهم ساعة ما يشاوروش. لكن علاش وصلنا لهذاك؟ وصلنا خاطر الانتاج الابداع ما عادش والخلق ما عادش فهم.
2: نرجعوا لتسريحاته في علاقة بالأمور المادية وبعض المشاكل العائلية وحكي حتى كلام آخر عبد الوهاب الحناشي. مفهوم أنه العبد كي قلبه يتعبى يحكي في الإعلام، وإلا لا أمور عائلية ما فماش علاش نشاركوا فيها الناس الكل ونخليه 12 مليون مواطن يعطي رأيه. غدوة تتصلح الأمور بين فلان وفلتان وتقعد كردود الفعل زياد بعد الحاج كلمة كلمة.
6: هو العبد الكل تعرف الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي والعبد الكل تحبه وبغانيه وكل، ولكن رفيق أنا معاك ما يجيش الفنان ديما يحط حياته الشخصية فمعنتها في الإعلام، خاطر ماك تعرف ديما التعليق الخايبة والتعليق المشباهية وكل تنجم تأثر عليه وتأثر حتى على الإيماج متاعه. والعباد تولي تغزله ما عادش كفنان، تولي تغزله بين قوسين سامحني كحالة اجتماعية، وهذا يمس من صورة الفنان. ولكن يا رفيق سبحان الله يا أخويا بكشي هو يعيش في أزمة تيقر، ما عادش ينجم، ما عادش يحب يفرغ قلبه. رأو الإنسان ساعات بالمشاكل اللي عنده يحب يحكي مشاكله للعباد بتاتر يتفرد. أما أنا كان من الأجدر يعمل قاعدة مع أولاده يحكي فض أموره، ولكن على ما يبدو أنه قالك حبيت نعمل قرصة مع أنت برا ماما عادي مع أنت تسير مع أنت ما تصورش أنا أولاده سيبوه ولا حاجة، ما هكا غش متعبه.
2: بتجربة هكا من خروج الناس وحديثهم في الإعلام من ذكرش أنه فهو مشكلة شخصية تحلت يحكي فيها عبد في وسائل الإعلام. كان هذا بين زوج وزوجته أب وأبناء وأم وأبنائها، مستحيل واحد يخرج يتكلم الدنيا تهدأ، بالعكس الدنيا تولي تزيد تهيج وكل واحد يعطي رأي وكل واحد يحس روحه ولا أصح والآخر يحس روحه مظلوم. وانت حكيت عليه قدام الناس انت فضحتني تولي ردة فعل. دوك عموما الأمور ما تتصلحش. وعبد الوهاب الحناجي فنان كبير ونحبوه ونحترموه برشا وهو حر في الكلام اللي قاله، ولكن ديما ردوا بينا خروج الإعلام يصعب الأمور.
6: 10 ثواني ماذا بينا زاد الفنانين نخرجوا بعبرة منهم كما سي عبد الوهاب يقول أنه الفنان ولا الكوارجي ولا المهنة هذية معناتها اللي عندها عمر قصير يقول إنسان لازم يحافظ على روح. خاطر عبد الوهاب الحناشي منعرفش حتى ما نثبت عليه من صغير كمام كان من الفنانين المشهورين وخدم
2: في الوقت اللي ما فهمش برشا فلوس كيما كيما كورجية بتاع 80 و90 لعبوا كانوا نجوم وكل ما فهمش برشا فلوس. كل ما لحكيت مغنيين قالك الصغار يزمهم يشاوروا قبل ما يغنيوا الاغنيه حاتم. ساعات تقول زيد راه اغنيه كيما اغنيه عبد الوهاب
7: معروفه
2: تي ثروه وطنيه معناها تولي كاين نتاع الناس الكل صحيح ولا غلط؟ لا يلزمك تطلب حقه لكل فيه.
7: انا شخصيا مع تشاور الفنان خاطر تكون اسهل لك انت ضميرك صح فما حكيت ضمير. انا تو مثلا قاعد نرافد فيديو على شوف لي حل قلقوني حقك الترجمه وكل واحد معناها فما حاجات سو ان بو تشوه العمل. هو تعرف انا مثلا لو مع الصغار انت تنجم تغني له غنيه واذا خطفت غنيتك ومشيت وكل شيء ما فيها بس تفكروا تبعث له امتي بونيوس كان انت عملت حفله نجم راهو في اللي دروا راهو تتسمى كوفر. هو سي كومبليكي حتى في حقوق في الحقوق سي كومبليكي خاطر كي تبدا غنيه وبرشا غنيات متغنين راهو متراث دونك العبد الكل سوسير في الواحد. جوست عندي تعليق على حكايه اللي قلته انت تريز امبورتون راهو كي تحط حياتك الخاصه اون بوبليك ما عادش يتعاطف معك العبيد ما عادش يحاولوا يفهموك تجني صحيت ما عادش يتسكر يجبدوا هيلك حتى بعد 10 سنين انت ولا هاكل في الانترفيو اخي ما قالوك قلت انت قال هذا لي في كلام الناس وقت لي يكون عنده 10 سنين الحكايه وتقعد تتبع فيه كيما الحصحاصه في الصباط.
8: فما زاد حاجه اخرى رفيق راه زاد العبد بعد ساعات ينجم يضعف ينجم المشاكل كي تكبر عليه واللي ما عادش يلقى حتى وسيله باش ينجم يخذها بعين الاعتبار انه يقول فضفض مع الناس ونحكي مع الناس باش الناس تسمع اللي بالحق راني انا فنان وبدأتر عندي مشاكل. راهو كيف راهو هذوما الحاجات اللي يوصل العبد باش يحكي على حكايته الخاصه يلزمك تحكي معاه باش تعرف شنو هو اللي لزه باش يقول الكلام هذا.
2: احنا من باب النصيحه ومن بعد هو ادرى واي واحد ادرى من باب الحب للفنان عبد الوهاب الحناشي كيما قلنا فماش واحد خرج ومشاكل كلو تحلت بعد هو حر ربي يهدي سر العائلات الكل أمين. والناس الكل صديقنا مستمع الدكتور هكا دكتور كاف نوف يقول رفيق بوشناق تحكي اكثر منهم الكل البرنامج اسمه رفماق مش نورمال ليغويزم اللي عندك غير عادي يا اخي وين قريت الصحافه في الاس جي ما قريت الصحافه الامانه وهنا قرينا الميساج نتاعي قال لي اقرا لي الميساج نتاعي فقريناه
9: من برافو فيليسيتاسيون هذا المستمع
2: والله اسمه هكا دكتور كا نوف
7: مبداش لي كونسلتاسيون
9: الاشهار ممنوعه
2: يلا نمشي
7: هو لو اسمع نوف بحاجه ما سامحني

0: أواخر التسعينات وين ارتكب رجل من مدينة سيدي بوسيد يدعى عمارة خطأ إداري وين قام بتزوير مضامين ولادة لتخفيض أعمار مجموعة من اللاعبين حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أندية رياضية. قضية شهيرة في أرواقة محكمة سيدي بوسيد وحسم القضاء فيها بمثول الجميع قدامه، لكن المأساة بالنسبة لعمارة تمثلت في عدم ضم القضايا معا، فيعني كل عملية تزوير كانت قضية مستقلة وكانت النتيجة عقوبة سجن قاسية بلغت مجموعة 194 سنة. دخل عمارة السجن هو في سن الأربعين واليوم يتجاوز 67 من عمره بعد ما قضى أكثر من 27 عام متواصلة خلف الأسوار ورم البدن متاعه وتهورت حالته الصحية حتى أنه فقد والدته وهو داخل السجن. اليوم فما مطالبة أنه علاش ما يخرج عمارة بعفو، علاش ما يتمش النظر في القضية مرة أخرى، خاصة أنه برشا اعتبروا أنه 194 سنة حكم قاسي جدا.
1: بعيد على تفاصيل القضية، هي في سيارة كيل الحملة أفراد عائلته نشروا تفاصيل الحكاية وقال لك معناه عدى 27 سنة ولا 29 سنة، معناه ينجم يتمتع بعفو وهو محكوم ب 194 عام لأنه ما عملولوش الضم. بعيد على تفاصيل القضائية والقانونية والضم وقتش يتعمل وقتش ما يتعملش لأنه نجهلها للأمانة. اليوم مواطن غلط تدفع 29 سنة ولا 27 سنة من عمره حاتم في الحبس، هو غلط والغلطة بتعرف تدليس خيانة متمنى الدولة مأمنتك على حاجة، هذا معناه on doit pas le banaliser معناه بش ولكن الناس تقول لك ينجم يخو عفو ينجم كهو يزي معناه يخرج ابريتو سيبو معناه ما ينجمش يكون لم يعتبر من 29 من 27 سنة في السجن. برشا مشهورين أنا شفت عند ربع على سيفي بارتاجيتها، شفت برشا عبيد بارتاجيو، نجمو نحكيو على إمكان متعفو تبقى السلطات أن تقدر هذا معناها.
2: يلزم إجراءات استثنائية خطر هو راه العفو ظهر لي منيش أفوكا أما يظهر لي بعد ما تقضي
1: تقعد بيت سمحني والله ميساج قاسيت عليك بليل المهيري ما يزموش يخرج اللي غلط يخلص ناس كي تكتب حاجة هذي من هذي العبد معدي 27 سنة بس حب شوف بالحق نحط بروجيكتور على حياته ونشوف هلو بالحق إنسان ما غلطش من اللي تولد إلى يوم الناس هذا، وهل أنه العبد كي يغلط ويخلص هكم نجمش يخو عفو. احنا نحكيه في اما هو هالسيرتيتود اللي يحكي بيها والثقة اللي ما يخرش اللي غلط يخلص تتساءل ماذا تحمل بعض الناس في قلوبها. ارجع لي للموضوع
2: هو بعض ساعات راهو الامباتي معناها اون كاليتي صعيبة ياسر معناها باش تحط روحك في بلاصة الناس. الحاجة الاخرى كونه معناها شكون المتضرر، هذا سؤال. الدولة متضررة، الدولة هي اللي لازمها تعمل فور به. تقول لي انت قانونيا نحن نتبعوا الاجراءات وما نجموش نعملوا حاجات استثنائيه، بلي تنجم تعمل حاجات استثنائيه كي دوسي هذاك كي معناها انت كاداري ولا كمعناها اللي مسؤول اللي عندك السلطه باش الدوسي هذا يتوصلوا لماليه نعملوا حاجات اكسبسيونيل. نشوفوا هل 27 يتسمى دفع كيفاش الدين نتاعو للمجتمع. يظهر لي أنا حتى في العالم أجمع فما فكرة اللي فوق العشرين وخمسة
1: من
2: عشرين
1: فوق العشرين صحيح نبدأ
2: بالفوق العشرين نقول ديجا خلص أسي خاطر بيش تتحسب جيل ونص راهو تعرف هو معناها عمر جيل ونص
1: عشرين وخمسة وعشرين نحكيه على عموما
2: هم في قضايا قتل في قضايا قتل اللي بعد ساعات تكون قتل مجاني معناها وبعد 20 سنين نجم عنده دوسي معناها انضباط في الحبس ما عملش مشاكل الى اخره حسن السيره يقرا كتبه وبعد ساعات برشا عبيد اللي بتي ديتاي اللي هو يعيشهم والسيرفيابيليتي نتاعو في الحبس تمكنوا باش يخو عفو. انا يظهر لي باللي صار توا راهي وصلت عند الاذان اللي هي معناها نجم تاخذ قرار هذا
1: نجم تتفاعل مع الموضوع وكما قلت
2: بوتيتر سمحني رفيق نوفا باش ما زاد نعطيو حق العبد الكل بوتيتر زاد فما حاجات اللي نحن ما نعرفوهم
1: هذا ثابت واكيد احنا نحكيو على الفكره
2: المبدأ.
1: تم حمله على الفيسبوك وصلنا الحكايه وبعد ناس كما قلت عندهم القرار ويعرف تفاصيل حيثيات يعرف كذا، ولكن عموما كما قلت انت في العالم متعارف عليه 20 سنه رقم نبداو نحكي بعد على مهما كانت الجريمة يتحكي بيسير هذا بعيد على جرائم القتل بعيد على جرائم الاختساب الاعتداء على الأطفال

0: الأطفال الصغار كذا ماذاك ما يتحكيش فيهم أنا. ولكن هاني قلت واحدة حملة سايرة على الفيسبوك نداء وصلنا لنداء ومن بعد ربي إن شاء الله يعمل لي فيه الخير. بعد الفاصل نرجع نكملوا نحكيوا بالأخبار. شبيك زيد متخلص؟
1: لا لا لا مش نحكي معك في الموضوع بعد الفاصل.
0: هذا
1: نجم تغمني. نحب نرجع معك بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل سنوصل.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك.
5: By the way, لازم تكون أريدو.
4: نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: Soyez alerte. Le barmja chitouya à la carte.
9: Rajaïti chitouya.
8: Mais les nids, le jour, ibda nharek, bisbih al khir Tunis, mis 6 al

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: تترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 8:54 دقيقة نحكيو على المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر. تفاصيله
2: نحكيو على المخرج محمد سامي اللي حط في ستوري تصويرة زوجته مي عمر وكتب فوقها رسالة رومانسية وين قال: قد لا تدركين كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك. أحب امرأة مثلك، امرأة حين تدخل القلب تربك نظامه وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قويا، واختمه كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه.
1: أنت لا تهزميني بضعفي بل بقوتك الناعمة، بتلك الفتنة التي تجعلني عاجزا عن المقاومة وعاجزا أيضا عن الهرب، تشقيني فوضاك الجميلة كما تسعدني أكثر مما ينبغي، كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه. كلام أثر جدل كبير، لأنه مش أول مرة يتغزل بالطريقة هذه محمد سامي بزوجته. يعلنها في كل تصريح، في كل انترفيو، كل ما فما فرصة، على ستاتيو فيسبوك، على انستغرام، لين الناس بدأت تنقد في الرجل، قالوا تحب زوجتك في الدار مش بالطريقة هذه. وقت اللي فما ناس برشا عجبهم أنه رجل يعبر على مشاعره. برنس، انت من نوع هذا اللي تحب تعبر قدام الناس والا لا؟
3: لا يا ولدي، نحب قال نحب تحت حسمس نوال
1: تحشم باش تعبر على مشاعرك قدام.
3: نحشم برشا بالحق والله العظيم،
1: هاك تقول في الميكرو نحبك وربي فضلك ليا
3: حاجه. ايه مش نو، هذا مش هذا يكتب في الغناء، قاعد هو يكتب في غناء،
1: يكتب في الشعر.
3: ايه شعر هذا، يحب شعر بعدين ينسبه لمرته. مسياش نتكلم حر، مسياش هذا خاطر يكذب على مرته وراه.
1: والله قلت لك ليه
4: تعليمات
3: يا رفيسي عدى تو نقول الدكتور عندك الحق راه يا ودي. تعليمات باش نقول تعليمات يا ودي، هذا يكذب على مرته قاعد شو اللي
1: يا ودي. الكلام هذا اللي قالوا الكل ما يمثلش احساسك نحو الحاجه
3: داخلي.
1: إيه هو يحب يعبر، معناه هي تبيع، معناه مش يعبر يولي يكذب. ينجم يكون انسان يعبر وانت ما تعبرش، اما هو يحب مرتي،
3: حبي لمرتي ولا لاولادي ولا زملائي ولا اصدقائي
1: بالطريقه هذه.
3: بالطريقه هذه
1: سندريلا، انت مراه تحب الراجل اللي هكا اللي يغزل لك سندريلا حبي يروح
4: بنت العيال
5: ما نحبش. هو فما نساء، معناه نساء تحب وبالعكس معناه تطلب هذا وتحب الكلمات الحب والعشق تكون اون بيبليك. انا ما نحبش، انا نحب حاجه تكون بيني وبين، هي مشاعر متبادله بين شخصين.
1: علاش كي راجل يكون هكاك كيفاش ترى شو تحس؟ معناها
5: ما يعجبنيش راجل الحقيقه يكتب ستاتويات هكا. معناها انا نحكي على روحي يعني احترم النساء والرجال يعملوا هكا. انا ما يعجبنيش راجل يكتب اون بيبليك يهبط انه هو معناها يحب زوجته في ستورياتي يشارك حياته الخاصه. ما يعجبنيش نقبلها من عند مراه يمكن شويه، اما رجل
1: كان مثلا عيد ميلادك فؤاد يهبط ستاتيو فيها كلام اكثر من هذا تكره وانت في لونتي بالحق هبط
5: السنوات الاولى السنوات الاولى بالزواج بعد ما قلت راه
4: باين سي با مون ستيل.
1: ترى هبط وبعد تفرق مع
4: شهر تهاني باين بتاع الجمعيه حر تهاني بربي. ما دامنا في الغزل، ما عندكش حاجه تحب تقولها اليوم؟ عندك عيد ميلاد شخص عزيز عليك، معاني معاك ويطيق فيك
6: معاني
4: معاك يحط لك في فطورك، وكي تبرد ترقاه وكي تبدا تحكي برشا يسمعك وصابر عليك. ما عندكش هكا غزل
1: شاورتني انت باش تحكي
4: شنيا شاب ديانا والامير نتاع لندرا باش نحكيو عليهم.
6: دودي دودي فيس
4: دودي فيس ولا شو اسمه
1: دودي
4: فيس. اي اخويا عندك تخيختين قول فهمتني وعبر وقول ربي يخليك ليا ديما هكا نكالي فيك حتى
1: كل شيء.
4: اي برا كل
1: عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك الصحه وربي يعطيك الحاجات الباهيه وربي يفضلك ليا وكل عام وانت حي
4: في خير. ديكاس لمماتك معناها حتى في الغزل ضعيف برشا
1: راكي
4: كرو فيبل
1: كرو فيبل رامي كشو المخرج موسيقى تاو سفيقس حاضرة الموسيقى في وقتها خرجت جيبيول قبيلة بعد رجي أخلت سيبو يلا رامي.
4: لا هو أنا ما عندي مشكلة مع العباد اللي تلوم عليه يقول لك اللي قدامنا وجاي تحكي قدامنا وكذا. هو قاعد يحكي المرت ويحب يوريها اللي هو يحب، ولكن هذا لا يمنع اللي أنا ما نجموش الشيء ذي نحشم
6: يمكن لعبيد حاجه مش سهله.
1: علاش نراوها استنقاص من الرجل
6: استنقاص حشمه
1: خلي الرجل الشرقي يلا دي مال وصحابه يضحكوا عليك يعمل هكا والرجل اللي يعبر بطريقه هكا حتى متوسطه مش اوفر كيما هذا اصحابه يضحكوا عليه وعائلته وليه وشكوا اللي هو مسحور علاش عندنا العقليه هذه البر عادي
7: خاطر قلت انت الشرقي خاطر نحن التو مازلنا عايشين على الحصن وبسيوفه في الفيرتو
1: مانيش في الحصن عايشين
7: يعني مازلنا نحسوا روحنا الرجل لازم يكون هكا
1: الفارس
7: الفارس المغوار الميزوجينيه معني كاليتي في برشا بننسى يحبوا الشرقيات يحبوا الرجل الحمش نحن
5: حمش
1: حمش
5: مصري
1: بك مصري الحمد لله مجيت تونسي الحمد لله مخي بك مصري يا حاتم هوريزمون جيت تونسي
7: اما انا يظل عامل عامله من الحق اوفر برشا
1: لا هو ديما الحقيقه ديما
7: هو ما ديما يعرف يعمل
1: ديما هو ديما انتو كما قلت هي عقليات مازالت ما تقبلش برشا برشا انه الرجل اللي يعبر على مشاعره تجاه زوجته وخاصه قدام الناس والمشكله حتى في لي جون راه ماني حتى كوبلوات صغار واحد فيهم هكا مثلا يكون نقولوا احنا في صحابي مثلا نسميهم مهند فهمت مهند الاصحاب تضحك تتسائل
4: حتى مع والدينا معناه ثقافه تقول تمشي بوك تقولوا نحبك ولا تعنق بوك وتقولوا محليك فهمتي ما عندناش جمله ثقافه
1: والله عندنا الرجل الامام الرجل مبني احساسه على الفعل المشاعر والتعبير عليهم هذاك حكر على المراه اي قل لي
5: ريت عبد الوهاب الحنش نشر عبد الوهاب الحنش قال علاقه ينجم يكونوا الاولاد يحبوا بوهم والبو كيف كيف اما العلاقه بين الاب والولد تبدا عمليه اكثر يمكن هذاك علاش يكلموه على الفلوس ماهيش مش معناه راهو ما يحبكش هذيك هي معناه علاقتي بابا نحب فلوس
1: تربينا ما نعبروش تربينا ما نعبروش نسلموا على الناس كل اللي تتفاعل معنا واللي تسمع فينا ونسلموا على صديقتنا منيا الهمامي تقول لي راف اليوم عيد ميلاد راجلي افرح لي به شال عيد ميلاد سعيد وشاء الله كل عام هو حي بخير وربي يداوم عشرتكم يا منيا وربي يفضلوا ليك وتحياتنا لسي راجلها قولوا له عيد ميلاد سعيد ما عطتناش الاسم ربي يفضلكم لبعضكم يا منيا هكا نختموا بساعتنا الثانيه نتلاقاو بعد شويه راف ماك حتى للتسعه ونص
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران اي نعم دوز اكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دوز اكران دوز اكسبيريونس Un seul téléphone.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدات تسعة دي ونفهم صباح الخير. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسة ببورصة الأوراق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائبة فاطمة المسدي أن نشاط الشركة يرتكز على جملة من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بنقل وتخزين وشحن البترول واستغلال المنشآت المينائية، وتخضع لتعريفات يتم مراجعتها دوريا بصفة سنوية أو ثلاثية تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية وكلفة الاستغلال. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. والجامعة توضح أن هذا البرنامج الذي يمتد من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2029 يرتكز أساسا على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لفائدة الهياكل العمومية، مع التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية. المعهد الوطني للتراث يقوم بحفرية أثرية بموقع هنشير المطري المتواجد شمال تبرسق من ولاية باجة، وذلك في الفترة الممتدة من 6 سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر الجاري. وأفاد المعهد بأن باحثين وطلبة من مختلف المستويات شاركوا في الأشغال وسهروا على دراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة، موضحا أن الجزء الأول يحتوي على معبد الكابيتول المقام في سنة 170 ميلادي، حيث عثر الفريق على بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد تعود جميعها إلى الفترة الرومانية. أما الجزء الثاني فيحتوي على كنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادي، بها مقابر الأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار مثبتة وجرار جنائزية عمودية لتخزين المؤونة، ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بالمدينة. قطاع تربية المشية بمعتمدية النظور من ولاية زغوان يشهد تراجعا في ظل النقص المسجل في الأعلاف وضعف الحصص المسندة للمربين، وعدد من مربي المشية يؤكدون لمراسل ديوان فم بالجهة أن الكميات المسندة من الأعلاف لا تكفي لتغطية حاجيات القطيع، مشيرين إلى أن كلفة التربية دفع عددا من المربين إلى بيع القطيع والتخلي تدريجيا عن النشاط. بدوره أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور محمد بصبيع أن تراجع تربية المشية أدى إلى تقلص أعداد الإناث التي تمثل أساس تجديد القطاع، محذرا من انعكاسات ذلك على إنتاج اللحوم. إلى الشأن الدولي، اليوم الذكرى الثالثة لعملية الطوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مستوطن. واعتبرت الحركة أن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات، وأن طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعها النضالي، وأن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. هذا وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 74 ألف شهيد و 175 ألف جريح. الحوثيون في اليمن يعلنون موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
5: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رسمك حتى للتسعة ونص اخدرنا الوقت في الساعة الثانية ما عملناش فقرة الرياضة بتاع رامي ما فيخ بها حتى حد رامي
1: بعدش عنوان
0: غدوة إن شاء الله نرجع لفقرة الرياضة امتعنا والأخبار الرياضية. مواجهة العادة تسويت الكويز. كويز. ما هو البلد الذي يطلق عليه لقب السعيد كما يقولوا مثلا تونس الخضراء؟ هو البلد ذي يسمى السعيد. ما هو البلد؟ زيدونا.
1: مصر.
0: مصر. برنس.
2: دنمارك.
0: دنمارك. سندريلا.
3: سويسرا.
0: ناصر.
4: موناكو.
5: والله يزم موناكو السعيد.
0: سندريلا.
3: قلت سويسرا.
0: رامي.
4: برازيل.
0: رورو عيادي صالح صالح صديقنا صحيح إيمان صحيح نور الدين صحيح حاتم
2: مش هولندا
0: مش هولندا البلد عربي
2: الأردن
0: نعمل
1: قطر لبنان
0: دبي لا شوي يلا برنس
2: لبنان
0: إلا لبنان
4: قطر
0: قطر
4: إمارات
3: إمارات
2: عمان
0: كل الأجوبة خاطئة
2: بحرين
0: أنديس نعطي أنديس
1: سعودية
0: ما زلت ما عطيتش لنديس
1: مش بيك متقلق وقلب الكاس تقول تيستو لعبها
0: فهمت ودني مريث
1: الله يدفع عليك خويا
0: كي انت استهزأ بالمرض
1: انا استهزأ تو قلت شفنا وشفنا
2: موريتانيا
0: خنجر
4: عمان
1: عمان سوريا
4: سلطنة
3: اليمن
4: اليمن
0: رامي جواب صحيح اليمن السعيد هكا يتسمى كما نسميه تونس الخضراء كما برشا بلدان عندهم تسمية متاعهم شعب يمني طيب برشا برشا برشا ناس باهين برشا ونتمناو بالحق نتمناو بالحق تولي اليمن بلاد سعيدة يولي اليمن السعيد ربي إن شاء الله يبعد عليهم كل الحروب وكل الفتن وكما قلت شعب طيب ياسر ياسر ياسر والمرات اللي عرفتهم يمنيين فريمو ناس على خلق كبير وإن شاء الله ربي كثر منهم الناس. السؤال الموالي ويزيد
1: ربي عرفت سامحني
0: كي مشيت للعمرة في السعودية
1: قعدت تحكي مع اليمنيين
0: اكزاكتومون تحكي بجروب يمنيين وشوفير تاكسي تعاملت معه ايش قاعد يمني حكيت مع برشا يمنيين هل ساتوفاكم ريبونس
1: نو سامفا اوكي
0: سامفا السؤال الموالي بالعربية بماذا تسمى
1: ريرا وكي تقول مشيت عملت عمرة سي دوري
2: ري بصمتي
1: مشيت عملت عمره ويا فهمت هذيك بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى
0: عندك الف
1: نحكي معك بجد
0: ربي يعلم النوى
1: اي نحكي لك
0: ربي يعلم النوى
1: هذي تحب
0: السؤال الموالي السؤال الموالي تعرفوها البيبا شارلوك هولمز كان عنده ماذا نطلق عليها في العربيه اش تتسمى بالعربيه ناصر ما يتكلم
1: حد مكيف
0: المكيف
4: حطه في السيس حطه في
0: يلا
1: تعب
0: بكيف برنس
2: غريون ولا حاجة
0: غريون
2: غريون
1: ذكرتني عندي بيبة عزيزي ضاعت
0: يلا زيد
1: لا إله إلا الله محمد اللوح المدخن
0: اللوح المدخن رامي
4: السمقترة
0: السمقترة يلا
3: مشي كل حاجة غليون
0: غليون هو قال غريون
3: غليون
0: هو قال بالراء
3: انا نقول غليو
0: غليون بالله
3: غليون
0: غليون جواب صحيح
3: حسيتك عرفت
0: ايه هو قال برا قلت يقول كيما الحاج غريون ما نعتبرش الغليون لا بيب جواب
2: قربت لهم باش جابوا الواحد
0: جواب صحيح يا برنس نقطه سندريلا نقصه نقطه حاتم السؤال لموالي زيدونا رقم ريفليكسيون تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة الناتج عشرين
1: اثنين
3: خمسة أربعة
0: تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة عشرين
3: ستة
1: خمسة
4: خمسة
1: عشرة رفيقين عاد والله هنا ويا حاتم كيف ربي
4: أنا ويا حاتم
0: زيد حاتم الأسرع نقطة جواب صحيح
1: عشرة على اثنين
0: نقعد في الأجوبة السريعة كم عدد ساعات في الأسبوع
4: 24
0: ناحية تليفون
3: 7 في 4
0: عدد الساعات في الأسبوع
4: 168
0: رامي الفوراتي نقطة جواب صحيح
4: سمحتون فهمتها
0: السؤال الموالي اسم مهنة من أربعة حروف
2: 158
0: اسم مهنة من أربع حروف ما
4: تخذ عليه
0: من سفيق زي هو كما الأمور التكنيك زيدون اسم مهنة من أربع حروف
6: اسم مهنة من أربع حروف
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي
6: رفليكسيون ولا بالواحد بالواحد
0: بالواحد بالواحد
6: عاود نسويل
0: اسم مهنة كما تقول حداد نجار من أربع حروف
6: يس
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي برنس
2: نجر فما بلد اسمه نجر النجر نجار
0: بلد لا ما فماش مدينة بوتت ناصر عندك محاولة رامي
4: والله ظهري عندي
0: خليك سندريلا
4: بلوجيك.
0: حاتم 3-2-1-0 زياد
4: نحات
0: نحات وكي تنحي الحرف الثالث الالف تولي نحت.
4: نحت نجم دولة شقيق
0: بلد نحت
4: نجم يكون مصور
6: مصر مصور هذاك شذول
0: رامي جواب صحيح مصور مصر جواب صحيح نقطة الرامي ناصر فسكة من عند فريق الإعداد
4: دونك
0: لا نعتبر ألا نقطة لا كل قامول ويعملوا له هكا نقطة رامي السؤال الموالي الأسرع ما هو جمع جنين
4: الجنة
2: كلها معروفة الجنة
0: 1-2-3-4 زياد الناصر حاتم وسندريلا
4: اش قالوا
2: الجنة
4: الجنة لا ظالي ما سمعتنيش
6: الجنة
0: انت قلت الجنة
4: اي مش قول اجندة الجنة
0: باهي نقطة رامي من هو النبي سؤال سرعة ولا لا مش سرعة يذول اللي سألته هذا ما نعول على الذاكرة بتاعكم المنعدمة من هو النبي الوحيد الذي سماه الله ما يتكلم حد
4: وقسم بالله نعرفه وحق
0: بشوية تعالى بشوية تعالى ما نتردكش
4: والله في خطر كلاف
0: ما نقطع عليكش خبزت ما نحتم لكش مستقبل
4: حتم لي مستقبل تفو تي كومبليتمون فو
0: يلا
4: رفيق والله نعرف
0: سيدنا شكون يلا
4: يا ربي
0: 3-2
6: رفليكسيون
4: موسى
0: سيدنا موسى برنس
2: ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم ابراهيم
4: سيدنا
0: ادم
4: انا غلب ورحمه بابا باش نتشوي نسمع في الانبياء انا الشر هذا
6: سيدنا ادم
4: ادم رفيق
6: ابار
0: ادم
6: اي ما بقولوا له ما بار ادم باش يعرفوا
0: حتى السديسي
6: ولد يعقوب
4: يعقوب
0: ولد سيدنا يعقوب
6: يوسف
0: يوسف
3: سيدنا يحيى
0: جواب صحيح للسندريلا نقطة للسندريلا سلموا عليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا على الناس اللي قاعدة تجاوب بالصحيح ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على اخبار الكوره مع رامروم بدينا نستنسوا بالفقره غدوه ان شاء الله ترجع واخبار الرياضه موجودين لاشيه ان شاء الله في الديوان نصر يتغيب اليوم على الميسيون تاع الكوره لاسباب خارج على
4: نطاق في اليوتيوب راه عملها بالعالم مش يربط فيق له نصر انا عارف
0: نصر يتغيب اليوم لاسباب صحيه حاب يرتاح مع صديقنا شكون اليوم العشاء
4: يوم حتوم
0: مع حتوم
4: اسمعونا اليوم ما 3-5
0: اسمعوا حتوم وكامل المجموعة ناصر يغيب يرجع ان شاء الله غدوة في البرمجة الرياضية هذه هي موظفة بالواحد بالخطف اي السؤال الموالي من المؤلف للمجموعة القصصية ما يتكلم حد سهل برشا سهرت منه الليالي اكيد العظيم يلا زياد
4: علي الدعاجي
0: علي الدعاجي برنس
2: نزار القباني
0: ناصر
4: العروس المدوي نجيب محفوظ
3: علي الدعاجي
6: علي الدعاجي
0: ثلاثة علي الدعاجي جواب صحيح رامي زياد أميمة وحاتم بالحاجة من مؤلف رواية الدقلة في عراجينها ناصر
4: امشي العروس المدوي
6: صحيح
0: زياد
4: العروس المدوي
0: برنس
2: العروس المدوي
0: بسندريلا
3: العروس المدوي
4: العروس المدوي
3: العروس المدوي تحسوا
0: العروس المدوي حتى انت العروس المدوي
6: بالحق استنى استنى دقله في عرجينها
0: استنى كي تكبس ريتو يحب يفلم ايش كون
6: استنى دقله في عرجينها العروس المدوي
0: العروس المدوي الاجوبه خاطئه نعطي انديس واللي جاوب الاول ربيع
4: التشويق
3: ولا
0: ربيع
4: ربيع تكيري
0: لا
4: بالليس
2: ربيع الهمدان
0: فما ربيع
3: بشير
2: خريف
6: بشير خريف
0: جواب صحيح للسندريلا نقطة جديدة للسندريلا السؤال الموالي رمرومة
4: بابا
0: رم روما
3: قال لي كيفاش حاتم قلت له مو ربيع
0: من اخرج الفيلم التونسي سفيح ذهب زياد
1: مختار العجيمي
0: مختار العجيلي
1: العجيمي
0: العجيمي
2: علي بن عياد
0: علي بن عياد ناصر
4: العجيمي
0: العجيمي شو اسمه
4: مختار
0: مختار
3: نسيتو
0: سندريلا
3: والله نسيتو
0: رامي
4: النوري ابو زيد
6: سنوري
0: نوري بوزيد حاتم رامي جواب صحيح فين عام في حذاب
6: ذا لي 86
0: 89 89
6: وقت اكتشفنا
3: ليه
6: ليه اكتشفنا هشام رستم
0: هشام ابو وقتها اول
6: اول عمل جيم فرانسا
0: كبير به نقطه للمجموعه الكل نحكيو على للي جاوبوا صحيح معناها حاتم ورامي سامحوني نحكيو على نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس
3: نوفاك
0: الاسطوره اللي ما عندوش شعبيه كبيره جماهيريه ومظلوم برشا في الناحيه هذه عند
4: توا ولات شويه
0: الجماهير توا تحسنت شويه الامور اما في وقت ما اون ديري
4: نتنياهو
0: خرج يخطف
6: خاطر بلاده كانت في حرب
0: اوروبيه ميزابار كومبورتمون نتاعو زيدون نوفاك قديش هز من لقب هو اللي متى ذوما هز لقب جديد دورة الصين
6: جرون شليم ولا
0: قديش من لقب في مسيو مش جرون شليم كهو زيدون
4: برا أقول
0: يلا
4: 53 جرون شليم 23 في بيت
0: 53
2: 46
0: 46 سندريلا
3: 60
0: ناصر
4: 35
0: حاتم
6: 72
0: رامي
4: 102
0: جيمي كونورس متحصل على 109 لقب في العموم فيديرير عنده اليوم 103 لقب نوفاك 102 جواب صحيح رامي لفوراتي اللقب 102 بعد حصوله على اللقب الأخير كما قلنا من 2025 ما هزش تيتر قوي. نوفاك جوكوفيتش بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنوفاك من 2025 يتسمى
4: اما 39 سنة ورجع للتوبتين راو بالربح هذي هو كان لونزيم راو رجع توبتين في 39 راو يتسمى اكسبلوا حاجة ما عمليش حتى في ديرير
0: ما قاعد يبحث على الأرقام معاش يبحث على الأرقام يحب يخلط يكسر أكثر عدد ممكن من الأرقام القياسية وبعد يبطل الكارير
4: هو على ذكر التيتر هذي اللي هز في الدومي فينال اللي لعب له دومي فينال ميدفيديف الروسي تعاقب خاطر ضرب ملاعبي ضرب واحد من الجمهور بالكوره دونك خرجوه ترشح لاخر درشنيه وفي الفينال الملاعبي تضرب عاود هزوا معناها دومي فينال الفينال ما لعبهمش لعب سيت سيت هز التورنوا في جرت واحد تعاقب واحد تضرب معناها كتبت له
0: السؤال الاخير اكمل المقوله الشهيره الذي لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بماذا زياد
4: محكوم عليه بالخطأ
0: محكوم عليه بالخطأ برنس
2: محكوم عليه بالاندثار
0: بالاندثار

0: كي يوحل يوحل. قلت غلطة، قلت قول خطأ خطأ.
1: الفشل الفشل لا
2: الفناء
1: الفناء. من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه. احنا نقولوا التاريخ ساعات يعاود نفسه يعد بشكل مهزلة. من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره. الأجوبة خاطئة، يعني هو الكوميل الزرور بتاع الآخرين، خاطر ما تعلمش من التاريخ دونك يعاود الأخطاء ويعاود يعيش اللي عاشوه العباد. اعطيونا النتائج.
2: سيتي ترو بيفيدون.
1: أميمة وحاتم خمسة، زياد ثلاثة، ناصر واحد، حاج صفر، ورامي
3: سبعة.
1: ألف ستة رامي الفراسي.
2: فرحان مخمس
1: جوية. الفائز رامي الفوراتي صديقنا رمزي بن عثمان يقول لي أنا من عشاق نوفاك جوكوفيتش ونحب نجيو برامي. يقول له نوفاك عامل 34 ماتش من غير خسارة وسبعة ألقاب على التوالي.
0: اي ما شو قلت عليه غلط؟
1: لا لا نحكي لك.
4: لا لا لا
2: بنتفير معلومين.
1: لا لا معنى انت ما قلت خاطر ربح الدورة ذي.
0: لا الدورة هذي نحكي لك على الزهر، معنى انكدوت معنى في علاقة بالترويج.
1: بعد شوية على المقابلات إصابة ورجع، ولكن يلعب قاعد يفوز وقاعد يهز 39 سنة. فورما غير عادية لنوفاك جوكوفيتش. نسلموا على مبارك سندة هكا تقول يا راف من فرنسا، نحب نقول جويز انيفرسير الراجلي شوقي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا انا وبيوتا. عيد ميلاد سعيد يا شوقي، وربي يفضل لك العائله ويفضل لك المدام وربي يفضل لك ونبعثكم يا سندة. هكا نخلطوا نهايه حلقتنا اليوم
0: على الروز اللي جبته اميمه. بسم الله ما شاء الله واتيها الروز
1: واتيها. لحظه بربي مش كل حاجه مهمه. انتهت حلقه اليوم. شكرا للبرنس زياد الناصر سندريلا حاتم رامي الفراتي عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، صديقتنا ريم مخبي في الاعداد، وصديقتنا جيهان السليني كذلك في الاعداد. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بعد شويه جعفر ساعه سعيده، نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه، ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي، تشاو تشاو.
5: خليك قريب فيم ورجعين. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

0: مستمعين. صباح النور صباح النور صباح النور، ناركم أسعد ليام، تحية لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله ربي يجيبكم في الصواب. صباح النجاحات، صباح الفرحة، صباح الابتسامة، يا ربي يا عالي إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة ورفاه إن شاء الله.
1: أمين.
0: صباح النور،
1: صباح النور جعفور بالجون بوسان، أولا لا صباح النور ريم بالغية، صباح النور رافع بالأسود، وصباح النور رباب بالأزرق والبراون، ألوان جمعية محمد صلاح. محمد صلاح جعفور مبروك، مبروك علينا الكل، مبروك على ساعة سعيدة. أنا فرحانة قبيلة في الكوليس، قلت لنا اليوم الكار مشاو فيها الصغيرات يقرأ، ما مشاوش يقرأ وما كانش عندهم الإمكانية ولا كانت حاجة صعيبة برشا. دونك اليوم الأكسيون اللي صارت في الناس بالناس، وأنه الكار تشريت تبرعات متاع الناس والإسامات متاعهم البارح، حدث كبير في سفيقس. دونك مبروك علينا في ساعة سعيدة، بغافو جعفور، بغافو للناس الكل اللي ساهمت، وصحة ليكم انتوما اللي تبرعتوا وعاونتوا وساهمتوا أنه الصغيرات هذوما يمشيوا يقرأوا اليوم.
0: يعطينا الصحة، يعطينا الصحة، يعطينا الصحة.
1: وانت
0: رباب يعطينا الصحة، صباح النور،
2: يعطينا الصحة، صباح الفل والياسمين، ويعطيك انت الصحة جعفور، والله والله فرحانين وفخورين بيك برشا برشا برشا. ميرسي للناس اللي كوليك اللي وقفوا معنا، خلينا نقولوا، وفرحنا برشا انه اليوم نهار الاولاني الصغيرات مشاو يقراو ويدوروا وكذا، وسهلت عليهم الحياة. ان شاء الله ربي سهل حياتكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يرزقكم بالخير. مرحبا بكم، اهلا ريم، اهلا رفع، اهلا زينب،
0: اهلا زينب
2: الكل، وان شاء الله تكونوا بخير يا رب.
1: يا رب
0: ان شاء الله يا ربي يا علي تكون بخير. مدام ريم اليوم رغم المرض يعني والحشره جاء على مستوى الصوت والاستبراد
3: هذا هو
4: ان شاء الله مش ماضي.
3: انا حبيت نبدا صباح خير الساعه ونقول ان شاء الله ما نوليش موضع تنمر وتندر في هنا بدينا
4: ان شاء الله لاباس.
3: بالعكس والله ما زين المصباح يتخمم كيفاش نجم تستثمر
1: في والله سوق. حبيت نولي المانجر نتاعها وندبروا شويه في روحات وكل قلت ايش فيها بيس الدنيا صعيبه
0: يا حب اسماني
3: هكاك بالضبط كيما
2: قلت دلاجينو دلاجينو
1: قول قول خلينا نشوف
3: خطاب جدكم
1: بالحق
3: الله يا حب اسماني
1: الله على الكونترا جيدا اول كونترا برافو
2: زازا
0: تكلم فايبر تكلم معاهم
3: يا سيدي ان شاء الله نهاركم مبروك
1: سعيد
3: ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله هاك الصغيرات فرحانين وان شاء الله اللي يساهموا الكل فرحانين وهاك الخير هذاك الكل ويرجع لهم ثاني ومثلث وانتم زادة بطبيعة جعفور والناس كل اليوم 7 أكتوبر
0: اي
3: باش ما ننسوش
0: طبعا.
3: مرسي
0: شكرا ريم. مباشرة بعد ريم باش نمشيو لصديقنا رافع. رافع صباح النور بابا.
4: صباح الفل والفل والياسمين. شكرا شكرا شكرا وجزيلا للناس الكل اللي قاعدين يتابعونا.
3: شكرا وجزيلا.
4: والله فرحان برشا وقديش نحن عائلة ياسر مزيانة سي جعفر، وقديش فرحان بالانتصار نتاع اللي عملناه البارح.
0: والله انتصار.
4: وبمناسبة الانتصار هذايا جبت لكم كادو اليوم فيدي. بوينت. بوينت.
2: والله البوينت نتاع البارح ما تخيب
4: الجعفر. اليوم جبت لكم بوينت فيه برشا فيتامين أ.
0: أوكي.
4: اليوم مش نحكيو على زوز كعبات طماطم يحكيو مع بعضهم في وسط فريجيدير. طمطومة الأولى تلفتت للطمطومة الثانية قلت لها برد. تلفتت لها الأخرى قلت لها أول مرة في حياتي نشوف طماطم تتكلم.
0: دوخ أنا نهرب كي نجي طماطم نهرب نلقى طماطم جنبي تتكلم نهرب معناتها
1: اسمع ما تحبش يقولك بتاع البارح
0: لا لا لا ما عاد يقول لي شيء
4: لا والله بالله ما فهمتوهاش برشا معاني
0: ان شاء الله يهز علي التليفون
1: انت قلت ما هزش علي ولا فريونيو
4: والله ساعة سي جعفر ما عنديش عدم هزان
1: عندك 2 بوينت
2: 2 بوينت
4: والله ما عنديش مع عدم هزان التليفون
0: سبحان الله
4: والحمد لله والله اكبر
3: السيد راه مهم وعنده اجتماعات وعنده خدمه ويضرب في اكثر من مجال ما شاء الله
4: يعني والله البارح مشيت يعني امور نفسيه عندي قاعده ريلاكسي فيها كان تسمحوا يعني
2: اي مساله عليك استاذ رافع واللي تحب
4: يعني فهمت سي جعفر هاك شوف هاني سيرونتين قلت
2: سيبوه
0: تسمحوا لي اني نقول نتكلم شويه
1: قول قول جعفور
0: النهار البارح هو يوم غير عادي مره اخرى في تاريخ البرنامج يوم غير عادي في تاريخ البرنامج قد يذهب في ذهن البعض أنه كار ثم شكون نكتب تيهاي باقة شريتها أنت سعيد فيها لا لا لا لا باش نتكلم عاد أنا طبعا راهو نحكيوا على كار سومها 140 ألف دينار امنوا بها توانسة ما نعرفوهمش، الأغلبية ما نعرفوهمش نحن.
1: صحيح.
0: حطوا فلوس، ثم شكون تكلم لهنا وحط فلوس، فهمني ولا؟ وثم شكون من غادي لغادي من غير ما تكلم وحط فلوس، وكل قدير وما يقتل. راهو الكار هذه يا سادة يا مستمعين، الفضل الربي وليكم أنتم، راهو تلمت في نص ساعة صفاقس، نص ساعة تونس. الكار هذه كانت تحدي للبرنامج الكل وللراديو الكل، لأنه وقت اللي مشينا لصفاقس في بنا لمينا حق الكار، طلع حق الكار ما تلمش لأنه ثم ناس ما نجمتش، وقال المصري الغايب حقيته معاه، كل واحد ربي يعلم بظروفه. فعملنا إكستنسيون واحدة أخرى، وقلنا أخوي وكنا خايفين أنه العباد، ولكن العباد عطتنا الثقة. أنا نحب أقول كلمة واحدة، شكرا على الثقة. أراه اللي شفته البارح، راي ثم كواليس، راي دموع الأمهات والأباء والأولياء، وتزغريت تقول نجاح، فرحة متاع بكالوريا متاع كذا، راه شيء كبير. ربي يبارك لكم. راه شوف عشنا أشياء جميلة، وعشنا زادة حاجات ألمتنا على الأخر وقت اللي ما تلقاش الاعتراف، ولكن ريت الكار هذه تعاود تنفخ فينا من أول وجديد باش نزيد ونقدمه بيكم أنتوما. بارك الله فيكم، شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا إلى يوم الدين للناس اللي عاونت واللي ساهمت حتى بالكلمة الطيبة، وشكرا للناس اللي بارتاجت الحدث. أنا عندي أصدقاء ما عندهم حتى علاقة بالراديو وما ما يسمعوش ساعات راديو كذا، فيني ولا والله ثم شكون كلمني من مدين كي شاف الفيديو، فيني ولا شبعت لي ميساج اي جيش البالك مبروك علينا،
1: اي حس روح جزء من طبعا
0: مبروك علينا. قداش محلاها الانرجي، راكم ما عطيتوش فلوس، راكم وزعتوا طاقه. وباش نعطيكم معلومه، ربي اكرم مما نتوقع، كل ما تدور العجله بالصغار هذوكم الى يوم الدين راي رحمة على الوالدين. بارك الله فيكم الناس الكل، شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. اليوم هاي هاي تصفيقة للمستمعين، عنا فيراج، عنا فيراج تعفيقة
1: ملا مستمعين ساعة سعيدة،
0: وجايين جايين جايب لكم مشروع كبير برشا برشا في قادم الأيام، كبير برشا برشا برشا في قادم الأيام. الاسم تاع اليوم هو صابر، اللي هو أخويا
1: صابروش، صابر جميل،
0: صابر صابروش،
3: صبرنا ونلنا،
0: وإحنا أخويا نعيطوله صابر صابروشة بعد أنيس الغول، فهمني ولا؟ مباشرة صابر صابروشة.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
6: ماما get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. طرح جديد لنظام الدعم في تونس ومحاولة إصلاحه من قبل المتخصص في التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي معز جويني، اللي اقترح نظام الدينار الاجتماعي الرقمي 2.0، وهي منظومة تسمح بالانتقال من الدعم الممنوح للمنتجات إلى الدعم الممنوح مباشرة للمواطنين اللي يمكن أنهم يكونوا إليجيبل. دعم مخصص لمن يحتاجه ولفئة خاصة من المجتمع مش للناس الكل، هذا هو هدف ست ريفورم اللي لازمها قبل كل شيء تعرف بالبوبولاسيون إليجيبل وكيفية اختيار هذه الفئة. الفكرة هي أنه كل بنفيسير يتحصل على فالور نوميريك تقيم بالدينار التونسي لكن مخصص للنفقات الاستهلاكية الاجتماعية، أي لشراء دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي أو للنقل أو المحروقات وحتى تكاليف الصحة. هكا الدولة ما عادش تدعم البرودوي بصفة مباشرة لكامل المستهلكين فيهم الإليجيبل وغير الإليجيبل كيما السياح ولا جانب وغيرهم، لكن المواطن المؤهل يكون عنده زادة ظرف مالي مخصص وقت شراء من عند التجار أو مقدمي الخدمات اللي مشاركين في المخطط، ويقع فصل التمويل العام عن المنتوج نفسه وربطه بشكل أوثق وأصح بملف المستفيد. العملية يمكن أن تتم عبر الهواتف الذكية وتطبيقات خاصة وليدنتيتي نوميريك وحسابات الدفع وليغيزو دو بايمون، أي لازم نقلة حقيقية نحو رقمنا بإمكانية إنجاح هذا الطرح وتمتع المواطن المؤهل بدينار سوسيال نوميريك 2.0. النظارات الذكية اللي تحتوي على كاميرات تصوير خاصة منها تابعة لشركة ميتا تعرف في حظر كبير من طرف عدد دول في العالم، والعدد ماشي ويزيد كل يوم، حيث الحكومات دون الموند تقدم في قوانين جديدة لمنع استخدام هذه التكنولوجيا خاصة في المساحات العمومية. لما الواحد يقع تصويره من دون علمه ومن دون أن يسمح بذلك خاصة عن طريق النظارات الغائبة ميتا، فهذا أصبح هاجس كبير مع البوبولاريتي كروسانت لهذا النوع من الأجهزة التكنولوجية. ميتا تركز أن نظارتها لما تبدأ في التقاط مقاطع الفيديو تشوف انها تبعث بضوء ابيض يخرج ديريكتومون من الكاميرا. لكن السلطات السياسيه ماهيش مقتنعه بالارغومون هذا، خاصه وانه فما العديد من المستعملين اللي توصلوا لالغاء واخفاء هذا الضوء والتصوير بكل حريه من دون علم لونتوراج. مثال اليوم في استراليا يحبوا يمنعوا هذا النوع من النظارات في المباني الحكوميه والقضائيه وقاعات للسينما. وفي النرويج فانه سيلونات كونكتي ممنوعه من مدارس اوسلو الكل، والحكومه النرويجيه تريد ان تمنع وقتيا استعمال النظارات الذكيه في كل المساحات العموميه كما لي بارك والشواطئ والمتاحف ولي سونتر كوميرسيو. فهل هي فكره طيبه ام لا؟ أعلن الملتي ملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك عن تغيير اسم شركته سبيس إكس إلى سبيس إكس إس آي أو سبيس إكس سوبر إنتليجنس، وهذا كان بعد لا سيناتور دان ديكري بريزيدنسيال من طرف دونالد ترامب يوم 29 سبتمبر الفارط، يأمر فيه الحكومة الأمريكية أنها تستعمل كلمة سوبر إنتليجنس أو إس آي في بلاصة الذكاء الصناعي إنتليجنس أرتيفيسيال أو إي آي. ماسك أعلن على هذا التغيير يوم الأحد بعد تدوين على حسابه الخاص في إكس، وقال أن اسم شركته باش يصبح سبيس إكس SI لكن ما عطاش تاريخ لبداية استعمال هذه التسمية الجديدة. الحكومة الأمريكية اليوم مجبرة بفعل سودكخي أنها تستعمل لترم سوبر انتليجنس أو SI في كل مراسلاتها وتقاريرها وسي دوكيومون بوليتيك بوبليك. الأمر التنفيذي جديد يطلب زادا من مستشار البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا أنه يقترح تشريع في غضون 60 يوم يضع فيها تعريف فيدرالي لذكاء الفائق أو SI، وهذا مع الالتزام بعدم تغيير اللوائح والعقود والإعلانات وغيرها من الوثائق التاريخية اللي تم نشرها من قبل. السؤال يبقى روح اليوم هو هل أنه باقي الدول والحكومات والصحافة التكنولوجية في العالم باش تتبنى التسمية الجديدة، أم أنها ستبقى أمريكية بحتة وتخص uniquement le savoir-faire de l'oncle Sam؟ هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.

0: امين يا ربي
1: توجيهك ولك الجمال
0: 1450 دينار
1: نبداو بالكمبيالات ان شاء الله ربي يخلص الكمبيالات قولوا امين
0: امين
1: ان شاء الله اي انسان مسال خويا ان شاء الله ربي يفرج كربك خويا ان شاء الله ربي يخلص الديون يا ربي
0: امين يا ربي
1: امين رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله هاي قلت لكم اليوم الاسم راهو صابر خويا
2: صبروش يا معلم
0: صبر صبروش يحب البريوش
2: انتم ما تعرفوش صبر خويا تعرفوه ولا شكون قابلو
0: صابر انا قبل
2: انت ما تعرفوش
0: قيلت معاه في ساله في مهديه وقت سبيكتاكل نتاع جعفر
3: انيس بالحاج
0: والزوز حاشمين
1: دار اخت انيس بالحاج
0: دار اخت انيس بالحاج وحطت لنا اخت انيس بالحاج صحن مروحه وصحن غله وزوز نحن حاشمين ما نحبوش نوريو روحنا ان نحن الصحن ذاك رانا ناويين عليه وبدينا نقربوا بالصحن بشوي صابر فرش تحت الصحن كريمه وقرني انكونفورتابل الديفون باش نرقد لوطا بعد الصحن انعسنا زوز قمنا صحن فارغ
3: ايش بدلي في خويا توفلي
0: لا لا لا بلا تحيه لي صابر
1: ان شاء الله نلقى لي بعد صحن البطيخ
0: شباتي ما يبردش حتى
1: هاي
0: شباتي المهديه ما يبردش
1: توكلنا على الله هاي سيدي اليوم صابر صبروش
2: يا صبروش يا
1: صبروش اي صابر اي صبروش صابر صبروش خويا الغالي اللي والله ما نبيعوش
2: يا صبروش
1: صابر صبروش صابر صبروش كاسح ما تقدوش
2: صابر
1: صبروش يظهر لك من برا شوش صابر صبروش صابر ما تغشوش على خاطره نرجوزي غشوش
2: لا غشوش صابر معروف
1: صوته حلو حتى يظن تحت الدوش
2: يا صابر
1: صبروش نحكي لا صبر البيع لهنا مش صابر خويا صابر صبروش حسد ما عندوش صابر صبروش بغض
4: ما عندوش
1: صبر صبروش لهوة
4: ما عندوش
1: صبر صبروش فلوس ساعات عنده ساعات ما عندوش
3: ساعات يلزمك تثبت في السطوش
1: أقوى سؤال عن صبر صبروش أقوى سؤال عن صبر صبروش
3: يا جماعة صبوش
1: صبر صبروش يفهم في الحوت المربي السوفاج ويفهم في العلوش يفهم في الطقس والليل البيض على ما دخلوش يفهم في الكورة وعلاش ليكيب ناسيونال كوب دافريك ما هزوش صبر صبروش يفهم في الحرب الباردة النعجة الشهر يفهم في الكر والفر والجيوش صبر صبروش صبر صبروش يصدم والعجلة مفشوشة ما يقلقوش
2: صبروش
1: صاحب جو يحب الناس البشوشة يعشق السخانة يبيت حتى في كوشة كريم ايده محلولة ما هو كموشة يعاون وهو غاطس للشوشة
2: يا صبروش
5: الله صبروش
1: تقصدو يترشق يجيك كرتوشة صابر صبروشة ما هوش سهل يتزرط حربوشة
0: لا لا لا
1: تعاند يعاند تعاند يعاند تعاند يعاند تعاند يعاند عمرك ما تنجم تلويلة عن كوشة
2: اي يا صبروش
0: صابر صبروش بكري عن كوشة مش حطته
1: تعرف عليش خاطر امه في قلبه حية منقوشة بدعويها ثنيته زينة مفروشة صابر صبروش
2: يا صابر يا صابر يا صابر يا صابر
1: يا صابر
5: الله صابر
1: محلك يا هو نورمال مول هنا كان جا عندنا مخرج قوي كعالمي راهو
2: مخرجنا قوي وعالمي وجميل
1: لا عزيز اقوى واحد هذاك
5: وخاصة
1: البوني
5: وخاصة انه مصبح يتفرج في ليو ميسي في
2: الكورة
5: ما تحكيش معاه
1: البارح تزل الماما
5: لا قلتي مع البارح
1: شنو
0: قلتي الاخيره
2: الاخيره
1: لا لا
5: فتتك
2: والبكي والبكي والارجنتين كلها تبكي والناس تبكي وهو يبكي والبكي والحسين
5: شنو وجع
2: كلها تبكي والبكي
1: بطل
5: في صفاقس ما يعرفوش ما يتفرجوش في ميسي شبيك ما في بالك كيفاش
2: والله
5: تي نعرف بيان سور
0: تو بلي جافر كان نهار تقرب باش تعمل اعتزال
5: ما تقول
0: وين تعملوا بالضبط البلاصه اللي اختارها؟
5: اسمعك الاسئله ولا
1: في رون بوان بندح ما فهمتكش وين باش نعمل
2: لا اولتيما وين تعمل
0: اولتيما لا اولتيما
2: مثلا باش تعمل برنامج في حلقه اولتيما
0: اخر حلقه شنو هي؟
5: في كاريرك
0: وين بالضبط؟
5: ظهر لي ما خممش فيها الاعتزال ما خممش في اخر حلقه

0: مين والله العظيم لا تبعته لحد
1: والله لا قلتي ما البارح حاجه لك
0: ما انا وقت صارت هذه
2: نص الليل عزيزه
1: لا
2: نص الليل وربع
0: انا يا خويا بالله موسيقى رومانسيه باش نقول لكم قصه حب قصه عشق وقصه حب
1: في يدك 20 ثانيه
0: في الكوره

0: هو بتاع فرنسا ذاك
1: اوليزي
2: اوليزي
0: شو ذاك
2: جنيه
0: شبي
2: ركي
0: شبي بابا
2: ورقه وجميل
0: كنت كتصدم كيما تدولو للكابيتانا شفتها ولا
2: لا مريتش اللقطه
0: جوار شو اسمه ديال فيلي خارج ومدلو الكابيتان عمل لك نتاع انا انا بحلا ملعبي
1: كسح
2: من اذكى ما شفت الكور كي برشا الطفل تبارك الله عليك
0: باهي اعذروا لي ركزوا معايا اليوم راهو عندنا سؤال لبسي وعندنا الاجواء اللي مستنسين بها باش نعديو الطاقه الايجابيه لكن تويكا باش نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
3: ساعه سعيده ساعه سعيده خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: مشاهدي العشيرة دي وانا فاهم عسلمة نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 تظهر أن نفقة دعم المحروقات تجاوزت نفقة الاستثمار ب 762 مليون دينار إذ بلغت نفقة دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار فيما لم تتجاوز نفقة الاستثمار 1665 مليون دينار وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادر عن وزارة المالية وتحصلت عليها وكالة تونس فريق للأنباء فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس

0: منصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة داخل هيئة الانتخابات. قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار يعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصهم الترشح بصفة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز 4 طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات. إلى الشأن الدولي، الأمم المتحدة تفيد بأن هدم الاحتلال لمبنى سكني بالقدس الشرقية أدى إلى تهجير 69 شخصا، أكثر من نصفهم أطفال، وهو أكبر عدد من الأشخاص في عملية هدم واحدة منذ عام 2009. مقتل شخصين في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم جرى غارة جوية روسية، فيما أسفرت الهجمات عن أضرار بعدد من المباني والمستودعات في المدينة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

في دقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام. اسبورغرام.

0: هنا عيش عيون نهز شو التليفون لا اله الا الله الله ما امان رافع ميسي مرتين طلبتوا زميلة ريم زميلة رباب زميلة زين ما عندوش علاقة بالموضوع بتاع البرنامج
1: أيه.
0: انت كي تطلب انسان مرتين
1: معناه فما حاجة اكيد قول ترى
0: مرتين أيه. وما يرجع لكش في الوقت
1: أيه.
0: وفي حاجته هو ركز معايا في حاجة
1: معناتها في حاجته هو
0: معناتها في حاجته هو كي يبدأ عنده موضوع يحب يستشيرني فيه
1: أوكي.
0: باعتباري صديق
1: والله
2: بيك انت ماكش صديق سي جعفر انت اخ
1: خليني
2: نكمل خلينا نكمل نصلح لك الكليشيفر انت طلبتني مره وانا رجعت لك مرتين في الوقت
0: ربي تمك الاغنيه نتاع الوجوه مشتاقين للناس اللي عندهم زوز وجوه كهو مش 500 وجه
1: تامر حسني ديك
0: تامر حسني
1: تامر حسني
0: ربي معاك
1: تحب كمان السؤال ولا تحب تتعدى حاجه
3: متوش وحشونا الناس اللي بوشين
0: ماذا بينا عيش معهم اللي بوشين هذا بكهو
1: شوية برك
0: أختي زينب
1: خويا جا
0: وقت اللي يطلبني على حاجته إنسان يطلبني على حاجته يكون صديق
1: نقوله مثلا أنا مثلا طلبت على حاجته
0: نهز في كل حالتي
4: نلتمس العذر اللي بيش
2: انت جعفر تهز انت تهز جعفر برجولك
4: برجولك
0: انا في اللونتين
2: انا دوا في اللحظه دي نجم نجيب لك زوز من الناس من الاذاعه هذه ومو طلبوك اربع مرات في حياتهم وما هزيتش عليهم
0: مستحيل تعرف انا كمان هزش اش تكتب نرجع لك في اللونتين نرجع لك
1: يعملها سوفون هذه صحيح
0: ونبعثها بالفرنسي اللي هي اوتوماتيك تتبعث اوتوماتيك
2: عندي منهم عندي منهم كوليكسيون كبيره
0: اي
2: تو رابل با
0: وي زينب
1: وي جعفر
0: في الديريكت
1: هزيت لبخوف
0: ليه هو يسخوش
1: ميرسي
0: جعفر خير وجه في وجه هذا لقيه ما صارت لي مرة عزيز العباس يقري فيه أستاذي دوب بطلع على البورتابل يطلب فيه وهو رايه
1: وانت ما تريت وما هزيت
0: يا ولدي ريت ونعمل لك بيدي عملتك بيدي نسمع في الصوت من تالي عمل لك بيديك بيديك قلت له عرفتك وراي الله يعرفتك وراي بالظهر ميسي نظر بالظهر خويا ان شاء الله ربي خويا حسين مش مشيو للسؤال البسي حاضرينه
1: حاضرين
0: خويا اي اتونسيون سؤال البسي شنو المثل اللي مثلك وعلاش هذا هو سؤال اليوم عندي مثل انا اليوم مش
4: بربي
2: انا والله عندي مثل يدوخ حتى انا
4: ابدا انت
1: يا الله
4: لا ما تحبش
1: اوكي شكون تحبوا يبدا؟
2: أنا نبدا وليت الكل تا ما تحبوش تبداو تا نبدا هنايا بالله يعطيني من هنا
0: تحبوا تصب قريب صوتها تعب شوي؟
4: زازا نلم شويه الصوت خلي رافع
2: حطي مزيكتي بالله عشقي
0: ما هاتيش لو كان جيت مثل
2: والله يا سي جعفر فرحت ياسر انك ريت السؤال هذا محطوط في الجروب نتاعنا نتاع لي ريونيون تحيه اللي دار وجوستومون الامثال الشعبيه نحن في العائله معروفين في عرشنا ما نستعملوش الامثال الموجوده عنا الأمثال متاعنا يعني نصنع فيهم واحد عنا اكتفاء ذاتي في الأمثال
1: أوكي.
2: المثال اليوم اللي جبت لكم ستوك متاعنا اللي موجود في الدار ومثال يعنيني برشا ونحبه برشا اللي هو العين اللي ما تدمع مهما حصل اغشمها براس بصل
4: قلت لك
1: أنا برشا عنف في الأمثال برشا عنف
2: المعنى وعليش يعني عليش اخترت المثال هذايا يعني الناس اللي ما يدمعوش في ساعة مش لازم انك تدمع يعني عينك يخرج منها الدموع لا لا نجم تبكي من داخل يعني انك تحس ماذا بيك تبعد عليهم بعد السماع لطا خاطر اللي ما يحسش بروحه وما يحسش بيك وعليش تغشمها براس بصل يعني تفرسيه انه يبكي خاطر البصل ما يهبط الدموع فهمت اللوجيك وحتى كان غشمته براس بصل وما بكيش يعني ما عاد يفل فيه حتى شيء
0: ساعة بصل يحس أكثر من بشر حتى يتكلموا بالتليفون ولا كذا
2: يقول
0: عينيه تدمع أكل بصل ويهز التليفون
2: فهمتني دونك تغشمها براس بصل وكان حتى ما دمعتش براس البصل لذاك يعني فات الفوت
0: شكرا
2: فوت على خاطر رو فات الفوت
0: شكرا زميل رافع
2: كيتو
0: زميلة زينب
1: والله جيزيت جيزيت
0: جيزيت
2: جيزيت زيتونة جيزيت
1: تردد بين زوز أمثل فما مثلا
4: أمثل
1: سامحني زوز أمثل
0: واحد وهي قرجمها وطمئلة
1: وبيت
0: وأمثل
1: الحمد لله وكا والحمد لله على معطان أكهو بتدير جواب العربي
0: مسيش
1: أقول
0: زين بتكلمي أختي حابة تكلميني في التليفون
1: نانو جعفر لول بتدير جاي يقول لك البصلة على ذكر البصل
0: مش نقود بالله.
1: كيف البصله ما تولي تفاحه والخرشي ما تبان فيه ملاح. معناتها اللي عنده طبيعه باللي انت تعمل راهي ما تتبدلش، مش انت الكومبورتمون نتاعك والتصرف نتاعك هو اللي باش يبدل الشخص. انت مش مسؤول على تربيه العبيد، ماكش مسؤول انك تغيرهم. فما بارشا ناس حتى عبيد يحبوهم، يحبوا يغيروهم، يحبوا يردوهم يتصرفوا بطريقه معينه، شبيه يتصرف معايا هكا، شبيه يقول لي هكا. كان عبد عنده طبع خايب راهو باش يقعد فيه الطبع الخايب. حتى انسان ما يتغير حتى خاطر حد قال له تبدل، ما يتغير كان كي هو يحب يتبدل. دونك المثل صحيح، البصله ما تولي تفاحه والخرشي ما تبان فيه مليح.
2: والله نهار البصل اليوم
1: بالعربية
4: والعربية الفصحى
1: نقولوا
0: جيست. أنا في نفس السياق باش نكملوا خطر
4: عندك بصلة
0: أنا عندي في البداية للزميلة زي
4: عندك بصلة.
0: أنا لو كان جيت مثل ما نجم يكون كان بثل
4: مثل
0: المثل يقول البصل يبكي
4: والصدق
1: الناس بصل المقسم عليه
0: والرادار يتكي
2: صحيح والله يبي
1: والله يبي
2: والله يخرج فيها هذه حلوة
1: والله الناس بصل يعني مقسم
2: عن فترة فيك
0: قدش تعدى علي وتبكيني وكذا
4: شي طايحك الرادار
1: الرادار طايح
4: الرادار هكا ولا هكا
0: ولكن مش هذي المثل اللي تنحكي فيه المثل اللي بالعربية مثل مش قولوا بعدا
1: بالعربية والله نحكي فيه نوريم قبيلة قلت له والله ما عنيش برشا مثيل احنا في تونس على التواضع عمل المثال هذي ولا المثل هذي سمح
4: صحيح
1: المثل هذي مش مثال خطر ذيك إكزامب
4: صحيح
1: يا ربي
4: صحيح والله ثمرت فيك
1: والله الحمد لله المثل يقول ملء السنابل ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ طبقة معناتها في البلاد ساعات راه بيد انت تعرف الحقيقة وهما يعرفوا الحقيقة والعالم يعرف الحقيقة ويبدأوا يتشتقوا بحاجات بهو تلا ذي كفر ومن بعد فما ناس معناتها تلقاهم كيما اللي البح بخي نوبيل البارح بخي نوبيل يا إلهي حضر في اللي ساندويتش متاع صغار وبكل لطف وتواضع وميرسي ويعمل في حاجة باش تبدل الإنسانية وهو يحكي مع مرته وأولاده والصحافة بكل تواضع العالم وأحنا أنت تعرف هو يعرف العالم يعرف ويتشتقوا بحاجات ما عندهمش فراو حاجات ساعات مبهتة قديش المثال هذية رهيب جعفور
0: شكرا
4: زينة اللي هو جعفور تنجم ينطبق عليه الزمان المعكوس هذاك عنا في الدير
1: عنا
4: اللي يسكر الكنال ويغني الخنفوس
1: يتكلموا برشا
0: خلافس جو لوم جو خلافس
1: وبصل
0: وبصل الحقيقة إن شاء الله ما مشيوش جران وجو يغرب أنا جايين مش أنت لا
4: لا نحكي على الأمثلة
0: مثل عطيت أنت كان جيت مثل إيش تكون
4: والله جعفور عجبني مثل لنا قال لك ناس زمان يعني ناس بكري قالوا اللي يمشي قد قد ما يحبوا حد واللي يمشي معوج الناس عليه تلوج
0: قديش
4: وقديش يفسر ماني بالحق سخرية القدر على قد ما تكون منظم ورجله وما عندكش كتالوينات هكا وهكا ديما الناس مش حابين عليك ولا مش قابلينك ولا يطلعوا فيك العيوب معناه ولا تظهر انت دركي فيش درا منين جاي اما العباد اللي فيها بعض الهينات ما نعرفش يحبوهم ويجريوا باش يرضيهم ومعناها يوصلوا الى معناها مش عارفه انا فهمت معناها ياسر نستغرب من تصرفات نتاع العباد فهمت دونك حلو عجبني يقول اللي يمشي قد قد ما يحبوا حد واللي يمشي معوج الناس عليه تلوش
2: سبحان الله اللي صاير توا في المجتمع
4: ولا
0: والله سبحان الله انا واحد من الناس
2: صاير توا في المجتمع
0: نكون اول واحد نبارطاجي هذا المثل
4: ميرسي جعفور
0: ليه يعبر علينا
2: اللي ما يهز عليك التليفون
4: عارف عليك
2: بالك راهو حاطه سيلونسيون بالك راهو حاطه سيلونسيون اللي عجبتني توا هذه هذه توا لانسيناه في البرودكسيون توا في الدار
4: في الكرواسون
2: بالك راهو حاطه سيلونسيون
4: انت سنة عندك يرى فيك وياكل في الكرواسون
0: اما اللي
4: ما عرفتش اللي يمشي عليه
1: بالتليفون
0: اما اللي طلبته بالتليفون
1: ايوه
0: اختي ريم تفضل
4: تعرف الصوت اللي لميته
1: زازا زازا تفضل صوت فني جميل
4: هاي سيدي خممت باش نلقى لكم حاجه على الخير وفعل الخير يا اخي تفكرت انت اللي قلت لنا برشا مرات السنه اللي انت ما عادش تنتظر تذكر هذيك
0: طبعا
4: كنتش نقول لك سبق الخير تلقى الخير بعد مش ديما تلقى الخير
5: وما لازمكش تستنى تلقى خير، سبق الخير وتعدى على روحك. كنت نقول لك اعمل الخير هذيك في اهله وغير اهله حتى تلقى اهله.
1: حلو جميل.
5: في الاخر قررت انه اعمل الخير وارمي في البحر، ما توليش كيفه، اعمل وما تستنيش، ولا تلوج اهله ولا غير اهله، لا باش يرجع لا باش يرجعش، ينجم يضيع عند العبد اما يضيعش عند ربي. ولا
1: جميل
0: الجو يا خويا،
2: اللي اللي ما يهزش عليك البورتابل بالك طاح له شارج وما لقاش كابل. اللي ما يهزش البورتابل
5: عملت فيك اليوم جعفر،
2: ما يهزش البورتابل طاح له شارج وما لقاش كابل. ميرسي يا شيخ، تفضل جعفر.
4: مازل
1: شلون مثلا؟
2: اه
1: هيك كمل.
4: عندك انت مثلا؟
2: عندي مثلا.
4: قول لنا مثلا.
2: انا كنت جيت مثلا ريل لا تعرفوا قصة الدار جمال مديني، حكيت لكمش قصة الدار
5: جديدة، قصة جديدة.
2: وين أبوك ضا؟ نقرأ في النص ثم فد فراب. كمل قراها جمال. ثم ضا مكتوب واحد حرف طيش ما مش تابع النص، هو مع وجهه الجندوبي بس رعيت محارب. قال وين أبوك ضا؟ قالوا موني العرقي شنية ضا؟ قالوا هيا هيا مكتوبة هنا ضا. قالوا ليه فد فراب فسخ. وين أبوك ضا؟ شدينا له عام كامل ضا، حتى في المسرحية بنتعمل ضا. أنا يا أخوي كان جيت مثل وإن شاء الله نجم نقول المثل، يقول لك ما يهمكش في الفلوس إذا مشو ولا جو، ما يهمكش في الفلوس إذا وفو، المهم تنجح لبنية في البكام فو.
5: برافو
2: كانت هذه لبسية متاع اليوم، ما زال متواصلين معاكم. نحب نحييكم واحد واحد، نحب نشكركم واحد واحد، بارك الله فيكم، شكرا على الثقة على حسن المتابعة. نعم أختي
1: ضاء
2: ضاء. وين أبوك ضاء؟ آية فاصل.
6: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. خليك قريب فيم وراجعين.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
8: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك أورانج. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من الصنهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
9: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها

0: بيزنس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: وتوالى 10:36 دقيقة، رجعني لكم وصلي معكم حتىش للنص النهار. مشيو توت سويت الأكمل.

0: العبارة
1: أكمل العبارة.
0: كالعادة بعض من المقاطع نختبر الذاكرة متاعكم في المقاطع المحذوفة وإن شاء الله تربحوا نقاط. اليوم تلعبوا وحدكم ولا في أون جروب معنا؟
2: لا بشكل
0: ونا يتوجب السؤال للجهة اليمنى خاطر دي ما عندي مشكلة معها
2: واحد نختي. أنت مثلا كان جعفر قالك أون جروب وأنا نحب شكانات نعملوا أون جروب؟
0: لا كل واحد وحده.
3: واحد نختي
0: كل واحد وحده. هاو الجروب السوليد لهنا شو اسمكم اليوم؟
4: السنابل.
0: سنابل.
5: أهلا بسنبل.
3: ندخل معي في جروب السنافر.
2: والله ندخل اسمه سنافر. بعد هانا سنافر.
0: سنافر ضد السنافر.
3: السنجر.
2: أي خير. السنجر. السنجر.
0: سنجر وسنابل. بيه. شعب ومخلط اليوم شوي تونسي على عمل عربي هنا شوي آخر.
6: هي طيب.
0: نجمو نبداو تهذا اللعب تو.
5: لا ما نحب جينيريك تاع جروبو والله.
0: جروبو. صورتي زينب. ما شاء الله عليك. اي باش نبداو بالمقطع الاولاني. انا ان شاء الله ما تخيبليش ظني سيده ريم وتجاوب عليه خاطر هذا ميمز واستعملناه قداش من مره.
6: علاش سيده ريم؟
0: انت ركز تعرف وين هو.
2: سيده ريم.
5: سيده ريم. سيده ريم.
7: ليش ليلي قاعده حداكم؟
8: واش تحبي فيها ليلي؟
5: نمت على روسي.
8: هو طاهر. ليش تحبوا منها ثاني؟
7: باش نعطيه هذا فك له المدروس.
9: مبارك هات جاي المقرون.
8: لا
9: مبارك هات جاي المقرون.
8: عزيز المقرون سلمتهولي جداك عروسية ونا ما نمدو إلا جداك عروسية.
9: مبارك هات جاي المقرون.
8: سايب المقرون عزيز.
7: واش لالا زينب واش؟
2: سلام صدق.
7: وخش فيك بلاك علينا لالا.
2: نعمل جاي.
7: مبارك كانت حبي التوطيح خاصي على ليليا.
10: ديرك شي جاوبك أنا سمحني من جاوبك.
5: وما حنانا قداش رخصنا وما حنانا
9: مصر وتبدا تجري وترمي فيها بالعظم.
5: هذيك هي الجملة قالتها نعيمة الجيني الجملة.
10: هم
9: قداش رخصنا وما حنانا وذي
0: عقب النعيمة. هذية تستعمل جعفور كميمز في تونس وقتلي تأتيك مظلة من عند شخص مش ولا بد فهمت ولا تقول كم مينتي قداش رخصنا ولا هذا وقلت لك راك باش تطلعها خاطر استعملناها فمن دفوا في بعض الحالات
2: اللي ماركي نور
0: عنده
3: نقصنا خويا تلقى مجموعه
0: معروفه جدا هيت نسمعها كامله
5: بالله قداش معبر
9: حتى تصفر وحده رسول الله رسول الله قلوب وجوهكم حال تنح عليها نغش بالك تو تسمعكم
7: تبارك تسمع مبارك تسمع هو مامينتي قداش رخصنا والله مامينتي قداش رخصنا
8: ساسية امشي لحوشك
5: تقتل
7: منهم لقعان
9: منهم لقعان
7: لقعان
5: مش تبدأ ترمي بها العظم
9: كيف بالعظم
5: والله استهلتها زينب وقت والله تستحق
0: ملا شخصية في الليل
9: منهم لقعار
0: لقعان مميتك
5: اسمع الممثلة هذيك اللي لعبت دور زينب في منام تاع روسية وتسمحني ما ننسى الاسم متاعها قديش الدور قدته مش نورمال وقديش كرهناها العبيد الكل فدينا منها قديش بدعت ومريتهاش في أعمال أخرى مالوغوزمون بعد أما كان تسمع فينا وكان نسلم عليها برشا برشا برشا برشا قديش محلاها كرهت لعبت في اسم زينب حسين
0: ولا قاعد اللوج عن الاسم منيرة البرينسي
5: لمنيرة لمنيرة تحية ليك لمنيرة محليك
0: محليك إن شاء الله مانيش غالطة يعطيكم الصحة نقطتين سنابل صفر من نقاط سنيجر فهمتي ولا عندكم صفر
2: اللي بعده اللي بعده مدمازيل اللي
0: بعده نمشيو العمل الاخر اسبوعي ما تاخذوش عليه نقاط خاطر ولا شوف لي حل مي ولكن هذه شخصيه مستفزه جدا ترى قديش الانسان النرجسي زعما فهمت به ركزوا وطلعوا لي شنو تقال
11: صباح خير
12: سامحني عندك رونديفو مع طبيبه
11: مالا جاي نحوس ولا قلقت جاي الورق في المجلات البيئة
5: عرفتو
11: أنا سي جميل
9: صوتي مخيب وعرفتو
12: نشوف مع طبيب تفضل ارتاح
11: لا هكا مرتاح ما تخافش مانيش هارب
2: محمد
9: دغمان محمد دغمان
5: صحيتك
12: الله يبارك
9: محمد دغمان
0: أكمل العبارة شكون عنده
3: طلعت محمد دغمان أنا راني
0: لا ما أنا عنيش اسمع
9: استنى هي كلمت
2: خمش جاوب
0: سبو بيرفع الإصبع يلا
2: أمو خلي ماركيو بونتو
9: تسكت أنا كلمتكش
2: هذي فما فازة نتاع وقت هو قالها يعني كان حبيت نتفضل عندي معها رونديفو هكا
0: صحيت غطي
2: كان حبيت نتفضل عندي معها رونديفو
0: يستناني
2: كان حبيت نتفضل يستني عندي معها رونديفو
0: شو خلي ياخذ نقطة
9: يا اخي يسالش بلاش عنف
0: نسمع صابيل
2: كي ماركيو نحن اليوم يسالش
3: سنقور نسمع هو
2: اله الا الله
12: تفضل دكتور يستنى فيك
11: كان حبيت يعطيني رونديفو ما استنانيش مالا
2: ها ما عندي شيء
9: نحكي تليفون
2: نسمع
3: ما تقول في الدار نتناقش مش
0: والله العظيم هركه بي عندكم نقطه ثانيه.
4: برافو برافو برافو
13: كلمتكش.
5: برافو سنيجر.
0: شباب تتعاركوا بالحق ولا زي حماس؟
4: ما نعرف والله.
3: لا مش حماس. لا
5: مش حماس
0: صحيت جعفر
3: مول البرنامج تاع موسى.
0: باش نمشيو باش نكمل المقطع هذا. السي جميل هذا يدخل السي سليمان هكا ولا فما حوار صار في وسط المكتب نتاع سليمان الابيض وفي اللي يستعمل على الفيسبوك. عرفت جعفر كي يقول كلمه حطت تان رانا تا تا تا نكست تلمو ليفل طلع. سمعكم المقطع وبعديك تخيلوا شنو رد عليه.
14: سي جميل مش هكا؟ اذا عندك اسم اخر غير جميل تنجم تعيط لي به. لا لا عندي كان سي جميل برك. اي تفضل اقعد تفضل قول لي. حسب التليفون اللي عملتولي البارح الخدمه بعثينك مش هكا؟
15: هزيت يدي هزيت يدي سكنتوني بازين اليد.
5: تفضل سنبولة تفضل
15: بي قالوا حكيت هيلك انا الهدرة هذية في التليفون فمش عليش تعود لي فيها
0: حرفيا صحيحة الإجابة حرفيا صحيحة
4: الباسيون هذي اللي تعدى نعرفه حافظ وشو نقول الكل بالضبط.
0: عندنا نقطة
4: مميسالش
3: محمد غمين
0: محمد غمين ما تخول نقطة عزيز بس على الإكستري.
14: سي جميل مش هكا؟ إذا عندك اسم آخر غير جميل تنجم تعيط لي به. لا لا عندي كان سي جميل برك. اي تفضل اقعد تفضل
0: هكا
14: قول لي. حسب التليفون اللي عملتولي البارح الخدمه بعثينك مش هكا؟
0: ولا هذا هو النقص شوي مش مشكلاتك السحري. الاجابه صحيحه كنت قلتها.
15: عندنا قالوا عندنا برشا كلام زايد بلا فايده في لغتنا بما معناه.
0: ولا عندكم في حياتكم شخصيه كما هكا نتاع يا خير من الناس وكذا واي نتاع خايفين مني وباش نفكوا لهم بلاصتهم ويحاربوا فيا وكجو ذاك الكل؟
3: موجود اما
0: موجود
3: انا
0: شنو رايكم في الشخصيه؟
3: انا من اللي يبدا يحكي معناتها لو كان حسيت اللي هو الشخصيه هذيك ما نقعدش معاه.
5: صحيح
3: خاطر تفهم التمبو هو من دخلته. انا نتذكر مره مشيت المؤسسه مشيت باش ندبر سبونسور في بدايتي انا فهمني ولا مولا المؤسسه جا مخر تقريبا بنص ساعه وانا نستنى فهمتني. بعد دخل ميم با غزر لي فهمتني. دخل البيرو كذا صباتي طقطق نذكر كما تو دخل البيرو زادوا خلوني ممكن درجين. بعد قلت لي سي جعفر سي فلان قالك تفضل. الحقيقه من اكثر اللحظات اللي شعرت فيهم بالاهانه فهمتني. كيفاش نجم نعاونوك سي جعفر؟ الدخله سمعتني ريم كيفاش نجم نعاونوك سي جعفر صوت واك نذكر كيفاش نجم نعاونوك سي جعفر؟ قلت له مني جاي باش تعاوني جينا باش نخدموا مع بعضنا فهمتني. دونك ثم هذوما موجودين
0: ما يسهلش الهدايا بين عروس
3: نسهل شوي. نعطيهم المثل هذاك نتاع اللي قد اللي قلتيه انت
0: ولا اللي الناس ما تحبوا.
3: صحيح
0: باهي. ثلاثة نقاط سنابل نقطة وحيدة سانيجر مكملين عندنا. والله الحقيقة سهلة وهذايا اللي من كان الاسرع خاطر السهل على الاخر.
4: بلي سامحني ستي قداش تعدى من مقطع توا؟
0: ثلاثة
4: مقاطع. كيفاش اربعة بونتو موجودين؟ زوز هما ونحن واحد.
5: لا خاطر طلعت من نتاع روسيا
3: طلعت اسم المسلسل
5: اسم المسلسل يشوف لي حل سن كونت بار قال
3: ويناقش خاصه ويناقش
5: ديما يعاود في القواعد
0: لازم تتبدل قواعد الفقر هذه خاطر باش نكملوا هكا باش ندخلوا في حيط
4: ثبت بالميترو.
0: تفضل نسمع المقطع.
16: شكشوكة
17: نعم
16: الكلب حيوان شنو يا شكشوكة؟
5: كلش
4: بدون رفع لا
5: حيوان كيل قلت بسرعة
0: بسرعة
15: كلش
5: شكشوكة
4: أرير قدام هذا
5: كلثوم حندوس تحية لها
15: أزيد نقطة أخرى
5: وال
3: هي
5: قالوا الكلب حيوان شنو يا شكشوكة؟ قالها كلش
0: نجمو نسمعوا شكشوكة؟
4: تفضل
5: كلش
16: عاشب ما شاء الله ما شاء الله
5: غلط معك
0: ليش سكت معطيتك حتى نقطة؟
16: الكلب حيوان لحم شكشوكة
17: عاشب
0: باش تختيل
16: لحم شكشوكة
17: عاشب
16: مصر شكشوكة عليه
17: خاطر ياكل الخبز والجلبانة
16: شكشوكة الكلب حيوان لاحم.
5: أي أريد جدا.
16: لاحم يا شكشوكة.
17: رأس
16: النبيعة. رأس
5: النبيعة. أقسم أنتم بالله.
0: يعني هكا مقطع صغير شباب بتجاوبوش عليه.
5: والله في مخي.
0: أنا ما خلتش بجاوبها. وخيبة الأمل في وجهك كيفاش غالط. نغزر لك باش تكمل. أعطيتك 50 فرصة. ماك حافظ وارير قدام
4: ساعات الحياة تعطيك فرص وما تغتنمهاش.
0: فوالا مثال أنت مثال حي في الحياة. صفر من نقاط شباب.
4: شكرا.
0: نختموا آخر مقطع هو فيلم.
3: ايه يعلق
0: فيلم مصري. فيلم مصري. شنو ليه ما تبعش فيلم مصري؟ والكلمة اللي تقالت في البارتو ما معروفة وشهيرة جدا.
17: نتعرف عليك.
13: اسمي اللندن.
17: عندك كم سنة؟
13: مش عارف بس انا عايش بقى كتير
15: في الحبس مع المذيعة.
13: طمنت سعادتك ان انا رحت كده عاد الشحن بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار
17: وايه لازمه
13: غصب يعني غصمة عني يعني ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وتدار وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسمجيت
17: بقى اسمجيت
13: واسمجيت يعني اترشيت ساعتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعه في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهما كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخو ابويا والدنيا دي ساعتك يعني.
0: هو الحوار طويل لكن شو تقول له؟ انت طلعت المشهد
15: وقصه تقول له شنو عملت له؟ ما هو ما عمل شيء في هذا الكل. هو مظلوم.
0: مظلوم على الاخر.
15: عمل له حاجه كبيره قتلته ولا فزهك
0: ليه؟
15: تي معناها
0: باش
15: توفى توا في كلمتين هي باش تسأل سؤال هو باش يجاوب بكلمة
0: السؤال بار. قتلو شنو باش توجه رسالة معني كلمة الختام خاطر قاعد
4: شكرا
5: الحقيقة رسالة العمو
3: تي هو اللي بينسي النص
5: لو باش قولي ربنا يرحم
0: ما عندكم حتى محاولة
15: الحقيقة نسيت
3: والله نسيت
0: رسالة الأم وست الحبايب يا حنانة انت نسيتوها مازلت التو ترى على تيك توك
15: محليك يامي والله الا عندي تيك توك
0: محليك يامي بالضبط
3: صح حمدي شوف الدار لم نغادر
0: تفضل اختي يلا تفضل سي فاروق
17: تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك
13: بسم الله الرحمن الرحيم احب اقول لكل شاب وكل فتاة
0: فتاة
13: ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه لا تفيد واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت
0: نقطه للمستمعين اللي جاوبوا لهنا
3: مستمعين جوجل ويوتيوب الدنيا مدعوك
0: ليه زعفور في بالك الفقره اللي تعديش يوتيوب دونك اسمه افهم ويرجعونا اللي احنا اليوتيوب باش يجاوبوا معناها تعبين معانا تعبين معانا شالتي كبير اون توكا هذا لا يعني انه السنيب الربحين اليوم باربع نقاط
15: ميرسي جعفور على
0: نقطه وحيده للسنيب لليوم
15: ونقطه السنيب اللي حققها رافع مجعفر
0: ما غريبه كلا اقول عجيبه ولا تحب ترد على زميلتك تفضل مرحبا بيك يعني المجال مفتوح كل حريه
3: نحب نختار نيت محلاك يا امي نورت للدار يا شكرا سي رافع يعطيك الصحه
4: والله مشكور سي جعفر وهذا يعني في فداء للفريق نتاعنا
3: وربي نحافظوا على الاسم سنيجر به
4: سنيجر مشي معنا
5: سنيجر نحافظوا على سنيجر
4: الحمد لله
0: يعطيكم الصحة
3: ميرسي ربي
0: يعيشك جعفور ولا ربي فضلك
3: يعيشك ربي
0: مواصلين معكم احنا حتىش نص نهار تحبوا فاصلة مرحبا بيكم يلا
18: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر الرمل لأخضر الجبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار

0: الاكزامبل نتاع الفنلند كيفاش في وقت ما كانوا الصغار اللي عمرهم 15 و16 يعانيوا من ادمان الكحول بطريقه كبيره. وقت اللي عملوا هذه الدراسه الاجتماعيه وانا
1: اجتماعي مستغرب
0: وانا مستغربه انه في بلاد

يجمش يسيطر على معلم وأستاذ وكذا. يا أخوي إيدينا محلولة يا أخوي، راهو إيدينا محلولة للمدرسة، راهو ما ثم حتى حل، ما ثم حتى حل إلا أنه الولي يقرب للمدرسة والمدرسة تقرب للولي.

0: وبتقولش ولدي ما يعملهاش ولا بنتي ما تعملهاش. الاخر لا، ربي بقي السطر على اولادنا. ربي بقي يعلم ربي من عروش قلبي، ربي بقي السطر على اولادنا. اما يا اخويا نعملوا الواجب كهو، نعملوا فاس بعد شويه. سامحني شو اسمه
1: اخويا؟ سامحني اسمي،
0: سامحني دقيقه،
1: سامحوني لبرا خاطر فاس.
0: ايرين بالله كلامي غلط؟
2: صحيح.
3: لا لا
0: والله غلط. والله يا اخوي ما عشت
3: بالله. ان شاء الله تدور الفيديو، بالله خليه تهبط ان شاء الله تدور، ان شاء الله تدور مليح. خلي العباد الكل
0: عيطونا وزاره التربيه، تعيطونا
3: نشوفوا حل،
0: تعيطونا نعطيو اقتراحات. آه
1: عملوا دي ساكل ديكوت الصغار بيدهم، عملوا دي ساكل ديكوت الصغار
0: وزاره التربيه
1: كما قلت للسوسيولوج اللي
0: بيقولوا عليه المعلمه كيكه وحده مسكيني شابط. والمعلمة تشابط
1: كل شيء ولا معاناة،
0: والإدارة تشابط،
1: المعلمين الصغار
0: والحساس البري يشابط. عليه يجي نتلموا، يجي نعمل كونفونسيون، اتفاق، اتفاق خويا، هاي اتفاق نعملوه، اتفاق. السلام عليكم. اللي يعمل هكا واللي يعمل هكا واللي يعمل هكا راه باش يعمل هكا ويعمل هكا ويعمل هكا، ونحاسب الأولياء. مدام يا أخي مش علمناكم؟
1: ما يعرف
0: مدام. هاو ميثاق، هاو عملنا ميثاق أولياء ومدرسة، هاو وينجم حتى في النوت ينقص. ما جيتوش نهار الجمعة موانزا
3: ينجم ينجم
1: ينجم باش ترقع 20,000
4: طريقة ديزاكتيفيتي عليهم النوت هذوك الامتحان النهائي. جعفر احنا لهنا والله ساعات تو نفهم كلامك، اما والله ساعات تمسكن الاولياء ما يخلطوش على صغارهم جعفر، على خاطر الإجابة كل شيء بالفلوس. الأولياء مش قاعدة خالطة. إذا أنت ما تلقاش في المدرسة العمومية أكتيفيتي معينة باش صغير كي يخرج يلقى شنو يعمل، أنت ترسيلك تمشي تعملها في كلوب، تعملها بفلوس، دونك تبدأ تهرب فيه من الشارع تحط فيه في الأكتيفيتي هذيك، وهذيك كل لازمه برشا فلوس. والأولياء ما همش خالطين جعفور.
0: كلامك صحيح.
4: معناه فما جانب مهم تاع الحالة الفلوس، معناه
0: كلامك صحيح، كلامك صحيح.
4: جانب من الجوانب على الأقل.
0: كلامك صحيح. اما اني نقعد مع ولدي باش نحكي معاه، مش نحكي على
4: خاطر انت شنو
0: مدمر البول وهم مدمرين.
4: خاطر انت تهربوا من الشارع واش تحطوا جعفور؟ باش تحطوا في هوايه، تحطوا في اكتيفيتي، هذيك لازم برشا فلوس. خاطر المدرسه العموميه ماشي موفرتها الاكتيفيتي هذيك،
0: هذا اللي نحكيو فيه.
4: صحيح ما هو مش موفرته،
0: هذا اللي نحكيو فيه. لازم تهيئه، يقول جروتوفسكي مسرحه فضاءات غير مؤهله للمسرح، مسرحه تاهيل فضاءات للفن وللابداع والتصوير. يا ودي اعطي للتلاميذ يدهنوا المدرسه نتاعهم

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من الصنهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم في ساعة سعيدة جعفر وتوت ليكيب. توت ليكيب فكرني شكون جعفر سامحني.
2: شنو؟
1: توت ليكيب.
2: ربيع بريم.
3: ايه. ماهوش لغز فازا عادية.
1: كهو؟
2: ربيع بريم.
1: كهو ديك هي توت ليكيب.
2: مولا التليفون.
1: مولا التليفون. واللي لبس الليموني اللي أهلا وسهلا أهلا وسهلا. باهي سامحني دقيقة، سامحني شكون؟ سامحني سماح الفقرة اللي تعودتوا بها واللي كل مرة تختاروا لها اسم كيما أنتم تحبوا. مرحبا بكم. الفكرة نتاع الفقرة سهلة برشا، نعطيكم معلومات يدوموا بين 40 ثانية ودقيقة. الفكرة أنكم تطلعوا على أنا شخصية نحكيه. وكان حاضرين حاضرين
2: حاضرين بيسير طبعا.
1: والله تبارك عليكم لزاردواز حاضرين، انتم زاد حاضرين في يوتيوب واللي قاعدين يسمعوا فينا. نبدأ مع الشخصية الأولى. الشخصية شو تقول؟ تقول تولد في 11 جويلية 1934 في مدينة اسمها بياتشينزا في إيطاليا. الغريب في البداية الموضة ما كانتش بالكل الحلم متاعي، قريت طب في ميلانو، أما في 1953 بعد 3 سنين خليت الجامعة ودخلت للجيش. بعدها عام 1957 بديت نخدم في لا رينيسانت في ميلانو، كنت نخدم في الواجهات والملابس. وغادي اكتشفت عالم جديد في الستينات، خدمت مع نينو تشيروتي، ومن غادي تعلمت برشا على القصة القماش وكيفاش اللبسة تنجم تبدل الإنسان. عام 1970 قررت نولي نخدم وحدي. في 24 جويلية 1975 مع سيرجيو غاليوتي أسست الدار اللي تحمل اسمي. كنت نحب نبدل حاجة واحدة، نخلي الأناقة أقل قساوة، أكثر حرية وأكثر راحة. بعد في السينما زادة ساعدتني وعاونتني أني نوصل للعالم، خاصة عام 1980 وقت اللي صممت ملابس فيلم اسمه أمريكان تيغولو، من طالب طب إلى واحد من أشهر الأسماء في الموضة الإيطالية.
4: مات ولا ما ماتش؟
5: توفى ولا مازال؟
1: ثلاثة.
4: توفى.
1: اثنين. توفى. واحد أنا شكون؟ عندي جورجيو أرماني عند رافع. عندي جورجيو أرماني عند رباب. عندي شكون؟
4: شيرين اللجمي.
1: شيرين اللجمي عند جعفر وبالأصفر زاد. ما عندي حتى إجابة عند ريم. الإجابة هي جورجيو أرماني. صحيت ورافع رباب. برافو.
5: جورجيو أرماني.
1: جورجيو أرماني.
4: برافو.
5: توفي اسمها دخلت. توفي
1: 1980 يطلق أمبوريو أرماني بطبيعة.
5: شيرين اللجمي لهنا يستعمل برشا جورجيو أرماني.
1: أنا في بالي ملي ماخك متاعك المفضلة جافو.
5: في بالي ما يصبش في شيرين اللجمي، أنا يصب في جورجيو أرماني.
2: كثر المارك الحقيقة ما عادش نجم نميز بين أرماني و...
1: حلوة باهية باهية باهية حلوة باهية
2: حلوة والله حلوة. الأخرى مريضة
1: جورجيو أرماني
2: ضحك.
1: فما شكون يقول عنده تصويره شهيره في حمامات؟ ما نعرفش كان انتم معناتها.
2: انا كذب انا كذب
5: انا مانيش بعيني ما نقولش.
1: اللي هي كانت مقصد برشا مشاهير في العالم مع حمامات. تحيه للحمامات الكل اللي يسمعوا فينا. نبداو شخصيه ثانيه حاضرين. شخصيه صعيبه شويه تاريخيه، اما انا متاكده اللي تنجموا تطلعوها. الشخصيه تقول ما نعرفش انا نهار تولدت بالضبط، اما اللي نعرفه اللي عشت في القرن الثالث في تدمر. في عام 260 تقريبا تزوجت أذينة حاكم تدمر. عام 267 كل شيء يتغير، أذينة يتقتل، ولدي وهب اللات كان مازال صغير، ووقتها أنا توليت الوصاية.

0: ليه؟ أما في الحقيقة السلطة كانت في يدي أنا، ما اكتفيتش بتدمر. عام 270 دخلت مصر وخليتها تحت سيطرتي ووسعت نفوذي في الشرق. بعدها عام 272 خذيت لقب أوغوستا، وكأني نقول الروما أني مش مجرد حاكمة. روما فهمت رسالة، الإمبراطور أوغيليان خرج ضدي، انهزمت قواتي، حوصرت تدمر، وفي صيف 272 حاولت نهرب لكن شدوني. من غادي تختفي التفاصيل حتى مصيري الأخير، حتى التوى ما يعرفوش بالضبط شنو صار مع الشخصية نتاع اليوم. من قبل ما نختفي من التاريخ خليت روما تعرف اللي مرا من تدمر نجم توقف قدام حرف إمبراطورية كاملة. أنا شكون؟ 3-2-1
1: اللي بالرسمي شيرين اللجمي،
0: ملكة عندي زنوبيا. ملكة زنوبيا شيرين اللجمي. شكون؟ سمحني،
2: فيصل الحضيري.
0: فيصل الحضيري، تحية لي وتحية شيرين.
2: ورقة بيضاء.
0: الإجابة هي زنوبيا. برافو علي كريم، إجابة صحيحة. طبعا زنوبيا وقفت قدام إمبراطورية كاملة. برافو برافو برافو.
3: ستي ما فاصل، ما عندوش علاقة بالمسابقة. لها ستيل اللي جبته، وشوك اللون وشوك الدنيا
0: ما يوريش ويتفسخ هذيك توا.
3: راني نقرا يطلع
2: جعفر، لازمنا احنا ناخذوهم هذوما فكين بتاع العباد.
0: والله العظيم عندي سؤال، شنو هو دخل فيصل الحضيري في تدمر؟
3: صديقي فيصل الحضيري
1: ما عادش باش يتفسخ من التابلو. فيصل الحضيري
3: في التابلو ديما موجود في التابلو، على الاقل كي كانوا بالتليفون يهز
0: غريبه
1: ما يتفسخش.
2: اسمع ما نسهلكش، راهو سمعته
0: غيظته برامو الحكي. غيظتك جعفر؟ فما حاجه غيظتك
2: تحب تقولوا؟ حاجه
0: فما تليفون غيظك؟
3: حاب نقول له راني فتر مسال شو انت سايم.
0: يلا نرجع للشخصيات. يلا نرجع للشخصيات.
2: طلعت زنوبيا وانتم ما تشوفوش تحكي.
0: والله زنوبيا والله مش مشكل. ما نعرفش تفرجته في المسلسل اللي صار على قصة عيتها ولا رغدة؟
2: سميت عليه اخت
1: زنوبيا بالعلوش.
0: جميل رغدة، جميل.
2: سميت عليه اخت.
0: تفرجته في المسلسل؟ مسلسل
2: عبابيت. واصل خاطر فما فالت قالت ماذا بيت عاوز.
0: يلا نواصلوا بيه. شخصية توا تونسية، نركزوا، ماذا بينا نطلعوها الكل، انتم اللي هنا في البلاتو والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. يلا الشخصية تقول تولد في تونس نهار 10 ديسمبر 1901 في باب جديد. تحية الباب جديد. من صغري ما كنتش نتصور اللي المسرح هو اللي باش يبدل لي حياتي. عمر 18 عام يمرض الوالد ونضطر نسيب القراية متاعي ونخدم في صنعة العائلة اللي هي البلاغي. أما قلبي قعد ديما غادي فوق الركح، ديما المسرح. عام 1926 تجيني أول فرصة حقيقية وطلعت نمثل في مسرحية غنية الأندلس. من وقتها ما عادش الركح فارقني، عديت من فرقة لفرقة ومن دور لدور، لعبت أدوار في عايدة، مجنون ليلى، عطيل وغيرهم. لكن 1967 جت اللحظة اللي بدلت كل شيء. علي بن عياد يعطيني دور حياتي. ما كنتش نعرف وقتها أنه الشخصية هذه باش تولي مرتبطة بيا في ذاكرة التوانسة، والمسرحية باش تتعاود تقريبا 300 مرة في 11 أوت 1983. سكت صوتي للمرة الأخيرة، ما اسمي بقى فوق الركح.
2: 300 مرة 3-2-1.
0: أنا شكون؟ أنا شكون؟ عندي حمدة بتجاني لهنا، عندي سلمونسف الله يرحمه. عندكش إجابة لهنا ريم؟ معناش إجابة عند رباب. والإجابة الصحيحة للناس الكل اللي حاولت هي حمدة بتجاني. برافو جعفور. برافو برافو برافو برافو برافو برافو.
2: والباب جديد. أنا كنت كاتبة علي بن عياد خطر أقدم مسرح هنا الناس، بعد أنت قلت علي بن عياد.
0: حمدة بتجاني يعطيه طبعا الفرصة متاع حياته علي بن عياد في مسرحية الماريشال. إن قلتها رو طلعتوها الكل
2: 300 مرة،
0: 300 عرض أن سوكسي كبير برشا برشا برشا. حمدة بتجاني الله يرحمه.
3: الله يرحمه. نعم حمدة بتجاني. الواو الوي والها فهمتني. حمدة بتجاني المسرحية كانت الحدث وقتها، لأنه المسرحية كانت تعالج ظاهرة النزوح. فهمني ولا كيفاش؟ باللغة متاعه. وحب يقول علي بن عياد وكافة الفريق أنه ما يزمكش تبدل مشيتك. فهمني ولا لين تولي تضيع مشيتك. فهمتني؟ على خاطر العادات والتقاليد هما صراع وقت بلدية وناس جاية لأول مرة تونس وكذا، دونك ما تبدلش القاب القاء، وانت
0: تبدلش لهجتك وما تبدلش مشيتك وما تبدلش انت شكون.
3: تتكلم بالقاء ماكش مطالب باش تتكلم بالقاء، ايجا نتعايشوا
0: بالضبط. نعم. محلل ميساج ماريشال بالطبيعة المسرحية اللي برشا ناس يحبوها وعندهم افيكسيون كبيرة ليها. عندنا شخصية أخيرة.
2: حاضرين
0: مفاجأة اليوم. ريجالو كما يقول رافع. عندكم شخصية رابعة. حاضرين؟
3: حاضرين.
0: يلا شخصية تقول أنا مغني وكاتب أغاني إيطالي، تولدت نهار 28 أكتوبر

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم. هذه ستيري مالا غالب الصوت ما توا وقايد رافع ولد الدار.
0: رافع ولد الدار
3: وعندي فكرة طيارة.
4: اليوم عندي فكرة طيارة وعطيتكم افونغو منها البارح رابيدمون مش طول عليكم. اليوم باش نحكيو سوليوشن تحفونا برشا للناس اللي ديارهم صغار ولا لي بياس نتاعهم صغار ولا كيما رينا البارح السال دو بان نتاعهم صغيرة شوية وبياس صغيرة. شنو اللي يزيد يعطلها أكثر ويزيد يصعب علينا أكثر مأمورية؟ أنه الباب اللي يتحل، الباب اللي يتحل يلزمو اسباس معين باش ينجم يتحل به. دونك دوكو نجمو نزيدو نخسرو اسباس اكثر في اسباس ديجا صغير في حد ذاته. دونك التكنولوجي اللي اخترعت عندها مده تو اللي موجوده في تونس وقاعده تنتشر اللي هي لابورت كوليسونت. لابورت كوليسونت هو الباب اللي تشوفوه دخل في الحيط، دخل في وسط الحيط. دونك الناس الكلها ماهوش فاهمين لو كونسيبت شنو هو. اون رياليتي الباب يدخل في ان كيسون يتشري حاضر من قبل اللي هي تتسمى لارماتور. لارماتور تتحط يتليق عليها، يتليق على الحديد وبعد تركب الباب مع النجار والباب يدخل في وسط الارماتور هذية. بيان سور اقراو حسابكم من الكوتي اللي باش يكون فيه موجوده الغرفه اللي باش يدخل في وسط الباب، لا يجي فيها لا شوفاج، لا تنجم تعلق فيها تابلو، ما تنجم تعلق فيها حتى شيء، اما تبدا عندها لاسبي نتاعها حيط مليق تنجم تمسكم بعد وتدهنوا. لي زارماتور لي ديمونسيون موجودين 70 80 90. دونك 70 عنده سوم، 80 و90 عندهم فرد سوم. وكين فوتو 90 مش ندخلو في المترو 20 نوليو نعملو دي بورت يمشيو دو باري دوتر، يعني 70 من هنا و70 من هنا في الامتر 40. يعني بالنسبة للناس اللي عندهم اوفرتور كبيرة مثلا في سالة نجمو تعملو باب يتحل في لي دو سانس يدخلو في لي زارماتور وهكاكا نربحو اكثر اسباس. شنو ما البيبان اللي يركبو على الارماتور هذوما؟ نجم تركب باب بلار، سامحوني باب لوح، نجم تركب باب لوح وفي وسط البلار، وتنجم زادة تركب باب بلار كاريمان، يعني لابورت بالبلار تدخل في وسط الحيط. هذوما اللي موجودين كي تشريو الارماتور تلقاو في وسطها الاكسسوار الكل اللي باش يستعملهم النجار من بعد باش يركب بهم الباب. حاجة أخرى ونكمل بها، الارماتور يركبها البني ولازم الوزن متاعها تكون على وزن الدار باش من بعد كي تخدم الروفيتمون ما تجيكش غاط صالوطة ولا مشنقلة الفوق. سهل برشا، كي يحل البني الارماتور الباكو يلقى فما كي شلطة صغيرة موجودة على جنب هي اللي باش ياخذ بها الوزن متاعو بارابور للدار كلها باش القياس يجي مريقل ومستوي. الارماتور السوم متاعها يبدأ من 300 دينار وانتي طالع، فما التركي فما الطلياني وفما حتى الكونستركسيون تونيزيان السلعة المحلية. دونك انتوما عندكم شوا باش تنطلقوا وتختاروا الارماتور متاعكم. ميرسي
0: رافع ولد الدار
3: وعندي فكرة طيارة
2: افيكاس. يعطيك الصحة افيكاس
4: باشيخ،
2: ميرسي بوكو رباب. فما شكون باش تهني؟
5: اي بربي عن حسين يسمع فينا من المانيا، يحب يقول عيد ميلاد سعيد الاغلى انسانه في حياتي امي، ربي يحفظك ويطول في عمرك ويعطيك الصحه والفرحه ومهما نقولوا نكتب من وفيش حقك. كل عام وانت بخير يا امي وان شاء الله نكون ديما سبب في فرحتك كما انت كنت سبب في فرحتي. دونك هابي بيرثدي يا مدام ديديكاس من عندك.
2: عيد ميلاد سعيد. وكيف كيف اليوم عيد ميلاد لينا، لينا بنت مدام انت صار اللي تقول انا حبك باشا باشا كل عام وانت حيه بخير. وتوا وقيت سينجي ماريم.
0: سينجي ماريم
2: اليوم يا جماعه الخير باش نختبر مهاراتكم قال الاخر والا الحاجات اللي تنجموا تطلعوها وتحزروها بحرف الكاف.
6: جميل.
2: الرباب نعاود اخر مره، كل مره هي اخر مره باش رافعه يعرف. رباب عندها سؤال، رباب تجاوب، كان رباب ما تجاوبش اللي عنده الاولويه هو زينب ونكملوا الدوره. رباب، دوله مشهوره بانتاج النفط اسم عاصمتها على اسمها بالكاف.
5: كيف نفط؟
2: نعم اسمها واسم عاصمتها كيف كيف. زينب
6: كويت.
2: الكويت نقطة لزينب. برافو
4: كويت.
2: هاي سيدي السؤال لزينب. رجل الدين اللي يقول
6: كاهن.
2: أحسنتي، الكاهن ويقوم بالطقوس والصلوات في بعض الأديان. الكاهن نقطة ثانية لزينب. رافع بيت

0: صغير من خشب.
1: كوخ.
0: بيه صحيت كوخ نقطة لي
2: اسمه طويل
0: كوخ ميرا
2: عجيج
1: شي كوخر
0: جعفور
1: نعم.
0: السعي المستمر
2: كيفاح
0: صحيت ها ها شفت كيفاح نقطة لي جعفور
2: سبق الخير سي جعفر سبق الخير
3: سبق الخير
0: اه يا سيدي شاعر
3: اي
0: وإعلامي عراقي هو من كتب مثلا كلمات المستبدة
3: المستبدة
0: مستبدة لكاظم الساهر شكون كتبها
2: في بالي كاظم
4: كريم العراقي
0: كريم العراقي برافو عليك يا زينب نقطة ثالثة الزينب زينب
2: زعما كتبها
0: دولة يا لطيف علينا دولة تقع في شرق قارة افريقيا تشتهر
4: كينيا
0: بحياتها البرية بحياة برية كبيرة كينيا. معناها كينيا غنية صحيت كينيا برافو عليك نقطة لزينب
3: حتى نقطة والله غريب
0: خويا رافع
1: أمي أختي ريم
3: حلبي أسمنا
0: به به به به
2: اختار أصعب واحدة خذ راحتك تمولي بعد نتاع زينب مدهلي لي أنا وكاو سهلة ستر لي تحتها بالضبط
0: ما عادش نجاوبك به عضو في حركة عضو في حركة تعتمد على تدرب على الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع
4: عندي
2: سمعني عود لي
0: عضو في حركة تدرب على الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع
4: مش طلعها جعفر
0: مش كون قال كوتش لا
3: حلوة
0: جعفور
2: كشاف
0: كشاف نحكيو على الكشافة وهو كشاف
2: كراكوز
0: أحسن جعفور
2: تليفون
0: نقطة الجعفور
2: أكد تليفون
0: أكد تليفون صحيت والله فتنة وحسن تصرف
2: كفاءة
0: السيد هذاك عنده الفتنة وحسن التصرف تعطيني المصدر وإلا هو شنو يتصرف
3: كفء كفء
0: لا فتنة فتنة وذكاء وحسن تصرف في الأمور
2: كمباس
4: كباب
0: صحيت أم عبيد لا مش صحيت هو
3: أم عبيد
0: ميسالش الأم عبيد الفاز ما عرفتش رباب
3: زينب غزرنا اليوتيوب
0: نحكيو على الكياسة هو كيس الكياسة أحسن
2: كفاءة
3: أول مرة
4: والله باهي
0: جعفور لأن نقطة لحتى حد لم عبيد كانت حد ترشو ما شد لي رباب
3: نحفظ ماء الوجه
0: رباب التعب وبذل الجهد الكبير جهد شاق
3: عندي كئيبة ما تحبش تقبلها كئيبة والله تهز للكئيبة
4: الكد
0: الكد الكد برافو عليك زينب نقطة واحدة أخرى أغلب نقاط زينب هما اللي فكتهم لك أنت ربي
4: ما فكيتش بالطريق
0: بذريعك فكتهم بذريعها ربي زينب
3: قلش حاجة
0: حاكم لمصر بدأ كجندي وعبد وارتبط بقصائد شهيرة والكرسي هبط بيا
2: كرسي كي
0: علي حاكم لمصر بدأ كجندي وكعبد عبد راه حبشي دونك لونه أسود ارتبط بقصائد مدحية ثم هجائية للمتنبي
2: كانتا
3: كفور
0: صحيت رباب كفور الخشيش
3: يا ربي نقطة مستحقة هذه تاريخ يا ربي
0: صحيت كفور الخشيدي رافع استخدام الحرارة
1: كي
0: برافو للعلاج وإلا لتنعيم الملابس الكي برافو عليك
3: الكي
0: الكي جعفور سهل شاعر أموي من شعراء الغزل العذري
2: كثير
0: برافو كثير شكون عزة أحسن تشتهر بحبه لعزة
4: برافو كثير
0: عزة بنتي جميل
3: عليك قلت عن معلومة ولا جرب
2: والله كثير عزة
0: اشتهر بحبه لعزة بنت جميل ونسب إليها
2: بنت جميل بوثينة
0: لا نسب إليها كثير عزة
2: كي
0: كثير عزة
3: كي أحسن
0: به نرجع لرباب
3: بسم الله
0: رباب يا رباب تجزئة الشيء الصلب فصل أجزائه شيء صلب
3: شيء صلب
4: عندي أنا بعدها من الأولاد
0: فصلت أجزاء
3: كسره
0: صحيت كسر كسر كسر برافو عليك أحسنت
3: بارك الله فيك
4: سارة
0: عليه
4: خليت نقطة
0: اللفظ المفهوم المعبر عن أفكار
4: كلمة
0: كلام أحسنتي نقطة.
2: ما صعبهم وانا كثير عز جاني زغرت من جهلية
0: رافع
3: والله جعفور انا انبهرت بيه.
0: تجويف طبيعي داخل الصخور
3: بالله بالله
0: خليه مش عندك عند عند جعفر بعده. تجويف طبيعي داخل الصخور
1: كونو
0: ملا ام عبيد جعفور تعرف
1: الكهف
0: احسن نقطه لي جعفور كهف
1: طلعت كي وما طلعتش كهف
0: ريت جعفور
1: لا لا كهف
0: مطرب وملحن مصري من الزمن الجميل باش نعطيك غنايه أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول
2: كارم محمود
0: برافو عليك كيرم محمود
4: والله برافو مش سهلة بالكل هيك
0: أحسن
3: يا
2: يا يا
3: يا
0: جعفور اسمع زيدني غنية أخرى هو عنده أكثر من غنية أخرى مشهورة نزيدك نقطة
4: ساكن في حي سيدة
0: هو خليه وما هيش متاعه
4: ما مش متاعه
2: ما تدخليش راحك
3: عنده مان
4: جعفور
0: هيا زيدني غنية نزيدك
2: هي غنية الأولانية شو قلت لي على شنو
0: أنا قلت لك أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من أول
2: والله ما عنديش
3: ليك حد

0: زيدوا نقطة أخرى لجعفور. زينب أنت قلت أغنية مش صحيحة لكن مازلت أغنية واحدة أخرى الكرم
1: محمود.
0: نعطيك نقطة. لا نعطيها الربي بالنقطة كان أنت تطلع.
1: الحقيقة
0: على شط بحر الهوى رست
1: مراكبنا محلاها.
0: الحقيقة أغنيته ياسر مزيانين وصوته ياسر جميل وألحانه زاد كيف كيف. أحسنتي نمشي نرجع توا في آخر آخر دورة كان نجمنا النقطة ليلي نقطين الجعفور على كرم محمود وهذا نقطين. هاي نقطين من أكبر دول من أكبر دول أمريكا الشمالية.
1: أكبر الدول
0: من أكبر دول أمريكا الشمالية.
1: ما عندي جغرافيا والله اللي ما نجاوبكش بالحق ماني. عندك جغرافيا ولا لا؟ كوستاريكا
2: كندا
1: كندا كندا أقول شمالية
0: كندا
1: شمالية.
0: برافو عليك رافع ياخو نقطة. رافع ياخو نقطة باش نكمل بسؤال الجعفور.
2: لا عاد بعد ربيب زينب
0: نعرف أين نكد
3: أمورها أستاذة طول لها
2: رجل أمورك
0: مريضة
3: ثم قطيع بين ولي المدرسة
0: مريضة أستاذة آخر واحد جعفور. جعفور فضيلة السخاء
3: كرم.
0: كرم الكرم جعفور برافو عليك قديش نقاط
1: وانا فضيلة السخاء
0: زينب وجعفور متعادلين.
1: أعطينا سؤال فاصل
0: سؤال
1: ما كان الأسرع
0: فاصل به غطاه بقماش
1: كسيه
3: كساهو.
0: قال جعفور وزينب ما قالت جعفر اليوم هو الرابح في حرف الكيف. برافو عليك
1: جعفر.
0: جعفر ورباب هما اللي قالوا مع بعضهم احسنتم الناس كل كرموس. ميرسي بوكو يا جماعه الخير.
3: ميرسي ميرسي شكرا رافع بابا ميرسي
4: شكرا شكرا شكرا
3: بعد
1: هكا التليفون
3: التليفون ما تنسانيش زينب الى اللقاء
1: الى اللقاء جعفر
3: رباب ميرسي
1: بارك الله فيك
3: شد لي اختي عشر
1: ومخرج غويا
3: فاروق مريق البابا حسين معاك مريق. لا السلام عليكم قبل وايد هاي
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. ديوان فام
6: صوتكم
5: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5 L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. الكاتب العام لجامع العمل التكوين المهني والتشغيل مروان المناعي يؤكد لديوان فام وجود إخلالات عديدة رافقت العودة التكوينية بمختلف مراكز التكوين المهني لافتا إلى أن عددا من مراكز التكوين لم تكن جاهزة لإحداث اختصاص مرافق الحياة الذي تم الإعلان عنه وذلك على هامش إشرافه اليوم على اجتماع عام بمركز التكوين المهني بكبلي.
8: تم الإعلان على العديد من الاختصاصات الجديدة وتونس الكل مش قبل لي بركة اليوم مهتمة بالاختصاص الجديد وخاصة مثلا كنحكيه على مرافق الحياة. هل أنه اليوم وقت اللي تم الإعلان على بعض الاختصاص هذي هل أنه ثم بالحق مراكز جاهزة لتأمين الاختصاص هذي والاختصاص هذي حبيت ولا كرهت هو راهو معناتها محضرينه للتصدير. إيش معناها للتصدير؟ على خاطر أولادنا الكلهم يتبعوا في الاختصاص هذي منذ سنوات وكانوا يستناوا فيه. علاش؟ على خاطره مطلوب في سوق الشغل الدولي يحبوا حبيت ولا كرهت يجربوا معناها حظهم كبقية أخوانهم في مجالات أخرى. لكن اليوم مختلين طلبنا نحن في وسط البيان هل أنه يعطيونا التدقيق مركز بمركز كان اتجاه على خاطر اليوم هل أنه الاختصاص هذايا وقت اللي نحلو أنا في سنتر إكس هل أنه سنتر إكس هذاك مستعد ناحية التقنية والبيداغوجية والمعدات الكافية لتأمين هالاختصاص فعليا. هذا ما نقصد راهو بالجاهزية الفعلية.
7: مستشفى سهلول يتصدر جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة إثر تمكنه من توحيد 180 ألف معرف صحي لحدود يوم 6 أكتوبر الجاري. ووضح المستشفى في بلاغ له أن المعرف الوطني للصحة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي إذ يتيح ربط المعطيات الصحية للمرضى بصورة موحدة ويمكن الهياكل الطبية من الولوج إلى المعلومات الضرورية لضمان التكفل النجع بهم بصرف النظر عن مكان تلقي الخدمة والانتماء الجغرافية. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 تقرر منع تنظيم أي نشاط يتعلق بما يسمى بدخلة البكالوريا أو غيرها من الأنشطة المشابهة. وأوضحت المندوبية في أعلام لها استند إلى مذكرة صادرة عن وزارة التربية بتاريخ 16 فبراير 2026 أن هذا المنع يشمل أيضا كل ما من شأنه المساس بسلامة الأسرة التربوية أو تعكير صفو الحياة المدرسية. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال ينشر بيانات تلخص عملياته خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ 7 من أكتوبر 2023، ويقر بأن قوته استهدفت حوالي 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام عبرية. منظمة الصحة العالمية توصي باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلا من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن معدلات السمنة تجاوزت نقص الوزن لتصبح أكثر إشكال سوء التغذية شيوعا بين أطفال المدارس والصغار حول العالم.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
6: سوية ليخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع دا تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان صوتكم
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: نصف نهار و 6 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس من الاثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. نحاول معكم نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاول في إطار فقراتنا نرجو بالتحليل ونقاش على مختلف الأخبار الوطنية والعالمية. كالعادة البداية بفقرة عطاير، بعد شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروا الأولاد إنهم يحكيوا فيها، بعد نمشي معكم لفقرة الأكتواليتي. الملف اليوم اللي باش نفتحه هوني في البلاتو هو ملف السكن عموما والكراء المملك، كيف تبدو خارطة السكن في تونس وما موقع الكراء المملك ضمن الحلول المطروحة اليوم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا بارتير من نص نهار وربع أمين مال غرفة الباعثين العقاريين الهشمي الملياني. زاد في أخبارنا اليوم أكيد باش نحكيه على الإفراج عن التلميذ إدم مبارك من قبل قاضي الطفولة. رئيس الجمهورية يدعو وزير التربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة. بعد أكيد ساعتنا الثانية باش نمشيو فيها لفقرة المقال، البقال اللي اختاروا خليفة اليوم، هل أصبح الشرق الأوسط يعاد تشكيله اليوم على قاعدة البقاء للاحتلال نقطة استفهام. سؤال نحاولوا نلقاو جوابه في المقال اللي اختاروا خليفة. وآخر الحصة بالأرقام مع زميل نورة الفارسي. بعد 3 سنوات على طوفان الأقصى تاريخ 7 أكتوبر، ماذا تغير؟ نحاولوا نرجع لآخر الحصيلة المستجدات الأرقام آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هوني تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، إن شاء الله بشرفكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي سيد أحمد وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك يا خليفة. ورفقنا زادة في التعليق والنقاش الأستاذ أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بخليفة والأولاد اللي معانا في الجانب التقني. اليوم حبيت تحية خاصة لجمهور نادي الفريق والعائلة الموسعة بمناسبة عيد ميلاد نادي الفريق 106 نهار 4 أكتوبر اللي فات. ما حضرتش أنا، مانيش موجودة، مع الأقل هاكا اليوم نهنيهم.
2: بالطبيعة تحية للنادي الأفريقي ولكافة المشجعين للنادي الأفريقي. يعطيك صحة أحمد التونسي، مرحبا بكم خليفة وأحمد. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
2: نبدأ معك أحمد.
4: مسالش موضوعنا اليوم اللي اخترناه في عطاير حقيقة ينادي به المواطنين عندهم برشا ولا من مجيب. نلقاو ساعات هذه سرعة في أخذ القرارات اللي تبدأ ضد معناها الجيب متاع المواطن، ولا تبدأ القرارات اللي تبدأ فيها إثقال لكاهل المواطن التونسي، في حين القرارات الأخرى اللي تنجم تكون في نفس الإطار معناها تحدد ولا تعطي توفر نفقات على الدولة وغيره، عنا سنوات إذا كان حتى عقود نطالبه كشعب من الحكومة ومن مجلس النواب ومن الإدارات المتعاقبة إنها تنفذها القرار هذية أو المطالبات هذية الحقيقة عجبني الدعوة متاع مجلس الحرفيين لمجلس النواب واقتراحه لقانون لترشيد النفقات العمومية من خلال تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية في برنامج معناه حسب المقترح المقدم على مدار 3 سنوات. ولما لا زاد معناها جاء في المقترح أنه يتم إلغاء السيارة الوظيفية هذه تدريجيا. وكذلك معناها أحد ملامح المقترح هو عدم الجمع بين السيارة الوظيفية والسيارة الإدارية، وهي تقريب معناها طلبات معقولة وما فيها حتى إشكالية، ويمكن توفر على الدولة برشا نفقات في خصوص الشراء وبعد زادر في خصوص حتى البنزين والاستهلاك والامورتيسمون التصليح والزيت والعجل والشيء ذاك الكل معناها راهو على نفقات الدولة. كيف في المقترح معناها إعادة توزيع الأسطول وتركيز على صيانة معناها السيارات القديمة وإعادة توزيعها، وكما قلت كنت نحكي ترشيد الوقود، وكذلك معناها ما جاش في العنوان هذا معناها في متاع في المقال، ولكن سيدة مطالبات بترشيد نفقات المهام والسفر، واعتبار وأنه السفر على الدرجة الاقتصادية هو المبدأ. كذلك معناها فهم مطالبات بمراجعة عقود الكراء ونفقات المؤتمرات. إذن معناها الحقيقة هذه مطالب معقولة، الدولة اللي تطلب من مواطنيها ولا تطلب أنه يتم ترشيد النفقات وتطلب التقشف وأنها تاخذ إجراءات في اتجاه وأنها تثقل كاهل المواطن من باب أولى وأحرى على الإدارة هذه بزيادة أنها تكون وتعطي المثل وتكافح الهدر وتقرر معناها جملة من الإجراءات باش توفر معناها المال العام. واللي عجبني في المقترح هو أنه معناها من جامعة تونسية الحرفيين ومؤسسة الصغرى المتوسطة أنه يقترحوا زيادة أنه الأموال اللي تم توفيرها من خلال الإجراءات هذه الكل تمشي في اتجاه الاستثمار والإنتاج والتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والحرفيين. الحقيقة معناها برنامج ولا مشروع قانون نباركوه، وماذا بينا يلقى أذان صاغية مجلس نواب الشعب، وماذا بينا زاد بعد لا يخرج القانون يتم تطبيقه وتنفيذه معناها من قبل الإدارة، ولعل معناها من خلال الإجراءات هذية نشوفوا حوكمة أخرى، نشوفوا نظرة أخرى معناها للخطر. المواطن راو يشوف انه الدولة قاعدة تشري كل عام في اسطول متاع سيارات كبيرة ومعناها وفخمة وغيره وغيره، ما نجمش يصدقك وقت اللي تقول الدولة في ازمة، بلادنا في ازمة وعنا مشاكل متاع ميزانية وفي الخزينة العامة، نبدأ بالدولة وبعد نمشي للاتجاهات الأخرى، وأكيد أنه بش يوفر برشا أموال على خزينة الدولة.
2: واضح. نذكر تقريبا منذ أسبوعين كيكا كان حاضر معنا رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري، وقال أنه من بين المقترحات ربما اللي بيصير إدراجها من قبل النواب أو طرحها في علاقة بمسألة الميزانية لسنة 2027، قال أنه مسألة ترشيد نفقات التسيير، ونعطى أمثلة كما مثلا السيارات و وصولات البنزين وغيره، وتنشوف من بعد شنو طبيعة المقترحات.
4: هو عجبني التدخل اللي في علاقة يطالب انه حتى الميزانيات متاع الوزارات ما يتمش ترفيع فيها، لانه كل عام تو في السنين الاخرى قاعدة يتم الترفيع في ميزانية الوزارات، هل بامكاننا انه على الاقل نجمده ما نرفعوش، وقتها ممكن زيادة نوفروا برشا أموال تمشي في اتجاهات خير من اللي
2: على كل. سيكون مشروع ميزانية 2027 أكيد مطروح على البرلمان، وباش تكون فما نقاشات في علاقة بمقترحات النواب وكيفاش باش يتجه أو التوجهات العامة للمشروع هذايا. مازلنا موصلين معكم فقرة عطاير من أحمد التونسي، باش نعطي كلمة لخليفة شوشان. هاي تفضل خليفة.
3: أنا مش نحكي على ذكرى تم عموم الشغالين والعمال في العالم، لأنه يوم 7 أكتوبر صحيح طوفان الأقصى، ما هو طوفان زاد الحقوق العمالية، لأنه يتزامن مع أحياء الشغيلة والحركة النقبية العالمية ليوم 7 أكتوبر من كل سنة، اللي هو اليوم العالمي للعمل اللائق، وهي مناسبة يجدد من خلالها الحركات النقبية الالتزام بالدفاع عن حقوق العاملين والعاملات وترسيخ العمل اللائق باعتباره أساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وهذه السنة معناتها الاحتفالية 2026 الحركة العمالية تضع معناتها الشباب بشكل خاص معناتها في صدارة هذه السنة من أجل الدفاع معناتها على حقوق الشباب العامل في الجانب هذايا، وتعتبر من أهم المطالب من أجل تحقيق العمل اللائق بهم والأمن الوظيفي والحقوق النقابية. تقريبا العمل اللائق يقوم على 5 شروط أساسية، معناتها تقريبا نحاولوا باش نذكروا بها كما وردت في العديد من المواثيق الدولية. وتعتبر زاد مسألة العمل اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك مبدأ دستوري استنادا للفصل 40 من الدستور التونسي، ومن الضروري ترجمته من خلال العديد من التشريعات الوطنية وخاصة من خلال سياسة الحوار الاجتماعي. هو يقوم على مجموعة مراكين: العمل القار والأجر، معناتها العادل، الحق في شغل قار ومستقر وأجر منصف وكافي لتأمين حياة كريمة للعامل والأسرة، مقاومة العمل الهش، القضاء على إشكال العمل الهش مثل المناولة وإشكال التشغيل الهش وتعميمه على كافة القطاعات، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، توفير شروط عمل آمنة وصحية وضمان التعويض المناسب عند فقدان الدخل، وتوفير العناية الصحية اللائقة لكل العمال، مراجعة التشريعات الشغلية من خلال تحيين مجلة الشغل والقوانين المرتبطة بالعقود وحوادث الشغل والأمراض المهنية لتنسجم مع المعايير الدولية ومع الدستور، حماية عمال الاقتصاد الرقمي والمنصات، هذه مثلا من ضمن المستجدات، من خلال تنظيم القطاع والدفاع عن حقوق الفئات العمالية المستجدة، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لتوفير غطاء قانوني يحمي كرامتهم من التهميش والهشاشة، وأخيرا من خلال الحوار الاجتماعي وحرية التنظم من خلال احترام الحق النقابي وحرية التنظيم والمشاركة الفعالة لعمال في صياغة القوانين. هذه تقريبا أهم الشروط لتوفر العمل اللائق للعمال التونسي. نقول تحية لكل الشغيلة والعمال في تونس وفي عمال في العالم بمناسبة هذا اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحقق شروط العمل اللائق لكل العمال وكل الشغيل.
2: تحية لكل العمال وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل. يعطيك الصحة خليفة. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وبعد شوي باش نحكيه على موضوع مهم ومهم جدا، باش نحكيه على السكن، باش نحكيه على الكراء المملك اليوم، هل ينجم يكون ضمن الحلول الجذرية المطروحة اليوم في علاقة بحلم اليوم المواطن التونسي في

0: لكم من جديد موصينا معكم اكيد ساعتنا الاولانيه كمان معكم فقره عطاير كما قلت لكم فقره الاكتواليتي اللي نخيروا في كل مره نطرحوا فيها ملف من الملفات الوطنيه او الدوليه. اليوم باش نحكيوا على ملف مهم برشا, باش نحكيوا على ملف السكن, خارطه السكن اللائق في تونس وما موقع الكراء المملك ضمن الحلول المطروحه اليوم بين حلم أنك تكون عندك دار وبين واقع الإيجار الأسعار وغيره. اليوم الكراء المملك هل ينجم يكون ضمن الحلول الجذرية وغيره, هذا باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي
0: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا في البلاتو, أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين الهشمي الملياني. سي هشمي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا على الاستضافة, مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك, مشكور على قبولك الحضور معنا. نذكر حاضر معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشين وأحمد التونسي, مرحبا بكم زادة من جديد. وباش نبدأ معك سي الهشمي الملياني, نذكر أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين. نسعى في البداية قبل ما نحكي معك على الكراء المملك وباش نحكي على واقع وخريطة السكن عموما اليوم في تونس. اليوم وقت نقولوا الباعثين العقاريين, شكون هم الباعثين العقاريين اليوم وشنو الدور اللي يقوموا به ربما في علاقة بالسكن وواقع السكن؟ هيت نبدأ نحطه في السياق العام وبعد نرجع للتفاصيل الأخرى.
2: صحيح, نحطوا الأمور في إطار.
0: هاي
2: الباعثين العقاريين اليوم عندنا 3372 باعث عقاري,
0: هاي
2: ولكن اللي هما يشتغلوا ويخدموا قريب 700. تقول كيفاش 25% يخدموا 75 ماخذين أجريمون وما يخدموش, خاطر عندنا غلطة معناها بيرسيبسيون غلطة شوية معناها سمعني بالفرنسية, معناها اللي يغزل البعث العقاري يقول لك هذا مجال مربح. أوك علاش عندنا 3372, لكن بعد كيف يدخل يشوف أنه فما برشا مشاكل. شنو من المشاكل؟ مشاكل أنه معناها من الثورة إلى يومنا هذا كل شيء يغلى. ليد العاملة فترة كنا نخلصوا الخدام 10 دينارات ولا 12 ولا 15, اليوم أقل الخدام 35, المعلم كان يخلص 25 أو 80, السيمان كان ب 6000 واش ولا 16000 وقديش, وتو نهارين التالي زادوه ما فهمتش علاش زيادة ارتباطية. الحديد ما عادش نحكيه في قديش, معناه منين الدور تلقاه والدينار التونسي طاح. كيف تيح الدينار التونسي كل ما حاجة معناه نستوردوها باش تبدأ أغلى. في 2010 كان أبابري 18% يظلي اليورو, اليوم 3300. هذا الكل يخلي أنه المسكن اللي كنا نبيعوا فيه في 2010 150000 دينار, اليوم المسكن هو بيدو يسوى 350000 دينار. وربحنا نقصت, كنا نجمو نربحو معناها بروبورسيونيلمون اكثر في 2010, اليوم كان حتى احنا نزيدو في ربحنا يولي ما عادش يتباع. علاش؟ خاطر كل شيء غلى والتونسي الشهريه ما تبعتش معناه, وهذاك حد القدرة الشرائية تاعه. دونك فما مشكل كما تقول هيكلي لليوم. باغ اكزومبل لو نشوفوا احنا في حاجات انه فما شويه عزوف على الشيرة, ولكن المتر مربع قاعد يغلى اليوم. تقول لي علاش؟ نقول لك خاطر الالومنيوم فما مضيق أرمز, وعندنا 35% من الالومنيوم يجي من غادي واقف. عندنا الكويفر معناها اللي هو معناها التريسيتي تزاد 28%. هذا الكل يخلي حتى كان فما عزوف معناها فما معادلة لازمها تاقع. ما تجمش الشركة تدخل في حاجة وما تربحش. وحاجتين باش نكملوا معناها نشوفوا الوضع كيفاش, أنه الكري أغلى حاجة في المسكن موش المسكن هو الكريدي تاع البنك. كي تاخذ 200000 دينار ترجعها 484000 دينار. هل الارقام راني نقول لك فيهم خاطر عملنا دراسه مع اكبر مكتب دراسات عالمي عملناه في تونس, وفما

0: هذه معناها حكاية هالكريدي اللي هو مشكل كبير، معناها منين الدوة في الأخر تلقى نفسك كل شيء قاعد يغلى. دونك التونسي نكون واضح اليوم المسكن يولي حلم مستحيل. هو المشكل فينا احنا، مش ما نحبوش ولا قاعدين نزيدوا معناها بمور اعتباطية، لا لا. معناها اليوم كما تبيعش بالسوم اللي احنا نبيعوا به، معناها أقل راهو مسكن اليوم ما بين 350 و 400 ألف دينار. معقول هذا؟
1: بيهبش نرجع لك. نذكر سي شميل ميلاني أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين ضيفنا اليوم، نحكيه على السكن وبعد شوي باش نرجعوا نحكيه معاك على الكراء المملك اللي هو استراتيجية صار الاعتماد عليها. شفنا خلينا نقول جملة من الأرقام أو المعطيات اللي حتى من قبل وزارة التجهيز اللي في كل مرة يصير الإعلان عليهم، باش نرجعوا على هل يمكن أن يكون الكراء المملك اليوم جزء من الحلول. قبل هذه نعطيك الكلمة أحمد التونسي، تفاعل باش نبداو على الأقل في السياق اللي كان يحكي فيه تواصيل الهجم، يحكي على جملة من الإشكاليات الهيكلية، وفما جملة أيضا من الإشكاليات اللي تتمثل في غلاء أسعار كل المواد اليوم متعلقة بالبناء وغيره، أيضا في علاقة بالقروض المتعلقة بالسكن بين المبلغ اللي تاخذه الكريدي وبين المبلغ اللي ترجع وغيره. يقول لك اليوم شراء منزل أو سكن بالنسبة للمواطن التونسي أصبح حلم شبه مستحيل بين الواقع بين المشاكل بين رغبة أي مواطن تونسي أنه تكون عنده دار. أي دور اليوم للباعثين العقاريين؟ وإحنا في الأخير نحكيه على حلقة كاملة اليوم. أحمد التونسي تفضل.
2: هي حالة كاملة موجودة في البلاد وعندها سنوات، وهي من الأزمات الكبيرة اللي تأرق العائلات واللي مسبة كثير من المشاكل الاجتماعية كذلك، واللي معطلة عديد المسائل. راهو وقت اللي أسرة تعيش الضغط متاع الكراء ولا ما تنجمش تشري دار، راهو فما مشاكل اجتماعية معناها بين الزوجين، فما مشاكل اجتماعية اللي نحكيه عليها نحن للقصر وقت اللي ما يعيشوا في ظروف معناها غير لائقة ولا كذا. دونك المسألة أبعد حتى من أني ظاهرة اقتصادية، راهي ظاهرة اجتماعية. راهو المسكن في تونس اليوم يعادل المساكن الفاخرة في بلدان غنية، معناها نفس الثمن متاع مسكن عادي في تونس ينجم يجيب لك مسكن يمكن خير من مسكن التونسي في دولة معناها أخرى، وهو معناها مشكل كبير برشا. لأنه نحن في العادة ولا في الاعتياد أنه القاعدة هي العرض والطلب، في حين المسألة ذي العقارية رغم أنه الطلبات أقل أصبحت معناها بصفة واضحة، لكن باقي العرض غالي. المشكلة هنا ليزي معناها المواطن التونسي ما يلقاش معناها البرودوي ولا ما يلقاش الانتاج اللي حاجته به، وليزي الباعثين العقاريين يلقى روحهم في مأزق متاع ركود، متاع انه يحط اموال طايلة وهو بيدو يخدمه بالكريديات اللي زادة مشطة نعتبرها، وبعد يلقى روحه امام معناها طلبات اقل من المتوقع، وإلا طلبات موجودة ريالمون معناها طلبات متاع بنوك، بعد إما يعجز معناها الناس على أنها تسدد القروض متاعها ولا مستحقاتها، وبعد تمشي في بيوع وفي قضايا تبتيت ويفكولهم معناها العقارات متاعهم، والباقي معناها هم يتفرجوا كما بقية التونسيين. هنا المسألة اللي راعات معناها انتباهي هي مسألة البنوك. أنا نعتقد أنه أول عملية من عمليات الإصلاح اللي نجمه بعدها نحكيه على أنه ممكن نلقاه حل الأزمة هو تسهيل الحصول ولا التخفيض من العوائد ولا من الليزانتيرية ذوما على أولا الباعثين العقاري، ومن بعد زيادة كيف كيف على المشتري. أنا ينتابني شعور وأنه البنكة تبيع العقار أغلى من اللي من الباعث العقاري بيدو، لأنها تبيع له المرة الأولى القرض باش يبني، وهو يتعب وهو يتحمل الريسك متاع السي ان اس اس ومتاع العامل اللي يطيح ومتاع كل الدنيا هذيك الكل ومتاع غلاء الأسعار في الأثناء اللي ما تجيش في حسابه، وهذوكم الكل معناها يحملهم هو كل مخاطر ذيك الكل، وبعد تزيد تبيع العقار بالدوبل متاع حقه براتيكمون، لأنه اللي تسلف 200 مليون يرجعهم أكثر من 200، يرجع 400 واش معناها. أعتقد أنه بداية الحل تبدا الساعه اذا كان نحبوا ننشطوا القطاع هذا، اذا كان نحبوا نلقاو برودوي للمواطن التونسي نجم يلقى فيه معناها الملاذ نتاعو، نبداو ساعه بالتمويل. هي مشكله العصر التمويل، ومن بعد نمشيو للمشاكل الاخرى اللي الحقيقه كما قلت لازمنا نتناولوها من مقاربه اجتماعيه كامله، مش كان اقتصاديه ولا كان من باب الغرف ولا من باب المواطن التونسي.
1: هاي تفضل سي الهاشمي، كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه. نقول لك جزء من الاشكال يتمثل في التمويل هوني، وانه لكونكم فما التمويل كما قال باجراءات معينه اليوم تاخذ بعين الاعتبار اليوم المقدره نتاع المواطن التونسي، نجموا نراو انه الاشكال ربما والازمه هذه في علاقه بالسكن تقل اكثر على الاقل حتى على مستوى النسبه نتاعها.
0: وفما شويه تشريعات سيدة. طيب كيف نحبوا احنا العائله التونسيه تشري. كما قال اليوم راهو المسكن كما قال هو معناه سلم اجتماعي، نتهنى على عائلتي ونولي نخدم فيك الشركة هذيك وتبدأ أموري واضحة مهما يصير له إنسان ما يبدأ متهني على عائلته. اليوم دونك السلم الاجتماعي راه نجم نشروها كما تقول بزوز دورو كان نعملوا شوية تشريعات. من التشريعات هالقيمة المضافة من 2018 طلعونا بقيمة مضافة 19% حطوها 13، مشكورين سادة النواب في 2025 عداو المشروع أنها ولات 7%، و 7% هو سكون أبيل لو تو ديكيليبر. في كلمتين نفهمك ش معناها تو ديكيليبر، احنا كيف نشريو بالتفيع. شفنا أنه شراءاتنا كيف نفاخر وقت نجيو بش نبيعو يساويو 7% من قيمة نتاع اللي بش نبيعوها. دونك كيف قلنا للسادة النواب راهو كيف نحطوا 7% المواطن ما عادش نحسبوا عليه التفيع، دخلوا خرجوا التفيع هذيك مش باش نخليها
2: ديتكتيبل،
0: معناها ديتكتيبل ما عندي بعد عامين ثلاثه كان ما نستعملهاش باش تطيح بطبيعتها. دونك ننفع بها المواطن. في 2025 السيدة وزيرة المالية تاع ذاك قالت باهي نمشيو 7%، ولكن فما مشكل في 7%. احنا في 21 قلنا راهو المواطن التونسي الكلاس موين معناه كيف نقولوا
1: احنا الطبقه
0: المتوسطه نتاعنا، حتى ما عادش نحب نحكي برشا على الضعيفه مساكن الطبقه المتوسطه اللي هي قاعده تفقر نشوفوا فيها احنا. دونك الطبقه المتوسطه هذيك قالت الى 500,000 دينار

0: عشان شمشيقة يخلص على الكل على كل 20,000 دينار الزايدة يخلص 80 مليون في 28. وراه فما عباد تو معناها الأشخاص اللي شو من عنا معناها تلقاها هو أستاذ جامعي ومرته طبيبة معناها مترفين معناها كيلكو بار، ونقاهم ما يخلطوش إلا بصعب كبير. تو خلقنا نكون واضحين كانت عنا 3 طبقات، طبقة ثرية وطبقة فقيرة والفخر نتاعنا هي الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هي اللي قاعدة تطيح واللي ما عادش تنجم تشري، كانوا يشيلوا من عنا حتى معلمين تو ما عادش، تو يزم يكون أستاذ جامعي ومرته طبيبة ولا انجينير وكل هذا الكل معناها التفيا زادة معناها تشريعيا غالطة، فما تشريعات غالطة معناها. وآخر حاجة زادة نقول لك عليها هو العقار. العقار من 2010 ما عادش تقرب، معناها اليوم بعث عقاري باش يشري أقل متر مربع ما أقلش في بقعة مش لوكس باش ما أقلش من زوز ملايين زوز ملايين ونص، وصلت في البقايا الفاخرة مش لازم نذكروها 7.5 ملايين المتر. قديش بتبيعه أنت؟ هو معناه من الأشكاليات الموجودة اليوم، وهذوما معناه علاش نقول لك أمور هيكلية ولا يفاش احنا نشريو مزاد ما هذيك حدها معناها ما تجمش توفر لك. راهو 95% من الباعثين العقاريين ما يشريوش من الوكالة العقارية لكن يشريو ما عند الخواص، والخواص يبيع بالغالي.
1: هو واضح. باش نخرجوا فاصل صغير، نذكر ضيفنا امين ميل غرفه الباعثين العقاريين اللي يشمل ملياني، باش نرجعوا اكيد نحكيوا على تفاصيل اخرى تهم السكن وقع السكن في تونس. بعد باش نرجع اكيد نسمع خليفه شوشين كان عندك تفاعل او سؤال لضيفنا، ولكن قبل هذيا نخرجوا معكم فاصل وراجعين.
2: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام.
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان FM صوتكم.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
1: نصف نهار و 35 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا. طوى نحكيوا على ملف مهم من بين الملفات اللي تم المواطنين التوانسة، السكن، العقارات، كيفاش تشري دار وإلى غيره. نذكر ضيفنا اليوم في البلاتو أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين الهاشمي الملياني. سي هاشمي مرحبا بك مرة أخرى، مشكور على قبولك الحضور معنا. حكينا ربما على الواقع، حكينا على السياقات من وجهة نظركم تقديركم كحلقة اليوم في إطار السكن اليوم واقع السكن في البلاد، حكيت لنا من وجهة نظركم كباعثين عقاريين وشنو ربما نوعية الإشكاليات اللي تقدروها بحكم العمل متاعكم وغيركم، بين المشاكل الهيكلية بين مشاكل التمويل وبين أيضا جملة من المشاكل والتشريعات اللي قلت أنت لازم يصير تغييرها اليوم. بعد شوية طوى نسمعوا الحلول من وجهة نظركم زيدا بعد الحديث عن تشخيص الإشكاليات وغيره، باش نحكيو زاد على الكراء الممالك، ولكن قبل هذايا نسمع خليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
4: موضوع يوجع القلب معناتها في الأخير، أما للأسف خلينا نقولوا منظومة نتاع البعث العقاري بشكل عام كما أغلب المنظومات في تونس للأسف وصلت إلى طريق مسدود ووصلت إلى فشل، عمرها الافتراضي انتهى. لكن للأسف احنا العديد من المنظومات أعمارها الافتراضية وفت، لكن احنا نصر في تونس اللي نبقوا نستعملوا فيها رغم هذا الكل. حتى الأستاذ كان يحكي من 2010، يمكن فقط نزيد عامل برك اللي عامل الارتفاع المشط للطلب على السكن خاصة في علاقة بإخوتنا الليبيين، وهذه ثم العديد أن قد نحكي في المدن الكبرى صفاقس، سوسة، تونس، وثم العديد. أنا نذكر كنت في إذاعة شباب وتناولنا الموضوع وثم برشا ناس حكت على نوع من

0: وتنجم في الاخر تؤدي الى ازمه. وفعلا هي بدت تراكم الازمه وقت اللي بدوا يرجعوا. فصحيح ثم بعض الناس استفادت خاصه القائمين على المنازل هذيك اللي اقتنوها معناتها من الاخوه الليبيين برخص تراب وبوعاها للتوانسة دوبل. تعرف انت السوق اللي صارت خاصة 2015-2016 من المفروض تحل فيها تحقيقية لانه صارت في العديد من المدن وصارت فيها برشة اشكاليات واصبح عبارة على وفاق الناس اللي تشري والناس اللي تبيع والناس اللي واستفادت منها العديد من القطاعات. للأسف انا قلت المنظومة هذه بشتوف المفارقة الكبيرة في تونس اللي 23% من العائلات التونسية بلا سكن، تقريبا ربع العائلات تعيش في الكراء، وثم 826,000 مسكن شاغل، معناتها ما يقدر ب 20% من المساكن. هذا الرقم راه نتاعك استاذنا، المصدر بتاع الرقم هو من اعتبرت انت رقم قدمته مره. معناتها كي نجي نشوفوا احنا شنو هي الاسباب، ثم اسباب متعدده. حكينا على الازمه معناتها خاصة تاع مسألة الكريدي والتمويل، وهنا رأوا أي منظومة من المنظومات، نمشوا للفلاحة، نمشوا للتجارة، نمشوا لأي جانب، مش تلقي عنصر قار ابتسام يتمثل في البنوك وفي التمويل. أكبر أزمة تضرب كل المنظومات، أي منظومة تتصورها في في في في تونس من هنا، حط بازرك مش تلقي منظومة البنوك هذيك هي السبب الأول، معناتها وبعد
1: كده السبب الأول. العائق الأول
0: هذاك هو، هذيك من ضمن الأسباب الأولى والرئيسية هي مسألة التمويل. والسبب الثاني زاد، خلينا نكون واضحين شوية، زاد ثم حتى انتصاب فوضوي في القطاع هذا بتاع البحث العقاري، وخاصة المعلومة اللي قالها أحمد ونعرفوها، نعرفوها هيك العمارات التبركلة معناتها تشوفها التو مازال يعمل في الفندوات بعد ربع ساعة تلقاها صحيح كملت، معناتها تلقاها قامت كاملة دون توقف، معناتها في شكل قياسي معروف مصادر أموالها منين، كيفاش تطلع بشكل قياسي وكل فقاع. أنا على الأقل نسكن في المرور تبارك الله، ما نعطيتك هنا، معناتها تمشي تشوف تبارك الله، معناتها بأرقام قياسية وأعداد فلكي، ويمكن معناتها قبل بشر يخمم باش يقدم مطلب تتبني واحدة أخرى، عمارة أخرى، وقامات أخرى، وانتم تعرفوا شنية اللي وراها والسبب هذه. إلى جانب سعر الأرض، كلفة البناء اللي تطورت بشكل كبير، وارتفاع اليد العاملة نسبيا لأنه يعني مرتبط زادة بارتفاع التكلفة متاع المعيشة، النتيجة اللي أدى لها غلاء الأسعار كما حكى الأستاذ بشكل كبير برشا، تقريبا الضعفت ما بين 2010 و 2026، معناتها أرقام كبيرة ياسر، خلى العباد تعيش حالة من العزوف. المبيعات زاد حسب رقم معناتها لقيته في مقال أوردت، وانت طاحت المبيعات بنسبة 80%، والناس تهرب للكراء. شنو اللي صار في الكراء؟ ترتفع زاد وتتضاعف أسعار الكراء، يمكن الدوبل، الحاجة اللي كانت ب 500 دينار ولا 8 مليون. هذه يرى في أرقام في سنوات نتاع 5 سنين 6 سنين، وهذا يؤكد اللي راه الازمه هيكليه، ما هاش ازمه دوريه تنجم تنفرج، لانه ثم ناس يقول لك ما شويه هاي تغلى، لا ما هيش باش تحل، لانه ازمه هيكليه مربوطه ببعضها، والحل نتاعها ما نجم يكون كان حل جذري. وانا متاكد اللي عشرات اذا كان قلت اغلب المستمعين اللي يستمعونا واللي هم اغلبهم من الطبقه الوسطى وتحيه ليهم، معناتها اكيد ال 60% منهم الفكره هذه نحوها من الذهن، هو مش ياخذ. انا اقول لك في الاخير انا مش نبقى مخنوق معناتها للبنك ندفع في كريدي حياه عمري، يا اخويا نولي يقول لك على الاقل كيفيا قراري اخويا، على الاقل لا ناخذ الشريط نتحكم في اخر ما يهزولي الشطر بتاعها، ولا نتمتع بالدار ولا نتمتع بالشهريه في نفس الوقت. هذا التفكير اغلب التوانسه، يقول لك نعيش كل نهار نهار ونمشي الكراء، فماش حلول.
2: هذا هو
0: خاطر الحلول اذا كان مش عندكم انتم ما ثم حتى جهه مش نجم نقول
2: ومنه هو من الحلول. الهاشمي المليان يذكر امين مال غرفه البعثين العقاريين ضيفنا لليوم. انت قلت احنا قدمنا جمله من الحلول او عنا جمله من الحلول تنجم تسهل عمليه هذه اقتناء السكن للمواطنين، ومنه انت تحكي لنا على الحلول. هل يمكن اعتبار الكراء المملك اليوم ادراجه ضمن الحلول اللي الى حد ما ونسبه ما تنجم تخلي اليوم اي مواطن تونسي يتمتع بالسكن وفق الشروط بتبيع عليه تم واضح؟
3: قبل ما نقول لك حكايه الحل، فما زوز أرقام قاعدين ديما يجيو.
2: أيه؟
3: هو أنه 75% من التوانسة ملاكة و 25% مش ملاكة. هذه غلط. هذه في السبعينيات. وأنا ديما أقول رأو الرقم هذا رأو مش هذا. هذا في السبعينيات وقع. وحكيت 800,000 مسكن شاغر زاد غلط عليه. خاطر كيف نعملوا عملية حسابية صغيرة. أنا ما عارفش معناها الانستيتيو دي ناسيونال دي ستاتيستيك يظل وقت خرجها. كان نقولوا 800,000 في 200,000 دينار كل نحسبوهم تو نلقاهم ابري اكثر من ربع البيجي نتاع البلاد. دونك ما وش معقول هالحكايه. الباعثين العقاريين احنا بار كوبمون نعرفوا واش عندنا ستوك مازال ما تباعش هما ما بين 5000 و6000. خاطر انت كان تعمل 5000 و6000 تو تلقى رقم كبير. هذه الحاجه الاولى. دونك فما نتاع 800,000 هذيك راهم هذوكم شقق عاملينهم لعبات صيف فيهم في الصيف في سوسة وفي مستير وفي بنزرت وكل راهو فما برشا شقق شاغرة ما يدخلوا ماليهم إلا في الصيف ما يحبوش يكريو. دونك لقينا لهم الواش به. وكما قال
0: سي معناتها الرقم صحيح خاطر الرقم خديته عليك انت راه
3: لا انا ديما قلت راهو الرقم هذاك صحيح ولكن ماهوش
0: سكن تعيش في الكراء ورقم ثاني اللي هو 826,000 مسكن شاغر.
3: كلمت انا وقتها جورناليست قلت له راهو مش هكا الكلام اللي
2: قال ماش ما كانش دقيق
3: وما عملش شويه هكا علاش
2: انا حبيت ندقق
0: لا فرصه مش صحيح
3: هكا علاش اغتنمت الفرصه.
1: عندكش فكره على الرقم الحقيقي نتاع التوانسه
3: اللي ما يملكوش قريب ال 45%
1: وصلنا لشطر الشعب ما
3: يملكوش هو معناه بار كوبمون. وعلاش ما يملكوش كيف تشوف راهو البيوع نتاع الشقق راهو فما توانسة عندهم 15 شقة ولكن فما 15 عائلة في الكراء. دونك ما نجموش نحسبوا كل 15 هذوكم 15 شقة عائلات يسكنوا فيهم نتاع واحد قاعد يكري فيهم. واليوم هذا موجود برشا كونوا واضحين. دونك ما نحطوش قد الشقق قد البوبيلاسيون معناها فما مغالطة هنا. وراو قال سي خليفة وعنده الحق راو فما كيل فاس كومينيكون ينقص البيوع يغلى الكراء وهذاك اش قاعد يقع اليوم. راو اللي يخرج من كراء كان كاري ب 500 دينار يخرج منها البقعة والله ما عادش يلقى الا ب 850 و900 قريب الدوبل. وهذا راو ماهوش باهي حتى اجتماعيا خاطر فما معناها التونسي مسكين اول حاجه في نيكن راس
0: شنو شهريته هو
3: هذا هذه
0: نحملها مليون شنو
3: اليوم مزيل. اليوم كيف تقول لي حلول زوج حلول هما سهلين
2: اللي هم
3: نبداو بالكراء المملك خاطر العباد كل تحكي عليه دونك نجاوبك هنا. الكراء المملك فكره باهيه ومن احسن الفكرات ولكن مش بالصيغه اللي هي محطوط فيها تو كونوا واضحين لخاطر الصيغه اللي فيها تو أنه الشركات العمومية هما اللي بيش يبنيوا وبيش يبنيوا 1000 مسكن هما قالوا هكا
0: 1200
3: مسكن ما يحلوش المشكل. كيف أنت عندك مينيما هو أكثر من هكا ما نعطيك أنا رقم أقل رقم اللي هو 200,000 معناه أنا كان قيد نفسي اليوم في الكراء المملك يزمني 200 سنة باش ناخذ دار لا أنا لا ولدي لا ولد ولدي داوا في حين. دونك 1000 مسكن راهو ما يحلوش المشكل يلزم امور اخرى. وقلنا للاداره قلنا لهم راهو الباعثين العقاريين خواص قابلين انهم يبنيوا معنا مساكن بالشروط اللي نتاع الشركات العموميه اللي قبلته الشركات العموميه
2: بنفس الشروط بنفس الاجراءات
3: ولكن كيف يدخل فيها الخواص نجموا نوفروا ما بين 25,000 مسكن 20,000 مسكن إلى 30,000 مسكن وهذا يحل المشكل. هذه حاجة الأولى
0: سنوياً معك
3: سنوياً كيف تعملهم في 3 سنين طول شو قديش رأوا 1000 مسكن ما يحلوش المشكل يعني 1000 مسكن نكونوا واضحين. هذه الحاجة الأولى اللي نحطوها في بالنا. وحاجة ثانية فما حاجات تشريعية معناها ما تجمش أنت البعث العقاري هو اللي يمشي يستخلص ما عند المواطن الكراء يزم نحطو له كل انترفاس معناها فما بانكا أو غيره. البعث العقاري ما يجمش يقعد 20 سنة يستنى في الكراء باش يعمل مشروع آخر معناها وقفنا الاقتصاد كامل وقتها. دونك يلزم يغرف ليساته وهو الفليسات ياخذهم من الصندوق النهوض بالمسكن. الصندوق هذايا اللي احنا نحكيه عليه راهو الصندوق هذايا نتاع المواطنين التوانسة، ماهوش تاكس راهو. راهي هذيك مساهمة من الأعراف باش الموظفين تاعهم مرة في الحياة يشي مسكن. احنا شنو نلقاو؟ نقينا فيه بعد برشا تحريات، حتى حد ما حب يقول لنا لا تحق واحد من النواب هو اللي اعطانا الشيفر. 380 مليار من المليمات، نتكلم باللغه الدارجه اخي باش العباد تفهم. 380 مليار يتصبوا في الصندوق هذايا كل عام، نصرفوا منهم ما بين 30 و 40 مليار، والباقي من بعد يدخل في البيجي نتاع الدوله. مش معقول زاد. ونعطيك مش انا نقول فيه الكلام هذايا، محكمه المحاسبات خرجت تقرير اخيرا تقول الصندوق هذايا مزعوم انه يبدا فيه 1874 مليار.
0: من المفروض
3: معناها المفروض احنا بالرقم هذايا نبدلوا وجه البلاد ونبدلوا حتى النوعيه التونسي يتفرهد بهذايا، نجم نبدلوا بلاد كامله في المسكن. دونك يجبنا نخموا بالقدا انه الصندوق هذاك هو صندوق تسمى فون سبيسيال مجعول للسكن، لا يدخل لا في الفلاحة لا في الطرقات لا شيء. اليوم قاعد نخلصوا به حاجات أخرى شهاري أو غيره، ونعرف هذه إكراهات معناها ما نقولش لا راهو، ولكن إذا كان نحب نخرج من المأزق يزمنا نحكيه معناها راسيونالمون، معناها بالعقل. صندوق معمول للمسكن يمشي للمسكن ويمشي إكزاكتومون للتونسي للمواطن التونسي. كيفاش باش يمشي للتونسي؟ الحل الثاني بخلاف معناها الكراء المملك، وان شاء الله يبدلوا شويه تشريعات ويجم ينجح كان يتبدل.
2: اي وقلت انت انه علاش ما يكونوش الخواص جزء من منظومه الكراء؟
3: كيف يبدلوا التشريعات يجم يدخل الخواص
2: بنفس الاجراءات والشروط بالنسبه بتبيعه للمؤسستين العموميتين، ولكن في نفس السياق تقول انت انه تكون فما الضمانه في علاقه بمساله الكراء باش يواصل البعث العقاري اليوم. انه
3: معناه هو يخلص البعث العقاري يخلص باش يعمل مشروع
2: باش يعمل مشروع اخر ما يقعدش سنه في الكراء. هذا في علاقه بالكراء.
3: فما حاجه ثانيه اليوم كيف نسمعوا احنا نقاو فو برولوس واحد فو برولوس اثنين وثلاثة واربعة، والمسكن الأول اللي هو منجحش. معناها الدولة جات قالت هما 200 مليار التونسي ما عندوش تسبقة، دونك قالت أنا ندفع عليه التسبقة. معناها شيء باهي ياسر معناها الحق. في 2018 هذا إلى حدود 2025 من 200 مليار تصرفوا 70 ورجعوا 30 130 مليار للبيجي. تقول لي علاش؟ على خاطر العباد لقات انفسها باش نحيو لها زوز ملايين و250 من شهاريهم، ويلزم زوز ملايين و250 40% من شهاري. معناها فما حاجه كيف نعملوا
1: لازم يكون يخلص 5 ملايين، هو يخلص 5 ملايين 5 ملايين ونص في البرنامج هذا
3: 5 ملايين ونص. وكيف اليوم هاللي فو برولوس نعملوا فيهم
1: الشروط نتاعهم قبل
3: اليوم زاده. انا كيف نبدا انا مدير عام او مدير ما نجمش نسكن في نجاه زاده. نحب بنتي كيف تروح في الليل من ليتود نبدا متهني عليها ونكونوا واضحين. دونك احنا فما كيف تحط له انت مسكن حتى ب 180 الف دينار اللي هو تساعده، لكن في حي اللي هو ماهوش في ستاندينغ نتاعو ما ياخذوش حتى ب 50 ما يشيروش. عندنا المشكله هذه انه المشاريع المقدمه والتناغم مع العباد ما فماش. دونك شنو هو الحل؟ وفي كلمتين فما 380 ألف 380 مليار مرة في الحياة كل تونسي عنده الحق ياخذ قرض ميسر ب 3%. علاش 3%؟ من الصندوق هذا. على خاطر اللي كاري ب 400 دينار يولي يخلص فيها 480، واللي كاري خاطر ستاندينغ باغ اكزومبل 1200 دينار واللي خلص في 1350 حاجه كيما هكا. نخليه كل تونسي هو القدره نتاع معناها كيف باش يعمل رومبورسمون، خليه يشري المسكن اللي يحب عليه اللي يتناغم مع
1: قدرته في السداد
3: قصده في السداد والستاندينغ نتاعو. فما عباد يقول لك انا ورثت يا خويا اعطيني قرض وتو نزيد طرف فلوس وكل ونحي لهم 19%. راهو 19% تخلق لنا معنى مجتمع فيه زوز درجات. درجة تجم تشي حتى 15 شقة في دقيقة، ودرجة ما تخلطش حتى على 4 شقة. دونك مرة في الحياة قرض ميسر من الصندوق هذايا، والصندوق هذايا يلزمه يمشي إلا للسكن للمواطن التونسي، لا هو باش يمون البيع العقاري عمومي أو غير عمومي. هو المشكل فيه كان يسمعوها
2: واضح. دونك هذايا خلينا نقوله من التشخيص وصلنا للحلول اللي طرحينها اليوم كغرفة وطنية للباعثين العقاريين. السي الهاشم المليني ذكر ضيفنا أمين ميل الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين. أي تفضل
1: أحمد. أنا تو معنا ديما الكلام هذايا متاع الكادر متاع الإطار اللي نحكيه فيه ديما، وعنا سنوات نسمعوا فيه، والحقيقة المطالب موجودة ومعقولة وما نلقاوش في تنفيذها. أما إذا نخرجوا من الإطار ابتسام ونحكيه على مسكوت عنه، المسكوت عنه في أنه فما قطاع موازي زادة في القطاع متاعكم، فما خلينا نسميهم الكناطرية بين ظفرين، دخلوا في القطاع متاعكم وبناوا العمارات وعملوا الأملاك، وهم بيدهم زادة يعمل لك شكون يشري، ونجم يكون من الطبقة متاعه ولا من كما قال بكري خليفة عبارة تكوين وفاق، عبارة عملية متاع تبييض أموال، وهما خلقوا عملية من عمليات الاحتكار كما موجودة في كل المجالات. وليت ولعل هي أحد أهم أسباب الغلاء متاع الأسعار في الشقق، وليوا معناها عصابات تكري للأجانب شقق معناها بالمئات، لا يزي للكراء تساهموا في معناها في غلاء، ولا يزي في الشراء ساهموا في غلاء الشراء، ولا يزي خارج المنظومة الجبائية، ولا يزي يستغلوا في المسألة هذية باش يكونوا عملية من عملية تبييض الأموال، جايب فلوسهم من بلايص أخرين يدمجهم في المشروع هذية ويصبح المال نظيف. إيه وقتاش نحن نجم؟ في حين في الجهة الأخرى، إيجا تونا نحكي لك في الجهة الأخرى، في الجهة الأخرى تلقى وقت اللي يجيب يشري يفرض عليه ضريبة، واللي هي كما قلت انت معناها ما هيش موجوده في حتى بلاصه يمكن في العالم هذا. لازم انت تحب تقولي تحب تشجع الناس باش تملك، ولازم تفرض على الناس ضريبه، واللي البيع في العقار مش خلصها من جيبه، راه باش يثقل على المواطن في الاخر، دور دور دور وترجع للمواطن. ولازم فما ظاهره جديده ما خلينا زاد نقولوه، الكنترول فيسكال اوتوماتيك. تو انت اي واحد يشري تو دار يتعرض للمراقبه الجبائيه معناها الاليه، هل هذا معناها يشجع الناس باش تشري؟ حتى اللي عندهم الفلوس ما عادش يحبوا يشري، ويعمل لك معناها ركود هذا. والمراقبه تنجم تجيك على منين جبت الفلوس، كيما تنجم تجيك على قيمه العقار لا مش صحيحه، واجنا نحددوا لك القيمه صحيحه كانت شريت فرصه، راه يقول لك لا انت شريت فرصه صحيت، اما راهو العقار قيمته مثلا شريته 150 ويفسوا 200، هاك الديفرنس هذيك لازم خلصني في التسجيل. هل هذه معناها ظروف تمكن الناس اللي تحت طائله القانون باش ينجموا يوصلوا للمبتغى نتاعهم؟ انا نرى اللي تحت طائله القانون مسك، واللي خارج طائلة القانون معناها ما شيخين في الموضوع، بل انهم يحقوا في ارباح ديما. وفما مقترحات اخرى بالله الدين موجوده،
2: خليوا له شويه وقت باش يجيب مازال دقائق.
1: في عوض الضريبه عند الشراء، فما ضريبه ممتازه جدا شفتها هنا في الخارج، ضريبه على الاملاك عندما تتجاوز مده الملكيه مثلا 20 سنه. هنا باش ما تخليش دار واحد يملكها 20 سنه ويستغل فيها 20 سنه ويربح منها 20 سنه، وقت اللي تفوت 20 سنه تولي اوتوماتيكمون يبيعها، مش ما عادش يخلص عليها برشا ضريبه، تنتقل لمالك جديد منها، وك السوق نتاع الملكيه يكون فيه معناها حركية. اكثر حركيه واكثر معناها عروض باش تنقص شويه وتعمل ليكيليبر. ومنها زاده معناها اشراك القطاع الخاص هذا في العمليات نتاع البرامج نتاع المسك الممالك، لانه راهو كي نتفرجوا على البرنامج ونقولوا حاجه بيا ما يختلفش برشا على خرض الشرف. وقت اللي تجي تحط باش تلقى معناها في قليله خلطت باش توصل، والباقي كله الاغلبيه معناها ما تخلطش. وكذلك كلمه اخيره في الشروط هذه، راه غير معقوله وقت اللي يقول لك بالله يلزمك تقتطع 2400 وتكون 40%، ونحكيه على انسان معناها وزير ينجم يوصل 5000 واكثر من 5000 دينار في الشهر، معناها شرط غير معقول، معناها شرط من الاول انت قلت لي تحط الشروط هذه معناها كانك قطعت وسكرت الباب. في حين زاد اشراك طبقة هامة من التونسيين اللي كل يقول لك قادرين ماديا باش ينجموا يشاركوا، تقصيهم الشروط ومن بعد ما نجمش يكسب.
2: هاي مازالوا دقيقتين صارت نجم تجاوب فيهم.
3: في دقيقتين نجاوبوا عنده حق. سي الحاجة الأولى نقولوا الأمور بمسمياتها، الكناطرية. الكناطرية اليوم هما ساهموا في غلاء التيران. اليوم المشكل أنه نقاو الكناترية زادة تدخل في المزايدات مع شركة عمومية لتبيع التيرانات معناها المقاطع وكل وداخله بطاقة تعريفه. أنت وقت تقول 1000 دينار هو يقول 1500، وقت تمشي معه ل 1500 وتقول أكثر من هكا مع عشان جمنشي هو يقول لك 2500 دونك يشري. دونك هذا حاجة من الحاجات. والحاجة الثانية اللي خليت القطاع هذا يطلع وسيفري معناها اللي تحكي فيه أنه مش معقول أنه البلديات كيف إنسان لا عنده أجريمون لا عنده حاجات وراء لا بيرو دو كونترول لا كلي عندنا الكل الحماية و و و تعطيه أنت معناها كبلدية رخصة بناء فيها 45 دار مش معقول. زاد تجي تكلم بلدية يقول لك شبيه ومواطن يولدي مواطن باش تعطيه أكثر من 6 ديار كما موجود في برشا تبني ليك والولادك دا كوردو أكثر من 6 ديار في الخارج ما تجمش تاخذهم ما غير أن أجريمون تجمش تاخذ 45 دار. وهذا معناه مش الباعثين العقاريين هي الإدارة التونسية اللي يزمها تحل عينيها وما تخليش العباد تتزايد في معناه الحاجات هذوما وزنشير مع شركة عمومية وهما يشريوا قبلنا.
2: واضح. شكرا لك مرة أخرى من ميل الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين هشام المليني على الحضور معنا. كانت هذه وجهة نظركم تشخيصكم رؤيتكم لواقع السكان اليوم في البلاد ومطالبكم والحلول وفق تقديركم. شكرا لك مرة أخرى. احنا نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك وبعد نرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا وملفتنا لليوم.
4: هنا تونس
5: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
5: ديوان فام
6: صوتكم
5: في تونس الكبرى
6: على 93.5
5: على 93.5. خليك قريب فيم وراجعين.
7: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون من المكتوب ولا الساك.
8: By the way لازم تكون أريدو.
7: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.

0: موجز الواحدة ظهرا دونفام عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب تشرع اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. ورئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد مطالبة اللجنة بعقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للحصول على توضيحات تفصيلية بشأن تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 إلى موفى السداسي الأول، وذلك قبل شروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000.
1: عن اجتماع لجنة، لكن الخطوط العريضة واللي شفناه اللي لاحظناه لأنه قعد دائما في العموميات يعطينا قداش النسب وكهو، لكن التفاصيل تعرفوا احنا لجنة المالية راهو لجنة تقنية ونحبوا تفاصيل ونحبوا نشوفوا كل ما هو. نعطيك انا مثال التسهيلات نتاع البنك المركزي للخزينة اللي هما عملوا كانوا 11000 مليار وتعملوا كانوا 7000 مليار ويقبلوا 7000 مليار. كان من المحبب انه في الوثيقة هذه تكون عندنا التفصيل كيفاش هل جبدوا الفلوس الكل وين مشاو وفاش صرفوا هما الأولويات. هذا هو اللي حابين عليه، ما حابينش كان معناها رقم عام، وهذا كله مجانات معناها أرقام عامة. وهذا اللي لمناه شوية احنا على وزارة المالية أنه دائما يبعثوا أرقام عامة، لكن احنا كلجنة تقنية ولجنة باش ندرسوا بعمق قانون المالية 27 والتوجهات نتاعه لازمنا نعرفوا زادة التفاصيل نتاع شنو صار في 26. أكيد احنا بعثنا السيدة وزيرة المالية طلبنا جلسة استماع قبل ما يجي قانون المالية 27 وطلبنا كيف بعض التوضيحات.
0: نسبة تقدم أشغال مشروع صوت خزان سعيدة

تونس الكبرى وأقصى الشمال الشرقي والوطن القبلي، ويهدف إلى تكوين مخزون احتياطي يناهز 45 مليون متر مكعب، بما يساهم في تعزيز الموارد المائية ودعم تأمين التزود بمياه الشرب. فرق الحماية المدنية بسيدي بوزيد تتمكن من إنقاذ طفلة سقطت داخل بئر يبلغ عمقها نحو 30 مترا بمنطقة صداقية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية وانتشالها من قاع البئر. وأثناء عملية التدخل تفاجأ أعوان الحماية المدنية بوجود ثعبان كبير الحجم داخل البئر، تمكنوا من القضاء عليه ومواصلة عملية الإنقاذ بنجاح. والمدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمن الكرعاني يؤكد أن الطفلة ترقد حاليا بقسم الإنعاش والتخدير، واصفا حالتها الصحية بالمستقرة وليست بالخطيرة. وفي الشأن الدولي، وزارة النقل اليمنية تؤكد مهاجمة جماعة الحوثي لمطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة، فيما اشتد القتال بين مقاتل الجماعة والقوات الحكومية التي شنت هذا الأسبوع هجوما مضادا لاستعادة أراض استراتيجية قرب مضيق هرمز وحول مدينة المخا سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن اليوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 26 و2000 للفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سوي، تقديرا لاكتشافاتهما المتعلقة بالتأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. والأكاديمية توضح أن هذه الاكتشافات وفرت للكيميائيين أدوات أساسية جديدة في عملهم، وأسهمت في معالجة أحد أبرز ألغاز الكيمياء المرتبطة بكيفية

0: خليك قريب فيب وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
4: هنا تونس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات. بعد شوية أكيد نمشيو لفقرة المقال اللي اختاره لنا خليفة، بعد نرجعوا له بالتحليل والنقاش، وبعد أكيد باش نحكيه في فقرة بالأرقام آخر الحصة على الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى 7 أكتوبر. باش نرجع على كل المستجدات، على باش نرجعكم لتاريخ 7 أكتوبر الحصيلة وغيره آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. نذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش خليفة شوشين أحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد. مازلنا باش نوصل معكم فقرة الأكتواليتي، باش نوصل معكم بقية الأخبار قبل ما نمشيو للمقال. الخبر كان طبعا الإفراج

الإنتاج عن التلميذ إدم مبارك، اصدر قرار الإفراج عليه نهار 3 أكتوبر 2026 من قبل قاضي الطفولة. أيضا شفنا رئيس الجمهورية اللي كان أذن ودعا وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. في نفس السياق شفنا كريم ترعى اللي هو من بين المعطلين عن العمل من أصحاب الشهيد العليا اللي بيدوروا شفنا على صفحته بالفيسبوك يهبط ويكتب 3 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ على طبعا ذمة القضية اللي كانت بالطبيعة

0: الموقفين نتاع اصول الصمود هذه مش جريمه تستحق سواء هو ولا بقيه الموقفين في الجانب هذا. لذلك خلينا نكون واضحين، معناتها الامر بعودته الى مقاعد دراسه هو امر طبيعي كان مش يكون بطبيعته، لانه حتى قانونيا انا تحت رقابه الاستاذ كان من حقه اللي هو يعود، ما ثماش تهمه معناتها تقريبا اللي تمنعه من العودة إلى المقاعد، لكن كان من المفروض أن لا يتم إيقافه منذ البداية اللي راهو مشى كمل قرايته، كثر ما تمش حاجة معناتها تجبر اللي يبقى الفترة هذه كل اللي هو في الإيقاف، وبعدك يتعدى على قاضي الطفولة باش يتم الأمر بإطلاق سراحه، وبعدك وكأنه الدعوة وزير التربية إلى أن يهتم بعودته للدراسة وكأنها منه تصبح في الجانب هذا. أنا أقول الخطأ الأصلي والخطيئة الأصلية هو إيقافه منذ البداية. هذا تلميذ معتها كل الشهادات حوله تؤكد اللي هو مجتهد، التلميذ هذا معتها ما قامش بتجاوزات، كل ما قام به اللي هو خرج في مسيرة يعبر على تعاطفه ودعمه لجزء من هيئة أصول الصمود اللي ألاف من التوانسة دعموهم ووقف معهم، يكون مصوري اللي هو يتم الإيقاف سواء في حالته هو اللي هو طفل قصر ولا في حالة العديد من الموقفين الأخرين، معتها زادة اللي ما ثماش جريمة ارتكبوها في علاقة بالجانب هذا. وأنا ديما نقول وإحنا اليوم في 7 أكتوبر أكثر من منحوا اسم تونس شرف الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية هو المجموعة اللي موجودين الآن في الموقفين معتها واللي مثله هم هيئة أصول الصمود. وأنا نقول من استفاد من إيقافهم من سجنهم ومن قضية كان بالإمكان ملاحقتهم فيها وهم في حالة صراحة، المستفيد الوحيد هو كيان صهيوني أن يتشمت في من قال انتهى البث اللي هو وائل نوار، وفي كل معناتها من دافع على القضية الفلسطينية الشامت الوحيد هو الكيان الصهيوني، لأنه ما نتصورش أنا ثم آخر سيشمت فيهم معناتها في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول فعلا ما كان لهذه القضية منذ البداية أن تثار، وإذا أثيرت حول بعض شبهات سوء تصرف في الأموال أو بعض الأخطاء هذه نجم تكون وهم في حالة صراح، لأنه الغايات النبيلة اللي ضحوا من أجلها وحطوا أرواحهم على أكفهم الليالي اللي تبعناهم وهم في القوافل، وبعد تم إيقافهم وبعد الاعتداء عليهم معناتها المادي من طرف الصهاينة والاعتداء الرمزي من طرف المجرم بن غفير اللي حضر في الزنزانات متاعهم وحاول إذلالهم، لكن معناتها كانوا هاماتهم عالية وما نذلوش. أنا نقول كان من الأولى منذ البداية ألا يتم إيقاف هيئة تسيير الصور الصمود، وإذا كان ثم تجاوزات تصير هما في حالة صراح، وأن لا يتم زاد إيقاف المتعاطفين مع هيئة تسيير الصور الصمود حتى نخسر كل الشرف اللي نالته تونس عندما كانت الدولة الوحيدة اللي كان لها شرف احتضان أسطول الصمود العالمي اللي تقريبا جمع كل أحرار العالم اللي مع القضية الفلسطينية.
1: ما زال مصير مع نفس الموضوع، وباش نسمعك أحمد التونسي. أحمد نحكي مرة أخرى على طبعا الإفراج عن التلميذ إدم مبارك، وباش يرجع للقراية وإلى مقاعد الدراسة. تفضل.
2: باش نحكي ابتسام في زوز مجالات. مجال الأولاني تقريبا عم ناول، كانت عندي فيديو هبطت أثارت عديد التعليق على حرية التعبير، قلت وقت اللي نشوفوا بحذانا على اليمين ونشوفوا بحذانا على اليسار رانا عايشين في نعمة متاع أنك نجم تخرج وتتظاهر وتعبر وتحت حماية الأمن وتروح لدارك من غير ملاحقة قضائية ومن غير ملاحقة أمنية، هذا صحيح. لكن كيف خلينا تو نحكي على اللي صاير الأيامات الأخيرة ولا التظاهرات الأخيرة اللي صارت، نفس وزارة الداخلية نفس الحكومة نفس الرئيس، ولكن قاعدين نشوفوا في معاملة تبدلت، قاعدين نشوفوا اللي وقت اللي تخرج الناس تتظاهر وتعبر فما معاملة تغيرت، فما ملاحقة أمنية وقضائية وفما ناس توقفت، وذي وانا واقع قاعدين نشوفوا فيه. وهنا يلزمنا نقولوا ماذا بينا بلادنا ترجع كما كانت عامل تالي، مش بعيد عامل تالي الناس تخرج وفما حتى إشكالية، ماذا بينا لو كان دولتنا وحكومتنا وزارة داخليتنا وزارة عدلنا ورئيسنا ينواصلوا في الاتجاه ذاك، فما حتى إشكالية. رأوا العبيد الدولة القوية واللي ما معناها ما عنديش إشكالية هي الدولة اللي تعبر فيها الناس من غير حتى إشكالية، وكنا النجم يكونوا موجود معناها في نفس

0: التسييق كما قبل كما تو. هنا ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية عندنا سياسة تشريعية رأي مستقرة وعندنا مقاربة معنا في التعامل مع القاصر مستقرة معنا نعرفها يظهر لي حتى من وقت بورقيبة ووقت بن علي وحتى معناها بعد الثورة وحتى تو. القاصر في تونس هو موضوع حماية لا يمكن مؤاخذة القصر ومعناها في أقصى الحالات أقصى معناها تعرف نحكيه على جرائم القتل ولا جرائم السرقة الموصوفة ولا الانتماء لمعناها للجماعات الإرهابية باش نحكيه على إيقاف القصر في تونس. تقريبا تاريخيا لا يتم إيقاف القصر معناها في أقصى الحالات حتى كان فما قضايا يقعدوا في حالة صراح وقاضي الطفل عمره ما يأذن معناها بإيقاف الأطفال إلا في الحالات القصوى. الحقيقة معناها العملية متاع الإيقاف من البداية معناها فهم حقت ولا عملت امتعاض عند عموم المواطنين التونسيين وأي إنسان كان ينجم يكون خو صغير ولا ولده معناها في الوضعية متاع الوليد هذية معناها ما أعتبر وأنه العملية من أولها معناها مسيئة للسياسة التشريعية خليني نقول بتاع الدولة وللمقاربة بتاع دولتنا اللي طول عمرها معناها تحمي شباب. راه شوف خلينا ديما نقوله ونعاودها مش ما ننساوش بلادنا هذية راي ما عندهاش لا نفط لا بترول لا عندها معناها موارد طبيعية كما الدول الأخرى. نحن طول عمرنا بتبنية السياسة في البلاد هذية المحور متاعها هو الإنسان المحور متاعها هو الطفل المحور متاعها هو القاصر اللي بشيوالي نهار آخر المواطن الصالح واللي منتج واللي يجيب للدولة هذية الأموال واللي يجيب للدولة هذية الثروات. راو إذا كان الإنسان أو القاصر أو تبدلت سياستنا معاه وبدينا نتعامل معاه بخليني بين الظفرين نسميها بقسوة غير عادية ولا مش جديدة علينا رانا شكون شنو تنتظر أنت من قاصر يعدي جمعة ولا عشر أيام في الحبس شنو تنتظر منه في المستقبل باش يكون ماذا بينا ذي تكون كما نقولوا سابقة ولا نادرة ما عادش تتعاود. ماذا بينا نعتبروا الدولة ذي تعتبر القصر وذوكم كلهم أولادهم. جميل أنه يتم رد الاعتبار من أعلى هرم السلطة نقوله معناها يخرج فيه بلاغ ويقول يرجع يقرأ كل شيء ذي كما قال خليفة أمر طبيعي ولكن أعتبر أنه الرسالة ذي كما تتجاوزه هو لتصل إلى بقية الوزارات المعنية وإلى بقية تعامل الأمني ولا تعامل القضائي مع القصر. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت أولادنا هذوكم ما نتعاملوش معهم بطريقة هذه.
1: واضح أحمد
2: البارح تعليق حكيت على المقاربة الأمنية البارح احنا كنا تابعنا المسيرة

لا داعي لأن يواصلوا المسير متاعهم من بوزيان حتىش التونس ولا البرج السدرية باش يقابلوا رئيس الجمهورية. إذا كان ثم اللقاء هذا نجموا يقصوا على المسير هذا ويمشوا يقابلوا رئيس الجمهورية، لأن هي في الأخير حركة رمزية من أجل الوصول إلى ضمان لقاء مع صاحب السلطة، مع رئيس الجمهورية اللي هو خرج القانون وأمضى عليه متاع 18. هذا الهدف متاعهم. البارح مثلا قطع النظر على الملابسات شنو اللي صار، هو عودة المقاربة الأمنية لمسائل الاجتماعية. راهو اختير يسر، أنا على الأقل من جيل اللي أسسنا لبداية تاريخ المعطلين على العمل والحركة ذا، وأنا البارح وقت اللي نسمع في أحد الأمنيين يقول لهم ما تفهمنا تونس، لا اش تفهمنا تونس لا.

0: الخبر الأولاني متاع الإرادة وإلا الإصرار وإلا سبق الإصرار في أنه يتم ولا تقوم الحرب هذه ضد إيران، وأنه الأهداف المعلنة غير الأهداف الخفية، وأنه أمريكا ما عندها حتى مصلحة في الحرب معناها تقريبا على إيران، وأنه المصلحة الحقيقية من الحرب وتبعات الحرب هي لإسرائيل. أمريكا تقوم بالجولة الأخيرة كما يقولوا نحن the last dance، الرقصة الأخيرة، تضرب آخر دولة نجم تقلق الكيان غادي، والتبعات متاحة تخرج من المنطقة العربية للقوات متاحة، وشنو بشي يولي غادي؟ تعرف خروج القواعد الأمريكية من الدول الخليجية شنو بشي المشهد؟ شنو ستكون؟ فوضى، ستكون منازعات داخلية، وستكون نزاعات طائفية كما نشوفه في المشهد في اليمن تقريبا ما يختلفش. ولأنه برشا ناس تعتبروا أنه المشهد ذاك فشل لهم، لا لا، المشهد ذاك هو النجاح لهم، وذيقة عقيدة حتى بريطانية يقول لك أنك يخليك في أزماتك ويخليك في الحروب الداخلية متاعك، هذاك نجاحي مش فشل. بالتالي اليوم نشوفه في المشهد أمام عينينا، معناها وشنو الرياكسيون سي خليفة؟ ما فما حتى ردة فعل، ما ثم حتى استراتيجية مقابلة، ما ثم حتى حد أدنى من التنسيق. فما دول أصيلة كما ممكن مصر في السياسية عندها تصوراتها وعندها قراءتها الاستراتيجية وممكن عندها ما تدفع بها على روحها، لكن بقية الدول تشاهد وتتفرج. والمشهد الأكثر إلاما ولا الفقرة الأكثر إلاما في المقال أنه تركيا وإيران والكيان الصهيوني هم من يحددون مصير العرب، وهو الشيء المؤلم. اليوم بعد إضعاف القوات العسكرية لأكبر الدول العربية باش ننتقلوا للمرحلة الثانية بعد خروج القواعد الأمريكية، هي الإضعاف الأمني وضرب الدول من الداخل في اتجاه الطموحات والمخططات الصهيونية المعلنة اللي ماهيش خفية راهي على حتى حد ويقولوا فيها بكل أريحية، ونحن هنا نتفرجوا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
1: واضح أحمد التونسي. مازلنا باش نواصلوا معكم بتبيع الملف الأخير طوفان الأقصى، آخر الأرقام المعطيات، نرجعكم شوية لتاريخ 7 أكتوبر 2023، بعد 3 سنوات شنو صار وشنو تغير وإلى أين قد تتجه الأمور. نخرجوا فاصل وبعد نرجع معكم نكملوا فقرة بالأرقام، تفضلوا.
2: هنا تونس، الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: ديوان فام،
2: صوتكم
3: في تونس الكبرى
2: على 93.5،
3: على 93.5. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.
4: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
3: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1،

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا التحقوا طوا في الاستماع والمتابعة. مازال موصلين معكم للجزء الأخير من حصتنا. 3 سنوات تمر على طوفان الأقصى، 7 أكتوبر 2023، 7 أكتوبر 2026، شنو اللي صار وشنو اللي تغير وإلى أين تتجه الأمور؟ مباشرة في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي حاضرين معنا. تحياتي لأحمد وخليفة واللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. اليوم 7 أكتوبر 2026، مرت 3 سنوات كاملة على عملية طوفان الأقصى واللي خلفت أكبر مجزرة دموية بشعة ممكن في التاريخ، اللي انطلقت نهار 7 أكتوبر كما قلنا 2023 وبدلت بشكل كبير مسار الصراع الفلسطيني مع

جغرافيا لا عمرانيا لا اقتصاديا ولا حتى انسانيا. تقريبا كامل سكان القطاع اللي عددهم حوالي 2.1 مليون انسان تعرضوا للنزوح وبرشا عائلات نسحت اكثر من مره، واليوم جزء كبير من السكان مازال يعيش في خيام ومبانٍ مضره. ورغم دخول وقف اطلاق النار حيز تنفيذ يوم 10 اكتوبر 2025، العنف موقفش بالكامل. مكتب الامم المتحده للشؤون الانسانيه يقول انه من تاريخ اعلان الاتفاق وحتى نهايه سبتمبر 2026 وزاره الصحة في غزة سجلت 1431 شهيد و 5026 جريح، وزيد قرابة ثلثي مساحة القطاع في غزة. ما زالت مناطق يتعذر الوصول لها أو تخضع لقيود شديدة فيما الضربات والقصف والعمليات العسكرية متواصلة رغم الهدنة. ومن أكبر نتائج السنوات الثلاثة هذه حجم الدمار. البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدروا احتياجات التعافي وإعادة أعمار غزة بحوالي 71.4 مليار دولار. قطاع السكن وحده يحتاج أكثر من 16 مليار دولار، والصحة حوالي 10 مليارات، والزراعة والمنظومة الغذائية حوالي 10.5 مليارات دولار. وفما أكثر من 68 مليون طن من الركام

4000 طفل ما زالوا في حاجة لعلاج عاجل غير متوفر داخل قطاع غزة، والجوع ما زال واحد من أكبر الأخطار. التقييم الدولي للأمن الغذائي يتوقع أنه بين جويلية وديسمبر 2026 أكثر من 1,400,000 شخص، أي حوالي 67% كاملين من سكان القطاع يعيشوا مستويات أزمة غذائية.

0: وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي خلاصات يرفضها الاحتلال بشدة مرة أخرى. سياسيا حتى بعد الهدنة الحل النهائي مازال بعيد، مسألة نزاع سلاح حماس عفوا مستقبل حكم غزة، انسحاب قوات الاحتلال وإعادة الأعمار، كلها ملفات مازالت عالقة. حماس أعلنت في جويلية 2026 حل الجهاز الحكومي ليشرف على إدارة القطاع، وقالت أنها مستعدة لتسليم الإدارة للجنة فلسطينية من التكنوقراط، لكن ترتيبات الحكم الجديدة مازالت ما دخلتش فعليا حيز التنفيذ. بعد 3 سنين الأسرى اللي كانوا محتجزين في غزة تمت إعادتهم أحياء أو رفاتا في إطار مسار وقف إطلاق النار، لكن الاتفاق نفسه ما نجمش إلى حد الآن يتحول إلى سلام دائم أو يطلق إعادة أعمار فعلية واسعة. إذن 3 سنين ابتسام، بعد طوفان الأقصى تغير برشا، غزة مدمرة، عشرات الآلاف الفلسطينيين أصبحوا من الشهداء، الملايين عاشوا النزوح والجوع، والضفة الغربية شهدت تصعيد متواصل. في المقابل القضية الفلسطينية كما قلنا رجعت بقوة إلى قلب النقاش الدولي من الأمم المتحدة حتى المحاكم الدولية، لكن على أرض مازال الفلسطيني يعيش بين الاحتلال والنزوح والدمار وغياب أفق سياسي واضح. ويبقى السؤال كالعادة ابتسام اللي نختموا به، بعد 3 سنين من 7 أكتوبر، هل المنطقة ماشية فعلا نحو تسوية سياسية تنهي الحرب والاحتلال، وإلا أنه ما بدأ في أكتوبر 2023 مازال بصدد إعادة تشكيل المنطقة لسنوات أخرى؟ وهناك يقولوا المنطقة طبعا ما نحكيوش كان على قطاع غزة.
1: خليفة، ما قبل 7 أكتوبر ليس ما بعد 7 أكتوبر، 3 سنوات منذ تاريخ طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، العملية اللي خلت كل أنظار العالم تتجه اليوم للمقاومة، حركة حماس اللي نحكيه، وعلى دفاعا على أرضها، دفاعا على كل الشهداء اللي توفوا بعد العدوان والجرائم اللي كان يقوم بها الاحتلال لسنوات وسنوات طويلة جدا، ومازال لليوم رغم ربما خلينا نقول نظام اللي موجود على المستوى العالمي من مؤسسات من محاكم وغيره، أصدرت أكثر من حكم، أصدرت أكثر من بيان، ولكن الاحتلال والكيان الصهيوني ما زال اليوم يواصل عملية الإبادة والتهجير لأصحاب الأرض. اليوم خليفة شوشين تفضل.
2: هو حدث تاريخي فارق وباش يبقى، معناتها تاريخ 7 أكتوبر ولا فجر 7 أكتوبر 2023 تاريخ قابل للقراءة ومتجدد، لأنه كل ما سيحدث وكل ما حدث بعد التاريخ هذا هو يعتبر نقلة نوعية في علاقة بالقضية الفلسطينية، لأنه في الأخير القراءات متعددة. تم قراءة المهزومين اللي نسمع فيها تقريبا في أغلب الفضائيات العربية المدة الأخيرة، التي تحمل الضحية مسؤولية ما وقع، وثم قراءة الناس المصرين معناتها والناس اللي مؤمنين بالانتصار وبأن الحق الفلسطيني سيعود مهما كانت السنوات، كما عاد الحق الجزائري بعد 150 سنة سيعود الحق الفلسطيني، وكما عاد حقوق كل الشعوب معناتها اللي استقلت رغم وصل اليأس ببعضها وبأغلبها. في الأخير ديما الأقلية هي اللي تمسك بالأمل وهي اللي تنتصر في الأخير. قراءة أخرى دي الحدث هذا، الحدث اللي قاعدين نشوفه في الارتدادات متاعه مش كان على المنطقة العربية، اللي عرى العديد من المشاريع التي كانت تمر بصمت. هو اللي عمله 7 أكتوبر شنية، اللي 7 أكتوبر هو حجم الانفجار اللي صار في 7 أكتوبر أضاء عتمة المؤامرات والمشاريع اللي كانت موجودة في المنطقة، الاتفاق الإبراهيمي، عملية تصفية القضية الفلسطينية شيئا فشيئا. حجم ذلك الانفجار وحجم تلك العملية النوعية اللي قام بها السنوار ورفاقه هي اللي خلت الناس تنتبه للواقع أولا داخل المنطقة العربية وعلى مستوى العالمي، لأنه زاد حجم الانفجار هذاك وما أضاءه ذلك الانفجار جعل الرأي العام الدولي فعلا يرى الوجه البشع الحقيقي لكيان الصهيوني، لأنه من أهم زاد المسائل أن عملية طوفان الأقصى خلى الضمير العالمي فيق، وخاصة فيما يتعلق بأكثر الشرايح الشبابية اللي نشوفه فيها تنتفض في إسبانيا وتنتفض الآن في فرنسا وتنتفض في الولايات المتحدة الأمريكية. هل أجيال هذه الصغيرة التي عايشت طوفان الأقصى وعايشت المجزرة الكبرى اللي قام بها الكيان الصهيوني، ولا يمكن لأي سردية ولأي وسائل إعلام مظلة من وسائل الإعلام الغربية التي نجحت في تضليل الأجيال السابقة عندما صورت لهم المجازر متاع 47 ومجازر 48 وكأن الفلسطينيين هم الإرهابيين وأن كيان هو حمامة السلام التي جاءت لتنقل الفلسطينيين ولا

0: عرب الأشرات إلى الحضارة. هذه هي للأسف السردية اللي كتبت واللي تناولها الإعلام، وهي السردية اللي شفناها في الأشرة السينمائية وشفناها في الأفلام. لا يمكن أن يعيد الكيان الصهيوني إنتاج نفس السردية ونفس الخديعة، لأنه 7 أكتوبر صارت، وكل مواطن في العالم هذايا يحمل هاتفا ومن خلاله يرى الواقع كما حدث في 7 أكتوبر، ويرى هذا الكيان الصهيوني ويديه ملطخة بالدم هذايا. لذلك لا يمكن مخادعة الأجيال هذايا، وأنا نعتبر أهم مكسب وأكبر مكسب للطوفان هو تحول القضية الفلسطينية إلى قضية ليس العرب المركزية، لأن العرب لطالما خذلوها، إنما قضية أحرار العالم المركزية. والآن لا ترى أي تحرك في أي شارع من شوارع العالم، حتى في علاقة بمطالب اجتماعية. شفنا في فرنسا مؤخرا لا ترى الكوفية الفلسطينية والعالم الفلسطيني هو جزء من التمرد العالمي على منظومة إمبريالية متصهنة كشفت تماما. في الأخير زاد نعتبر إلى جانب التحول في الرأي العام الدولي على مستوى الأكاديمي والسياسي، زاد ثم تحركات كبيرة ياسر، وشفنا كتابات جديدة قاعدة تكتب في الجانب هذا. لذلك سنبقى متفائلين بأن دماء الشهداء اللي سقطوا معتها منذ 7 أكتوبر ستعيد الحق الفلسطيني ولن تنهي القضية الفلسطينية.
1: أحمد تفضل.
2: هي عملية 7 أكتوبر يمكن في الميزان بتاع تاريخي عملية من عمليات المقاومة الأصيلة. الحق في المقاومة هو حق أصيل، متفاهمين، ما نجموش نختلفوا في ذلك. يمكن عملية تراكمية تبني عليها كما قال الخليفة الأجيال المستقبلية عقيدة المقاومة والمحافظة على الأرض. ولكن خليفة راو ما يلزمناش زادة أن نغفلوا بعض الأراء اللي ما تنجمش زادة تسميها معناها أراء متاع خيانة ولا أراء متاع انهزام، ولكن في قراءة زادة موضوعية للعملية هذيك. يقول فما ناس تقول لك عملية غير محسوبة، لأنه فما حطتنا في مواجهة نحن غير جاهزون لها يا سيدي، لأنه في التاريخ فما ما يسمى الهدنة التكتيكية، فما التجهيز للمعركة الكبرى، وكما قلت المخططات موجودة ولكن يلزم يقابلها تجهيز. فما ناس يقول لك تنجم تكون خطأ تاريخي تبعاتها، لأنه تبعاتها تقول لي أنت أظهرت المخططات، هي أظهرتها وإلا خلتها خفية. المخططات على قدم وساق، معناها هذا موضوع منتهين منه. كذلك الاستراتيجية متاع إدارة ترامب هي الصراحة، هو صريح حتى مع أوروبا مش مع الشرق الأوسط كهو. هو منذ معناها توليه المهام خاصة في العهد الثانية كان صريح جدا في الكشف على المخططات وفي القول، ما كان غير معناها ما يجرى حتى حد يقوله. كنت قبل تتغلف بالسياسة تتغلف تو كل شيء ما مكشوف وكل شيء في. لذلك يا خليفة في ميزان الربح والخسارة زاد نجمو عنا ما نحكي نقوله معنويا ورمزيا جميل جدا، وانتصرت القضية الفلسطينية. لكن إنسانيا رأي صارت إبادة جماعية بعد تلك الحرب، وذوكم رمح بيت
0: اجتماعيا المشكلة رأي مش نقول لها إبادة، شكون يتحمل مسؤوليتها؟
1: أي
0: الكيان الصهيوني من قام بحملها للمقاومة.
2: للأسف للأسف للأسف كذلك كما قلت رأي التبعات متاحة كانت في المنطقة كبيرة برشا. سقوط النظام السوري، سقوط تقريبا حماس بيدها ضعفت في غزة، سقوط حزب الله اليوم لازم تقول اللي ذكر كل كانت توازنات استراتيجية ذهبت ولم تعد ولن تعود. كذلك ساهمت في صعود التطرف في الجانب الآخر. هذه كل لازم زاد نحطوه بعين الاعتبار كي نقرا وقراءة العملية.
1: هاي أحمد شكرا لك. خليفة شوسين تنكملوا النقاش بعده في حصص، خاطر عارفة خليفة عنده ما يقول بعد ما تكلم أحمد. شكرا لك زاد نور الفارسي في الإعداد والتنسيق، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، من شبي في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شيخ مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: صوتكم في جيبس على 99.1 99.1

0: Info. Flash News.
1: موجز ثانية ديوان فام عسلمة. وزارة المالية تعلن مواصلة فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال سنة 27 و2000 مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادات العليا بهدف تحسين جودة الخدمات. ووزارة المالية توضح في تقرير يضبط توجهات سياسة الانفاق العمومي لسنة 27 و2000 أن هذا القرار يتزامن مع مواصلة الجهود الرامية لمقاومة كل أشكال تشغيل الهش والحد من البطالة، مشيرة إلى أن سياسة الانفاق سترتكز على دعم برامج السكن الاجتماعي وتوسيع فرص امتلاك المساكن لفائدة الفئات المحدودة ومتوسطة الدخل تحقيقا للاستقرار الاجتماعي. كما أكدت وزارة المالية أن الموارد المالية ستوجه نحو المحافظة على الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواصلة دعم الفئات الهشة لتعزيز التماسك والحد من الفقر. أمين مال غرفة الباعثين العقاريين الهشمي الملياني يؤكد أن سعر أقل مسكن في تونس يتراوح حاليا بين 350 و400 ألف دينار، مشيرا إلى أن نحو 45% من التونسيين لا يمتلكون مسكنا، كما اعتبر أن الحصول على مسكن أصبح حلما مستحيلا بالنسبة للتونسي، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: فما زوز أرقام عادين ديما يجي، هو أنه 75% من التونس ملاكة و25 مش ملاكة، هذه غلط، هذه في السبعينيات راو مش هذا، هذا في السبعينيات وقع. وحكيت 800 ألف مسكن شاغر زاد غلط عليه، خاطر كيف نعملوا عملية حسابية صغيرة، أنا ما عارفش الانستيتيود ناسيونال دي ستاتيستيك اللي وقت خرجها كان نقولوا 800 ألف في 200 ألف دينار كل نحسبوه، تو نلقاهم ابري أكثر من ربع البيجي نتاع البلاد، دونك مش معقول هالحكاية. باعثين العقاريين احنا باركوبمون نعرفوا واش عندنا ستوك مازال ما تباعش، ما بين 5000 و 6000 اللي ما يملكوش قريب ال 45%، هو معناها باركوبمون.
1: تونس تسجل أكثر من 4000 حالة إصابة بالسرطان الثدي سنويا، وعدد الحالات مرشح للارتفاع بحلول سنة 30 و2000، كما يحتل المرتبة الأولى ضمن السرطانات التي تصيب النساء في تونس وفي مختلف دول العالم، ويمثل نحو 30% من إجمالي السرطانات المسجلة لدى النساء، وفق رئيسة قسم الطب الأورام بمعهد صالح عزيز هند الرئيس، مشددة على أهمية الكشف المبكر والتشخيص في الوقت المناسب بما يرفع بشكل كبير من فرص الشفاء، وفق قولها في تصريح لديوان فام.
3: سرطان الثدي هو أول سرطان المرأة في تونس في العالم أجمع، هو يغبخزان 30% من سرطانات المرأة الكل، اللي هما فما سرطانات عنق الرحم وسرطان الاندومات لوتيروس، معناه قلت زيادة فما أكثر من 4000 حالة كل عام. 2030 يغا أنكور بلوس، خاطر فما اون بروغريسيون، معناه كل عام يزيد يكثر المرض، يكثر المرض علاش؟ على خاطر فما انفيسمون دو لا بوبولاسيون، المرأة قاعدة تكبر، لاج ايت ان فاكتور دو ريسك. زيادة لا ديمينيسيون دو لوغمونتاسيون دو ليسبور دو في، لا ديمينيسيون دو لا مورتاليتي دو 1.3%، لاميليوراسيون دو لا ميديكاليزاسيون، معناها ولينا اكثر حسنا كيفاش نشخصوا المرض معناها.
1: وفي الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري تأكيده أنه سيتم قريبا غلق مسارات المرور عبر مضيق هرمز التي تبين أنها غير قانونية. والمصدر ذاته يضيف أن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها أو تفجير وتدمير ممرات صخرية في مضيق هرمز واستخدمتها قوارب صغيرة لتهريب النفط، نافيا ما تم تداوله بشأن عودة شحنات النفط الخليجية المارة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. ومن جهة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، زعما أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
4: احنا، صوتكم في ساقس
0: على 91.2.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90. ديما فما الاكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم السبور غرام. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت قراراتها التأديبية بعد أحداث مباراة الاتحاد الرياضي بالسيادة والترجي الرياضي التونسي في صنف الأصغر. عقوبات تشمل لاعبين ومسؤولين من الفريقين ويكلوا على الاتحاد الرياضي بالسيادة 9 مباريات في كل الفروع، من بين 3 مباريات خارج سيادة. العقوبات كذلك 8 مباريات للاعب الترجي خليل الوسليتي، 4 مباريات لكل من أنس الحلواتي، عبد المؤمن والكنينو، اسكندر الحمروني. في سيادة لاعب محمد إياد مطار 8 مباريات، 4 مباريات لكل من محمد ياسين بن مخلوف، عمر ترابلسي، محمد أمين ميلاد. والترجي الرياضي التونسي كيف إيقاف المسؤول الأول عن فريق الاتحاد الرياضي بسيادة محمد صمود عن ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد طيلة موسم 2026-2027 مع تسليط خطية مالية 1000 دينار وخطايا مالية أخرى ترافق كل الإيقافات السابقة اللي كنا نقول فيها في هذا الموضوع. النجم الرياضي الساحلي يقرر إغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار فقط على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات بعد الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة في كرة السلة من الميدالية الرياضية بجرومبيريا سبت اللي فات، وإشعال الشماريخ وتبادل القذفة بين جماهير الإتوال وما تبع بعد ذلك من استمرار للتشنج حسب ما جاء في بيان كان نشره اليوم النجم الرياضي الساحلي. مصادر صحفية ألمانية أكدت اليوم أن مشاركة لؤي بن فرحات مع المنتخب الألماني للشباب كانت تأجلت، وكان غاب اللاعب على المقابلات الرسمية بعد فشل عملية تأهيله من الاتحاد الألماني لكرة القدم في الأجيال القانونية. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت تأخرت في إرسال وثائقه إلى الفيفا أو تعمدت التأخر حسب الصحافة الألمانية من أجل إتمام عملية تغيير جنسيته الرياضية من تونسية إلى ألمانية، وبالتالي ظهوره مع المانشافت وظهور ذي باش يتأجل لمطلع سنة 2027 في يورو الشباب بكرواتيا. صحيفة ذا جارديان البريطانية أعلنت اليوم على قائمة أفضل 60 لاعب ساعد في العالم من مواليد 2009 عمره 17 عام. اللي يهمنا هو تواجد لاعب تونسي في القائمة، دونك نلقاو الحارس الدولي لمنتخب أقل من 20 سنة وروما الإيطالي سليم بوعسكر. القائمة فيها عدد أسماء يلعبوا في البارسا، الريال، البرازيل، الأرجنتين. وسليم بوعسكر كان أمضى في صيف 2025 عقد احترافي مع نادي روما لمدة 3 مواسم. اليوم تتلعب مباراة الجولة الرابعة لمنافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى، 3 متاع العشية نادي الإفريقي الملعب النابلي، 6 متاع العشية بقية المباريات الاتحاد المونستيري النادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الرياضي الراسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بجرومبيريا، والنادي الرياضي الاصفاقسي نجم حلق الواد ويواجه النجم الرياضي الساحلي. نادي الاتحاد الليبي اعلن على تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب الوطني التونسي للكره الطائره والترجي خالد بن سليمان مدة 2 مواسم. بن سليمان لعب مع الترجي لمدة 10 مواسم حقق فيها 25 لقب بين محلي وقاري. صفقة بن سليمان مع الاتحاد الليبي جي في اطار واستكمال لصفقة انتقال ريبيرو من الاتحاد للترجي. اللجنة الأولمبية الدولية تعلن إدراج دورة قطر رسميا في قائمة الجهات المتهمة أو المهتمة عفوا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية سنة 2036 في خطوة جديدة للدوحة بعد تنظيم كأس العالم 2022. الختام بأرسنال الإنجليزي اللي أعلن اليوم تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى غاية جوان 2030، 4 سنوات أخرى ومكافأة بعد قيادته الفريق الموسم الماضي إلى إحراز لقب الإنجليش بريمير ليج للمرة الأولى منذ 22 عاما.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش صغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

قضية اليوم تركيا، معناها تونسية وفرنساوية في نفس الوقت. أحداثها صارت في جزيرة الأحلام جربة في عام 2022. الوقايع باش ترجع بينا لفرنسا، وبالتحديد المدينة ديجون، نهار 14 أبريل 1980. النهار هذاك ما كانش عادي بالكل بالنسبة لعائلة ميشيل بيتزاتو ومرتو أوديل، اللي مازالوا كيهل عليهم مولود وباش يكون هو الأول والآخر. المهم سماوها روما، وبالطبيعة مادام فرد كعيبة الهاو بيه بالقدا وتربى في ظروف أقل ما يقال عليها رائعة. روما عدى طفولته في ضاحية يسميوها كيفن سان سوفر، بلاصة رايضة الأبعد الحدود ولا تسمع فيها تمعويقة قطوسة ولا نبحة كلب. المهم أن روما من اللي صغير تغرم بسكي، لسبب بسيط، لأنه ميشيل بوه كان مونيتور، معناه يدرب في المغرومين بسكي، يعني التزحلق على الجليد. وخلف هذا المنطقة اللي نحكيو عليها بكلها جبال وفضاءات كبيرة متاع ثلج، روما كان يعدي العطل متاع الشتاء والربيع معبوه في محطة متاع سكي، وتدريجيا ولا يحذق الرياضة هذه اللي كانت تعمل له متعة كبيرة وإحساس بالحرية. وهو يبدأ يتزحلق تقولش عصفور طاير في السماء، واش خير من هالإحساس هذا. روما دوب مغلق 16 سنة مشى استقر في منطقة اسمها أومبرا اللي موجودة في جبال الألب، على أساس يكمل قرايته ويتمتع في نفس الوقت بالهواية متاعه، لأنه المنطقة هذيك كيما كيفين سان سوفر اللي تربى فيها، معناها بكلها جبال وطبيعة من أروع ما ثم. في نفس الإطار روما تحصل بسهولة على البكالوريا التقنية، لأنه كان متفاني في قرايته بالكذا، ومع البكالوريا هذه عمل بارشة تكوين في ميادين رياضية وإلا عندهم علاقة بالرياضة، وأولهم بالطبيعة حبه الأولاني واللي هو التزحلق على الجليد، ومع زاد السباحة والسكوريزم يعني الإنقاذ والتنشيط السياحي. وفي عام 1998 بدأ يخدم كمدرب متاع سكي متربس، وبما أنه خدام ومغروم بالكدا اخذ الشهادة النهائية بامتياز قبل ما يغلق 20 سنة، ووقتها قرر أنه يبقى في نفس المنطقة ويستقر في اللافالي دي لوباي واللي كانت في قلب جبال الألب الجنوبية. وفي ظرف قصير روما ولا معروف برشا، والناس الكل تحب تعمل تدريبات عنده لأنه خفيف روح وضامر ويعرف كيفاش يتعامل مع الناس، وخاصة عنده دراية كبيرة بأمور التزحلق على الجليد اسكي، ويعرف الجبال كلها متاعها كالجهة كي مكتوبه. مختصر الحديث، روما شرى دار في لوباي وعمل عليها كيف وقدها، بعبارة أوضح عاودها من الأول ومن جديد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه كان متعلم البني ويصلح كل شيء، يعني بريكولور وما يحيرش، وخير من برشا اللي يقولوا على رواحهم باش صنايعية، وجيرانه كي تبدا عندهم بان ولا تفسد لهم حاجة يستنجدوا به وهو يجي يعاونهم. في نفس السياق ما يلزمش يمشي في بالكم اللي روما ملايك على وجه الأرض، وكيما يحبوه برشا ناس فما زاد اللي يكرهوه، لأنه فيه جانب ما يعجبش برشا ناس واللي هو الصراحة متاعو اللي في بعض الأحيان تخلي ردات فعله عنيفة. وكيما تعجبوش حاجة في التصرفات متاع الناس اللي ربما يخالطهم وإلا ما جاوش على ذوقه، يجاوبهم بهكا الصراحة متاعه الجارحة وما يهموش، وهذا اللي خلى برشا ناس يتجنبوا صحبته. خلف هذا روما كان يعيش بطريقة صعيب باش الواحد يتبعوا فيها، ما يركحش بالكل وما يسخنش بلاسته، يعني كل ملايكة النقالة ينقز من بلاسة لبلاسة وديما بمشاريعه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ بشوية بشوية لين ولا يدرب في الصغار اللي باش يكونوا نخبة الرياضيين متاع سكي في فرنسا. وهوكا في الصيف وقت اللي توفى الميسرة متاع الثلج يولي سكوريست
يعني موقف في البحورات ولا البحيرات اللي يجيوهم الخلايا أو السيافة. كما نقولوا نحن متر نجار، وما ننساوش اللي هو عنده شهايد في الأمور هذه. الطموح متاع روما موقفش عندها الحد، لأنه قبل حتى ما يغلق 22 سنة أعمل مركز ترفيه للعائلات في ليوباي، ومن 2002 حتى 2010 تلها بالمركز هذا أساساً. وهوك في اشتاكي العادة يرجع لخدمته اللي يحبها، مونيتور دسكي. بطبيعة الحال روما كان يعرف إمكانياته وحب يستقلوا يولي يعرف روحه، يعني يولي معلم ما يخدم الصانع، وما ضيعش برشا وقت، لأنه في عام 2012 عمل مدرسة متاع سكي خاصة به، والأولياء متاع الصغار اللي كانت عندهم فكرة على الجدية متاعو يبعثولوا بنياتهم وصغيراتهم بكل ثقة. وخلف هذا النوعية متاع التكوين اللي كانت عند روما من صنف ممتاز، والدليل أنه بارشا أبطال في سكي اتخرجوا من عنده. ولهنا نوريكم جانب آخر من حياة روما. في نفس التسلسل من حياة روما، وبما أنه عد حياته يتكون من بعد ولا يخدم غير ما يرتاح وإلا يفكر في روحه، انسى حاجة هامة برشا واللي هي حياته العاطفية، لأنها كانت أفرغ من فؤادي أمي موسى. ما عدا مرة برك صاحب فيها واحدة اسمها سيفرين، والعلاقة متاعهم بقات 6 سنين كاملين، لكن من بعد تفارقوا لأنه روما ما عطاهاش برشا من وقته، وقتها مشيت على روحها. وكيغلق 34 سنة، وهذا بالتحديد في عام 2014، ولا يسافر البلدان أخرين، وربما باش يفركس على شريكة حياته. والقدر خلاه يركب على ظهر المالح، معناها يشق البحر الأبيض المتوسط باش يتمتع بعطلة في جزيرة الأحلام جربة. وسبب أنه سبق وجاها مرة باش يمارس فيها رياضة الكايت سيرفين، يعني التزحلق مش على الجليد وإنما على أمواج جربة ساحرة بمظلة، وخلينا نقوله باراشوت، يتحرك بالريح. وكما تعرفوا جزيرة جربة سياحية بامتياز، ومن الأماكن المعروفة بارشة في العالم بالرياضة هذه اللي ذكرناها، يعني الكايت سيرفين. وباش ما نطولوش عليكم حديث، روما دوب ما حد ساقه في الجزيرة تضرب فيها ضربة القضاء، وخلينا نقوله حبة حب بشكل جنوني، ومن العام هذاك ما عاد يفلت حتى فرصة باش يمشي لها. كل ما يلقى فجوة فليجته والمطار وما يبات كان في جربة، وكل عام يتعدى كل ما روما يزيد يتعلق بها، لدرجة أنه ولا معروف أكثر من ولاد البلاد، ويعرف ربما جربة خير من ماليها، وعمل فيها برشا أصحاب وتعرف من عند الناس الكل، وكان يجيها أقل شيء مرتين في العام. والنسق هذا في الزيارات متاعو الجربة أخذها مدة 8 سنين كاملين على الأقل. في ترابط الأحداث، وفي شهر ماي 2022 روما استغل راحة صغيرة، أخذت طيارة وهبط في جربة في أوتيل يعرفه مليح وديما يمشي له، واللي هو فينجي ليوس بيتش في ميدون. والرحلة هذه ما كانتش كما اللي سبقوها، لأنه في الوقت اللي صحابه الكل أيسوا منه قالوا اللي ما عينوش بعلاقة غرامية ولا بمرأة ولا بولاد ولا بتلاد، يحب يقعد كيكا باباس. لكن روما باش يفاجئهم ولو مخر شوية، مش ما نقولوش برشا لأنه ولا يتدرجح في 50. المهم أنه حلات في عينه فتاة اسمها سمر، عمرها 24 سنة، تخدم في الوتيل اللي سكن فيه. ورغم فارق السن اللي بيناتهم، يعني 18 سنة كاملين، في سعمة روما طاح في حبها درباني، الروح والعقل ولات فيها، وبالنسبة ليه هذاك هو الكود فودر اللي كان يستنى فيها حياته كاملة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سمر ما هيش من جربة،
وإنما جات من شيرة القصرين. تلوج على خدمة كما برشا شبان يختاروا جربة لأنه السياحة تضمن لهم على الأقل خدمة حتى لو كان مش العام 12 شهر. مختصر الحديث، سمر دخلت للفينشي هيليوس كمناشطة، والمهمة متاعها الرئيسية تتلهى بالوليدات الصغار اللي يجيوا مع عائلاتهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، في ظرف قصير روما ولا مجنون سمارة، ولا عاد يحلف بالسانتا ماريا لا المادونا ولا سان بيير، ما يحلف كان براسها وما عاد يتلفت لحتى امرأة أخرى. وبطبيعة الحال العلاقة هذه بيناتهم ماهيش باش تتخبى بالكل في هكالوتي، الناس الكل كانوا يعرفوا البير وقتها، معناها يعرفوا اللي سمر وروما راسين في برطلة وإلا في شاشية وإلا أربع كرعين تحت بطانية. وكل نهار يتعدى عليهم كل ما يزيدوا يغرقوا في العشق والغرام والهيام. لكن في ساعة ما جاء الوقت اللي باش يتفارقوا فيه، أما وقتيا، لأنه روما يلزمه يرجع للخدمة متاعو، يعني للمدرسة متاع السكي اللي يعلم فيها تلامذته التزحلق على الجليد. وهوك التليفون هو الوسيلة متاع التواصل اللي بينه وبين سمر.

في تسارع الأحداث وفي جويلية 2022 روما رجع الجربة ما صبرش على سمر، أما مش وحده، جاب معاها ثلاثة من تلامذته الكنديين اللي درب فيهم عسكي في مدرسته، وسكن في نفس الوطيل اللي تخدم فيه سمارة، وكان باش يطير بالفرحة لأنه قصة الحب متاعه باش تتواصل وعلى المباشر. ومن نهار الأول سمر جبدت له على علاقتهم وعلى الكلامات والسلامات متاع الناس واللي يخدموا في الوطيل. ملخص الحديث، سمارة كانت كيما كل طفلة تنتمي لبيئة مسلمة، معناها فهمت روما أنه علاقة كيمن هذه يلزمها تكون رسمية. وباش ما نطولوهاش وهي قصيرة، قالت له يلزمك تخطبني، لأنه راه في تونس مرأة وراجل ما ينجموش يعيشوا في علاقة عشق من غير ما يكون عندهم رابط اجتماعي وإلا قانوني، معناها يا مخطوبين يا معرسين، ما نحكيوش على فرنسا ولا أوروبا، هذوك محرار ينجموا يرتبطوا من غير زيق ويجيبوا صغار. روما بقى يخزر السمارة وعينيهم ذبلين وفصوصهم فيهم زوز قلوب، وقال لها ما ثم حتى مشكل، انت سمارة مونامور، ما هو تعلم على خطرها درجة، الحاصل وافق باش يعطي صبغة رسمية وقانونية للعلاقة اللي بيناتهم، وأول خطوة عملها كرافيلا باش يعملوا فيها الخطبة. وتعاملت هكا الخطبة طبقا للتقاليد الإسلامية، مشنية ما حضروا فيها كان 30 واحد، وروما ما جاب حد من عائلته، بعبارة أوضح لقال الأم وللبو لحد آخر، أعمل الأمور في كامل السرية. أما هوك حضروا له صحابه متاع جربة، سمر في المقابل جاء وأفراد من عائلتها، وكان حاضر من جملتهم واحد يخدم في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمر، اسمه سفيان، عاون حراسة، وهي قدمته للناس الكل على أساس ولد عمها راس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سفيان هذا كان على علاقة مع سايحة ألمانية متقدمة نوعا ما في العمر، ومعامل باش يعرس بها على أساس يورق، معناها باش يولي اسمه سفيان ورق.

في تواتر الأحداث يلزمكم تعرفوا اللي روما فهموه اللي يلزمه يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين، هذا إذا كان يحب العرس يتم. وهو ما قالش لا، رغم اللي ما كانش مرتاح بالكل الأمور هذه، وفي قرار نفسه ما عنده حتى رغبة باش يسلم في دينه. أما شنية حبه في سمارة خلاه يقبل كل شيء ويعمل التنازلات الكل. أما هاوك الشرط متاع التارة كلم عليه سمر بالدرقة، قال لها كيفاش باش نعمله في المسألة هذه؟ قالت له كان سألوك عليها قول له منتهر أخي باش يطلوا عليك. الحاصل سمر في الفترة هذيك عاشت أيامات من أحلى ما شافت في حياتها، محوسات ورياقات، وزاد غرقها بالذوبات والكادوات. وفي آخر جويليا المنام وفات مؤقتا بالطبيعة، لأن روما يلزمه يرجع لفرنسا، وسمر باش تبقى في جربة، ما زالت ما تنجمش تسافر معاه لأنه الإجراءات طويلة نسبيا. وفي شهر سبتمبر روما طلب سمر باش تحل كونت بنكير، قالت له باهي، رغم اللي هي عندها كونت زادت واحد آخر، باش هكاك يولي وعندها زوز حسابات جارية. ومن وقتها ولا يبعث لها في الفلوس يحولهم لها مباشرة على حسابها. ومن غير ما نقول لكم اللي روما كان يبعث لها بصفة منتظمة ومبالغ محترمة، وسمر ضربة ضربتين تقول له زيدني فلوس، وهو يده محلولة ما يقول لهاش لا، هي تطلبوا من هوني تلقاهم في الكونت من غادي، لدرجة أنه ولا تقريبا يبعث لها كل يوم. وفي الأثناء سمر بقعد تجمع في المعلومات اللازمة باش تتحصل على الإقامة في فرنسا وتمشي تعيش بحضة روميوها روما. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه روما قبل ما يرجع لفرنسا صارت بينه وبين سمر توترات، لأنها كشفت جوانب جديدة من شخصيتها، وروما ما كانش عامل لهم حساب بالكل، لأنها وليت عندها بارشة غيرة، ويكفي أنها تشوفه يغزر الوحدة أخرى ويجن جنونها وتولي تعرف فيه. ومع هذا الكل المطالب متاع الفلوس زادت، وكل ما روما يعطيها مبلغ تقول له زيد، ولا المليون ولا العشرة يززيوها ديما هات.

0: في تواتر الأحداث وفي شهر سبتمبر 2022 روما رجع الجربة وجاب معاه تلامذته الكنديين اللي سبق أنه جابهم في المرة اللي فاتت، مع العلم وأنه جا في كاميونة باسم المدر سانتياو. وكيخلط هو وتلامذته الجربة في عوض يهزهم للوتيل كان محضر لهم مفاجأة، وثرنتو كراه فيلا في أجيم باش يلم فيها الناس الكل، والبلاصة اللي اختارها رائدة برشا وما فيهاش سكان وبعيدة عن نزل والمراكز السياحية. وبعد أيامات من يوصل الجربة، الأولياء متاع كتلام ذا اللي جابهم خلطوا عليهم بالطيارة وتلم الشمل في هاك الفيلا، ونقص التوتر ما بين الخطيبين سمر وروما. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، سمر خرجت من خدمتها في الوتيل وباش تولي على ذمة روما. ومن وقتها كثرت الخرجات والفطورات والعشوات، والراجل يصرف من غير حساب، وأجبد ما ترد موش الجبال اللي تتهد، وإنما مكتوب روما فد. وخلف هذا التصرفات متاع سمر زادت تبدلت، وهذا لاحظوها تلامذته وأصحابه. وهيك ساعات تظهر دافية مسالمة، ومرات تولي عدوانية بصفة فشعية، يطلع لها النير وعلى أقل حاجة والغيرة ماكلتها ماكلة. روما ما كانش فاهم سمر علاش في ساعة ما تتبدل وتتعدى من نقيض للنقيض، يعني من سمر اللي ناس ملاح السمر الشرانية، لدرجة أنه اللي شافوهم بقاو يتسألوا يا هل ترى سمر وروما يحبوا بعضهم بالحق؟ وإذا كان عندهم أشياء يتشابهوا فيها زعمة نجم تخليهم يتعاشروا؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبونال والدريبة،
1: خليك قريب فيم ورجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2022 في جربة، الوقايع كما سبق وقلنا لكم بدأت مع رومان بيتزاتو اللي كان عمره 42 سنة وقت اللي بدأت الأحداث. رومان هذا فرنساوي من ديجون يخدم مونيتور متاع سكي، يعني مدرب متاع تزحلق على الجليد كيما بوه، لكن كان زادا متعدد المواهب، ماخد برشا شايد من الإنقاذ للتنشيط مرورا بالسباحة. وفي عام 2014 روما اكتشف جربة الأول مرة وحبها وتضرب فيها بشكل كبير، ولا كل عام يجيها على الأقل مرتين على أساس يمارس رياضة الكايت سيرفين أو الكايت سيرف. وفي شهر ماي 2022 اتعرف على واحدة تخدم في الوتيل اللي يسكن فيه، اسمها سمر، عمرها 24 سنة. روما ضرب فيها جاي دور وحبها بشكل جنوني، وما عاد يحلف كان براسها، وعلى خاطرها اعتنق الإسلام ولا مغرقها بحسناته، الفلوس بلاش حساب. لكن من اللي اختبه تصرفاتها بدأت تتغير، الشيء اللي خلى بارشا ناس يتسائلوا على نوعية العلاقة ما بين روما وسمر، ويا هل ترى يحبوا بعضهم بالحق وإلا لا. والسؤال اللي ولا مطروح ومحير المعارف متاع روما من جربة ومن فرنسا، زعما سمر ما هيش قاعدة تستغل فيها على فلوسه؟ وبطبيعة الحال أمور كيف هكا ما بين زوز يحبوا بعضهم ما تنجمش توصل بيهم لبعيد. وجاء النهار اللي روما تلفت لقى جزء كبير من المدخرات متاعه

خلت تلبس الحجاب الشرعي بما تعبه، وحديثها تغير وما تحكي كان على الدين وش قال ربي والنبي وعن التزام بالشريعة. وهكا الحاجات اللي كانت قبل تطفي عليهم الضوء ولات رافضتهم تماما. وعلى سبيل المثال، في ليلة من الليالي روما وهو يتعشى مع صحابه في ريستوران وطلبوا دبوز أشراب، سمر وجهه تقلب ودوانت ورفضت رفضا باتا أنه الشراب يتحط على كالطاولة، ودخلت في نقاش حاد على المعتقدات. وكي قالوا لها اليوم مسيحيين ودينهم يسمح لهم باش يشربوا، قالت لهم ثم كان دين واحد وإله واحد. ولهجتها كانت حادة برشا، الشيء اللي خلاهم يقوموا من الطاولة باش يبدلوا ساعة بساعة أخرى. ولهنا نرجع لسوفيان اللي قدمته سمر على أساس ولد عمها راس، واللي عنده صاحبته ألمانية ويحب يورق معها. السيد هذا ولا الناس بدار مقام فيها كالفيلا تقول متاع السيد الوالد، وهوك دوب ما يكمل الخدمة يجيهم طول ويعدي فيها وقت أكثر من مالي المول. مع العلم أنه المسألة هذه ما كانتش يتقلق روما بالكل، أفكاره ما مشيتش لبعيد، وبالنسبة لي هذه أمور عادية. لكن برشا من اللي كانوا في المحيط متاعه، يعني توانسة وغيرهم من صحابه اللي جاءوا من فرنسا، كانت عندهم شكوك، باش ما نقولوش اللي عندهم قناعة اللي سامر على علاقة زنسية مع سفيان هذا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ يتقلق من سفيان اللي ديما قدام وجهه وقريب يلقاه فوق القدمة متاع الخبز اللي باش ياكلها. ومن غادي بدات الشكوك تلعب في مخه حتى لين كبر به الشيء واتصل بحبيبته القديمة، يعني هاك البنية اللي اسمها سيفرين وعاشت معاه 6 سنين كاملين. احكالها بالشجرام تاعو، يعني حب وغرام وبكاء ومخت، وقلل اللي هو تعارك مع سمر وما هوش يعرفش باش يعمل. وأكيد راهي قالت له طيش عليك وإذا نرجع له بعضنا. روما قال لها بالغصة ما نجمش، قالت له ما لغني لأنه ما كيت با، وعلقت عليه. في المرحلة هذه من القضية، ونهار الخميس 15 سبتمبر، هكا 3 كنديين وعائلاتهم خذوا الطيارة وروحوا، وروما وسمر قعدوا وحدهم في هكا الفيلا. من غدوة يعني نهار الجمعة، روما تعدى للنادي متاع الكايت سيرفين باش يلم الماتريال متاعو، لأنه هو زاد باش يرجع لفرنسا على قريب. وفي أول العشية طلب واحد من صحابه في ديجون اسمه أوليفيي يعني زيتون الحاصل، بداو يوشحلوا على بعضهم ويحكيوا. أوليفيي سألوا شنو أحوالك، قالوا الأمور راهي ماشي على أحسن ما يرام، وجبدلوا على سمر وقالوا اللي هو ناوي باش يعلمها الكايت سيرفينج، وكي يجيبها لفرنسا معاه يدربها بالقداء باش تولي تعاونه في المدرسة متاعو. المهم أنه بعد هكا المكالمة ومع ماضي 3 تقريبا رجع للفيلا والقى سمر تستنى فيه، ونهارتها لا مشاو الريستوران ولا ديسكوتيك، معناها ما خرجوش من الفيلا. في تسارع الأحداث، ونهار السبت 17 سبتمبر مع 5 متاع العشية، واحدة من اللي توريست اللي عرفهم روما وسمر في جربة واسمها دانا ولا وقراب من بعضهم برشا، جاها اسماس من عند سمر قالت لها في أطلبني في ساعة. وكي دانا طلبتها جاوبتها بصوت متقطع وواضح اللي هي كانت تبكي بالشاقة، قالت لها راني خرجت للبيسين متاع الفيلا نطل ونلقى روما مبلوط على كرشه في الماء لا يتحرك ولا يتنفس. دانا قالت لها طلبتش النجدة، قالت لها ليه ما زلت فيش تستنى، قالت لها اطلبهم توا، وطارت تيران ومشيت لها كالفيلا متاع روما باش تشوف الحكاية شنيها. وغادي في نرقات الطعمة والعامة من شرطة وإسعاف، وروما مخرجينه على سيفيير يعني برونكار، وبكل مغطي بالباش متاع الامبولانس، وحضبة اللي هي متاع بادية لاندرا منين جاو، كلهم تكدسوا قدام هاك الفيلا. الخبر فاح وما تردوا من فم حد، اش قال لك اش قال عليك، القاو روما ميت في البيسين.
والصدمة بالطبيعة كانت كبيرة برشا على دنا.

0: اللي دوب ما شافتها سمر رميت روحها عليها وهي تبكي وتنوح والدمعة قد الفولة وتصيح على طول صوتها لشكون خليتني يا روما. في مجريات الأحداث وبعدها كالفاجعة الكبيرة، أول واحدة حكاوا معاها الشرطة في المركز هي سمر. الأمنيين سألوها شنو اللي صار بالضبط، قالت لهم أنه نهار الجمعة في الليل روما بات يسكر حتى الصباح، وفي وقت من الأوقات ولا خارج على الصيدرة وهي تلزت باش تطلب سفيان وخوها على أساس يجيوها يعاونوها عليه، لكن ما نجموش وخلاوها يعربد ويهز وينفض على روحه. وباقي وحسب كلامها قالت اللي مشات باتت في الأوتيل وشيعوها سفيان وسيف وهما بنفسهم مشاو رقدوا على رواحهم. ومن غدوة يعني نهار السبت سمر رجعت للفيلا وتعدات طول رقدت لأنه في الأوتيل ما جاهش النوم، وما اكتشفت الجثة متاع روما في البيسين لما فاقت الصباح. لأن المحققين فهموا أنه الكلام متاع سمر ما كانش مطابق للي صار في الواقع، لأنه حسب الطبيب الشرعي إذا روما غرق في البيسين بسبب حالة السكر اللي أفقدته القدرة على أنه يعوم، مع العلم وأنه ماتر ناجور، من المفروض الطبيب الشرعي يلقى في الرواري متاعه ماء، وهذا علميا ما فيش حتى نقاش. لكن وقت اللي قاموا بالتشريح ما لقاو حتى شيء، وهذا دليل أنه الجثة متاعه اتحطت في البيسين بعد ما تقتل، معناها الموت متاعه ما كانتش عرضية وإنما جريمة قتل بفعل فاعل. والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي ما تقفش عندها الحد، لأنه لقى على الجثة متاع روما بارش أثار متاع تعنيف من تخبيش وبقايا زرق جراء الكدمات والرذوذ اللي تلقاها، وهذاك دليل اللي هو تعرض لاعتداء كبير وحاول باش يدافع على روحه لكن ما نجمش. مختصر الحديث، البوليسية خذاوا أقوال سمر وما صدقوهاش بالكل، خاصة كي قالت اللي هي دخلت للفيلا ومشات رقدت مباشرة وما شافت شيء، وهذا مستحيل لأنه البيسين كان في ثنيتها وفي الشاند فيزيون تاعها، يعني مجال رؤية عينيها، ومستحيل باش ما تشوفش الجثة. وما ننساوش اللي هي رجعت للدار في النهار، خاصة وأنه المعاينة أثبتت اللي روما عنده أكثر من 10 سوايع وهو في وسط الماء. مختصر الحديث، تقرير التشريح كان دقيق والنتيجة كانت متوقعة، روما بكل بساطة تقتل خنقا، وأثار الخنق كانت واضحة على رقبته، وهذا يؤيد التعنيف الكل اللي تعرض له بما فيهم كالضرب اللي لقاوه في بدنه. ولقاه زاد تحت الظوافر متاعه أجزاء متاع جلدة، يعني كي دافع على روحه خبش اللي اعتدى عليه أو بالأحرى اللي اعتدى عليه.
1: Tenu au courant à 6h10 qu'en fait Romain il était dans la piscine, il bougeait plus. Et je suis venue, je suis montée direct. Ici, il y avait plein de gyrophares, plein de gens, plein de. Et puis de loin, j'ai vu Romain déjà qui était là-bas au coin, qui était déjà sorti de la piscine, couvert avec une bâche. J'avais presque envie de enlever la bâche et en fait le secouer quoi, lui dire hey, qu'est-ce que tu fais mec, réveille-toi quoi en fait.
0: في الحقبة هذه من القضية وثلاثة أيام بعد مقتل رومان، الشرطة ألقاوا القبض على سمر وسفيان اللي عمره 26 وخوه سيف 23. سمر هي أول واحدة تعديت على الاستنطاق واعترفت أنه روما مات مقتول، وقالت أنه ليلة الواقعة اتعاركت هي وياه عركة كبيرة ودخلت فيها اليدين وولات فراع. وكي كبرت الحكاية ما بينها وبين روما كلمت سفيان وسيف طلبت منهم باش يجيوا يعاونوها، وهذاك هو اللي صار. جاو وتحاماو الثلاثة في روما وكلاوها ماكلة بالضرب وتم خنقه وكي مات تيشوه في البيسين. ولهنا المحققين فهموا اللي سمر اتكلمت بصيغة الجمع، أما جنية من كلامها كانت تقصد في سفيان وسيف على أساس أنهم هما اللي قتلوا روما. المحققين بطبيعة الحال ولات عندهم رواية للأحداث معقولة ومطابقة نسبيا للي صار، لكن لهنا يبقى تحديد المسؤوليات. كيا في كوا كما يقولوا الفرنسيس، أشكون اللي ضرب وشكون اللي خنق. فيما يخص سفيان وسيف، الاثنين نكروا ما نسب إليهما جملة وتفصيلة. قالوا ما عندهم حتى علاقة بالجريمة، ولا سمر كلمتهم ولا جاءوا عاونوها على التخلص من روما. ورغم الإنكار هذا، الثلاثة مع بعضهم تحطوا في الإيقاف التحفظي في سجن مدنين.
2: On avait le sentiment que Romain, en tout cas, c'est ce qu'il a exprimé à ses amis, avait l'impression de payer tout et tout le temps, et visiblement avait l'intention que ça cesse. Il avait même fait quelques blagues à l'attention de Samar en lui disant « Voilà, les vacances touchent à leur fin et c'est fini, les sorties, je vais arrêter de payer pour tout et n'importe quoi. »
0: في تسارع الأحداث وبعد ما هكا الثلاثة تحطوا في الحبس، البوليسية طلعوا على كشوفات المكالمات الهاتفية اللي صارت ما بين سمر، سفيان وخوه سيف، بما فيهم حساباتهم البنكية وتحويلاتهم المالية، واخذوا عينات من دمهم ومن البصمات الجينية حلوهم باش تتم مطابقتهم باللي لقاوها على ساحة الجريمة. مع العلم أن الشرطة الفرنسية كانت حاضرة ومشاركة في هالأبحاث واتطلعت على كل شيء، وفي نهاية الأمر التورط متاع سفيان وخوه سيف الجريمة صار أكثر من يقين. لكن لهنا يقول القائل، شنو اللي خلى الجماعة هذم يقتلوا روما؟ لأن المسألة ظاهرة ما يجي عفوية، وإنما تم التخطيط لها، وهذا يتسمى قتل مع سابقية الإصرار والترصد. المحققين كانوا متأكدين أنه الخطة تعملت وقت اللي سمر فهمت اللي روما فاق برشا حاجات وبش يقطع علاقته بها، لأنه بطبيعة الحال وصلته كلامات وحس اللي هي لعبت به كما حبته وغدرته، وهو كان على نياته غارق في حبها بالحق، لكن هي من الأول كانت مانيبيولاتريس، معناها مخادعة وتلعب به. ومن جملة الحاجات اللي فاق بهم روما وصدموه لأبعد الحدود هو أن سفيان لا كان ولد عمها ولا خالها ولا حتى من جهة متاحة، وأول مرة تعرفوا على بعضهم في الوتيل وفي ساعة ما ولات عشيقته، وبالتالي لا حبت روما ولا عندها أي إحساس من ناحيته، معناها الحب والغرام كان من جانبه هو. أما شنية دخلت على طمع تحب تورق، يعني تاخذ روما تخرج من البلاد وتعيش في عالم آخر بالجنسية الفرنسوية. لكن هي كبرت كرشها، ولو كان حمدت ربي وخلات الأمور تمشي بطبيعتها راهي توا في ديجون والطيب في بركوكش الحبيب قلبها روما. وربما في التخطيط متاعها كانت متفاهمة مع سفيان أنه أول ما تستقر في فرنسا وتاخذ الجنسية تحط روما حنك الباب وتعيش معاه. لكن أمورها تفضحت وجريت على لسانات، وبرشا مواطنين الجرابة يعرفوا روما مليح وصحابه وما حملوش أنه يتلعب بيه بهك الطريقة. ولهنا السؤال اللي يبقى مطروح، إشنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022؟ ما نسقوش الأحداث.
3: Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de Romain Pizzato ?
4: Ce matin, c'est toute une vallée qui s'est réveillée sous le choc de la nouvelle. La plupart des personnes que j'ai rencontrées n'ont pas souhaité témoigner devant la caméra.
5: Romain Pizzato, un Français de 42 ans, y a perdu la vie.
4: Aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont apprécié, l'interrogation, c'est de savoir quand et comment son corps sera rapatrié en France.
0: في نفس هالتسلسل من الأحداث وباش تعرفوا شنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022، اللي صار بكل بساطة كان واضح. روما بعد ما تكشفت له الألعاب متاع سمر افطر بيها قبل ما تتعشى بيه، وطردها من الفيلا متاعه في الليل لما لحوايجها الكل وطيشهم البرة وقال لها ديجاج، مع العلم أنه الجيران سمعوه بالكدا وسمعوا العركة والصياح متاع سمر. وقتها جاء ودخلوا على روما بالضرب والتعنيف وطيحوه وخنقوه حتى لين مات. من بعد طيشوه في البيسين على أساس جريمتهم تبان حادث عرضي، خلوا هكاكة في الماء ومشاوا عداوا بقية الليلة في الوتيل. من غدوة سمر رجعت للفيلا باش تكمل بقية السيناريو، وبعثت هكا لسماس اللنا. لكن الأدلة المادية والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي أيدوا تورطها هي وشركائها الاثنين في الجريمة.
2: qu'on sait, c'est qu'elle a reconnu avoir appelé deux personnes qui sont présentées comme ses complices, Sofiane et un autre de ses amis qui se prénomme Saïf, et que les deux sont venus jusqu'à cette maison louée à Agim pour lui prêter main forte, peut-être pour la défendre, mais on ne sait pas plus sur ce qu'il se serait passé à ce moment-là.
5: Samar, Sofiane et Saïf ont tous les trois été entendus et nient être à l'origine du décès du Français. Placés en détention provisoire à Medellin, ils encourent la peine de mort.
0: في الطور هذا من القضية أول محاكمة لسمر وسفيان وخوف سيف باش تصير في مدنين نهار 1 أكتوبر 2024 يعني عامين كاملين بعد الجريمة واللي بقات المسكينة تستنى ومقهورة على ولدها هي أوديل أم روما التهمة اللي توجهت لسمر وسيف وسفيان هي القتل العمد مع سابقية الإصرار والترصد وبعد 4.5 جلسات سمر بقات تبدل في رواية الأحداث باش تبعد المسؤولية على روحها وعلى سفيان وسيف ومن اللي كانت تهمتهم تراجعت وقالت اللي هي كي خرجت من الفيلا بعد العركة هي ورما خليته وحده يسكر معناها ما تعرفش عليه شكون اللي قتله وقالت أنه سفيان وخوه خاتيهم لكن على عكس ما كانت تتصور سفيان وسيف لصقوا لها التهمة بالكامل ولهنا المحامية متاع أوديل أم رومان ضحية دخلت بالثقل متاعها باش تقنع القاضي أنه سمر تتلاعب وباش ما نطولوش عليكم بحديث المسلسل القضائي باش يبقى حتى لنهار 19 فيفري 2025 وبعد ساعات من المداولات محكمة مدنين سلطت عقوبة بالسجن مدى الحياة على سمر سفيان وسيف اللي بالوقت استينفوا الحكم لكن القضاء ما غيرش موقفه ورغم اللي وقع تأجيل التصريح بالحكم 6 مرات على الأقل يعني ما بين فيفري 2025 وأفريل 2026 أوديل أم الضحية رصت لها جات لتونس 9 مرات وكل مرة تروح من غير ما يتم التصريح بالحكم وفي نهاية الأمر ونهار 30 أفريل 2026 محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي واللي هو السجن مدى الحياة ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت ماضي ساعتين على ديوان فام ناجي تريبيونال والدريبة مونتاج وميكساج محمد بوقطايا نص عماد بن حميدة تقديم وإخراج محمد السياري
6: في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام

0: De l'info. Flash News.
1: موجز ثالث ديوان فام عسلما. وزارة المالية تعتزم توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بهدف مكافحة التهرب والغش الجبائي ضمن ميزانية سنة 27 و2000. ووزارة المالية توضح في تقريرها حول الفرضية والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 أن سياسة تعبئة الموارد ستقوم على تحديث الإدارة الجبائية والديوانية عبر رقمنة الخدمات وتبسيط المسارات الإدارية، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على توسيع قاعدة الأداء من خلال تكثيف الجهود لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية الرسمية وتحسين الامتثال الطوعي للمطالبين بالأداء. والوزارة توضح أنه سيتم اعتماد مقاربة انتقائية في منح الامتيازات الجبائية تقوم على تقييم المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوجيه الحوافز نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والداعمة للانتقال البيئي. المستشفى الرقمي يتمكن منذ الأول من أكتوبر 25 و2000 من تلبية 100% من حاجيات المستشفيات الجهوية في طلبات التصوير الطبي بواسطة سكانر والتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث أنجز إلى حد الآن نحو 120 ألف تشخيص وفق تأكيد رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيب الميزوني.
2: احنا توا عنا تجربة ناجحة في مستوى المستشفى الرقمي اللي هو في السكانير وفي اليرام، يعني من 1 أكتوبر 2025 المستشفى الرقمي يلبي 100% من حاجية مستشفى الجهوية في مجال السكانير واليرام، ووصلنا أكثر من 120 ألف إكزامها صاروا مجهود كبير دونك في قسم التصوير الطبي اللي ترأسه الأستاذ سيف بوكريبة. واليوم المشروع الجديد اللي نحب نوصله فيه انطلاقا من هذه مرحلة أولى بالنسبة لنا نحن سكانير واليرام، هو خطر عنا اليوم ديماموغراف، عنا الماكينة اللي تعمل لتصور الثدي في الجهاد، اما ما نعرفوا اللي فما نقص تاع الطبيه دونك باش نستعملوا نفس العقليه ونفس الادوات اللي هي ما فيهاش كان راهو التكنولوجيا، راهو فيها التكنولوجيا وتنظيم للخدمه الصحيه وغسبي دي نورم ايتترا، نفس هذاك باش نحاولوا به نقربوا فحص الثدي بالاشعه في الجهات الداخليه.

0: عدد من حقول الزيتون بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية وخاصة بالجهة المحاذية للشاطئ تشهد انتشارا لمرض سل الزيتون ما أثار مخاوف الفلاحين بشأن مصير أشجارهم وتداعيات المرض على سلامتها والإنتاج خلال المواسم القادمة، داعين السلطات المعنية إلى التدخل العاجل ميدانيا ومعاينة الحقول المتضررة وتوفير الإرشادات والإمكانيات اللازمة لمقاومة المرض، محذرين من اتساع رقعته وتفاقم تداعياته في حال عدم التحرك في الوقت المناسب.
1: احنا موجودين من لولش ولاية المهدي، نقصنا زيتونة كبيرة، هذه صغيرة ما صورناها وما ربيناها عندها تو 3 سنين، نقصها زاد المرض بداها من القعمورة. شنو الحل؟ حل بيديهم الله أعلم. كيفاش تو نجي زيتونة كمان هذه كبيرة؟ كيفاش باش نقصها؟ باهي هذه صغيرة تو يجبر ربي 3 سنين، معناها عمرها هذيك تو 3 سنين، هي ديكوردو نقصها نعاود في 3 سنين أخرى، هذه عمرها ما يقارب ل 40 عام ولا 50 عام مش نقصها من القعمورة، ترى تنجح مرضها في القعمورة. راهو حل القصان ماهوش حل. ما طلبنا وزارة الفلاحة والوزارات الكل اللي يرون في أقرب وقت العلاج لها زيتونها، كل المرض عنده علاج، جي تقول قص زيتونة ما نقصهاش.
0: وفي الشأن الدولي، مسؤول إيراني ينفي اليوم وجود أي مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، واضحا في تصريحات لوكالة رويترز أن بلاده تشترط استجابة الولايات المتحدة لمطالبها قبل مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالملف النووي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا قصفت بلاده اليوم بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من أبشع الضربات وفق توصيفه، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل من بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمرة ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المرة ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبورغرام.
2: مرحبا بكم الناس الكل، رونديفو العادة في إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. سويتي من زمان نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا على تشانل يوتيوب ديون اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديون اف ام، ديون اف ام على إكسترا تايم باي ديون اف ام. صباح الأصدقائنا كالعادة في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، وكالعادة تحية خاصة لكل أصدقائنا وأخواتنا التونسيين المقيمين بالخارج، جاليتنا التونسية العزيزة علينا برشا، مرحبا بكم نترافقوا فيها معاكم. إن شاء الله نكونوا مونسينكم في عشوية اليوم 4/7 أكتوبر.

0: 2026 جملة من العناوين. في ليلة لن تنسى، في ليلة تاريخية، نهاية أسطورة ليونيل ميسي والوداع الأخير. نرجع بعد شوية أكيد شوية تصريحات، خدينا بعض ردود الأفعال، نحكي بعد شوية على ليونيل ميسي ونهاية أسطورة من أساطير كرة القدم. هذا ما يهزنا ربما إلى موضوع الحقيقة مهم وقت اللي قاعدين حضروا في الميسيون، بقينا نشوفوا في تقولي لا المقارنة ربما لا تجوز، ولكن هي في الأخير ثقافة كما أي ثقافة أخرى. نحكي على ثقافة الاعتزال، ثقافة اعتزال كرة القدم. لماذا لن نودع أساطيرنا بهذه الطريقة؟ عنا أساطير تحب ولا تكره، اليوم على مستوى كرة القدم التونسية عنا من الأساطير تبقى راسخة في الأذهان وخالدة على مستوى تاريخ كرة القدم التونسية. هل فعلا فما شكون يستحق توديع يليق بالمسيرة نتاعه على مستوى الأرقام الأعداد نتاع اللاعبين اللي كان عندهم مقابلة توديعية؟ ما لقيناش، يتعدوا على الصوابع تقريبا الأساطير نتاعنا وملاعبيتنا بطبيعة اللي عملوا مقابلة اعتزال. نحكيو على البطولة العربية الأندية، من يشارك؟ هل تتصادم مع الرزنامة الإفريقية؟ آخر الأخبار، 600 مليون دينار قيمة أشغال تهيئة ملعب اللامنزة. حضرنا وعملنا شوية تصورات اليوم في إطار متابعة بطبيعة التطورات على مستوى السوشيال ميديا وعلى الانترنت بصفة عامة، أنه تصورات الذكاء الاصطناعي لنماذج الأولمبي بالمنزة الحقيقة خرجنا صور حاجة من الخيال. نجموا بعد شوية تدخلوا بطبيعة على تشانل يوتيوب ديونا فهم لايف، على سبور باي ديونا فهم، تتفرجوا شنو أعطانا الذكاء الاصطناعي حول تصاميم وتصورات لملعب الأولمبي بالمنزة. النادي الإفريقي يحدد موعد السفر إلى لوبومباتشي، وترجي يستعد لملاقاة تسويح ليالي. عقوبات بالجملة بعد مباراة اتحاد صيدا وترجي، وإدارة الإتوال تتخذ جملة من القرارات الرضعية على خلفية مباراة النجم الرياضي الساحلي والدالية الرياضية بجرومبيلي. والحمد لله كالعادة عندنا الأكتواليتية حاضرة وعندنا المواضيع اللي تناقشوا فيها في اكسترا تايم وبقيه موعدنا الرياضيه مع كريم في داتا فوت، وايضا امين وقدور في استاد الديوان يرافقني ككل يوم اربعاء لوغرون ناصر البديو. مرحبا ناصر.
1: اهلا بك حتم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بساده المستمعين المتفرجين يتابعوا فينا كل مره.
0: نور عنا اليوم برشا ما نحكيو اليوم ناصر، باش نحكيو على اليوم، باش نحكيو على ثقافه الاعتزال، وعنا اليوم ثلاثه ملاعبيه اعتزلوا عالم كره القدم. بعطيكم الصحه على كارير كبير بطبيعه اللي قضيتوه اليوم، باش نحكيو باش نرجع بكم انتم للتاريخ، القرارات اللي خذيتوها، الاسباب، حاولوا كتعصروا مخاكم شوية تخرجونا شنية المقابلة وشنية الأسباب اللي خلتكم وقتها تاخذوا قرار الاعتزال. سعيد جدا بوجود حسام الحجالي. مرحبا حسام.
2: أهلا بيك حاتم، مرحبا بالولد كله، كل المستمعين والمتابعين لراديو ديوانا فهم.
0: بعد شوية حسام باش يحكينا على عمر سن الاعتزال.
2: هي مراو ميسي راي مش مباراة اعتزال،
0: أي اعتزال دولي،
2: هو معناه قرر باش يعتزل اخر مباراة ليه، اما المباريات اللي معناتها احتفال بمسيرة تتعمل بعد ما نهاية الكارير وبعد هذه اخر مباراة ليه.
0: تصور تعاود ليلة كملت البارح؟
1: لا مستحيل
0: مستحيل. ليلة كملت البارح تعاود تنجم

0: وللاسف اليوم حتى باش نحاولوا باش نحكيوا ارقام وفني وتكتيك 4-2-3-1 وكات كادو لوزونج وكات كادو ديامون 3-5-2 هاك تشوف الوضع. دونك احنا لازمنا نكونوا مواكبين للاحداث والتطورات اللي قاعده صايره. وسعيد جدا بحضور المدرب سويب زروق كوتش بسنور.
1: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالفان الكل، مرحبا بالكيب والناس اللي تسمع فينا الكل على ديوان اف ام.
0: مرحبا بك سهيب، نسلموا على اصدقائنا على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على صديقنا اسامه، محمد الرباعي، ضياب امبريك، ماهر المناعي، حسام نوتوريوس، اشرف السواعي، تحيه ليك من ستراسبور وتحيه للجاليه التونسيه المقيمه بالخارج. مرحبا بكم، ترافقني ناديه في الاخراج كالعاده، ايمان في الاخراج الرقمي، هاني في الاعداد، وتحيات كامل فريق قسم الرياضه. لاكتو دو جور يا ناديه، باش نحكيو بعد شويه على ليونيل ميسي. اكسترا تايم، يلا نحكيو على ليونيل ميسي ونحكيو على الاعتزال نتاعه. وانا حبيت نبدا بكلمات الحقيقه، فما برشا كلام صار هو البارح وتابعنا المقابله ديجا كنا وعدنا شوي بنتي خيرت انك تغادر البارح المقهى لمتابعه المباراه في المنزل.
1: تركيز
0: حق خويا باش تركز مع نهايه اسطوره. هو تقريبا سويب مغروم ببرشلونه وغرامه العشق والازلي برشا، ونحكيو على ليونيل ميسي. هشام الخالصي البارح كان خرج وعطى كلمات كانت عملت ردود افعال كبيره برشا، وبرشا بارتاج الحقيقه لهشام الخالصي البارح. شاهدنا المقابلة وشاهدنا الاستوديو التحليلي ونسمعوا شنو قال هشام الخالصي.
2: البطل والقيادي والرائع والممتاز والمنضبط والملتزم رقم 10 ليونيل ميسي اليوم يودع المنتخب الأرجنتين. الآن رقم 10 في الأرجنتين يغادر الأرجنتين. أقول غراتياس؟ نو، موتشو موتشو موتشو غراتشس. 50 مليون شكر ليونيل ميسي على ما قدمه. كلنا ميسي اليوم كما كنا دائما ميسي، دائما كنا ميسي. اليوم ميسي يغادر المنتخب الأرجنتيني.
0: اليوم ميسي يغادر المنتخب الأرجنتيني. نبدأ بيك سهيب، نهاية أسطورة. امبارح عملنا هكا دقيقتين تقريبا ثلاثة حكينا وأجلنا، قلنا باش نحكيو أكثر اليوم على أنه واحد حسبنا أكبر في العمر خلطنا على ميسي في أول مقابلة لي، والبارح كنا خلطنا على مباراة اعتزاله الدولي.
1: أوروزمون واحد خلط يعني في الليبوك متاع ميسي، وكان تبع المسيرة من أولها لآخرها. سمعنا برشا ساتير في كرة القدم، مالوروزمون ما كناش حاضرين معناها ريالمون على سيرتو على لي مات شوك اللي عاشوهم اكزامبل كيما مارادونا ولا قبل بيولي.
3: قول انا ما خلطتش. قول انا ما خلطتش، زلت صغير.
0: ما خلطتش
1: تو يحكيوا لنا مارادونا في اخره معناها في التسعينات
3: احنا شيب خلطنا
1: خرج مي مش الكارير نتاعو من الاول لاخره. اوروزمون يعني خلطنا على الكارير هذايا الحقيقه. أسطورة أسطورة أسطورة خالدة، أسطورة في كرة القدم، أسطورة على المستوى الإنساني. ما تنساش اللي ميسي راهو من القلائل من الناس اللي جمع معناها حتى من أعدائه من اللي زادفرسير متاعه يعني فما التوافق بريسك كامل عليه. الحقيقة ستان ليجوند. الحاجة الباهية في كارير ميسي أنه كان معناها فما استمرارية، فما استقرار في الـ في الأداء، في الكومبورتمون، في الـ
0: في القيادة. يعني قائد،
1: أي قائد الحقيقة. معناها شوف أنا نقول ميسي عطى كرة قدم خالية من النشاز. يعني كيف تفرج في ميسي معناها كي يبدأ واحد يفهم شوية كرة يتفرج في ميسي ما تلقاش عنده ان ديفو تكنيك ولا تكتيك ولا دانتيليجنس في التيران. معناها كل شيء متوفر فيه، كل شيء تحبه انت كمدرب في ملاعبي ولا كواحد تحب يتفرج في ماتش، كل شيء معناها تطلبه من الملاعبي باش يفرجك في البونتويت، باش يفرجك في لي باس، في لي دريبل، في الانتيليجنس، في الذكاء، في الخبث الكروي ديما تلقاه فيه موجود. معناها كان باش تاخذ الارقام والتتويجات معناها تلقاه يا اما نمره واحد يا اما نمره اثنين. كيف كيف يعني مسيرة متاع 21 سنة معناها توب. ذي ماهوش سهل. برشا ناس يقولوا راهو موهب من عند ربي كهو. لا، ميسي موهب من عند ربي صحيح، لكن الموهبة ذي لو كان مش خدمة وما كانش فما ديسبلين وما فماش فما معناها فورس دو كاركتير ما كانش نجم يقود الفرق اللي قادها للنجاح، ما نجمش يقود المنتخب متاعه. ميسي بريسك راهو ستة وجمع معناها جمع 46 مليون أرجنتيني وراه مقابلة البارح. ما كانش مقابلة متاع اعتزال ميسي كما قال حسين متاع فريق باش ينظم لك مقابلة اعتزال، لا، هذايا وطن كامل

ودع مسيرة لاعب إينوبليابل معناها حاجة ما تتنساش. و والحقيقة معناها خسرنا معناها أنا نقول ميسي نقول آخر ملاعبي.

0: يبكي، ما تشوف انت المدرب متاعه، تشوف الحكم كيفاش عمل، تشوف المنتخب البنيني، تشوف الجمهور، تشوف شعب، تشوف بلاد، تشوف العالم الكل. البارح تقريبا الدقيقه العاشره ديجا عملت حتى ستوري صغير لفيسبوك، قلت لهم الدقيقه التي توقفت فيها اله الزمن عن الدوران، الدقيقه العاشره وقت الناس الكل ميسي ميسي ونهايه لاعب باش يبقى ديما في الذاكره. حسين
1: اكيد الاساطير راه ما تتنساش، والدليل معناها ثم لاعبين اعتزلوا، ثم لاعبين توفوا وإلى حد الآن معناها يتكلموا عليهم. مسيرة معناها صراحة باش تقعد في التاريخ، بعض الآراء تختلف أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم، والآراء تختلف، كل واحد وعنده رأي ونحترموا الآراء الكل، أما على الأقل من الأساطير اللي باش يقعدوا في تاريخ الكرة، سواء كإمكانيات سواء كأرقام. تعرف ثم ناس تحسب بالإمكانيات تقول لك الدون، وثم ناس تقول لك الأرقام، وهم الزوز صحاح.

نجم مش حتى تتخيلها مش لادفيرسير انت تتفرج ديجا وتكملت لاكسيون وتعودها برالونتي تقول ليه زعما باش يعمل هكا. صراحه ميسي معناها اليوم معناها كي تتكلم على مارادونا كي تتكلم على بولي كي تتكلم على ميسي كي تتكلم على بثنتو دي ستيفانو ما خلتناش عليه تتكلم على يوان كرويف تتكلم على زيدين زيدان تتكلم على كريستيانو رونالدو تتكلم على ارنوف رونالدو البرازيلي هذوما الكل معناها اساطير اساطير معناها عملوا في الكوره. راهو جينا في وقت من الاوقات بكن انا ونصر اكبر شويه

0: اوبجيكتيف
1: بيعمل تلميل
0: حياته وركز رونالدو من اوله دي ما راو يبرمج ولا افون سنتر ولا ما عادش يخرج لك برا مديزيومتر ويمشي لك ويمشي لك
2: صوت ليش حسين
0: ستان شوي يحب يقول لك نخلي السي في في 1000 بوند
2: على شو مبني
0: والله باش نقول علاش اخترت هكا
2: ما خاطر ظاهره شويه
0: علاش
2: خاطر الكاليتي التكنيك نتاعو في العمر هذاك
0: 28 و29
2: معاش مع بعض هو من بعد اخي ولا راه في ريال مدريد بعد ما خرج بنزيما ولا هو قال
1: هو
0: وقتاش هذي
2: في ال 32 في ال 33 وقتها ولا هو
0: قبل شويه
2: بعد مشى اليوفي اي وقتها
0: رجع شويه مش 32 قبل شويه
2: وقتها الكاليتي نحكي لك عليها الانديفيديوال نتاعو اللي هي سبرينت والباس مون جوب واللي اون كورس
0: ما عادش ينجم معناها
2: ما عادش ينجم الليكتور ديفونسيف تاع الادفيرسير ولات اسهل برشا دونك هو ولا اختار حتى تو ميسي في العمر ميسي
0: سي تان شوا
2: اي سان شوا
0: سان شوا قلت لك انا اختار باش يكمل كاريرو عمل له اوبجيكتيف انا بيتور انا مركي 50 60 نحب كي نكمل كاريري يقولوا احسن هداف في تاريخ الكره كريستيانو رونالدو باش ما تقوليش المقارنه
3: سي انتيليجنت كي معناتها
0: وصل وماشي له باش يخلط لهم الالف بونتو اليوم تنجمش انت جوار مركي 1000 بونتو وهز لي تيتر هذوكم الكل وتقول مش اسطوره ولا من احسن لاعبين في تاريخ كره القدم
3: لا ما تنجمش
0: من بعد انت تخير ميسي ككاليتي كدريبل كستيل دو جو حقك ما ينجمش عبد انا ضد اللي يقول لا راي هذاك خير لا لا ما تنجمش هذاك خير انا الرا انا مثلا تقول لي انا بالنسبه لي انا مارادونا الاول والثاني ميسي والثالث ارنوف
2: ترتيب حسين
0: بالنسبه لي انا بالنسبه لي الثالث ارنوف البرازيل كامكانيات مش كمسيره مسيره وين نحط كريستيانو رونالدو خاطر الاصابات هي اللي عطلته مش
2: واحد
0: اما ككاليتي ككاليتي كملاعبي تقول نتفرج فيه نشيخ نتمتع كوره
2: تفرهد
0: تفرهد انا مارادونا ميسي
1: مارادونا ميسي
0: ميسي ارنوف
1: انت شوف الكلاسمون تاع جراندي ترى عطينا الثلاثه الاولى
3: انا بالنسبه لي انا الحق بتاع ربي من تجبات ساعات تقعد حايره خاطر والله تحير تعرفش علاش اليوم انا في وقت من الاوقات مارادونا تشوف ان اكسبلوا عملوا مثلا في العام اللي هزت الارجنتين كوب دي مونت هز كوره من السنتر ويفسخ يكيب كامله ويتعدى ويمشي يسجل هدف اللي نعتبره مش على بورتي طول الموند ما نجمش اي انسان ينجم يعمل جيست كيما كيكه واليوم نشوف ميسي زاد بالطالون اللي عنده في سباس صغير قادر يعطي باس اليوم باش تعطي هذا ولا تعطي هذا بالحق بالحق تجم تظلم هذا ولا هذا انا نعتبر اليوم معتها ميسي من الملاعبيه الكبار وبعد تحسب مارادونا وبعد كريستيانو من الملاعبيه اللي اي ملاعب يتمنى يكون عنده ملاعب في الطالون تاع كريستيانو
1: خلينا نشوف كلاسمون تاع صهيب
2: انا جست استحضرت حاجه في ماتش دومي فينال برشلونه بايرن اللقطه اللي طاح فيها بواتينغ
1: اي جيريمي بواتينغ
2: نتفرج في قناه بلس في الليل عاملوا من بعد ريزومي نتاع لو دو ماتش خاطر تلعب نهار الثلاث ونهار الاربعاء دو ماتش جابوا محلل نفسي محلل طبيب نفسي يعني جابوا
1: والله اذا صدقني ربي ذكرتها الميسيون والله
2: السؤال على اللقطه حسين كيفاش انسان متر و94 95 بواتينغ كيفاش الجيم هذيك الكركاس هذاك في اللونيفو هذاك كيفاش يطيح بالفاسون هذيك خاطر كي طاح مش طاح نتاع واحد دريب لو مشى بيه في
0: قاعد يبمبي
2: صحيح
0: قاعد يطيح نتاع على وجهه
2: صحيح معناها طاح معناها واقف
1: وقف وطاح على وجهه
2: كي حلل فيها قال لك هذه عباره واحد صار له موت سريري في دو سكوند خاطر فما حاجه في المخ هي اللي تربط المعلومات
0: تعطلت
2: تعطلت
0: تبلانتا تبلانتا تبلانتا مخه تبلانتا ما عادش حتى معلومه
2: حلوا في اللقطه صارت في دو سكوند لقطتين في لقطه وقت اللي هو جاي حب يعاود يرجع للقطه باش يعاود يدافع المخ ما جاوبش مع البدن
1: صحيح ما لقاش
2: ما طاش اوردر اي ما طاش اوردر
3: واحد تمهمش نقول واحد دخل خرج في الحله واحد
1: اعطينا نادي نسمعوا الكلمات اللي كمل بها بطبيعه الوداع ليونيل ميسي بالنسبه للمنتخب الارجنتيني البارح وبعض بيعطيكم الترجمه خاطر هو يتكلم باللغه الارجنتينيه تفضل
4: agradecer como lo dije en la carta de despedida fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto más de 20 años hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido nunca dejé de luchar de pelear de dar el máximo de querer estar siempre el no venir más va a ser un dolor muy grande le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar
1: دونك هذا شنو قال ميسي باللغة الإسبانية. نحكيه على لا يسعني إلا أن أعرب عن امتناني كما قلت في رسالة الوداع. لقد كان شرفا عظيما لي أن أدافع عن هذا القميص طوال هذه السنوات أكثر من 20 عاما، حتى في أسوأ اللحظات التي مررنا

0: بها والتي مررت بها أنا أيضا لم أتوقف قط عن القتال والنضال وبذل كل ما في وسعي، وكنت دائما أرغب في التواجد. عدم العودة سيكون مؤلم جدا، أقسم أنني أرغب في البقاء هنا لبقية حياتي، لأن اللعب المنتخب الأرجنتيني هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك، أروع شيء يمكن أن يحدث لك. هذا شنو قال ليونيل ميسي في كلمات الختام اللي بارح في الميكرو وقت اللي توقفت ساعة الزمن عن الدوران. أنا حبيت نسأل سؤال نصر البدوي، وقتاش كملت الكرة؟ تتذكر المقابلة كملت فيها الكرة؟
1: والله حاتم أنا كملت كارييري عام 2000-2001
0: 2000-2001
1: أي؟ نتذكر المباراة الأخرانية مع ليكيب ناسيونال كملناها، كان تتذكر حسام بوندو زبير بيا في المسانتر وقتها ترشحنا به كوب ديمون، كوب ديمون ترشحنا به كاس العالم كاس افريقيا، ذلك كوب ديمون
2: تصفيات كاس العالم،
1: كاس العالم كاس العالم ماركا بوندو زبير
0: تصفيات كوب ديمون 2002 كوريا اليابان
1: في غينيا هذاك كان تاخر مباراة نتاعي في الفريق ناسيونال. والمباراة اللي نتذكرها اللي قعدت نتحسر عليها برشا مباراة الدور نصف نهائي ضد حمام نلف في ملعب طيميري، كنا ربحين واحد بلاش.
0: هذا العام اللي هز في حملان في الكوب كونت اللي توال واحد بلاش
1: صحيح
0: أنيس بن شويخ
1: صحيح تمتع بونتو أنيس بن شويخ. كنا ربحين واحد بلاش وبعد جتنا بينالتي ضيعها السوايح. حمام نلف ماركتنا عدلتنا في دقيقة ظالي 88 كيكا واحد وبعد ربحتنا دوزان وتعدت هي الفينال وهزت فينال وكانت أول مباراة نادي حمام نلف والإتوال لعبوها في ملعب حمام العربي
0: براتس
1: في تدشين وقت المباراة أول مباراة الافتتاحية عمار سوايح المدرب في حمام نلف.
0: هذيك ذلك شنو اللي خليك تاخذ قرار الاعتزال؟ قداش عمرك وقتها من الناس؟
1: وقتها 37 سنة.
0: به
1: لكن كنت نجم نزيد عام ولا عامين اخرين. انا عندي مشكله كبيره في الجنوب تاعي، انا ساقي اليسار كان عندي فيه اشكال كبير ومشيت حتى للطبيب في فرنسا وكنت عندي برشا وجاع، كل بعد انطريمون عندي برشا وجاع ومشيت للطبيب في فرنسا قال لي بون نجم نعمل لك انفيتراسيون ودنيا باش تزيد كارير عام عام ونص عامين تنجم تزيد ماما برشا دولور وبرشا وجاع وبرشا
0: معلم العربي وقتها قرر قدم بنصر.
1: كيفاش
0: القرار في حد ذاته تقعد بينك وبين روحك مؤلم جدا بالنسبه ليك انك باش تودع حاجه حبيت هذيك كبرت معاها؟
1: اصعب قرار،
0: اصعب قرار،
1: اصعب قرار تجب تاخذه وقت اللي باش تبطل الكره وتاخذ تقول انا سيء. انا في تبطيط الكره قعدت فما بعض المسؤولين اللي موجودين في النادي الصفاقسي قعدوا يضغطوا عليا باش ما نبطلش. وصلت سكرت تليفوني باش نبطل وناخذ ديسيزيون كسح قلبي معناتها، فهمت باش نكسح قلبي.
0: كيفاش كسحت قلبك بالحقيقه معناتها؟
1: انا خاطر خممت بمخي اكثر منه حاجه اخرى. وفما وقتها زاد انا اتذكر سي اس جبت خالد فاضل وانا وقتها باش ندخل في كونكورنس مع خالد
0: فاضل. مع خالد فاضل
1: قلت انا ما نرضاش روحي باش نكون ان دوزيام غارديان، وخالد فاضل وقتها جابوه برشا فلوس ونتذكر
0: جاي صغير
1: مو صغير وباش تكون عنده اولويه معناتها. قلت انا كي نمشي نكمل بتيتر ما نتحطش في الوضع البي والنجم نخلق مشكل وانا في غنى عنه. الحق نتاع ربي وقتها خيرت باش نكمل اونبوتي وكملت الكارير نتاعي باستشاره وقتها برئيس النادي، وقتها رئيس النادي سيد لطفي عبد الناظر، وكنت حكيت معاه في الموضوع هذا وقلت له راه هكا وهكا وبعد خذيت قرار باش بطلت الكره.
0: ليه متلولة ناصر؟ معناه بعد قرار الاعتزال وقت اللي كنت صعيبة. انت اليوم عندك احسن كويم تاعك معروف باش تقوم الصباح باش تفطر باش تمشي تترينا، كيفاش هذاك الشانجمون راهو انك كنت مالي وقت الفراغ نتاعك بالانترومون بغير وكذا، اليوم ناصر بدو ينتقل من مرحله اللاعب الى مرحله اللاعب على المعتزل انسان عادي كيف وكيف الجمهور
1: اللي ما لعبش الكوره وما عاشش في المستويات خاصه في الجمعيات اللي لعبنا فيهم الكل معناتها المراحل اللي ما لعبش خسرات الماتشوات وكل الادرينالين اللي تطلع في المباريات راهو حاتم راهو سنساسيون يحكي لك عليها حسام ويحكي لك عليها
0: سهيب
1: راهو حاجه ما لا تتقرى ولا تتورى ولا تتعرف، يزمك تحسها ويزمك تعيشها، هذه حاجات تتحس. انا والله في وقت من الاوقات نتذكر في مباريات مهمه بنتي صغيرة أحلام كانت يجيبوها للمباراة خاطر كانت البورت بونور متاعي. والله منهم مرة يقولوا لي هاي بنتك أحلام وأنا ما نغزرهاش وما نعرفهاش وما شفتهاش وما إيش ما متعنيش
0: مخك
1: تبدأ مركز في مباراة اللي أنت معناتها قدامك أوبجيكتيف ما عادش تعرف حتى حد اللي قدامك وشكون العباد اللي معاك وشو اللي تلما وقت اللي واحد تدخل في الماتش وكونسنتراسيون ويبدأ لونجو كبير راهو التخمير هذيك الأولاد يقولوها لك معناتها راهو حاجة بالحق بعد كي انت باش تاخذ القرار هذاك تقول لك لي زونترينمون وكريسيونس وكل العباد وكل فهمت هذاك الكل ما تعرفش
0: محليهم الحكايات هذوما والله محليهم بالحق انك نكتشفوا حتى العباد اللي تسمع به تعداو السي حسام الحاج علي حسام بالضحيه خويا محلاك الضحكه الابتسامه خدش عمرك حسام
2: بطلت الكوره جمله معناها
0: جمله جمله اي اخر مقابله لك انت
2: بين 28 و 29
0: اها صغير برشا حسام
2: أنا والله فاجئني
0: صغير
2: ساعات تسع سيع ساعات ديكو تسع سيع ما عادش تحسب معنا
0: قرارك جاي بعد تسع سيع
2: قررت وانا عندك قررت حاجة وفيه معنا حتى حد ما عادي
0: في النادي الافريقي اعتزلت
2: بو مشيت بعد عملت لعبت 3 شهور ولا 4 شهور
0: في الامارات خلينا في النادي الافريقي به خذ خليص ما تحبش تحكي
2: احنا مازال عندنا شويه وقت
0: على راحتك مازال عندنا شويه وقت
2: انت متى هو موضوع ايش بده موضوع خاطر احنا الحصه اللي فاتت سالتني سؤال انت قلت لي شنو هو يمثل لك النادي الافريقي ايش قلت لك انا
0: قلت لي هي الروح
2: وقلت لك كان مش النادي الافريقي
0: راني مش حسين
2: راني مانيش قاعد معاك هنا وتسال فيا والناس تسمع فيا راني مواطن عادي نمشي للكلوب للفيراج ولا للجرادان نشجع ونتفرج في القهوه كيما الناس الكل ونروح ما يعرفني حد يظهر لي جواب ما فيهوش المقطن نوريكم بعد نص المساج اللي جاوني ومحسوب انت تو شكون ومحسوب انت كاريرك شنو ومحسوب انت خي لعبت كوره تتخيل في روحك عندك كارير تحكي حاسين
0: برشا كلام
2: ماك تعرف ما شاء الله انا نحب نجاوب جواب واحد تعرف شنو يهمني انا شنو راي جمهور النادي الافريقي فيه الباقي عملت ما عملتش لعبت ما لعبتش نعرف نلعب ما نعرفش نلعب ثم ارقام علاش الحاجه الباهيه ثم ارقام لا ينجم نحيها لا انا لا انت لا اللي يحبني لا اللي يكره وقتاش تقعد شنو المسيره تقعد سهيب ناصر هي شنو ساهمت في ألقاب ساعات ناس تلعب 20 سنة وملاعبية وما تجيبش تروات لعبات تنساهم أنا ثم ألقاب هزتهم النادي الإفريقي مساهم فيهم مش ما نقولش بنسبة 90% أقل شيء 50% وبالعرقة يوسف زوي يذكره بالخير قال لفروزياتي كان مش حسام وتخلوا كل باس ديسيزيف يعطاه لسمير مازال دقيقتين ولا ثلاثة لفروزياتي مشيت الكوباراب في سوسة والاتوال ما خرجناش بالسونتر كان مش بينالتي اللي جبتها انا خذيتها من السونتر خذيتها من السونتر هذه جابت بطوله ولا ما جابتش بطوله هذوما ارقام من بعد انا كي نخرج في الشارع وجماهير نادي الافريقي شنو تقول لي وشنو تذكرني بالخير ولا شنو ذاك ذاك اللي يهمني من بعد انا راني قلت ما راني مش بحذاك على السؤال نتاعك مش معناها انا راني راني شخصيه ولا راني اسمه انا لاني عادل السليمي لاني فوز الرويسي لاني الهادي البياري لاني العيادي الحمروني لاني طارق ذياب لاني اسكندر سويح لاني واحد ما نقولش انا راني اما الحمد لله البريود اللي لعبتها ساهمت باللي نجم لعبت 7 أو 8 سنين في السينيور الكلوب ملي طلعت حتى اللي كملت 99 سنه من 99% من المباريات كنت اساسي بالارقام الحمد لله وقت اللي نلعب انا في جيل فيه لطفي الرويسي وسامي النصري ولطفي المحايسي وعادل السليمي وفوز الرويسي وصبري البوهالي وسامي التويتي وسامي النصري هذوما الكل ونبيل معلول هذوما الكل ونلعب اساسي قدام الجيل هذا الكل الحمد لله يا رب
0: الحمد لله
2: وخرجت نظيف وخرجت الحمد لله الناس الكل تحبني من الجمعيات الكل دونك هذايا يعني عمري ما قلت راني جوار كبير باش تقول لي شكونك انت ولا انا قلت راني موجود على خاطر لعبت في النادي الافريقي ثاني شيء بالنسبه للتبطيل
0: تبطيل الكوره
2: انا حاتم لعبت الكوره للكوره كيما جيلي الكل الحمد لله يا ربي معناها ماديا ما كنتش مستحق برشا الحمد لله يا ربي كنت نعيش معناها في عائله مرتاحه
0: مستوره
2: الحمد لله يا ربي ما دخلت للكوره خاطر نحب للكوره ولاد الحلال هزوني خاطر روني موهوب كيما نلعب في الحومه مشيت للكلوب افريكا دخلت لعبت جونيور اول عام دخلت لعبت عام يكون وبعد بطلت بابا على القرايه خرجني على الكوره رجعت جونيور بريمير اني جونيور انا ما لعبتش مينيم وكادي بريمير اني جونيور ولاد الحومه نلعبوا في تورنوا علاش ما تلعبش في الكلوب وانت وانت وانت وانت مشيت لعبت اربع اشهر في الجونيور
0: اي
2: بعد نلقى روحي في السينيور
0: باه
2: في سافيس لعبت مع كلها وقتها ولاد جمعيه بريسك معنا 90% من الافكتيف وموا جينيراسيون اللي لعبت فيهم انا من 89 حتى ل 97 كانت 90% كلها ولاد جمعيه يجيك واحد زوز كل عام وانت ترونجي واحد بي باش يقويك العام الاخراني اللي هو عام 97 98 خيار النادي الفريقي تقريبا تقريبا تقريبا ولاد الجمعيه الكل خرجوا
0: كل قرار
2: تقريبا إيه؟ قرار تقريبا إيه؟ قعدنا زوز ولا ثلاثه قعدت انا وقتها وفوزي رويسي ومحرز بن علي وبكر بكر زيتوني نحسبوا الجمعيه خاطر بدا معانا معنا اللي قاعده باقي كلها
0: البر
2: كلها جابوها من الجمعيه تاع تونس كل سونسيتي دو نو ولات الاجواء اللي ترينا فيها ما حدش كي الجو معناها كنا نترينيو مع ثلاثه نجيو مع ساعتين ونبداو في الفيستير ركض ضحك كنلعب نهبطوا للغازون بينالتيات على الجازوز كنت نلعب في الكره خاطر نحبها خاطر شيخ وليت سامحني في الكلمه جي مثلا سهيل تقول له انت وانا كبير معناها عندي 8 سنين و9 سنين في السنيور جي واحد صغير ولا واحد تقول له راهو هكا يسمعك الكلام
0: ابا
2: تمشي للمسؤول تقول له منهم مسؤول من المسؤولين سون سيتي دو نو يا ناصر تصورت يا ناصر 95 96 هازين بطوله وهزين كوباراب في سوسة لاعب 25 على 26 مباراة واحدة ما لعبتهاش تعقل وين خدت خفيت حمراء مع ماتش اسبيرونس معناها هزينا كوباراب وزينا شامبيونا العام اللي بعده جابوا 9 ولا 10 ولا 11 نجول والله ما نعرف حسين يجيك المسؤول يقول لك انت توا ماكش باش تلعب باش تقعد وهذوما اللي جاوا جبناهم يلزمك انت تنحي بلاستك تقول وين اللي لعب عم ناوي عام كامل جاب شامبيون واحد جيب جوار من غير ما نسمي جمعيات جمعيات على تفادي النزول قول لك عارك على بلاستك ليه قلت انا على بلاستك هو يعاول باش ينحي بلاستك ما عجبكش يبقى يمشي جي انت انا ناخو عام 97 ناصر ناخو في 240 دينار شهري تصور انت 240 دينار
0: عام قداش
2: 97
0: تاخذ
2: وجوارات جايين من جمعيات اخرين من جمعيات ديما نقول لك اللوتا ياخذوا في 2000 دينار شهريه و80 مليون بريم سينياتور وانت كي تجي تقول له راه كمان كبرت انا باش نعرس ونحب كهرباء تصور انت انا من 89 حتى ال 95 وانا نجي في الكار نمشي لونترينمون في الكار
0: تسمع
2: تقول له راه نحب نشري كهرباء كي الناس نلعب في الكلوب يقول لك لا ما ثماش وهاو هذه جبته من الجمعيه هذه تعطي فيها في زملين شهريه و80 مليون
0: زملين وقت
2: وزيد يسمعك الكلام في لونترينمون وزيد المسؤول جيت تقول له يقول لك لا هذاك هو كان عجبك
0: زيد وقتها قرار
2: سيد عمرتك كي قلت انا عليه انا نلعب في الكوره خاطرني نحبها نلعب في الكوره خاطرني نحب النادي الافريقي نعشق انا مالي عمري صغير نمشي للجراد نمشي للفيراج والرسكي وننقز ونتفرج ونمشي نتفرج في الجونيور نتاع الكلوب وقت اللي يلعب فيها المحايس وجماع الكل بعد نمشي للمنزل نتفرج انا كحب كي باش نولي انا مانيش نصور في الفلوس ومانيش متمتع بالكوره وتزيد تسمع في الكلام
1: ما لقاش قدري
2: وتجي تقولوا باه خلينا نمشي لجمعيه اخرى يقول لك لا ما ثماش ايش تعمل
0: تتخذ قرار
2: اما خير تاخذ قرار تبطل وتقعد ذاك الشيخ وكل الالقاب وكل الجو اللي عملته وكل الناس اللي فرحتهم وكل الناس اللي فرحوا بيك باش تولي ممكن تعمل مشكله في لونتر ممكن تعمل ولعبت صحيح ولعبت شفلقي راهي لعبت متذكر كان الحاجه الاخرانيه الحاجه الخايبه قررت باش نبطل
0: معناها هيك قريت كيفاش نتفاعل معاك لهنا
2: تختلف بطلت من تونس
0: بطلت من تونس
2: قررت باش نبطل شهر فيفري شهر فيفري 97 قررت باش نبطل في جوان كلمني مارسيلو سون يدرب في الوداد البيضاء كان يدرب فينا في النادي الافريقي عام 91
0: اهي
2: وقتها معاه هو معناها عملت قعد معنا هو 9 جولات مركي 7 بونتو 6 ولا 7 بونتو انا وماليتو لي ميور بيتور وقتها الشامبيونا انا شيخ بيا قال لي سمعت بيك ما تلعبش ودرا شنو تحبش تجي الوداد قلت له نمشي وداد كمان
1: اي سي غرون
2: وداد شامبيون دافريكا 92 كاو مشيت للوداد لعبت حتى ديسمبر هكاكا ومن بعد قبل ماتش الاسبيرونس هنا كوب دافريك ترشقت ركبتي عملت عمليه الاولى عملت العمليه الثانيه ارتحت برسك 8 شهور ولا 9 شهور رجعت اول ماتش مع الرجاء ديربي جيت نشوت الكره عاودت ترشقت اي قلت عارف كيف جاني الطبيب قال لي راهو
0: زايد
2: صعيب قعدت روحت لتونس قعدت يكون عام بالوجع بالوجع عملت زرارق في ركبتي عملت الميزوثيرابي عملت الدنيا الكل وجيعة وجيعة ما نجمش نلعب كان قررت قلت ايه
0: قررت لا تزل
2: انا ديجا ما غير كيف باش نرجع تونس ليه وباش نرجع تونس وين
1: صحيح
2: الحقيقة ايه. الحقيقة بعد واحد كلمني سجل بن عيسى في استاد تونيزيا كلمني وقت بريزيدوم تاع بيجا كلموني معناها سيلوت في البنزرتي الله يذكره بالخير كلمني قال لي جا كمل معايا العام في مستير وكذا حسبتها منا ومنا قلت خويا الحقيقة زيد. الحقيقة بعد النادي الافريقي والشيء اللي شفته والعز اللي شفته والتتروات اللي شفتهم الجماهير باش نمشي غاديك الحقيقة باش نمشي باش تلعب وسط الترتيب ولا باش تلعب باللوتا شنو باش تزيدني
1: معنا اليوم
2: باش تاخذ نعطيك 20 مليون بريم سينات

0: يرهبش عليك به ومن بعد ما تعرفش كيفاش. اما خير نقعد انا حياتي كامله والناس اللي ترى بيهم واللي راني يحبني ويبوسني ويعنقني ويقضي لي ولا كيما قلت انت معناتها 29 سنه
1: معناتها
0: انا لا نشرب لا نتكيف لا نشيش لا نسهر لا نمشي بواتات معناتها نجم نعمل اقل شيء حتى 36 37 38 بالراحه. اما خير
1: خلينا نشوفوا الجيل
0: نعملهم
1: الجديد.
0: وانا فرعس
1: ولا قرار.
0: نقدر نشيخ عليك الجو اللي عشته وكل الامبيونس اللي عشته
1: اختلفت ما بين مثل ناصر شنو الاسباب وحسام اسباب هي معناها في الاخير الاصابه وقبلها كانت الاجواء. ناصر بدو يختار كما قالك تقريبا كيف كيف الاجواء والاصابه. صهيب زروق تقريبا كمل صغير كوره صهيب
2: 31
1: شنو السبب اخر مقابله ساعود عاد
2: اخر مقابله قفصه في قفصه
1: مستقبل مرسى أو قاف
2: القفص بيشير
1: جيرال بيشير
2: كروازي ومن بعد خاطر جاتني عام الثورة دونك كل شيء مسكن ما عملتش ريديكاسيون بالقدية عملتها وحدي
1: هذيك
2: من بعد في الرجوع عندي شوية مسامر معناها بلايسها ما شدوش بالقدية دونك عملية في جرت عملية ما الحقيقة من بعد
1: إصابات
2: ما كانش بريفيو باش تبطل معناها في الوقت هذاك ما كانش بريفيو باش تبطل
1: كنت مهاجم صهيب
2: كمل السيزون باش تعاود ترجع ما تنجمش
1: كنت مهاجم
2: لا كنت وسط ميدان
1: وسط ميدان ريجيسور بيفو
2: بيفو من بعد وليت ريجيسور طلعت مع سي علي السلمي معناها 17 ونص معناها عمري 18 سنة طلعت معناها ديما النهار الأولاني ديما تحسوا معناها نهار ما تنساهوش خاطر سي علي السلمي يذكره بالخير
0: ما تنساش النهار الأولاني
2: كنت ترى فيه معناها أنت مدرب في كأس العالم ويراني في ناس دمادم معناها في الكورة تشوفهم بعد يجيك هو خصيصا معناها للجينيور ويطلعك ويعنقك يقول لك راك تمشي معايا غدوه للسينيور ديجا هذاك نهار ما ننساهوش. ومن بعد انا قلت لك معناها الظروف ما تقراش حساب معناها انت باش تبطل حاجه اخرى حاتم انا كي نقعد ديجا مع حسام ومع ناصر معناها ديجا هذوما معناها كارير كبيره برشا والكارير نتاع الملاعبي انا حسب ما نشوف شنو تخلي تراس في مخاخ الناس
0: هكا
2: واش قلت
1: لك الرصيد نتاعك
2: الرصيد نتاعك خاطر راهو تنجم تهز كاس العالم ما يكون عندك رصيد الصفر في مخايل الناس وخاصة في شكون في
0: ما يذكروك جمله
2: لي زادفيرسير نتاعك انا توا حسام وناصر تفرجت فيهم بالقديم معناها وش قلت لهم دي راماسور معناها انا في التسعينات انا شاد راماسور كادي ومينين في المرسى شاد لهم دي راماسور كي نسمع توا نقعد مع ملاعبيه مثلا في الاسبيرا

0: دول له معناها الكرة علمتني برشا حاجات. لولا الكرة كما قال حسين ما نكونش هنا موجود في وسطكم. علمتني برشا في الدنيا، علمتني برشا كيفاش نحكي مع الناس، كيفاش نعاشر الناس، كيفاش نخدم، كيفاش نعمل لي شوا نتاعي لي ديسيزيون معناها المهمين في حياتي. هذوما الكل بالحق والغرام خلاني زاد نمشي في الكوتشينغ ونمشي معناها ديريكت، ما قصيتش، قعدت نقرا وخدمت على روحي والحمد لله.
1: الحمد لله. على مستوى المقابلات نتاع الاعتزال ناصر ماش برشا وقت في سفيسة مشيت الساعة، معناها كريم حقي، زبير بيا، سمير روان، لطفي المحايسي، طاهر الشيبي، طارق ذياب، حمد العقربي. إذا بربي فما أسماء أصدقائنا اليوتيوب مقابلات اعتزال، مش معناها يكمل مقابلة وبعد أعلن اعتزاله وسلم على الجمهور، لا، عملوا له جوبيليه، معناها مقابلة متاع اعتزال. أعطيونا أسماء لأنه هذوما لقيناهم، حقي، بيا، روان، المحايسي، طار الشيبي، طارق ذياب، وحمادي العقربي. ما عندناش ثقافة التكريم في الأخير ناصر البدوي سوى بمقابلة اعتزالية. نحب هكا كمقابلة اعتزالية لأنه صارت قبل مع يوسف، مع وسام بن يحيى، مع سؤال الذوادي، لكن مباراة خاصة الاعتزال.
2: حتى البرة ما ثمش برشا،
1: ما ثمش برشا،
3: حتى البرة ما ثمش برشا. ظهر لي ثقافة هذه مربوطة برمز من رموز الفرق هذوما، معناتها الملاعبيه اللي تعملوا لهم اللي جيبوا لي نتاعهم. كي نحكي على حمادي مثلا العقربي

0: ايوه بعد ما كملش في جمعيه
1: فرعسوها في
0: الاخر على ما عادش عندنا نفسك الانتماء اللي تجم تبني عليه المحبه اللي تولي توصلك في الاخر تولي ايقونه تولي معناتها بالنسبه للفريق معناتها زاد كيف كيف كي نحكي على طارق ذياب زاد كيف كيف اللي عمل مباراه توديعيه معناتها ضد اليوفي معناتها زاد من الملاعبين من الاساطير في الترجي
1: واضح يلا بعد شوي نحكي موجز الاخبار فما صديقنا قال لي وانت جزبار سي حاتم ما حكيتناش على اخر ماتش مع جيبس انا كملت كاريري بكري من المينيم بابا يرحمه قال لي انتهى الموضوع فاصل موجز الاخبار نرجع نكمل اكسترا تايم مرحبا بالجميع اكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. تونس في حاجة إلى نحو 55 مليار دولار، أي ما يقرب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة 26 و2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. ووزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال ورشة وطنية انتظمت اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس أن تمويل المناخي ليس مسألة بيئية بحتة، بل هو أيضا مسألة تنموية واستثمارية وتحول اقتصادي، مشددا على أن الهدف يتمثل في تحويل الطموحات المناخية إلى استثمارات ملموسة وإعطاء الأولوية إلى مشاريع وتحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد خلال زيارة ميدانية دها اليوم إلى ولاية نابل أن الجهة تشهد إنجاز مشاريع كبرى في مجال الجسور والطرقات تفوق كلفتها الجملية 250 مليون دينار، مشيرا إلى رصد أكثر من 60 مليون دينار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومشاريع الحماية من الفيضانات جراء الأمطار التي شهدتها الجهة بداية السنة الجارية.
2: مع تقدم الأشغال التزامات المقاولات حولها من بين النقاط هي عديدة الحقيقة في ولاية نابل، نتيجة اللي سجلناها من الأمطار بداية سنة 2026 والأضرار اللي سجلناها، عملنا برنامج تدخل لإصلاح الأضرار هذه الكل. شفتوا أنه من القيمة المالية اللي تم رصدها 60 مليون دينار في عديد المعتمديات والعديد من النقاط، كانت مع طرقات وإلا مسالك ولا حتى حماية مدن من الفيضانات، مشاريع وقع إنجازها، سجلنا بعض الأضرار ويجب التدخل فيها. الحمد لله يعني الأشغال قاعدة تقدم وإحنا في 2026 مش سهل باش نقاول الاعتمادات هذه، ومش سهل باش نقوموا باجراءات تعيين مقاولات وهي عديده، ومش سهل باش الاشغال هذه تنطلق مع تقريبا بدايه الصيف، وتوا قاعده فيها نسب فيها المتقدم برشا وفيها اللي قاعد يحاول باش معناتها يرفع النسق نتاع الاشغال هذه. نعمل على انه الاشغال هذه تنتهي بل موفى سنه 2026. بالنسبه للجسور والطرقات تقريبا 250 مليون دينار هما كلفه المشاريع الجاريه حاليا، ما نحكيش على اللي انتهت، اللي جاريه حاليا يعني 250 مليون دينار.
1: رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة ميزوني تؤكد انطلاق تجربة نموذجية بين المستشفى الرقمي بتونس والجهة الصحية بتوزر، تعتمد على تقنيات الطب البعدي والذكاء الاصطناعي بهدف تقريب الخدمات الصحية في مجال تقصي سرطان الثدي في الجهة الصحية بتوزر وتسريع مسار العلاج.
3: بروجي بيلوت في تجربة رائدة اليوم بين المستشفى الرقمي بتونس لوبيتال نوميريك والجهة الصحية بتوزر، اللي نعتمد فيها تقنيات الطب البعادي والذكاء الاصطناعي باش نقربوا الخدمة الصحية في مجال تقصي ديغنوستيك دو كونسير دو سان للمرأة في جهة صحية بتوزر. دونك باش نعتمدوا على التليسينولوجي باش المرأة تتحصل دونك على الديغنوستيك في أقرب الأجل. ما زاد في المشروع هذايا فما أبعاد أخرى ياسر مهمة، اللي هو تنظيم لو باركور باسيون، اللي ما حكينا برشا على الباركور باسيون، معناتها كان المرأة حاجتها بيوبسي باش نحضروا كل شيء باش على اللي قدر كان فما حاجة غابيدمون المرأة تخلط في أجل ما يتجاوزش جمع 10 أيام للبيوبسي وزادة للتريتمون، على خاطر هو باهي باش نفطنوا بالمرض بكري ما يكفيش، يلزم فيسا فيسا نعملوا باركور باسيون حاضر للمريضة باش تخلط للعلاج اللي حاجتها بيه، وباش نفعلوا بورتاي باسيون اللي هو صحتنا اللي تعتمد فيه وزارة الصحة، اللي هو باش يمكن المرأة في البورتاي هذاك يعني في السمارت فون نتاعها في التليفون نتاعها باش يكون عندها حاجتي في ساحتنا دوسي نتاعها محتوى توعوي.
1: وفي الشأن الدولي، الحكومة الفرنسية تعلن اليوم حظر استخدام الشرطة لقنابل الصوت في عملياتها الأمنية المتعلقة باحتجاجات المدارس، بعد أن فقد طفل يبلغ من العمر 15 عاما يده خلال اشتباك مع شرطة

0: مكافحة الشغب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن اليوم قصف قواته لمنشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب ردا على الهجمات التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جازبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
2: الأربع عشر دقائق، مرحبا بكم من جديد، نكمل معكم المشوار في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. الساعة أولى رجعنا بها للتاريخ وربطنا مع اعتزال ليونيل ميسي، اعتزال الدولي ونهاية أسطورة لن تنسى في ليلة تاريخية، وتصريحات حسام الحاج علي، صهيب زروق ونصر البدوي. تنجموا ترجعوا تابعوا كل فيديوهاتنا على سبور باي ديوان اف ام على تشانل يوتيوب ديوان اف ام لايف. نسلم عليكم مرة أخرى أصدقائنا مستعملي التاريخ، رواحكم ربي وصلكم سلمين بعد غياب استمر أربع مواسم. تعود كأس العرب للأندية للواجهة من جديد بعد ما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم برنامج مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027 متضمنا إعادة تنظيم البطولة التي توقفت منذ نسختها الأخيرة عام 2023. كنت حاضر فيها البطولة ذيك، شاركوا فيها الترجي التونسي، النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري، والنتائج لم تكن على المستوى المأمول. زوز فرق وقتها كانوا في بول واحدة، سي سي اس والترجي، زوز خرجوا والاتحاد المنستيري في بول أخرى أيضا خرج. القرار هذا جاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم 81، عنا شوية صور إيمان على مستوى الاجتماع اللي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. تعود مرة أخرى بعد أربع مواسم ناصر البدوي. بعد شوية عنا دويل، هل مع أو ضد المشاركة في البطولة العربية؟ ناصر
3: قبل ما تعود وما تعود هذه ثبتوا النرويحكم انتم، هذه بش تصير كل عام ولا مش بش تصير، بش تنظموها توا بش تبدأ

0: على حسب المزاج.
1: ونعطيك ما هو أغرب مثال عشان تربطنا أصر بدوك القعدة الأسيس. الاتحاد العربي أعلن في بيان رسمي قامت النسخة القادمة من 21 جويلية حتى 8 أوت دون الكشف حتى الآن عن الدولة المستضيفة للبطولة، ولكن تقارير إلى وجود مفاوضات. وهني أبو ريدة ديجا كان خرج في كونفرنس بريس وتحدث حول هذا الموضوع، إمكانية استضافة مصر حسام النسخة المقبلة من البطولة في انتظار حسم الملف والإعلان الرسمي عن الدولة المضيفة. معناها حدوا التواريخ، حدوا التواريخ دون الإعلان عن الدولة التي ستستضيف.
2: أوبشن جواب
1: ناصر. جاوب ناصر يا حسام.
2: ما ينجموش يعطيوك.
1: علاش؟
2: وما ينجموش يقولوا. على خاطر هي مربوطة كان لقاو سبونسور باهي. وثم فلوس وبلاد لقاو دروات تي في باهي باش يعملوها، انا باش نعملوها. عامل بعض وما ثمش سبونسور من خاطر تصور انت جيك في طنبك السيف
3: يا خويا ما تعملهاش.
2: اي لا لا
3: لا لا ما تعملهاش.
1: لا دويل، لا دويل، هذه توا دويل اي سي دي دويل مع او ضد المشاركه في البطوله العربيه الانديه تود سويت في الدويل. كالعادة الكورونا حاضر، خلينا نشوفوا الناصر بده يعبر لنا على موقفه في دقيق. اي سيدي مع او ضد المشاركه في البطوله العربيه؟
3: انا ضد المشاركه في البطوله العربيه ما دام فما حاجه مش مهيكله لا بالتاريخ لا بالاستمراريه لا بوجودها ان البطوله العربيه هذه شكون الفرق باش تشارك، اسكو الفرق اللي باش تشارك مقنه ولا مش مقنه، مربوطه بالكلاسمون مش مربوطه بالكلاسمون، مربوطه بالمحبات بسمي النوادي بالجمعيه اللي هذه ساعدني نستدعيها والاخرى ما نستدعيهاش على خاطر الاخرى عندها بتاتر تاريخ رياضي ولا عندها قاعده جماهيريه اكثر. هذا اليوم نحكيه على استحقاق رياضي يسمو مربوط ببرشا حاجات مش على حسب المجاز، على خاطر عندك فلوس وتلقى سبونسور ولا ما تلقاش تنجم تنظم لي بطوله عربيه بالحجم هذا. وقت اللي تتنظم وتتهيكل وتعطيها قوانين ثابته يا خويا مرحبا بها، ما دام ماشي هكا انا نعتبرها مزاجيه ماهيش ما انا واحد من الناس نعتبرها وجودها خير من عدم وجودها. أيه؟ خير من وجود
1: عدم وجود خير من وجود. هذه تصريحات ناصر بدي يرد بالك، تصريحات هذه قد تمنعك من المشاركه في المجلس غادي.
3: مثال يا اخويا كان اسمعني كان قنا كان باش يعيطوا لا لا كان باش يعيطوا لي اني ما نستاهلش نكون غادي. مثال ما انا ما نمشيش.
1: باهي انت مشيت المره اللي فاتت
2: وشفت انا بعثت صاحبنا
3: انا بعثت صاحبنا انا بعثت اخونا
1: انا بعثت اخونا
2: انا وناصر نعرفوه ما مشيش قبل.
1: اه يا سيدي ناصر بدوي قال لك سيدي انا ضد المشاركه البطولة العربية الأندية. شوفوا حسام الحجالي نادية شنو رأيه كالعادة كرونومتر بحسام بدقيقة 3-2-1 حسام فضل.
2: أنا معاه ومعاه ومعاه.
1: علاش سيدي؟
2: أول شيء كان النادي التونسي نبدأ بجمعيتي كان بتشارك النادي الإفريقي كهي بطل المفروض منطقيا باش تكون مشاركة، ثم إمكانية أنها باش تحصل 5 ولا 6 مليار خاطر نتصور معناها مبالغ مالية كبيرة، خاطر شكون اللي باش يقبل لك يجي في طنبك السيف يمشي يلعب شهر ولا قداش من غير بريباراسيون ولا يضيع بريباراسيون ولا ارهاق اللي باش يمشي سكو ثم عائدات ماليه كبيره. كان ثم امكانيه باش تصور 5 ولا 6 ولا 7 الله اعلم مليارات وتروح تريقل بهم امورك وتعمل بهم ريكروتمون وتخلص بهم ديونك وتعمل افكتيف باهي يا حبذا. ويظهر لي كل النوادي التونسيه كان عندها امكانيه انها باش تصور بعض المليارات مثلا مش واحد بيقول عملتها سنة شاركنا عملوها بعد 3-4 سنين يا مرحبا مدام فيها باش نصوروا
1: الصور
2: تفتوفة فيها يا علاش ليه اخويا ما شاركش اليوم لا البطولة التونسية لا كأس تونس فيها فلوس عايدة مالية الحاجة الوحيدة باش دخلك الفلوس يا اما شامبيونز ليغ يا اما كوب دي موند دي كلوب يا اما البطولة العربية دخل لي مبلغ محترم جدا على الاقل يريحني عام ولا عامين ما عنديش مشاكل ماليه.
1: معقول هنا عندنا الاختلاف. ناصر يقول لك راه اما ما تكون الامور لوجستيه وتنظيميه وغيره وكل، وحسام يقول لك ما دام فيها فلوس وما دام فيها عائدات ماليه محترمه علاش لا. فقط نعطيكم معلومه معناها انه صهيب انت باش تبني على حوار ثنائي ناصر وحسام. كاس الامم الافريقيه السنه 2027 عندنا من 17 جوان الى 17 جويليه، بعدها بأربع أيام تبدأ بطولة العربية اللي قلنا مقرر 21 جويلية. معنا نكملوا الكان إذا كتب وتأهلنا بيان سور
2: حتى كنت أهلنا بتنخل كل 6 جويلية إحنا
1: ما نعرف. إذا تأهلنا إن شاء الله يا رب نتأهل الكوب دافريك تنزانيا وكينيا وغندا توفى الكوب دافريك معناها ب 17 جويلية بعدها بأربع أيام تبدأ بطولة العربية. ممكن يقول لك المنتخب قد يغادر من الأدوار متقدم حسن يضح سوهي فض
4: بون. الحقيقة أنا مع أنه تكون معناها دورة منظمة ومقنة ومعناها البروغراماسيون بتاعها تكون معناها فيكس، لكن البروغراماسيون بتاعها باش تكون فيكس هذا صعيب وصعيب برش خاطر الاتحاد العربي مربوط بفرق تلعب في زوز قارات معناها مختلفة.

0: الفين البروغراماسيون نتاع لي شامبيونان نتاعهم معناها المحليه ولا الاسيويه ولا عندنا احنا الافريقيه ماهمش نفس البروغراماسيون ماهمش نفس التواريخ دونك البروغراماسيون نتاعها صعيبه وصعيبه برشا. الحل الوحيد انهم يلموا لو ماكسيموم معناها من الانديه في ظرف زمني وجيز في بلاد واحده باش نجموا يشاركوا. لكن هذايا يساعد شكون؟ يساعد الناس اللي بوتيتر تمشي للتورنوا هذايا باش تربح اكثر فلوس وميم طون تحضر بها للشامبيونان نتاعها. الفرق نتاعنا اسكو ساعدها ولا معناها خاطر من بعد زاد فما ريبريز نتاع الشامبيونان فما ريبريز نتاع لي تور الاولانيين نتاع
1: تصفيات نتاع الشامبيونز ليغ
0: والكاف. وانت نجم يكون التوجه نتاع الجامعه ماشي انه الاختيارات الاكثريه باش تكون من اللاعبين المحليين من الانديه الناجحه في لي كومبيتيسيون نتاعهم هما اللي باش يشاركوا في كاس افريقيا ولا في المقابلات الجايه للمنتخب الوطني. دونك بروبابل باش يكونوا اللاعبين نتاعهم متكونين من الانديه اللي مرشحه باش تشارك في كاس العالم. كيفاش الجيستيون باش تصير البريود هذيك الجيستيون معناها بريود نتاع ترانسفير نتاع ميركاتو اللاعبين اللي باش يشريوهم كيفاش باش يخلطوا الغادي. دونك صعيبه برشا من الناحيه الماديه حاجه تفرح على الاخر باش الانديه تربح لكن من الناحيه اللوجستيه ومن ناحيه الافكتيف صعيبه برشا الحقيقه.
2: باه اذا نرجعوا احنا بالذاكره نصر
3: انا بربي حاتم حكيت الافكتيف والحكيت التعب بربي ماكسيموم الفرق اللي ممكن باش تشارك في قديش عندها من اللعب في المنتخب باش تلقى
1: في النادي في تونس معناتها تحكي
2: في النادي الافريقي والترجي والنادي الزمالك والنادي الصحيح
3: شكون ثلاثه اربعه ولا ما يخطوا اربعه شكون الاربعه
2: ما تخلطش الاربعه ما خطوش
0: كي واحد من الانديه
2: هاك شفت اللي ستيت في كل قدر ثمش ما عندها
0: اربعه لي غارديان فما توجه
4: حسب مستوري مع اسبيرونس لو كلوب نجم يكون في لو كونفوكاسيون جاي تلقى مثل غايث الزعلوني
0: زوز ثلاثه ماكسيموم مربوطه
2: مرحوسين زوز ثلاثه ماكسيموم
0: قال لي
2: انت وقتها ولا
3: زوز ثلاثه من كل جمعيه ماكسيموم مزوز ثلاثه يلعب واحد منهم تلقاه دونك ما فماش ارهاق برشا على اللاعبين حتى اللي يمشيو لكوب دافريك باش يمشيو يلعبوا ماتش ولا ماكسيموم كان اللي نقدر تلعب ماتش واش يبداو مرتاحين دونك فرصه ان يمشي يلعب كوبارا كومبيتيسيون بالنسبه ليه ديما نقول لك والاهم انك شنو هو العائدات الماليه خاطر انت تجيني انت البطوله العربيه وتقول لي باش يهز بشيخو مليار ولا بشيخو واحد لا ما نمشيش
0: مانيش
3: حتى نهز اما كي تقول لي فيه 8 ولا 9 ولا 10 مليارات كان تهز
0: خسير 21 جويلية انطلاق الدورة باش تمشي قبل بثلاث أربع أيام باش أبعث الليستة نتاعك أنا هو الفريق التونسي في الوقت هذاك عنده الليستة فيني متاع المغادرين ومتاع اللي جايين الانتدابات باش تمشي تشارك بهم أكيد فما فرق عندها مغادرين أربعة خمسة ستة ملاعبية
3: باش 21 جويلية مازالوا ما غادروش بديت شامبيونة
0: 21 جويلية
3: توفى في مي شامبيونة
1: هي غادر فان جوان اللي باش يخرجوا بالطبيعة
3: لا لا شامبيونة توفى
1: لا نحكي لك الملاعبيه اللي يخرجوا زي ما
3: اللي في تعرف شكون باش يخرج
1: تعرف شكون باش يخرج لكن الانتدابات هي كي سنه سواديزون عندي اربع خمسه ملاعبيه فانت كونترا وخرجوني شو نعمل والبريباراسيون اللي احنا نحكيو عليها وانت تعرف مدرب شايف انت تعرف قيمه البريباراسيون اسكو تنجم تضحي بها باش تراتي سيزون كامله
3: شو نحكي لك
1: كيف كيف ما فما برشا جمعيات يا اخي ما تذكروش ترجي الرياضي التونسي وقت اللي شارك في البطوله العربيه ضرته ولا ما ضرتوش هاي ضرته
3: شارك في كومبليمون دي كلوب كيف كيف معاك ناصر اما قلت لك انا باش ثم امكانيه باش نحصل 7 ولا 8 مليارات ونضحي بالبريباراسيون ولا حتى عام ما نهزش فيه شامبيونان وانت كلاس الثالث والرابع شويه
1: تاع بريباراسيون شويه حسام يصبر عليك جمعيات والبوبليك يصبر عليك
3: شو انت تروح تهز كوبارا بتروح بسبعه ولا ثمانيه مليارات
1: شوف روح باش تهز الفرق الخليجيه
3: مش الكل
1: افونتاجي خير من
3: احنا يشاركوا الكل هاك المهلي اصلا المصري ما شاركتش المره اللي فات اللي باش يلعب شامبيونز
1: ليج علاش على خاطر
3: خاطر عنده برشا فلوس
1: على خاطر لا لا لا الاهلي المصري عملت عمليه حسابيه رياضيه ما كانتش وقتها عملت شامبيونز ليج وقتها حطت الاوبجيكتيف نتاعها قالت لك انا في الزوز ما نجمش نمشي
3: مش مستحق فلوس يا ناصر مش مستحق فلوس بيجي نتاعو 600 مليار
1: يا حسام سامعني من فما حتى الجمعيه باش تلقى روحها عندها انفلوب نتاع 9 10 مليار دولار تقول لك مانيش مستحقتها مانيش نحكيو على انفلوب صغيره
3: معناتها نحكيو على 10 هذيك انهزت اما هي البيجي نتاعها فوق ال 500 مليار معناها تقول لك ما نجفش بالشامبيونز ليج اما اللي البيجي نتاعو قد والنهار بنهاره
1: كان يجيوك 7 تدفع اكثر من 10 مليار دولار حسام ياخذ اكثر من 10 قداش الشامبيونز ليغ تولد 15
4: 3 مليون دولار
3: شنو 3 مليون دولار
4: مليون دولار
1: وين الشامبيونز ليغ
4: قداش
1: 9 مليار دولار
4: انا ناصر وعطى نقطه مهمه جدا وقت نفكروا خاطر وقت انا كنت موجود اصلا مع الاسبيرونس والسي اس اس والمستير في البطوله العربيه ذيك عملنا تغطيه وقتها به وقت معين الشعبان يسالنا اخر بطوله اخر مقابله نذكرها في الشامبيونات كان سيتي لو 30 جوان 2023 ضد اتحاد طاطاوين بعدها اقل ب 27 جويلية كانت اول مباراه للترجي امام اتحاد جده وقت خسرها 2-1 بنت اسامه بوقر كان ذكره ومن بعد عمل تعادل مع الشرطه العراقي وتعادل مع نادي رديس فيقسي في المباراه الاخرانيه وغادر الترجي المسابقه وقتها نفكر كما تو كنت وجهت بسؤال الكوتش ماني الشعباني قلت له شنو مثلا انه الاهداف اللي بين الدوره هذه معناها قال لي راهو تو سامبلومون هي دوره باش تكون تحضيريه للبطوله العام هذاك الترجي عندها سوبر ليج وعندها دوري ابطال افريقيا على مستوى البطوله توج بالبطوله سوبر ليج كان انهزم امام الوداد وقتها بضربات الجزاء
0: ما شكون مدرب
4: مع الكوتش معين الشعباني معين الشعباني بعد صار الشانجمون تاع معين الشعباني وجاء طارق ثابت وقتها في الموسم هذاك وبعد كاردوزو صحيت اكزاكتوم وبعد خسرت النهائي ضد ماميلو دي سان داونز الجنوب افريقي
3: كيما قلت لك تعرف قداش شانجمون ليك فيها فلوس ولا مصر ها
4: شارك موقع لك بيعود باش نعمل انا مقابلات تحضيريه في تونس والدين نعتبرها تربص
3: دكتور عمل تربص
4: فاس بريباراتيف للبطوله
3: ما علاش صاروا لي اصابات صاروا الكل
4: صاروا اصابات بعد لانه الترجي ما ارتاحش برشا ما خداش الطون تاع الراحه
3: كيف المبلغ المالي
1: كيف انت بدك تحطك تريني وقتها في الترجي ولا تريني في الفريق ولا نسيت شو باش تقول نفس الكلام هذاك وباش تدخلوا في نفس الخانه هذاك سيون استراتيجي يعملها الكلوب وباش المدرب يلقى روحه باش يدخل
3: فهمت ايه وشكون باش يخلص
1: الشوا زاد كيف
3: ناصر شكون باش يخلص المدرب واللاعبين
1: والجمعيه
3: اما الجمعيه باش تصرف فلوس
1: الببليك نتاعها
3: تحسب فيها فلوس جمعيه
1: انا بالنسبه لي انا يجيب لك حاجه البطوله العربيه قاعده هي راي حاجه مهمه برشا انا واحد من الناس نتذكر عندي معاها حاجات مزيانه برشا نتذكر عام 2000 هزينا بطوله العربيه في السعوديه وفي نادي صفاقسي وكانت مهمه برشا في الكارير
3: حتى احنا هزيناها مرتين
1: وبعد كي عاودنا هزيناها ضد الـ الـ الـ الـ مع النادي صفاقسي ده
4: 2004
1: في لبنان وقت هزيناها وقت اللي كان زاد كيف كان ما كانتش بطولة كانت بطولة عربية ذهاب وإياب وبعد ما لقاوش الوقت ولينا عملناها ميني شامبيونا في لبنان وتحصلنا عليها وانتصرنا وقتها في المباراة النهائية وتحصلنا على البطولة العربية وقتها من الحاجات اللي هي باهية بالنسبة للنادي الشخصي كانت عندنا أزمة مادية كبيرة برشا والبطولة العربية معناتها كانت عندي كليك باش ينجم يفرد الفريق من ناحية المادية أين الأهمية المشاركة في العربية راني من ضدها في نهاية الأمر لكن لابد من تقنينها وأعطاها الظروف الملائمة باش تولي البطولة هذه عندها فاعلية من ناحية المادية ومن ناحية الرياضية هذا مطالب معناتها يلزم تلقى له بلاصة بارابور
4: شوف انت شكون باش يشارك ناصر لانه حسب ما شفنا
1: شكون باش يشارك صحيح
4: شفنا لانه عدد كبير من وسائل الاعلام العربية تحثت على مشاركة زوز نوادي من تونس اللي هما مبدئيا في انتظار
3: البطل والوصيف
4: البطل والوصيف اللي هما النادي الافريقي والترجي التونسي نجم يقول لك لا لماذا لا يتم الاعتماد على موسم 2027 قال لك لا ضيق الوقت ومشاركاته وغيره باش اعتمدوا على 2026 ينجم يكونوا ثلاثة نوادي كما كان مشاو لسبيرانس والسي اس اس والمستير في اخر اديسيون 2023 دونك نستناو النجم تتغير معطيات
0: التايمينغ مهم جدا راه بالحق معناها

0: العربية. نعم. عندك ملاعبية معناها إذا كان باش تقعد تلعب للآخر في معناها في البرفورمانس العالية مش يكونوا عندك زوز ثلاثة ملاعبية توانسة في ليكيب ناسيونال، عندك زوز ثلاثة ملاعبية إترونجي نتاعك في ليكيب ناسيونال نتاعهم هما، دونك عندك أربعة خمسة ديجا يمشيو
1: للكومبيتيسيون،
0: وعندك ناس مغادرين. إذا كان أنت عندك جارانتي من ديسمبر عندك 20 ملاعب باش يقعدوا لك العام الجاي من بعد وكومبيتيتيف وباش الناس تلعب بهم كومبيتيسيون برا اقصد ربي. أما إذا كان أنت عندك إفكتيف بيرتوربي وما تنجمش تعمل بريباراسيون تاعك وعندك ملاعبين مكملين سيزون مينيموم 10 أيام ياخذوا راحة وقتاش باش يرجعوا يعملوا ريبريز نتاعهم للبريباراسيون باش فهمت باش تمشي ديريكت اتاكي كومبيتيسيون اوفيسيال بحجم كاس العربيه معناها في نادي معناها مش عام بريباراسيون باهيه راك باش تاخذ ريسك نتاع بليسور كبار برشا معناها هذا اكيد
1: ايه لوجيك برشا. هو ديجا تبقى كما نقولوا في انتظار التاكد وفي انتظار هذه خطر ديما حاجات اوليه في انتظار ما هو رسمي كما نحكيوا على في انتظار زي انه في دول اخرى توافقوا الاهلي انه احنا مرتبطين بكيب ناسيونال فمن الاهلي المصري زي كيف كيف ولا الزمالك
0: بيراميدز في اسيا ساعدها حاتم خاطر ذاك الوقت ما عندهمش كاس اسيا وزيد راو باش يمشيوا معناها وقتها وقت بريباراسيون بالحق معناها ديجا رجعوا باش يبداو يحضروا معناها يساعدهم انهم يشاركوا فيها الفرق الاسيويه العربيه الاسيويه.
1: واضح. هاي فصل وبعد نحكيو عندكم بعد شويه بقاو برونشي معنا سورتو ناس تسمع فينا يدخلوا على شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف على سبور باي ديوان اف ام باش نعطيو تصورات الذكاء الاصطناعي ملا صور يا ناصر وملعب الاولمبي بالمنزه عملنا اربعه نماذج نحكيو على 600 مليون دينار قيمه اشغال تهيئه ملعب الاولمبي بالمنزه.
2: إكسترا تايم ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوا هديمة معنا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: الاختصاص، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتمثل في انتظار استكمال التقييم الفني والمالي من قبل اللجان التونسية المختصة للإعلان عن الهوية الرسمية للشركة المنفذة. دونك نعطيك وحتى تقديرات المالية، الكلفة الشاملة لتحديث الحي الأولمبي بالكامل قد تصل إلى نحو 600 مليون دينار. تمكنت الدولة من تأمين جزء الأكبر منها حوالي 517 مليون دينار، في حين تشير الأجيال الزمنية المرسومة إلى أن الانطلاق الفعلي للأشغال الميدانية الكبرى مبرمج موفى سنة 2026 خلال الثلاثي الأخير من العام الحالي، لتستمر لفترة إنجاز تتراوح بين 30 إلى 36 شهر فور توقيع العقد الإطاري مع الطرف الفائز. نصر بنت، هذا الخبر ولك التعليق؟
1: هو بالنسبة لي أنا خبر مفرح، بالنسبة لي أنا خبر مفرح، قعدنا نستناو فيه برشا على خطر وقت اللي نشوفوا ملعب الأولمبي بالمنزه اللي فيه أجيال وأجيال، فيه تاريخ الكرة التونسية، تاريخ الفرق الوطنية، فريق تاريخ بتاع النوادي التونسية، اللاعبين التونسي كنا، شكون اللي ما لعبش في المنزه ويعرف كما يقول هشام الجزيري نحييه بالمناسبة، يقول اللي باش يلعب في مسرح كارتاج يعتبروا المنزه، معناتها خاطر تاريخ الرياضي الكل كان صار في الملعب المنزه. ملعب المنزه خبر هذا مفرح، ان شاء الله معناتها في القريب العاجل تتم امضاء العقود هذه والملعب يرجع للاشعاع نتاعو، وان شاء الله يرجع بحله ممتازه وبحله اللي يتمناوها التوانسه الكل وكيما نحبوا نشوفوه، خاطر في نهايه الامر هذا ملعب يهمنا كتونس وكرياضه، كما نحكيوا البارح في على المشاركه الافريقيه، وانه فما امكانيه. تذكر البارح قلت لك مادام حسين جنيه حكى على الموضوع من هذا، يمكن فما حاجه في الموضوع هذا، انه فما امكانيه.
0: نقول لك حاجه، نعطيك سكوب ناصر، مصادر راهي معناها تشوف حتى سهيب في باله بالموضوع، امكانيه تنظيم مشترك زوز ملفات تونس وليبيا 2032، الامكانيه مطروحه وبشده وبقوه
1: موجود.
0: معناها هذه باش نقول نستبقوا دائما على مستوى الاخبار، مصادرنا تقول انه فما قاعده انه باش يكون فما زوز ملفات مشتركين ما بين تونس وليبيا لتنظيم كاس الامم الافريقيه 2032.
2: هو عملوا ثلاثه بلدان
0: 2032 مازال
1: اول مره
2: يحكي لك
0: تنزانيا كينيا وغانا،
2: شنو اللي يمنع معناها تونس وليبيا الجيران؟
1: خلي زوز باين، زوز لا تونس باين زوز، علاش نقول لك علاش حسام؟ خاطر زوز باش نكبسوا رواحنا ونحسنوا في في الانفراستركتور نتاعنا، كي يولي ثلاثه يولي وسهله بالنسبه لنا.
2: لا كنا عليه زوز زوز، لا مادام عملوا ثلاثه دونك زوز. بالعكس انا معاك، بالعكس انا موافق، احنا واخواننا معنا في ليبيا هم عندهم انفراستركتور، واحنا من هنا ان شاء الله الغادي تتحسن. هاو ملعب صفاقس تبارك الله باش يكمل، ماتش سوسه الكبير فيه تعمل بعض التحسينات، ملعب رادس يكملوا شويه ويرجع لك المنزه شويه شويه ان شاء الله.
0: بربي 15 اكتوبر بالغازون
2: صحيح، ثم مستير ثم باجه معناها الارضيه
0: ملعب جابس 18 جدا.
2: اما معناها
0: هذه النايفرز دي نصور في حاجه
2: تصور على 32 كيف عندك رادس والمنزه وصفاقس وسوسه ديجا الاربعه ذوما ما تحقش اكثر من اربع ملاعب كان بين زوز بلدان. تبدا انت اربعه مثلا وليبيا اربعه، معناها تنجم تعمل كاس افريقيا
0: وبعد تفهم شكون عنده الافتتاح، شكون عنده الاختتام من
2: بعدك تفهم كيف العالم كله
0: تفهم. اخواتنا
2: مش مشكل فما بروبليم.
0: حسام يا نور، مرة أخرى ملعب المنزه اللي يعتبر ملعب المنزه حاجة تاريخية بالنسبة لحسام حاجة عليه وملعبية
2: تربينا فيه ملي احنا صغار نمشي ونتفرجوا حتى لين ما كملنا الكورة، معناها بالنسبة لي احنا أمو الجيل متاعي أنا والجيل حتى اللي قبلي كل كرة القدم استاد المنزه، الشارع متاع الكورة استاد المنزه. دونك إن شاء الله نتمنى وإحنا عنا سنوات إن شاء الله، معناها مش عارف قداش المصاريف قلت
0: 600 سيد دكتور البارح عطى الملاعب وقال لك هاي سيتي هذوما يحب لهم 300 مليار يا دكتور، هذوما 600 المنزه فقط.
2: لا ما نعرفش انا الحقيقه، معناها يظهر لي برشا
0: 600 دكتور يحكي على التحسينات
2: الحقيقه برشا الحقيقه 600 مليار
0: ملعب جديد.
1: فما حاجه اللي لازمك تفهمها اليوم، انا حسب المعلومات اللي عندي بالنسبه للمنزه مش الملعب برك، الانفراستركتور البرانيه الكل، لي باركينغ والكياسات والمحيط بالملعب الاولمبي بالمنزه، معناتها فما يا خويا اجي نقول لك حاجه، مادام حاجه بتصرف بالقيمه هذه راهو يا حسام زاده كيف كيف، انا كنت عاد قدام المنزه ونشوفه بالحاله هذيك قلبي يوجع.
2: شكون ما يحبش ناصر؟
1: هو الفو انفستير، معناتها توا راهو في وقت من الاوقات يا حسام نحكيه نقولوا وين الدولة في المواضيع ذوما مش موجودة الدولة كي تمشي. أخويا أنا مع الدولة ولازم تلقى حلول وإن شاء الله معناتها
2: أنا مش نحب ماذا بيا خلينا نسموح ما يحب استاد المنزه يرجع ماذا بيا أنا خاطر الغالب معناها الظروف نتاع بلادنا ما

0: ماشي معناها برشا امكانيات ماليه متوفره، ماذا بيا تصرف على سد المنزه وتقد ملعب رادس وتزيد تقد ملعب سوسه وتقد له تشولي معناها يستقبل ماتش ملعب سوسه، ماذا بيا تقد اربع خمسه ملاعب مش تحط الميزانيه الكلها على استاد واحد خاطر توا رادس نتصور يزمو برشا مصاريف باش يرجع رادس
1: ملعب جديد
0: صحيت
1: ملعب جديد
0: لا نحكي رادس
1: رادس سامحني
0: قلت كان ماذا بيا تصلح رادس تزيد تصلح سوسه تزيد اللي ناقص في استاد صفاقس علاش لا بنزارت فهمت ماذا بيا مش 600 مليار كلهم على استاد واحد وتقد البرا ودير الكل ماذا بيا معناها كان ثم امكانيه مانيش سبيسياليست ولا خبير
1: ماذا بيا
0: معناها يتفرقوا على برشا ملاعب معناها تقول لي تصرف 200 مليار ولا حاجه ولا 300 والاخرين تقسمهم على 3 4 ملاعب اخرين انا ماذا بيا
1: هو معناها على مستوى حجم ربما الاصلاحات على مستوى ملعب رادس ما نصورش يفوت في 30 40 مليون دينار ممكن
2: لا فما حاجه مهمه برشا المعلومه اللي عندي انا ملعب رادس بخلاف اللي في السور اللي فما مشاكل من انشقاقات موصوله ما معناتها موجوده في البيتون في بارتي ظهر لي الفيراج الفوقاني وهذاك علاش ديما مسكر هذه نتصور الاعاده نتاعو فما ناس مختصين ما نعرفش القيمه الماليه نتاعو لكن المعلومه اللي عندي انه يقولوا اللي مغطي به ملعب رادس هذاك بعد 20 سنه ظهر لي في الكره
1: الشروطيه
2: يتعاود من حاجات اللي يزمها تتصرف
0: ويخضر
2: على العتبة الإدارة زادة كيف اللي تبلون اللي موجودين معناتها ومن معناتها فما مصاريف مش نعود ونرموه ما خليوش حتى يبرك ما خليوش حتى لنتيح
0: مش الكل نحطوهم على سد المنزة ماذا بيا
2: نحكي لك يا أخوي أنا
0: شوية هكا شوية هكا
2: علاش كي قلت لك أنا ماذا بيا البارح كنت ذكر في المداخلة بتاعي قلت لك أنا ماذا بيا ننظموا كأس إفريقيا 32 تو نحطوا
0: باش نزربوا
2: تو تلقى روحها وتجينا الكاف تولي تعاوننا شوية
1: ونمشيو قدام الناس اللي قاعد تبع فينا بون هذوما الأصدقاء اللي تبع فينا عشان اليوتيوب انا فهم لايف على سبور بايدي وانا فهم الاي اي راه زمان هيك بالعصر
2: يلوم
1: علينا هاي اخويا اسالنا قلنا له اعطينا اربع نماذج خاصه بالملعب ولا بالمز هذايا نموذج الاخير هذايا جوهره الضوء والتراث معناها هذايا بون الصوره تبان ربما ما عندكمش واضحه بالبرشا
2: خرج لنا بلان ايكرون خلينا نشوفوها
1: باهي بلان ايكرون قال لك يا نادي عطينا التصويره بلان ايكرون هذايا راه عطاها تصويره من برا او كمن فوق ومن داخل مقسم على اثنين
2: استاد لوسيل
1: صحيح استاد لوسيل هذا الجرافيك من برا
2: هذا
1: ملعب المنزه معناه قدامكم في درابو تونس في ربما التراث نتاعنا هذيك الصوره في الوسط الدائره من داخل الملعب وهذاك البرا من الملعب الفوق التصويره الفوقانيه والكياسات وغيره به هذا التصميم الرابع اللي هو كما نقولوا المفهوم التصميم التصور الخامس جوهره الضوء والتراث
2: ذكر يا حاتم التصميم راهو من عندك انت ومن اي اي
1: اي اي نذكر مش انا اللي
2: قلت الامور واضحه
1: احنا ما وديما شوف
0: تطلعش عندك حويجه فيه
2: عملت بلوك تاع بس
1: ما خلي اسمع خلينا نحلموا شويه على الاقل لك نحب نشوف استاد باهي
0: ولا تحب صاحبك يعمل
1: انا نحب بعيد هاي سيد
0: عندك بالعائله شكون يحب
1: عائله من الصين عندي نجمش من انغولا نجم نقولوا كاسبار هذايا الثاني اعطينا بلاي كرون هادية هذايا تحت مسمى التنفس الاخضر والاستدامه هذايا كما نقولوا تونس
2: مع الطبيعه
0: ما تقولش عليه زو كلش عليه زو
1: على الطبيعه وكذا يا اخوي يخمم يا اخوي
0: الاخر شاب
1: باهي الاخر شاب باهي اعطينا التصوير اللي بعد ايمان
2: نشوفوا
1: هذايا الاول هذايا الاول هذايا هويه
2: هذا تحفظ
1: هذايا اسمه هويه قرطاجيه مستقبليه
0: هذايا شبه زي كيف استاد في قطر اللي عملوه كيما
2: الخيمه استاد الخيمه فما استاد الملك فهدي يظهر لي
1: هكا اي هكا الاستاد الاول معناها هذايا الاول الاختيار الاول هذايا معناها كيما نقولوا هذا استاد الاول عطينا اخر صوره نختاروا اخر صوره ستيل اوروبيان زي نتاع ملاعب الاوروب سورتو جماعه الاسكندناف هذوما سهيب مشى في ملعب كيما هكا استاد المنزل ما ينفعش برشا لا تقول انا حضرت تقريبا هذا يشبه الملعب لعبنا فيه كونتر هولندا اخر مقابله في كاس العالم دونك هكا هذايا اعطانا ربما
0: يا الاول يا الثالث
1: يا الاول يا سيد معناه يا اما كما قلت حسام انت الاخضر هذاك
0: ولا الاخضر قلت عليه بالفيدير
1: هذاك لا
0: كلي بالنوار قلت عليه في بالفيدير
1: هذاك لا نحيو
0: وذي تقولش عليه نتاع كارتاج
1: معناه حسام
0: نتاع سبا واحد مهرجان كارتاج وغنيه ومغنيه
1: هذا مع حسام يقول جوهره الضوء والتراث
0: هذا لا هذا لا
2: لا
1: هذا لا هذا الاخضر لا حسام
0: بالفيدير
1: دونك
0: هذا
1: ولا الاول معناه تحكي على الاول
0: الاول يا
1: هذوما التصورات محبين هكا نبدلوا شويه الحقيقه دونك تاع ملاعب هذا هذا يحلو برشا
0: هذا غير عادي
1: ها هذا يحلو برشا
2: لا
1: تصميم كما قلنا راهي تصميم هذيا بالذكاء الاصطناعي
2: هذا هذا كي تعمل الغديقة بالمنزه هو المنزه بيدو تو يبدلو
1: والله مع الامبيونس اللي عندنا خويا
2: مش تولي الحومه البلو فاليو تاع الحومه مش
0: انا في الحومه كنا نمشي ونهبطوا كسكروت عند عم الناصر ونتعداو ديريكت للاستاد
1: دونك هذا لهنا الحقيقه برشا تفاعلات جا قاعده تجينا واختاروا الملعب الاول اللي كما اخترتوا انت حسام اللي هو الملعب جوهره الضوء والتراث التصميم التصور الاول جوهره الضوء والتراث
2: تخيل هذاك كان يصير رضا اللي ماش نحكيوا على الفلوس هذيك
1: لا قتلوا لا قتلوا
0: لا قتلوا المبلغ هو قتلوا
2: على حسب الامكانيات على حسب الامكانيات
3: صحيح نجم يكون الشكل هكاك اما الساعه تلقى 40 45 الف ما ما يتكلفش برشا
1: قتلوا هذوما 200 مليون دولار ابدي لي ستاد
3: المهم المهم حاتم انا انا جو بريفير ينفستيو في الكاليتي نتاع الغازون باش تقعد على على على الدوام على حاجه باهيه برشا وفي الانفستيسمون في توسكي سيكوريتي يعني في الكاميرا في البيبان
0: تعمل ستاد جديد
3: صحيح
0: من
3: الاساسيات
0: هذيك
3: تعمل
0: لي 600
3: مليون بطاقه سباله ما تمشيش ولا الدوش ما يخدمش
2: ولا بورت الدين اللي باش تحفظ ولا
0: بورت الكتروني
2: والدين اللي باش تحفظ
0: والغازون لونتريتيان الغازون مش
3: ملعب سوسة شنو صار فيه صار فيه انفستيسمون فينانسيير كبير برش ما ريالمون في الارض الواقع
1: كما صديقنا سالم يقول برشا حلم اما الواقع يوجع برشا يوجع يا سالم اما خلينا معناها موجع يا سالم الواقع نعرفوا موجع الواقع لكن نحلموا انا نحكيوا مع الذكاء ونحكيوا ونحضروا
0: اخواننا غاديك في الشين عندهم مليار واش معناتي مش مش مشكل نسميو لهم استاد باسمهم ويجي يعملوا لنا استاد به كيما كيت شنو 600 مليار بالنسبه لشيء
1: والله العظيم
0: كي فارغه معناها
1: حسين قلمامي قال لي يا حاتم قلت له الاي راه فما ضربات كوكا يا حسام ما قلتلوش
2: قلتلو
1: هذوما 200 مليون دولار شو قلتلو وين هذوما 200 مليون دولار وهذا المنزه في الاول نحب ستات
2: لا ويزبك تعطيه زاد الاسباس تاع التيرا قداش مو
1: اه يا يخدم وحده عاد يزوق يعطي كل شيء
2: حاتم تشوف يا غزا معني هذا التيرا كون هذا نجم يقول الساعه تاع التيرا
1: تحب نقدو نفسر له السيد هذوما 200 مليون دولار وهذا المنزه اعطيني ستات
0: ما نعرفش يدخل على الماب
1: يدخل الشاب لا ويعرف
0: دنيا كل آه
3: ملعب ملعب بالغاز الجديد ملعب علي لابوانت في الجزائر ملعب الجي اس كا جدد في الجزائر معناها تريو نيفو معناها الكاليتي من الكياس من الباركينغ من لونتري كل شيء معناها بيان ديترميني ما نتصورش راه تكلفوا بالسوم هذه راه معناها انا جو بريفير لي تكنيسيان تاعنا يمشيو يعملوا ايتود في الاستاد هذوما ويشوفوا معناها خاطر بالحق ماهيش حاجه معناها تعجيزيه معناها ماهيش سيرتو اذا كان ناوي باش تعمل
0: استاد لاليانس نتاع اليوفي تكلف تقريبا بين 130 140 مليون يورو استاد جديد معناها
1: جديد
0: معمول من الزيرو معناها باو 600 مليار ذول لي برشا الحقيقه
1: 140 مليون يورو راه هذو 600 مليار
0: إيه إيه نحكي لك انا واحد قلت لك عاود استاد
1: 580
0: اما في تونس
2: تقول تنجم تشوف شنو اللي موجود
0: اي الله اعلم
2: فما حاجات احنا ما
0: نعرفوش
2: اليوم راهو نتخيل اليوم مادام تحطت الامكانيات الماديه خاطر راهو زاد اليوم ما لزمناش زاد نقصوا من الكفاءات التونسيه اللي عندنا معناتها اليوم وقت اللي تجد ابيل دوفر بالقيمه هذه وبالحجم هذايا سيرتان مو فما ناس مختصة وتعرف اللي يزبك تعرف البروجي كامل ايش في وسطه وشنو اللي فيه وشنو الامكانيات باش تتحط وشنو السوسول وشنو الباركينج وشنو الخدمة اللي باش تخدم
3: ما يسمكش تهرب الناس هذا ناس باش تحط 600 مليون معناها معناها الشركات اللي باش تجي معناها باش تخدم 600 مليون تولي تهربها انت معناها كي باش معناها تلانسي البروجي باش تكلف 600 مليون وتلانسه
2: وفاد ديجا دوفر وخرج
1: وسكروا الدوسي
2: باش يبداو تو باش يخدموه شنو معناتها
1: مش غلق باب قبول العروض 25 سبتمبر تسكر فما الشركه الصينيه
2: مازال في الاقتراح وديجا في المرحله
1: فاسفينال
2: وقال لك يمكن معناتها دون دو موا يبدا الترافو
0: معناها هما الشركه الصينيه طلبت المبلغ هذايا
1: معناها الكل
0: ونحن قلنا هذا المبلغ المتوفر
1: التكاليف هذا اللي عندي التكاليف تاع التقديرات الماليه الكلفه الشامله لتحديث حي اولمبي بالكامل
0: شكون يعمل الاستيماسيون احنا تونس
2: ولا هو يا حسام راهو عندهم مده يخدموا عليه الموضوع هذا انا ناكد لك فما ناس مشات وجات وفما شنو جاوا لتونس
0: في بالي
2: عاينوا شافوا
0: شفناهم في بالي
2: عندهم مده هما يخدموا عليه الموضوع هذا ولكن زادا فما ناس مختصة في وزارة التجهيز وفما عندنا كفاءات اللي نجم زادا تفهم الموضوع الحق نتاع ربي المونطون هذا انا ما نجمش نقدره ياسر ولا شوية
0: لا مو احنا هما يعرفوا
2: نحكي لك الناس اللي موجودة مختصة هي اللي تعرف خير منا احنا من احنا اليوم نحكيوا على الزينة ونحكيوا على الديكور وعلى الضوء والباقي كل
3: لا
2: يبيع والباقي كل عنده
1: امور بروجيات وفلوس مرحبا
0: مازال موضوع اخر
1: انجينيور وكيك
0: ارشيتكتر زينة كل شيء ثم حاجة اخرى مهمة واللي مش يلعبوا فيه هذاك
1: شكون باش يلعبوا الناس كل
0: لا يزم يكون لا يزم يكون عندنا كورجيه زاد تستاهل
1: 16 مليون كان حسن كاليتي تاع الغازون انت قبل كنت تكور غازون كان باهي
0: طيار
1: اما لا الكاليتي تقى موجوده تبارك الله مش تو الكره
2: مش كيما الكاليتي تاع تو الكاليتي تاع تو خير
0: كنا خايبين
2: تو راهو سامحني
0: جبت عليك كنا نلعبوا في سويني
2: سامحني لا سامحني سامحني نعرف لك انا المنزع ما نتذكروش المنزع يا ودي فما بارتيات في المنزع اللي كنت تطلع انا نتذكر لعبت فيه برشا مرات الخبيزه كانت ديما تطلع
0: يا عجبكشي
2: نحكي لك انا لعبت فين منزك اكثر ترى لعبت
0: شوف
2: يا ودي فما بلايص تقاوم بالخبيزه ينحوهم ويقلعوهم
0: مش نسميوه
2: مش يعملوه
0: مش نسميوه
2: مش تقول لي مش
0: نسميوه
2: الكاليتين تاع الغازون حسام سامحني الكاليتين تاع الغازون اللي ولاو يخدموا بها الباسبالوم الجويده توا خير
1: برشا بدر الدين ميرسي بوكو الحي الاولمبي بالكامل راه مش كان استاد انا باش نكون مع المسبح
2: وتوقع
0: صح
1: القبه
0: حاجه اخرى
2: اش قلت لك معناتها خدمه كبيره
1: لا باش نركزوا الحي الاولمبي بالكامل
0: علاش قلت لك انا قلت 600 مليار على استاد بركه
1: لا لا
0: معناه مبلغ
2: يا ودي خدمه كبيره هي
3: حسد ما تنساش
1: ليزانيكس وعندك
0: القبه
1: وعندك بتاع المسبح وعندك
2: استاد بروجي كبير
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: نفرح بحاجه
0: شنو نفرح نتشهاو في ملعب باهي وانفراستركتور باهي شنو يعجبك كي معنا
2: ماتش
0: تاو كوب دافريك للكلوب والاسبيرانس
2: والله اخبار مفرح
0: وكل واحد يلعب في نهار وكل واحد يلعب كافي وكتصب شويه شتاء ليلعب نهار السبت نهار لحد يجي يلقى التيران غدوه ما يلعبش كوره فما بالك ساعات وصلوا ثلاثه جمعيات ولا اربعه يلعبوا في رادس معنا استاد واحد ماذا بينا اخوي سرتو المنزه اخوي
2: قريب سرتو المنزه اخوي
0: قريب للناس الكل
2: انا عندي لي محبه كبيره
0: يولي شهي تمشي للاستاد
2: ولا بروفوني اخر مره في الكره الطايره وقت اللي لعبوا في المنزه هكا زين كوب دافريك والناس اللي خذت قرار باش شاركت غاديك
0: والجمهور جاء
2: والجمهور جاء الناس القرب فهمت حاجه مهمه برشا
1: دونك لهنا كما قلنا راه والله فما حاجات ان شاء الله ديما راه لازم نقطه الضوء تونس معاها ربي والله ربي
2: ونبي
1: ان شاء الله باذن الله
2: عندنا الرجال ان شاء الله
1: ديما كي نشوفوا ساعات شوف عندنا الزوالي اش ما يجي يفرحوا معناها جينا هكا ساعات حاجات بادره نتاع استاد جديد نتاع انه نشوفوا مثل راهو ملف تنظيم مشترك بين تونس وليبيا امر مطروح ب 99% ونقولها وعلى مسؤوليتي ونتحمل فيها المسؤوليه راهو فما معطيات معناها اذا ما كي نحكي باش نقول لك لا انت تبني على تصريح حسين وتغطيه لا راهو فما موجود منه الموضوع مبادرات كبيره 2032 تونس ان شاء الله هي وليبيا باش ينظموا كاس الامم الافريقيه دونك كمان الوقت كمان الوقت
2: لا زدنا شويه
1: كمان الوقت ولا كمان الوقت
2: ناخذ معنا سماح شويه
1: كمان الوقت سماح وسماح عند الفريق الكل خويا استنى خويا يعطيكم الصحه الاولاد مرسي ناصر مرسي سهيب يعطيك الصحه جران حسام يعطيكم الصحه الاولاد الكل شكرا ناديه ايمان هاني كل فريق قسم الرياضه على ديو نفام صديق انيس الغولي صنع فينا ديجيتال ويفز وبعد موجز اخبار الساعه الخامسه وينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريقنا ست ديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
4: اكسترا تايم
5: عسلامة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو
4: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما طرح جديد لنظام الدعم في تونس ومحاولة إصلاحه من قبل المتخصص في التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي معز الجويني اللي اقترح نظام الدينار الاجتماعي الرقمي 2.0 وهي منظومة تسمح بالانتقال من الدعم الممنوح للمنتجات إلى الدعم الممنوح مباشرة للمواطنين اللي يمكن أنهم يكونوا إليجيبل دعم مخصص لمن يحتاجه ولفئة خاصة من المجتمع مش للناس الكل هذا هو هدف ست ريفورم اللي لازمها قبل كل شيء تعرف بالبوبولاسيون إليجيبل وكيفية اختيار هذه الفئة الفكرة هي أنه كل بنفيسير يتحصل على الفالور نوميريك تقيم بالدينار التونسي لكن مخصصه للنفقات الاستهلاكيه الاجتماعيه اي لشراء دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي او للنقل او المحروقات وحتى تكاليف الصحه. هكا الدوله ما عادش تدعم البرودوي بصفه مباشره لكامل المستهلكين فيهم الاليجيبل وغير الاليجيبل كيما السياح ولا جانب وغيرهم، لكن المواطن المؤهل يكون عنده زاد ظرف مالي مخصص وقت الشراء من عند التجار او مقدمي الخدمات اللي مشاركين في المخطط، ويقع فصل التمويل العام عن المنتوج نفسه وربطه بشكل اوثق واصح بملف المستفيد. العمليه يمكن ان تتم عبر الهواتف الذكيه وتطبيقات خاصه وليدنتيتي نوميريك وحسابات الدفع ولي ريزو دو بايمون، اي لازم نقله حقيقيه نحو رقمنه لامكانيه انجاح هذا الطرح وتمتع المواطن المؤهل بدينار سوسيال نوميريك 2.0. النظارات الذكية اللي تحتوي على كاميرات تصوير خاصة منها تابعة لشركة ميتا تعرف في حظر كبير من طرف عدد دول في العالم، والعدد ماشي ويزيد كل يوم، حيث الحكومات دون لو موند تقدم في قوانين جديدة لمنع استخدام هذه التكنولوجيا خاصة في المساحات العمومية. لما الواحد يقع تصويره من دون علمه ومن دون أن يسمح بذلك خاصة عن طريق النظارات الغائبة ميتا، فهذا أصبح هاجس كبير مع البوبولاريتي كروسانت لهذا النوع من الأجهزة التكنولوجية. ميتا تركز أن نظارتها لما تبدأ في التقاط مقاطع الفيديو فانها تبعث بضوء ابيض يخرج ديريكتومون من الكاميرا، لكن السلطات السياسيه ماهيش مقتنعه بالارغومون هذا، خاصه وانه فما العديد من المستعملين اللي توصلوا لالغاء واخفاء هذا الضوء والتصوير بكل حريه من دون علم لونتوراج. مثال اليوم في استراليا يحبوا يمنعوا هذا النوع من النظارات في المباني الحكوميه والقضائيه وقاعات للسينما، وفي النرويج فانه سيلونات كونكتي ممنوعه من مدارس اوسلو الكل، والحكومه النرويجيه تريد ان تمنع وقتيا استعمال النظارات الذكيه في كل المساحات العموميه كما لي بارك والشواطئ والمتاحف وليسونتر كوميرسيو، فهل هي فكرة طيبة أم لا؟ أعلن الملتي ملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك عن تغيير اسم شركته سبيس إكس إلى سبيس إكس إس آي أو سبيس إكس سوبر إنتليجنس، وهذا كان بعد لسيناتور دان ديكري بريزيدنسيال من طرف دونالد ترامب يوم 29 سبتمبر الفارط، يأمر فيه الحكومة الأمريكية أنها تستعمل كلمة سوبر إنتليجنس أو إس آي في بلاصة الذكاء الصناعي إنتليجنس أرتيفيسيال أو إي آي. ماسك أعلن على هذا التغيير يوم الأحد بعد تدوين على حسابه الخاص في إكس، وقال أنه اسم شركته باش يصبح سبيس إكس SI لكن ما عطاش تاريخ لبداية استعمال هذه التسمية الجديدة. الحكومة الأمريكية اليوم مجبرة بفعل سودكري أنها تستعمل لترم سوبر انتليجنس أو SI في كل مراسلاتها وتقاريرها وسي دوكيومون بوليتيكي بوبليك. الأمر التنفيذي الجديد يطلب زادا من مستشار البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا أنه يقترح تشريع في غضون 60 يوم يضع فيها تعريف فيدرالي لذكاء الفائق أو SI، وهذا مع الالتزام بعدم تغيير اللوائح والعقود والإعلانات وغيرها من الوثائق التاريخية اللي تم نشرها من قبل. السؤال يبقى روح اليوم هو هل أنه باقي الدول والحكومات والصحافة التكنولوجية في العالم باش تتبنى التسمية الجديدة، أم أنها ستبقى أمريكية بحتة وتخص uniquement le savoir faire de l'oncle Sam. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. Get ready with me, bon plan! And guess what?
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: خليك قريب. فيم ورجعين.
10: تدلل. تدلل.
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا.
13: ليس الديوان احلى ناس، احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
14: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
15: مونوبري ديما معك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخطا التي تعنى بدعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير، وفق تأكيد الجمعية التي قالت في بيان أن هذا الحكم يأتي بعد مسار قضائي وإداري امتد لأشهر طويلة. والجمعية تضيف أن هذا الحكم لا ينهي كافة الصعوبات، مؤكدة أنها ما تزال عاجزة منذ أشهر عن التصرف في جزء من مواردها المالية المودعة بأحدى المؤسسات البنكية دون تلقي أي توضيح بشأن أسباب ذلك، وهو ما يعطل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملين والشركاء وفق نص البيان. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس توقع اليوم بصفاقس اتفاقية تعاون مع جمعية الرفيق المتخصصة في رعاية الأطفال فاقدي السند دون سن سنتين. والجمعية توضح في بلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير برامج ومبادرات مشتركة لا سيما في مجالات الإعلام والاتصال والتسويق وتنمية الموارد. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن اليوم عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في عدد من الاختصاصات الصحية، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم لدى مصالحها، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. ويشمل الانتداب فنيين سامين في 6 اختصاصات، وهي الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للأطفال والأدواتية الجراحية والتصوير الطبي والكتابة الطبية. مركز دار الأمل لإيواء مرضى السرطان ومرافقيهم بولاية صفاقس يستقبل منذ انطلاق نشاطه منذ سنة 2000 وإلى غاية اليوم نحو 7500 مريض ومرافق بمعدل إقامة يناهز 13 ليلة لكل مريض، أي ما يعادل حوالي 120 ألف ليلة مبيت، شامل توفير الوجبات الغذائية والرعاية في أجواء عائلية وتضامنية تساهم في منح المرضى الدعم والأمل خلال فترة العلاج، وفق تأكيد نائب رئيس جمعية دار الأمل لمقاومة السرطان بصفاقس الدكتور جمال داود.
2: ومن وقتها من 2001 حتى التو رقدوا تقريبا 7500 مريض مرافق في الجمعية افيك ان موين دو نويتي تقريبا 13 ليلة للمريض الواحد، تقريبا في دورة 120 ألف ليلة معناها في الجمعية هذه. المرضى هذو نوفروا لهم الأكل والسكن وكل شيء، معنا عندهم كونتينا يحضروا مع بعضهم دو فاسون كونفيفيال، معنا يحضروا مع بعضهم وتولي كيف اللي معناها في عائلة، هيك سميناها دارهم فان دو كونت. دار الأمل ماهوش سونتر، دار الأمل دار تعطي سينيفيكاسيون اللي هما راهو في دار مع بعضهم يطيبوا ويحكي ويتفرجوا على التلفزة وعندهم صالة باش ياخذوا فيها. دونك هذه لكسيون الأولى اللي صار و أكومباني لي مالاد كيما قلت باش نعينوهم في الرحلة العلاجية هذه.
1: حادث اصطدام بين سيارتين خفيفتين جد اليوم بمنطقة الحنية 105 تابعة لمعتمدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد، تسفر عن وفاة أم لثلاثة أطفال كانت تشغل خطة مديرة بإحدى المدارس الإعدادية بلجيا، وإصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمن الكرعاني في تصريح لمراسل ديوان فام بلجيا. وفي الشأن الدولي وكالة رويترز تنقل عن مصادر تأكيدها أن حزب الله في لبنان تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع الكيان المحتل العام الحالي. منظمة الصحة العالمية تحذر من فجوات حرجة في الاستجابة الصحية في اليمن في ظل استمرار تصاعد النزاع بين الحوثيين والقوات الحكومية، مؤكدة ارتفاع احتياجاتها التمويلية العاجلة للاستجابة الصحية في اليمن من 9 ملايين دولار إلى 31 مليون دولار، إضافة إلى 700 ألف دولار لدعم الاستجابة لأوضاع اللاجئين في جيبوتي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جي الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: الخمسة واثناش دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناسي ديوان موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين لجمعة من الخمسة للسبعة. شكرا على المتابعة, إن شاء الله تكونوا بألف خير. الجميلة نادية في الإخراج, مين أمونة في الإخراج الرقمي, سامح مفتاح من قدام الميكرو, مساء النور سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا سماح, أهلا كابتن كرباتن, أهلا نورز,
2: أهلا
1: محمد, أهلا
3: مرحبا سيد عميد.
1: نمس نمس مشات في نمس صحيح
0: هكا هو نمس
1: باش نعملوا فهمتي. غيب علينا اخونا اليوم سليم, خلي باش خلي
0: دكتور نقولوا له ان شاء الله غدكم بحال
1: باهي. على كل حال ان شاء الله نهار سعيد وان شاء الله حصه ممتعه وبناءة خاصة في الذكرى نتاع اليوم,
0: ذكرى 7 من أكتوبر. باش نحاولوا تكون الحصة خاصة اليوم في ذكرى 7 من أكتوبر. ماذا بقي من 7 أكتوبر اليوم؟ زعما متفكرين ماكم مش متفكرين, باش نفكروا معكم برشا حاجات. كذلك باش نحكيوا في ما بعد 7 أكتوبر. الطلياني كابتن كباتن, أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا أهلا سميع, شحفين
0: أهلا طلياني
4: سيد عميد.
1: نعم فورما
4: الحمد لله
0: الحمد لله
4: هاني
3: الحمد لله في فور
0: مو هاني مو هاني مو هاني يا ماهي
4: مشيت
0: جاية جاية هاي شكو ماكو
4: شكو ماكو سبا يا مرحبا سي محمد لاباس نادية
0: شنو لكم اي
4: سبا
0: ايمان حصة بناءة هادفة وواعدة اليوم طالين ان شاء الله
4: ان شاء الله هي الامور نساوها ان شاء الله نرجعوا
3: ان شاء الله فلا
0: فلا باش نذكروا شويه باش نحاولوا نحاولوا نذكروا شويه عنا كان سويعتين ولا تقريبا ساعه ونص من الوقت. النمس اون بيرسون هني, اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا بيك سميح, مرحبا
0: بك
3: تسمع فينا الكل, مرحبا بكم, مرحبا بسيد العميد الكابتن, الحمد لله, مرحبا بنورز محمد نادي الايمان والدكتور خلى علينا بلاصه, خذيت لك الكرسي دكتور غدوه اشوف حل.
0: اين انت يا دكتور نوروز الجميله غزلتنا, اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا بك سميح, تحياتي ليك, تحياتي لكافة الحضور سيد العميد كابتن, سلموا على الدكتور محمد سليم العزلي, تحياتي للهاني للارتيستو لندو أمونة للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا, وان شاء الله نعدي وحصة هادفة وممتعة كما يقول
0: وبناء
5: وبناء
0: كما يقول.
5: سلم على كتيبة بيانسو,
0: يلا مرحبا بك نورز, مسائك سعيد محمد سعيد.

0: عيوننا إليك ترحل كل يوم، العينين الكل كانت نهار 7 أكتوبر رحلت لغزة. باش نرجعوا الحكاية من ولها مباشرة بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج

0: انتم تسمعوا في نس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 5:18 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة حصة خاصة بالسابع من أكتوبر طوفان الأقصى. باش نبدأ ومن بعد بمحمد الضيف باش نسموكم شوية آخر ماذا قال محمد الضيف أول ما سمعنا في 7 أكتوبر. مي لو تور دو تابل، كل حد فيكم كي نقولوا طوفان الأقصى 7 أكتوبر شو يجي لبالو أول صورة؟ كنا شو قعد في البال من 7 أكتوبر عميد في كلمة؟
2: في كلمة؟
1: أي كي نقول لك كلمة برك.
2: الشهادة، لأنه أما إنساني يعيش بكرامته وألا يستشهد.
1: طلع
2: فمش حاجة
1: تعيش بكرامتك ولا تستشهد. هيني
3: يجي لبالي معناها تضحيات كبيرة برشا لسنوات وزادت أكثر في 3 سنين الذومة لشعب اللي تم اغتصاب الأرض متاعه ونعرف الكل كيفاش كانت فلسطين حتى في الخريطة جغرافين واليوم كيفاش ولات. دونك يجي البالي هذاك الكل حتى اليوم.
1: فلا طليني
4: أول
1: وأنت
4: صور...
1: قلت ما قلت وقتها
4: بالحق. أول صور معناها ريتا بريما وفرحة كبيرة هو اختراق أمني لأسطورة الجيش الصهيوني. هذاك معناه تصور أنت بك معناه ثرلا من المجاهدين على موتورات على كذا، وأنا الصورة قعدت لي فيها هي وقت أخذوا كل طنك ذاك وسحلوا الجنود الإسرائيليين، وزاد فما رمزية اللي معناها وقت اللي مشاو الأرض المحتلة، هي أرض محتلة، أرض فلسطينية
1: معناها أرضهم
4: مشاو لها بعد 48 سنة بعد 48 سنة مشاو الأرض، معناها كيكسوز معناها رمزية كبيرة ياسر.
1: طلع فما كتيبة زيدة اليوم بشقة لكومنتيغ متاعكم على الياس يقول أسد المجاهدين الشهيد محمد ضيف هذا اللي يجي البلي. سيد الشهداء يحيى السنوار يقول لك احنا كي تقول لنا غزة أو 7 أكتوبر نقول الحرية والكرامة. محمد
5: يجي البلي حاجتين ساعة الحاجة الأولى اللي هي ولا بد للقيد أن ينكسر إن شاء الله، والحاجة الثانية اللي بالرغم الحرب اللي صاير أو بالرغم اللي صاير فيهم الكل، ولكن الشعب الفلسطيني قعد صامد وقعد حتى في أحلك الظروف ثم ناس مبتسمة وناس عندها أمل أنه غدوة يكون خير.
1: محمد الضيف اسمه محمد دياب إبراهيم المصري، كان القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس منذ 2002. فجر 7 أكتوبر 2023 صوت تسجيل لمحمد الضيف يعلن فيه بدء عملية طوفان الأقصى.
6: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى،
7: كما أننا نعلن بعون الله وقوته أن الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية خلال 20 دقيقة الأولى قد تجاوزت 5000 صاروخ وقذيفة. يا جماهير شعبنا وأمتنا،
1: هذا كان صوت القائد المجاهد الشهيد محمد الضيف. هذه كانت بداية عملية طوفان الأقصى. كلمة سيد العميد من بعد باش نسمعوا التقرير من نورز المشروي باش نحكي على يوم 7 أكتوبر شو صار بالضبط.
2: شنو عاش تحب نحكي على
1: الضيف وقتها الكلمة هذه ما كان تحللها عسكريا؟
2: لا هو بلاغ عسكري بتمعنى كلمة يعلن فيه بداية عملية عسكرية اللي باش تقعد تدرس يعني في جميع الكليات العسكرية، وبدأت تو ديجا خاطر تفاوت القوى رهيب، عمره ما يصار باش معناها فئة صغيرة تحاول تهجم على جيش قوامه 6 فرق كل فرقة فيها 30,000. باش تفهموا معنى العملية، كانت عملية جريئة. إذن أنا عندي بلاغ عسكري والضيف باش يخلي اسمه لأنه كان قائد العسكري للمقاومة الفلسطينية، وأنا نقول ربي أكرمه بالشهادة هو وغيره لأنه رفضوا باش يعيشوا تحت أقدام الصهاينة. وطبعا نفهموا عليه صارت 7 أكتوبر خاطر نجوش نفهموا الوقع قبل ما نفهموا 6 أكتوبر تو نرجعوا له خاطر الناس مش فاهمة علاش صارت.
1: راجعين مش نحكي
2: على الخزي والعار نسمع فيه في بعض القنوات شكون يلوم يا ولد
1: قبل ما نحكي على 6 أكتوبر بشاتينا هيني إبراهيمي لورد كرونولوجيك متاع 6 أكتوبر وقتها شو معناها 6 أكتوبر 73 شو صار بالضبط لكن 7 أكتوبر يوم طوفان الأقصى اليوم هذي شو اللي صار فيه بالضبط شنية التفاصيل متاع يوم 7 أكتوبر تقرير نورز المشراوي
8: ها هم أبناء القسام ها هم أبناء الشيخ أحمد ياسين
9: غزة خلصت غزة ماتت غزة راحت ما ضلش فيها غزة
10: نزحنا من أسكر جبال عمان والمعنى هنا طالعين عرفة شرر مطبخ علينا
9: قاعدين بنعمل فطور لأطفالنا مبسوطين قلنا إن الشهر أمان وأمان عليك ربنا ما فطرنا غير القدايف بتخبط المناشير بتخبط
11: بعد 10 سنين أنا لا أظن أن خارطة هذه المنطقة ستكون إسرائيل موجودة فيها وسيقول الناس الله يرضى عليهم اللي أطلقوا طوفان الأقصى لأنهم كتبوا السطر الأول في نهاية إسرائيل
12: 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر 2023 ثلاث سنوات تغيرت فيها غزة وتغير معها وجه المنطقة بأكملها في صباح 7 أكتوبر 2023 شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً واسعاً على الكيان المحتل خلف نحو 1200 قتيل إسرائيلي فيما أخذ 251 شخصاً رهائن إلى قطاع غزة وفق الأمم المتحدة ورويترز لكن ما جاء بعد ذلك كان أكبر بكثير من يوم واحد من القتال الكيان شن حربا واسعة على قطاع غزة ومع مرور 3 سنوات تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 74,000 وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 بلغ عدد الشهداء 74,245 شهيدا فيما تجاوز عدد الجرحى 175,267 جريحا وتعتمد الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على بيانات وزارة الصحة في غزة في متابعة أعداد الضحايا مع الإشارة إلى وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض أما بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 فلم تتوقف الخسائر البشرية بشكل كامل وزارة الصحة في غزة تقول إن 1462 فلسطينيا استشهدوا منذ وقف إطلاق النار وأصيب أكثر من 5,000 آخرين مع انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض الأمم المتحدة تقدر أن نحو ثلثي غزة أصبح غير متاحين أو خاضعين لقيود شديدة الوصول فيما تشير تقديرات أممية إلى أن 82% من المباني تضررت بدرجات مختلفة وأن إعادة الأعمار تحتاج إلى نحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات 10 المقبلة أما النظام الصحي فما زال يعمل في ظروف استثنائية فمن أصل 36 مستشفى في غزة هناك 19 فقط تعمل بشكل جزئي ولا يوجد مستشفى يعمل بكامل طاقته بحسب منظمة الصحة العالمية في سبتمبر 2026 لكن السؤال اليوم لم يعد فقط كيف انتهت الحرب بل ماذا سيحدث بعد الحرب من يحكم غزة؟ هل ستبقى حماس جزءا من المشهد؟ من سيتولى إعادة الأعمار؟ ومتى ستنسحب القوات الإسرائيلية؟ ومن يضمن ألا تتحول الهدنة إلى حرب جديدة؟ الأمم المتحدة تقول إن وقف إطلاق النار ما يزال هشا وإن مسألة نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة لم تنفذ بعد فيما لا تزال ترتيبات الإدارة الانتقالية وإعادة الأعمار تواجه عراقيل سياسية وأمنية 3 سنوات بعد 7 أكتوبر لم تعد غزة هي غزة التي كانت من قبل أما المنطقة فقد دخلت مرحلة جديدة من الصراع والتحالفات والحسابات 7 أكتوبر لم يكن يوم هجوم ولا بداية حرب فقط كان نقطة تحول أعادت رسم أسئلة الأمن والسياسة والسلطة في الشرق الأوسط. واليوم بعد 3 سنوات يبقى السؤال الأكبر والأهم، هل يكون ما بعد 7 أكتوبر بداية نهاية الحرب أم بداية مرحلة جديدة من صراع طويل لم تحسم أسئلته بعد؟
1: شكرا نورس. نورس قالت في نهاية التقرير هل هي بداية نهاية حرب. سيحنا بش نبدأ، هل كانت حرب قتاليا؟ كيفاش اليوم احنا قلنا مرة وحنا في على مسؤوليتك عميد، قلنا رو أصعب ما فما أنك تخدم على حرب قائمة دائرة. راو سهل برشا انه نجي ونحكيه على حروبات صارت عندها 50 40 60 سنة، لكن وقتها كانت الحرب دائرة. ممكن الساعات الأولى من 7 أكتوبر جعلت الساعات هذه من قتال بين مجموعات وفصائل فلسطينية والقوات متاع الكيان المغتصب المحتل، حرب بين قوتين. سيد العميد، شو اللي صار قتاليا بالضبط في هذه؟
2: قبل كل شيء اللي كعسكريين يعني شنو شفنا العلم العسكري نفذ بحذافيره، لأن الهجوم المباغت وقت اللي العدو بيستنكش، وقت اللي العدو عنده عامل سيتار وعامل أجهزة إلكترونية لأكثر تعقيدا وأكثر معنى حساسية في العالم، وكان يظن أن ثكناته محصنة، وكان يظن أن العملية ذي تقريبا مستحيلة. لكن علاش قلت تدرس؟ لأنه الطريقة اللي صارت بها والمعدات اللي صارت بها غير مسبوقة. أول مرة شوفوا أكل الطيران الشراعي الصغير، إنسان يلبس مروحة بشي فهمتي تربع ويهبط. شفنا يعني حاجات اللي ما شفناش قبل، القوة متاع الهجوم والطريقة اللي كسروا بها كيان خوف 22 دولة عربية، رعبهم، خلنا الصورة متاع الجيش الذي يقهر، و 22 دولة كلهم سلموا قالوا هذا احنا ما نجموش، لأنه حطوا رواحهم في اتصال الجيش الأقوى في العالم والذي لا يقهر واللي عنده معدات واللي وراها الغرب الكل. الخوف العرب كيفاش الصورة أنه فصيل صغير ما عندوش إمكانيات، لا عنده دبابات لا عنده مزنجرات، يجرأ بالطريقة هذيك باش يهجم على هالبعبع اللي خوف العرب وخوف 4 مليون جندي عربي. 4 مليون عنا، 4 مليون جندي عربي، وعنا 10,000 من الدبابات و10,000 من المدافع وعنا كل شيء، ولكن خايفين من الكيان الصهيوني وما جرؤوش، الناس كلها مشات طبعت خاطر خوفا من هذا الكيان وحلفائه. إذن عسكريا قلت تدرس، لأنه احنا باش ديما نقول الإغارة هذه من أصعب العمليات العسكرية. الطريقه اللي قاموا بها وهم خذوها مع الاسف خذوها الغرب، هم اللي قرروا فيها اليوم باش يشوفوا اللي في شوك يعني كيفاش تمت العمليه والتوقيت وكيف
1: حاليا اللي صار في طوفان الاقصى من الجانب الفلسطيني يدرس.
2: انا قلت لك لانه المقاومات وقت قلت لك فما عمليات قتاليه، فما الكمين، الاغاره، الهجوم، الدفاع. هالاغاره هذه لوريد يعني بصفه عامه فيه مقاومات، واحنا نلقاو صعوبه باش نفهموها للعسكريين اللي نقريهم. هم جابوا لهم على المباشر شو لازم تعمل باش تقهر اللي علاش قلت لكم الاغاره راهو تجي في بقعه محدوده ضد ثكنه صغيره ضد مجموعه، لكن ماكش تعملها ضد كيان من النوع هذا تولي العمليه تقريبا مستحيله. هذاك علاش نجاحها اليوم خذوها الكليات الغربيه باش يفهموا كيفاش تمت التوقيت والإغارة والمعدات المستعملة والواعز اللي كان عندهم ونوعية المقاتلين، يعني تدريب المقاتلين، هذا كله اليوم متحط على الطاولة. وثم أشياء أخرى تحكي فيها بعد فهمتني.
1: واضح. باش نرجعوا بعد باش نحكيوا على الحصيلة خاصة البشرية، نحكيوا كذلك على محكمة العدل الدولية. كنت فما حرب وفي المقابل محكمة عدل دولية. فاصل ورجعنا.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب. فيم وراجعين.
13: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: نذكره من 7 اكتوبر 2023 حتى الى اليوم دونك 3 سنوات بالضبط. ما خلينا نبداو بالفلسطينيين اللي في غزه باش نعطيكم ارقام من بعد ناخذوا المجموعه نتاعهم بالضبط قداش الفلسطينيين في غزه. نحكيوا على الاصابات تقريبا وصلوا 175232 مصاب و 74243 حاله وفاه. بالنسبه للفلسطينيين في الضفة الغربية بالنسبة للإصابات العدد أكثر من 21,000 والوفيات وصلت 1,109 حسب الأرقام. بالتالي المجموعة اللي هنا نحكيه بين الزوز الإصابات 196,000 أكثر من 196,000 والوفيات أكثر من 75,360 تقريبا شهيد. بالتالي هذه الأرقام المجموعة معناها ديما رأوا في الأخير الأرقام هذه رأوا تبقى معناها أرقام تقريبية لأنه ما فهمش الإحصائيات بالضبط معناها. بالنسبة للطرف الآخر اللي هو الكيان نحكيه على المدنيين تقريبا ديما الأرقام نعود نقوله ما هيش دقيقة جدا خاصة بالنسبة للكيان لأنه ديما ينقصوا في الأرقام نتاعهم. 87,286 مصاب و 1,029 قتيل في المدني. بالنسبة للجيش الجيش الكيان نلقاو 6,424 جريح و 970 قتيل واللي هي الحقيقة أنا شخصيا أعداد نشوفها مجانبة للصواب وللواقع يبدو أن
1: احنا كنا ديما نقولوا فيها على مسؤوليتك أضرب في 3 أقل ما يمكن.
2: أنا معسكري فيش كلام
1: أقل ما يمكن ديما
2: ديما عدد الجرحى تحب تلقى عدد القتلى حط اقسم على 3 هذه قاعدة. نشوف الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الكل تلقى ديما المعادلة 1:3 دونك يكذبوا ومش صحيح.
1: هذه الحصيلة البشرية كي نحكيو مستشفيات كي نحكيو مدارس محمد كي نحكيو بنيان غزة قداش الحصيلة؟
3: نحكيو على تقييم شامل مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللي هو منشور في أفريل 2026 وغطى الأضرار اللي صارت حتى يكشي الأكتوبر 2025. نحكيو على الخسائر الاقتصادية أضرار مادية مباشرة حوالي 35.2 مليار دولار. خسائر اقتصادية واجتماعية 22.7 مليار دولار. إعادة التكلفة معناتها
4: والتعافي
3: العمر إعادة الأعمار 71.4 مليار دولار خلال 10 سنوات. ذي اقتصاد غزة يعني معناتها انكمش بنسبة 84% انتيجة الحرب. بالنسبة للمدارس ثم 518 من أصل 564 مدرسة تضروا نحكيه على نسبة متاع 91
1: من 564 مدرسة تضروا 518 خاطر الناس هذه أول ما تضرب المدارس
3: بيان سور اللي هي النسبة متاع 91.8% من بينهم هذوما الكل 432 مدرسة أصيبت بشكل مباشر في غزة. المستشفيات حتى يكشي الأفريل مقعد كان 19 مستشفى بركة يخدم. وبالنسبة للسكن 371,888 وحدة سكنية. نحكيه على أكثر من 60% من سكان غزة فقدوا المساكن متاعها.
1: فلا شردوا أكثر من 60% من الغزاويين. نحكيه على حرب قائمة. شوفوا الحصينة شوفوا الدمار اللي توجد. محكمة العدل الدولية في هذا كابتن
5: والله شو هو صار معنى من تداعيات حرب 7 أكتوبر قلوا حرب معنى غزة ضد العالم معنى ويفودي لفيريتي معنى حركة جهادية معنى ايش من تداعيات تعديات كبيرة ولكن تداعياتها أول مرة المحكمة الجنائية الدولية تحكم على أول مرة في تاريخ تحكم على مسؤول صهيوني تحكم عليه بالملاحقة
2: هو قفرين سمورت لا جالانت
5: وبعدش بعدش خلطوا الخيم يحب يسميهم هذوكم اللطف منهم هذوكم الزوز اللطف منهم اللي عندهم لا قلب لا عندهم لا شيء فهمتي سمورتيتس ولا اسمه الآخر
2: بنكفير
5: ومعنيه بنكفير ولكن اللي لاحظته أنا وقتها اللي كل المؤسسات اللي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية معالم جديد مؤسسات جديدة وهي بعد الحرب العالمية الثانية غنيمة كبيرة بالنسبة للأربع على خمسة بلدان الكبار أمريكا فرنسا إنجلترا وكي دوتر ماريا وروسيا زيادة كيف فهمتني ولا تبقى احنا فرحنا قلنا ها وكذا والمحكم ولكن جينا نشوف اللي ترامب بدأ بشوي اللي فيه دومينو نحى كل المؤسسات نحاها الكل حتى كل المؤسسات اللي كانت تعاون في في في افريقيا في كذا حتى في نحن فما كذا كنا نحاها وسيدي وتخلى من اتاك هجوم كبير

0: كبير جدا على هذه المحكمة، وأدى هذا الهجوم. يعني هو مش مستعرف بيه، خاطر هو ما هوش مشارك، ما هو مش مستعرف لا هو لا لا لا الصهاينة مش مستعرف بيه. معني أدت في الأخر إلى اتهام، إلى اتهام الرئيس اللي هو خان اسمه ناقل كم ساعة رئيس المحكمة
1: كريم خان
2: المدعي العام
0: اتهموه بالتحرش وتمموا بكذا وحكم عليه ونحاوه. وحاجة أخرى، كل مواعد يجي ضد الإبادة وضد كذا وضد كذا، شو يدخلوا عليه؟ شكونه هو؟ أول حاجة كان عنده رصيد بنكي انتهى، ينحيله الكارت فيزا، ينحيله كذا، ينحيله كذا. معناها سو كيفي صارت صار معناها هجوم على كل من هكا حقوق الإنسان وحقوق كلها مشيت في الواحد. خاطر كما قال واحد طليان سي قاضي طليان كبير ياسر، نعرفش مرة بعث لك بشولي قال لا مافيوزيزاسيون دو موند. ما معنى؟ قال لك المافيا وقت تجي تضرب شكون؟ تضرب القضاة. والمافيا كي تجي شكون تضرب؟ تضرب لي جورناليست. المافيا انسي دو سويت. والمافيا وقت تجي شكون تعمل؟ تمشي تحكم فيك المواطنين باش يعطيهم سيسمهم كل معناها سيتها باللغه العربيه، ما عنيناش. دونك ولكن هذا متداعيات سلبيه جدا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. اليوم مره اخرى قريت اخيب حاجه بالقضيه الفلسطينيه هي النسيان. الناس كل نسيتها. تكلموا بصراحه. معناها حتى كالمؤسسة اللي عملها وتوني بلير هو طلب توا من الفلسطينيين، إذا ما زالوا فما فلسطينيين، باش ينحيوا اسم فلسطين من البروغرام سكولير. أتنسيون. وحاجة أخرى، شو هالإبادة هذه اللي جاية؟ راي مش غزة بركة، القدس والضفة الغربية. اللي صاير في الضفة الغربية ما صارش في القدس، والعالم ساكت وما تسمعهمش. مره اخرى كان البريمير مينستر انجلي
1: احنا ضد على الضفه الغربيه، نحكيو على توسيعه الحرب في المنطقه الكل، مش نحكيو على توسيعه الرقعه هذه. لكن
0: اللي عقاب معناه خليه نتنياهو لامبينيتي الصهاينه، وهذا الحركه الصهيونيه اخطر من الحركه النازيه، وان فما صهيوني لا تقتصر على الاسرائيليين برك، على الصهاينه، حتى الشعوب أخرى دخلت في الصهيونية، يعني حتى في معرب صهاينة.
1: باش نحكيو كذلك على التضليل الإعلامي اللي صار واللي مازال قاعد صاير حتى توا بابوغ على اللي صاير في المنطقة. لكن زاد رغم الدمار ورغم التشريد ورغم القصف والجوع والضرب، فما أبطال كانوا في المقاومة، لكن زادة فما أبطال وصلوا صوت غزة من غير ما يبرمجوا بشي وصلوا صوت غزة. فما أبطال حكاياتهم قاعدة تتحكي والدور وما زلت باش تتحكي، باش نلقاو عليهم أفلام، باش نلقاو عليهم مسلسلات، والتاريخ باش يحكي عليهم. اخترنا ثلاثة حكايات اليوم باش نعاودوا نحكيوهم لكم حكاية بحكاية. باش نحكيو شوية أخرى على وائل الدحدوح مع هاني، ويمثل واحد من تنحكيو قداش من صحافي استشهد في قطاع غزة. باش نحكيو على روح الروح، باش نحكيو على أبيضاني وشعره كيرلي. هيت نبداو بالأبيضاني نورس.
3: نهار السبت 21 أكتوبر 2023، وفي خضم القصف على غزة، كانت عائلة فلسطينية تلوج على طفلها يوسف، ولد 7 سنين، آخر العنقود اللي كان معروف في عائلته بشعره الكيرلي، وجهه الأبيض والحلو. والده هو طبيب، كان يحكي اللي يوسف كان ديما يسأله على وقتش يروح من الخدمة بش يقعد معه، وأول ما يدخل يجري عليه يبوسه ويعنقه، وحتى صباح استشهاده قال عائلته يلا نحضن بعض حضن عائلي، وكأنه كان حاسس أنه بشي غادر. بعد القصف بدأت الأم تبحث عليه بين المصابين، وكانت تتردد، يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو، وينه حبيبي؟ الأب تعرف على ابنه من ملابسه قبل ما يلقاه في المشرحة بين أفراد من عائلته. الأم رغم قسوة اللحظة أصرت تشوف صغيرها وتبوسه قبل الدفن. يوسف ما بقاتش قصته مجرد اسم أو رقم بين الشهداء متاع الحرب، بقات صورة الطفل كان قبل ساعات يطلب حضن عائلته، ثم تحولت آخر صورة عنه إلى صوت أم تبحث عليه وسط الركام وتقول شعره كيرلي وأبيضاني حلو، وينه حبيبي؟
1: شكرا نورز. كان طبيب موجود في المستشفى والطبيب هو اللي تعرف على جثة ولده يوسف الأبيضاني اللي شعره مزيان واللي هو مزيان واللي هو واحد من آلاف الأطفال الفلسطينيين آلاف اللي مازالوا باش يزيدوا يستشهدوا منهم في ظل هالصمت القاتل الرهيب وفي ظل النسيان اللي كان يحكي عليه الكابتن. من يوسف نحكيه على جد واحد من آلاف الغزاويين، راجل كبير بجبته بلحيته، راجل كان تصويرة اللي كانوا يخوفوا بها برشا الصهاينة، لكن بكلمة بوصف خلى العالم الكل يعاود يخزر من نول وجديد لك الجد الفلسطيني والجدة الفلسطينية والحن اللي موجود في غزة. محمد
4: نحكيه على الجد الفلسطيني خالد نبهان المعروف بأبو ذياء وحفيدته صغرونة ريم ريم التي عرفت عالميا بروح الروح. الحكاية ذي ولت إحدى أبرز وأكثر اللقطات المؤثرة اللي لخصت المأساة الإنسانية في قطاع غزة بين أحداث طوفان الأقصى. الحكاية ذي تعديت بزوز مراحل كبار اللي هما الوداع الأول والوداع الأخير. الوداع الأول واللي خرجت فيه الجملة الشهيرة روح الروح كان في نوفمبر 2023 وين انتشر مقطع فيديو اللي بكى الملايين حول العالم. ظهر فيه الجد خالد النبهان وهو حامل الجثمان متاع حفيدته ريم اللي عمرها عامين ونص بعد ما استشهدت رفقة خوها طارق بقصف إسرائيلي استهدف دار متاعهم في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة. الجد ما كانش مصدق اللي الحفيدة متاعه ماتت وما توفيت بحكم هو كان متعلق بها برشا كانت هي ميتة عنده في يده هو يحمل فيها وقاعد يردد روح الروح هادي روح الروح. التعلق والذكريات حكيه في مقابلة صحفية وحكي قديش هو كان متعلق بها برشا وكانت مترقد كان في حضنه هو وكانت مالية الدار بالحب وبالحيوية وقعد حتى بعد ما ماتت هي قعد حاطت ليبوك المتاحة في الجب متاعه حتى لين استشهد هو وكان الوداع الأخير يوم 16 ديسمبر 2024
1: وصورة تبسيمته هو شهيد دارة العالم الكل. كملنا من روح الروح نحكيه وكذلك على صحفيين وعاملين في الإعلام.
2: هند رجب نسيتها
1: زنا عميد تعطيني خلي لي
2: خالي باش نمشي الصحفيين خاطر هند رجب ضربت العالم كله راه
1: لا مش ماشيين للصحفيين من بعد باش نحكيه على كوثر هنية باش نحكي من هنية باش نحكيه على الأعمال اللي بدأت ديجا تخلد وتتحدث عن 7 أكتوبر. ما توف أنا في رأسي كان عندي باش نحكي على شو حكينا
5: الصحفيين نحكيوا على الصحفيين اللي استشهدوا نمشيوا مع هين
6: اللي وصلوا 212 صحفي من 7 أكتوبر 2023 حتى التو 212 بلغ العدد نتاعهم تم بعد ياخذوا أكثر تفاصيل لكن خلينا نحكيوا على الصحفي الرمز نحكيوا على وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة في غزة. ما كانش خلال حرب غزة مجرد ناقل للأحداث بل أنه أصبح واحد من أبرز رموز أو الصحفيين الرموز اللي عاشوا الحرب ونقلوها في الوقت نفسه في 25 أكتوبر 2023 وبعد 18 نهار من بداية الحرب تحديدا كان الدحدوح يغطي القصف وقت اللي عرف أنه غارة إسرائيلية استهدفت منزل كانت لجأت له عائلته في مخيم انصيرات. قتلت زوجته آمنة ابنه محمود بنته شام حفيده الرضيع آدم إلا جانب أفراد آخرين من العائلة متاعه. وحسب تقارير صحفية وصل عدد أفراد أسرته اللي تم قتلهم أو استشهدوا في الغارات 13 شخص بينهم 9 أطفال. بعد أيام قليلة الدحدوح يرجع للعمل متاعه رغم المأساة الكبيرة هذه. في 15 ديسمبر 2023 أصيب أثناء تغطيته قصف في خان يونس وقتها كان برفقة المصور الصحفي سامر أبو دقة. نقل الدحدوح للعلاج في المستشفى لكن زميله بقى مصاب سامحوني مصاب في موقع القصف وتوفي بعد تعذر الوصول إليه وإنقاذه. بعد هذا جاءت الضربة الثانية داخل عائلته نهار 7 جانفي 2024، وقت تم استشهاد ابنه الأكبر حمزة عمره 27 عام وكان صحفي أيضا يعمل مع قناة الجزيرة. في غارة استهدفت السيارة اللي كان يستقلها مع الصحفي مصطفى الثريا. خلال أقل من 3 أشهر فقد الدحدوح زوجته ابنه محمود، بنته شام، حفيده آدم، ثم ابنه حمزة، كما فقد زميله سامر أبو الدقة وأصيب هو نفسه كما نعرف الإصابة متاعه. في جانفي 2024 غادر غزة عبر رفح إلى مصر ومنها إلى قطر لتلقي العلاج. قصة وائل الدحدوح حبيت نحكيها لكم ولتختصر مأساة الصحفي الفلسطيني في الحرب. راجل يحمل كاميرا والميكرو متاعه باش يتنقل باش ينقل للعالم معاناة الآخرين، ثم يلقى روحه هو عائلته جزء من المأساة هذه، ومع هذا وصل الدحدوح الخدمة متاعه وأصبح رمز للصمود المهني والإنساني وسط الحرب. خلينا نسمع وائل الدحدوح شنو أول كلمات اللي انطق بها وقت وصلوا الخبر متاع استشهاد عائلته.
7: الذي حدث أصبح واضح هو مسلسل استهداف للأطفال والنساء والمدنيين. نحن كنا نتحدث عن الغارات بأكملها، وكنت قد رصدت منطقة اليرموك، وتحدثت أيضا بعد عودتي من هذا المكان المدمر عن الغارات الإسرائيلية التي يعني استهدفت كل المناطق بما فيها منطقة النصيرات. يعني كانت مع الأسف يراودنا بعض الشكوك بأنه الاحتلال الإسرائيلي لن يترك هؤلاء دون عقاب، وهذا مع الأسف ما حدث. يعني هذه هي المنطقة الآمنة التي تحدث عنها جيش الاحتلال، جيش الأخلاقي.
8: نستمد قوتنا منك، وقلت شيء أن هذه الدموع؟
7: بالتأكيد، يعني إحنا المصيبة كبيرة حقيقة، خصوصا أنها بحق أطفال يعني ونساء لا أكثر ولا أقل.
9: معلش

0: معلش كما قال وائل دحدوح بدا شوية نفس كما قالت شيرين أبو عقلك كلمات مش يخلدها التاريخ صور أحداث بدأت تخلدها الوثائقيات السينما تحدثت عن 7 أكتوبر الحكايات اليوم حكايات 7 أكتوبر حكايات الشهداء كانت تروى تتصور تبث أمام تصفيق تاريخي من جماهير أكبر المهرجانات السينمائية. محمد شان شو قالت السينما ممكن أو المثقفون على 7 أكتوبر؟
1: هو نبدأ بالسينما اللي هي كان عندها تأثير كبير في الحكاية هذه. نحكيه على الفيلم الروائي للمخرجة التونسية كوثر بن هنية صوت هند رجب اللي مبني على القصة متاعها هي والاتصال الهاتفي اللي صار في الحرب واللي هي تعتبر ذي من أهم الأعمال السينمائية اللي صار. ونحكي وزاد على برشا أعمال أخرى قاموا بها مخرجين مش كان يعني معناتها توانسة. نحكيه على From Ground Zero اللي هو مجموعة من 22 فيلم قصير المخرجين متاعهم 22 مخرج فلسطيني من غزة. نحكي وزادة على وثائقي آخر فرنسي اسمه غزة من 7 أكتوبر تعدى عام 2024 في الجمعية الوطنية الفرنسية ويتناول الوضع في غزة من بداية الحرب للمخرج أيميريك كاغون. كذلك زادة باش نلقاو برشا أعمال موسيقية وبرشا أعمال فنية وتشكيلية. نحكيه على أغاني كما أغاني عدنان جبران بيفور أند أفتر غناية زيني ثم زادة فنان تشكيلي كان مقيم في غزة منذ 7 أكتوبر كان يرسم بصورة شبه يومية الحاجات اللي قاعدة صايرة كل يوم في غزة. وصل العمل قرابة 500 عمل من الحاجات اللي هو عاشهم وقت اللي كان عايش في غزة.
0: واضح محمد عميد لهنا رؤية العالم الغزة سختو وقتها تغيرت برشا.
2: الحروب اللي يهم فيها مش النتائج تكتيكية خطر العباد هم ايموتيف العباد يشوفوا يتأثروا لكن كيف نرجع شوية التاريخ نقاو اللي ما يبقى كان النتائج الاستراتيجية اخر كله يتنسى. الحرب هذه والدمار وكل شيء شوف الفيتنام 2 مليون معناها ماتوا في حرب فيتنام ضد فرنسا وامريكا النتيجة شنية في الاخر بعد الدمار اللي عملوه النابالم والسخط اللي عملوه في الفيتنام فتقهم بعضها دولة صغيرة راهي مش كبيرة. النتيجة هروب الامريكان هروبا مذلا وتو الناس كل تفكر المروحية اخر مروحية خرجت من يعني سايغون. النتيجة شنية اليوم نتيجة الفيتنام دولة مستقلة ذات سيادة ومتقدمة جدا. هذا اللي مش يذكره تو التاريخ نفس الشيء راه دائما حركة التاريخ هكا. إذن كيف تشوفوا 6 أكتوبر إيش كان يصير 6 أكتوبر كانت القضية صفية تقريبا الدول العربية أغلبها طبعت وكانت وقتها نهار 6 أكتوبر الحديث يدور على حول السعودية آخر معقل كبير ما زالت تتردد وقتها لكن الكل
0: 6 أكتوبر
2: وكانت برنامج كبير لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا. نشوف الغزة غزة الناس يقولوا هاي تدمرت يا أخي هما كانوا عايشين دي كان سجن مفتوح كان يعطيهم راسيون ما بيبقى حي الضوء في الكهرباء في الإسرائيلي الماء في الإسرائيلي الهواء في الإسرائيلي ممنوع عبارة ناس عايشة بغير كرامة في سجن. يقول هو اختار اما تورا ولا فورا اما نحركوا العالم ونشوفوا توا نتائج استراتيجيه. امريكا اللي كانت 95% يظنوا ان اسرائيل هي قلعه الديمقراطيه والحريه و يعني عن هكا النمط الغربي في وسط عبد همجيين تقلبت الايه. نعاود نذكركم خروج امريكا وهزيمتها ما كانش عن طريق الجيش كان عن طريق انقلاب الراي العالمي ضدهم والراي العالمي والراي الامريكي خاصه شباب أمريكا هو
0: الرأي الطلابي الأمريكي
2: وهو اللي قاعد يصير
0: توا الرأي الطلابي
2: أمس في الأيام سمحني جاء القنصل الأمريكي جاء في باش يعمل محاضرة في كلية من الكليات في نيويورك لقى القاعة فارغ خرجوا خلوها خرجت الناس الكل الطلبة خرجوا وقعد وحده في القاعة
0: امريكا اللي صار فيها حاجات عمرها ما صارت.
3: جوستومون نحكيو على ارون بوشنيل، كان جندي امريكي في الخدمه الفعليه عمره 25 سنه، كان مختص في الدفاع السيبرني ضمن القوات الجويه الامريكيه يونايتد ستيتس اير فورس، التحق بالجيش سنه 2020. كان يعمل في وحده تابعه للاستخبارات والمراقبه والاستطلاع في قاعده سان انطونيو بولايه تكساس في 25 فبراير 2024. يعني علاش حكيت لكم عليه؟ بعد حوالي 4 أشهر من اندلاع الحرب إثر هجوم 7 أكتوبر، توجه مرتدي الزي العسكري للسفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقبل ما يقوم بإشعال النار في نفسه قام ببث مباشر على الانترنت وقال أنه بصفته عضو في القوات الجوية الأمريكية ما عادش بعد الآن متواطئ فيما وصفه بالإبادة الجماعية، وقال عدة مرات فري بالستاين.
0: فري بالستاين كابتن.
4: والله شو كل واحد، أنا من زاوية مش ناخذها معني
0: حقك
4: ولا ذكوردو، فرحنا الناس الكل وكذا، ولكن كي تشوفك المشاهد تاع ولاد صغار، معش قديش من ألف من طفل مبتور الأربع أعضاء معناها ومازالوا تحت الأنقاض. أنا نقول أن الفاتورة كانت معناها كانت كبيرة برشا حق، معناها اللي مستقبل القضية الفلسطينية أن هنا نشوفه فيها معناها أن الإبادة مازالت متواصلة، وأن الترانسفير مازال متواصل، وأن هتشوفوا الأقصى شنو يصير فيه، تهويد الأقصى قدام أنظار الناس كل والعالم والمسلمون. هتشوفوا معناها في سسمة في الضفة الغربية كيفاش لاورد ذيك المجرمين يسيبهم نتنياهو وذوكم معناها يمشوا يحرقوا المزارع ويحرقوا ياخذوا الديار ويحرقوا الكراهب على مرأة ومسمع العالم أجمع، ويكذب عليك يقول لك الإنجليز والله العظيم وتو يزمنا احنا فهمتي نستعرفوا بإبادة جماعية، وهي الطائرات نتاعو مازال تضرب. ماكرون حسبوله من 23 من حد من 23 لتوا 525 كيفاش نقولوا وحده اسلحه كركيزون يقولوا
2: شحنه
4: اسلحه. والبارح في لوموند حاطينها راهو مش نقول لك بالمدافع بالدنيا بالانتليجنس ارتيفيسيل، ويجي يقول والله انا مع معناها الدولتين انتهت هيك انتهت. بالنسبة لي أنا ما شاء الله يكذبوني أنا وياخي نشوف شو اللي قاعد تداعيات انتع الأمور هذه. 7 أكتوبر سوريا وليت محتل، اليوم يقولوا أن باش يمنع نتنياهو من الانتخابات باش يعمل تروا ديفيزيون ولا شنو، ويدخل دمشق في ساعة
0: وقالها
4: مش ادخل دمشق معناه كل شيء، يعني زد ترامب عطاها كل شيء، سامحني عطاها الجوليان عطاها القدس عطاها كذا، وهو ترامب صهيوني اكثر من صهيوني.
0: واضح طلياني اخبارنا وراجعين في ناس ديوان.
5: خليك قريب فيب وراجعين.
6: عسلمة، get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
7: by the way لازم تكون اريدو،
6: نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
8: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اريدو.
9: اريدو طور عالمك.
10: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
11: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري.
10: حتى تجيك جلوبال نت فيبري، تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
14: عندك أورانج.
15: ديوان FM على فرد موجة،
16: آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم.
17: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
14: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين تونس والهند وتطويره لا سيما في قطاعي المناجم والطاقة المتجددة، محور لقاء جمع اليوم كتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بسفيرة الهند بتونس ديفياني خبرغاندي. وكاتب الدولة يؤكد بالمناسبة استعداد الوزارة لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمة لدعم الشراكات بين المؤسسات التونسية والهندية والعمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الهندية إلى تونس، فيما جددت السفيرة الهندية حرص بلادها على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع تونس وتوسيعها لتشمل مجالات اقتصادية جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وفد عن مجموعة سهيل بهوان العمانية تؤدي زيارة إلى تونس لاستكشاف فرص توسيع أنشطتها نحو منطقة شمال أفريقيا، مع اهتمام خاص بتونس باعتبارها موقعا استراتيجيا للاستثمار وتطوير الأعمال، وفق ما أكده نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ سالم سعد بهوان خلال لقاء جمعه اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. ومن جهته وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ يؤكد استعداد الوزارة والهياكل المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين للمجموعة العمانية بما يساعدها على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة وتجسيد مشاريعها في تونس في أفضل الظروف وفق بلاغ صادر عن الوزارة. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بتونس تشرع بالتعاون مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية في تعبئة 70 طبيبا بيطريا من القطاع الخاص لتعزيز جهود الوقاية من داء الكلب ومراقبته. ومنظمة الفاو توضح في منشور أن هذه الخطوة تهدف عبر أيام إعلامية وتحسيسية إلى تحسين معارف البياطرة للقيام بدورهم في سلسلة المراقبة الصحية وتطوير تبادل المعلومات بين المهنيين الميدانيين والمصالح البيطرية الرسمية. والي جابس رضوان نصيبي يسلم اليوم شعارات موافقة صادرة عن البنك التونسي للتضامن لإسناد 15 قرضا لفائدة أصحاب مشاريع باعتمادات جملية تفوق 452 ألف دينار. كما تولى الوالي تسليم 14 عقد استغلال لمحلات بالقرية الحرفية بجابس لفائدة 14 حرفيا ومؤسسة حرفية في إطار دعم الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية وتوفير فضاءات ملائمة لممارسة أنشطتهم وتطويرها، وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار. عدد مطالب الإسعاف الاستثنائي للسكن الجامعي بولايتي قفص وتوزر تبلغ نحو 4418 مطلبا، في حين لا تتجاوز شغورات المتوفرة 562 سريرا وفق تأكيد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفص الأزهر العرجي، مشيرا إلى تواصل قبول مطالب الإسعاف الاستثنائي لتمكين الطلبة الذين أعادوا توجيه الجامع من سكن وإتاحة فرص إضافية للطلبة من ذوي الحاجة أو الحالات الاجتماعية الصعبة.
17: بالنسبة للعودة الجامعية في 2026 هي أول مرحلة هي عملية سكان الطلبة. بالنسبة للسناء وصل إلى درجة خدمة جامعية حوالي 4418 المطلب، منهم 3831 لجهة قفصة و587 لجهة توزر. الطلبة المقيمين حاليا 3364، بنا الطلبة تو في مرحلة تحديد الشغورات. قام ديوان الخدمة الجامعية بإصدار بلاغ لقبول مطالب الإسعاف، معناها تلقيناها. مرحلة أولى تم تمكين الطلبة اللي عندهم إعادة توجيه من التحقق المبتدئ باعتبار الأولوية في السكن تو بسداد درس ملفات لتمكين بقية الطلبة منا اللي عندهم أولوية والحالات الاجتماعية من سكن استثنائي، مع العلم أنه راو ما نجوش نستجيبوا للعدد بكل عدد المطالب يتجاوز عدد الشغورات. المهم أنه توفر لدينا بعض الشغورات إن شاء الله نفرحوا بها بعض الطلبة والعائلات.
14: وفي الشأن الدولي، فرنسا تستدعي اليوم السفير الإيراني لديها على خلفية ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأنه حملة تضليل إيرانية استهدفت حركة احتجاجات تلمذية في فرنسا. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد محمد العليمي يقول اليوم أن عملية فجر اليمن ماضية نحو تحقيق أهدافها، وأن القوات المسلحة اليمنية ستواصل أداء واجبها حتى استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير البلاد.
16: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
18: احنا صوتكم في ساقس
16: على 91.2
18: على 91.2
16: ديوان فام.
18: كل كل ما يهم سبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
19: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا صادر اليوم 4/7 أكتوبر. المنتخب الوطني أصبح يحتل المرتبة 61 عالميا بعد زوز تعادلات المخيبة ضد أوغندا وبوتسوانا. منتخبنا يصبح 10 إفريقيا خلف المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المالي. منتخب المغربي تراجع للمرتبة 7 عالميا في محلة البرازيل في المرتبة 6 في المقابل التوب 5 مونديال. منتخب إسبانيا كالعادة في الصدارة، يليه الألبي سيليستي، الأرجنتين، فرنسا في المركز 3، إنجلترا 4 ترتيب، والمنتخب البرتغالي يتقدم إلى المركز 5 عالميا. رسميا الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة تقرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي من الجولة 4 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بعد اجتماع اليوم. الرابطة اعتبرت قيام المستقبل الرياضي بالمرسى بخطأ إداري أثناء اللقاء بالقيام بتغيير دون إذن حكم الساحة. نذكر أن المباراة اللي دارت باستاد عبد العزيز الشتيوي انتهت بفوز القناوية 0-0. إدارة النادي الأفريقي سطرت برنامج الرحلة المقررة إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة تيبي مازيمبي في إطار ذهاب الدورة التمهيدية الثاني من دوري أبطال إفريقيا. من المنتظر أنه بعثة الأفريقي تسافر من تونس نهار 4/14 أكتوبر عبر رحلة عادية في اتجاه مدينة لوبومباتشي مرورا بإسطنبول ثم إثيوبيا قبل الوصول إلى الكونغو الديمقراطية قبل أيام قليلة من موعد المباراة المقررة نهار 17 أكتوبر 2026. الفريق باش يخوض حصة أولى لإزالة الإرهاق في إثيوبيا ويقضي الليلة في أديس أبابا ثم حصة أخرى في لنفس الغرض عند الوصول إلى الكونغو يوم الخميس قبل خوض الحصة التدريبية النموذجية على أرضية ملعب المباراة قبل يوم من المواجهة. تجدر الإشارة لأن المهاجم الدولي محمد صادق قديدة باش يكون ضمن المجموعة المتجهة لوبومباتشي في خطوة تؤكد جاهزيته للمشاركة في المواجهات القارية أمام مازيمبي في حين يغيب عن مباراة اتحاد بنغردين لمواصلة برنامج العلاج الطبيعي والاستشفاء بعد الإصابة مع المنتخب الوطني. الهيئة التسييرية للقوافل الرياضية بقفصة أعلنت تعيين أيمن مخلوف مدربا جديدا للفريق. تركيبة الإطار الفني الجديد للقوافل سمير عبيدة شكون مدرب مساعد، نوراني قفصية شكون معد بدني، حسام كعباشي مدرب حراس المرمى، مع تذكير أنه مخلوف يخلف في تدريب القوافل المدرب فرحات زروق. نمشيو للجولة 4 من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. مباريات حاليا نادي الفريق الملعب النابلي، بالنسبة للاتحاد المونستيري ضد نادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الرادسي ضد اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بجرومباليا ضد النادي الصفاقسي، نجم حلق الواد يواجه النجم الساحلي، ولقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. ختام بنتائج 4 مباريات ودية دارت فجر اليوم. أبرز مباراة كانت في المونيمونتال أمام 85,000 متفرج وداعية الأسطورة البولغا ليونيل ميسي. أرجنتين فازت ضد بنين 3-0 في مباراة سجل فيها ميسي هدف وقدم 2 تمريرات حاسمة وعزز رصيده كهداف تاريخي لمنتخب الألبي سيريستي. بعد 21 عام ميسي يعتزل اللعب دوليا مع منتخب التانجو. أبرز إنجازاته مع منتخب بلاده هو مونديال 2022. بالنسبة لبقية الماتشوات، لوس كافيتيروس كولومبيا فازت ضد بيرو 2-0، الولايات المتحدة فازت ضد كندا 1-0، وتريكولوري مكسيك فازت ضد تشيلي بهدفين مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور في لمنس كل وتحية تونس.
20: القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
21: على 103.2
20: ديوان فام.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نحكيو في أول ساعتنا الثانية على الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. كنت تفكروا عملنا وحكينا على المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية 2025. حكينا وقت على مؤتمر جمع وفود من مختلف أنحاء العالم وأسهم في إبراز قدرات الشباب التونسي على التنظيم والقيادة والمشاركة الفعلة للمستوى الدولي. وروحنا فرحانين نهارتها الناس الكل يوم زيدا بشكل نحكيو على النجاحات والاستحقاقات الشبابية التونسية مش فقط على المستوى الوطني والمستوى التونسي, نحكيو على المستوى الدولي والإقليمي. سعيدة باستقبال مرة احنا مرة أخرى بحضرنا محمد داود, نحكي لكم على الشاب التونسي عمره 35 سنة مهندس في موارد الأرض والبيئة خريج المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس, المدرسة اللي احنا نحبوها برشا في ناس الديوان وديما نحكيو على الكفاءات اللي تتخرج من المدرسة هذية. الترشح السنة حسب الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية الترشح باش يكون للشاب التونسي محمد داود رئيس الوطني السابق للغرفة هذه لمنصب نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية جي سي اي 2027. نحكيو على تولي منصب مهم بعد شو نقولوا تفاصيله. محمد مرحبا بيك في ناس الديوان.
1: شكرا لك سماح, مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان اف ام وخاصه برنامج ناس الديوان.
0: مرحبا بيك محمد. علاش تحضر كل عام في ناس الديوان؟ قل لي السر في المباشر. اي
1: الحمد لله, هو
0: علاش تختار ناس الديوان؟ اي
1: مؤشر باهي اولا لاني انا كما حكينا العمل فات من متابعين نتاع ناس الديوان هذا اولا, ثانيا الحمد لله كون كل عام عنا جديد
0: الحمد لله
1: وهذا مؤشر باهي وان شاء الله كل عام نجيو
0: ان شاء الله
1: مادام عنا جديد ومادام
0: عنا ديما بعدنا جديد. السنه هو ترشيحك محمد داود لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفه الفتيه الدوليه, اش معناها سي على المنصب هذا؟
1: المنصب هذا هو تقريبا النيميرو 2 في الغرفة الفتية الدولية جي سي اي في العالم الكل.
0: لا
1: الجي سي اي فيها مكتب تنفيذي متكون من 5 أفراد يكونوا منتخبين اللي هو الرئيس العالمي اللي يشرف على كل المنظمة هذه في العالم الكل, وعنده 4 نواب تنفيذيين كل نائب فيهم مسؤول على قارة. فما قارة أفريقيا والشرق الأوسط, أفريقيا تكون مع الشرق الأوسط, آسيا, أوروبا والأمريكية.
0: احنا ولدنا ان شاء الله باش يكون مشرف على منطقة افريقيا والشرق الاوسط داخل الغرفة الفتية الدولية. نحكيه على 29 دولة.
1: أيه.
0: نحكيه على اكثر من 20,000 شاب وشابة اعمارهم بين 18 و45 سنة, خطوة تعتبر عملاقة بالنسبة للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. محمد
1: صحيح سماح, هي خطوة عملاقة تشريف كبير وجاء بعد جهد نتاع مش محمد داود
0: برافو برافو
1: تاع جهد المنظمة التونسية الكل اللي عندها سنوات تشتغل. طموحاتنا كل مرة تكبر. جينا قبل حكينا على مؤتمر افريقيا سنة 2022 نظمنا في تونس.
0: صحيح.
1: بعد الأحلام تاعنا كبرت ونظمنا المؤتمر الدولي كما قلت مؤتمر العالم يولي يعمل بصراحة نجاح حتى فاق التصورات تاعنا احنا ومزلنا لليوم وشوفوا في
0: حكينا شوية قديش من وفد من مختلف أنحاء العالم كان شارك في المؤتمر العالمي اللي نظمته بلادنا.
1: أي المؤتمر العالمي شارك في أكثر من 3,000 مشارك من أكثر من 100 بلاد مختلفة. أوه. فيهم 1400 ياباني كنت فكر حكينا على الموضوع هذا.
0: على اليابانيين
1: دونك الناس بصراحة لليوم معناها مازلنا نشارك واحنا في المؤتمرات وفي المناسبة الدولية. كنا في اليابان في شهر ماي من أجل مؤتمر آسيا والناس لليوم تحكي بتونس والناس ما زالت لليوم معناها تقولنا يعطيكم الصحة على الكونغري اللي عملتوه. ما زالوا كيف يشوفونا قلنا عسلامة وما زالت أغنية سيدي منصور والأغاني التونسية موجودة حتى في اليابان سمعناها في دول أخرى واللي حاشا تفرح أكثر سميح كوني فهم الناس رجعت لتونس معناها من بعنا عام رغم اللي كملنا الكونغري ثم رجع بعائلته أي نعم وفما اللي رجع من اجل الزفار واللي كونيكسيون اللي هو عمل لهم وقت اللي جاء الكونغري وفما اللي يقول لي راني ما جيتش توا ما راني باش نعاود نجي. هذه حاجه بالحق تفرحنا برشا برشا وتاكد اللي احنا نجحنا.
0: كيفاش تترشح لمنصب نائب رئيس التنفيذي للغرفه الفتيه الدوليه؟ كيفك شكون يحكم شكون يقول احنا نجم نترشح؟ اي حد ينجم يترشح والا فما قواعد؟
1: ممتاز. الغرفه الفتيه الدوليه الجي سي اي تعطي كل بوزيسيون سنه واحده, ما عندكش حق جد لاني هي ايكول نتاع فورماسيون بالطريقه هذه, تعطيك بوزيسيون عام تعطي فيها اللي تنجم وتخلي مكانك لغيرك. هذا البرنسيب العام. بالنسبة لنا احنا نجاح الكونغري كان فارق وفارق جدا، لانه تونس ما خدتش المنصب هذا منذ اكثر من 20 سنة. فنجاح الكونغري، وهنا نحب نعرج على حاجة، راه المؤتمر العالمي ما نجحش بالغرفة الفردية التونسية كهو، راه كان ذاك حكينا عم ناول الدولة شاركت معانا
0: المجهود الامني
1: ممتاز جدا. راه نحكي لك من وقت مر رفيقي 2022 اللي صار في تونس حتى 25 ثلاث سنوات، واحنا معناها نختمو
0: تحضر.
1: نحب نجدد الشكر نتاع المؤسسة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات المتداخلة، ما يحبش نسمي خاطر تبكل أكثر من 10 وزارات
0: داخلية،
1: ولكن أهم أكثر بالحق نحب نشكر بالذات وزارتي الخارجية اللي عملت مجهود كبير حتى عن طريق السفارات وتسهيلات الفيزاوات وحكينا فيه عم ناول، وكذلك وزارة الداخلية اللي عملوا معنا مجهود كبير وكبير جدا طوال فترة حتى الناس انبهرت، قالت التنظيم هذا بالحق حاجة
0: وكان انسيدان مسار حتى عالي. مشكلة
1: حتى مشكلة، بالعكس الناس
0: ربي الناس جاءوا القاوا بيوتهم ودنيتهم
1: قاوا كل شيء، الناس لقاوا كل شيء، والناس راحوا
0: نظام
1: بالنظام والابيوز، ونقلنا 3000 شخص من من من سونتر فيل حتى المرناق، ونرجعوا وبالتأمين وبالأمن متاعنا لليل كملنا جميع المناسبات اللي صارت. وكان كيما حكينا عملنا
0: قديش قاعدوا العباد هذوما 3000 شخص؟
1: 3000 شخص قاعدوا اسبوع
0: جمعة
1: معناها من يوم الثلاثاء وصلوا يوم الاحد بدات المغادره، ولكن اكد لك اكثر من نصفهم راهو جاوا قبل وراحوا من بعد لتونس، هم حتى اللي جا باش يروحنا لحد وزاد، واللي فرح كونه مش فقط تونس العاصمه، راهو الناس مشات لمطماطه، الناس مشات لجرب، الناس مشات لقروان، الناس مشات لتوزر خاطر عملوا
0: ريسيرش وسالونا كلهم. انتم نظمتوه؟
1: لا، البارتي توريستيك تون نقول لك كيفاش صار. احنا عندنا في 24 ولايه تبارك الله شبابنا موجود، عندنا 4000 شاب ناشط.
0: نحكي على الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه هي اللي نظمته
1: اكزاكتومون. شنو يصير مثلا انت غرفه توزر نقول تحتضن شباب من اليابان، من مش عارف من كوريا، من كولومبيا، من المانيا، تقولوا راني انا رانا توزر عندنا، وانا وهزوه توزر قروا عملوا كيف كيف صفاقس قاب الجربه قيس على الولايات الكل. ف صارت حركة مهمة جدا، وطبيعة في زياراتهم فما زيارات تكون سياحية فيها بطبيعة بارتي اقتصادية وثقافية
2: حضري.
1: والناس واللي فرح كان شوف الفيسبوك متاعنا متاع جي سي اي اللي فوتوه بروفيل كل تبدلت في اسبوع متاع ناس من برا، اللي هو ممكن تكون حاجة بسيطة لكن فرح تشوف واحد
0: رمزية
1: من
0: جدا
1: أنا من
0: رمزية
1: بيرو
0: جدا
1: تصويرته من تونس، حاجة مهمة برشا
0: ولا.
1: وتأكد كوني الناس راهي روحت فرحانة. النجاح هذا النجاح هذا الكبير خلى يعني الجي سي اي تقول تيام هذوما الناس نجحوا في التنظيم هذا اللي هو نعاود نقول بالشراكه بين تونس بين الغرفه الفتيه التونسيه والدوله التونسيه. فقالوا اوكي تونس من حقها وتنجم ترجع تاخذ منصب اللي هو كيما قلت لك.
0: هما اللي اقترحوا انه تونس تترشح،
1: احنا طلبنا وقبلوا. هما قالوا لنا فيك بليزير انتم تسحقوا عن جدار المنصب هذا الغرفه الفتيه التونسيه.
0: بيه محمد داود من انت؟
2: حلو
1: حلو
0: معناها شكونه محمد داود؟ كيفاش تعملهم؟
1: انا شاب تونسي خريج مدرسة العمومية كما قلنا ساعة وكلية مهندسين بصفاقس في مجال موارد الارض والبيئة.
0: لا احكي لي من لو المكتب وين قريت؟
1: مدرسة عمومية
0: صفاقس. سمي لي المكتب مثال.
1: مكتب جوهر اللي هو مكتب مربر برشا في صفاقس ومتميز
0: يعطيهم الصحة
1: المعلمين اللي قراوني الكل.
0: تحية ليهم.
1: بعد قريت في عددية البستان.
0: ألا
1: بعد قريت في معهد محمد علي يسمى صفاقس ليسي سونتر.
0: أيوة.
1: وبعديك قريت بريباراتوار سنتين في البريباراتوار، وبعديك قريت كيف كيف المدرسة الوطنية مهندسين صفاقس.
0: فوالا.
1: والباركور هذا يعلمني برشا الحقيقة. بعدها انضميت غرفة فتية تونسية
0: من وقتاش؟ من 2012. دونك تنشط في المدرسة الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية تقريبا عندك توا قريب نعملوا 15 سنة. مهندس في موارد الأرض والبيئة.
1: أيش
0: معناها مهندس في موارد الأرض والبيئة؟ شو تعملوا شو تخدموا وين نلقاكم من بعد؟
1: هما
0: ما باش نجيبك كان في حاجة
1: تخدم تعرفها في
2: بيئة.
1: معناها
0: موارد الأرض والبيئة
1: يقولوا جيولوجيا.
0: فوالا.
1: موارد الأرض الماء الغاز البترول الريزرفوار الامور هذيك الفوسفات اي حاجه موارد الارض احنا موجودين. انا تويكا التخصص نتاعي كان موارد الارض اكثر اويل اند غاز يعني النفط والغاز، ولكن البارتي الاخرى في
0: الديبارتمنت هي
1: الاويل اند غاز. اي توا تخرجت ولكن بالحكم النشاط نتاعي في الغرفه وغيره خليت الديسيبلين نتاعي يكونش معناها محصور في حاجه بركه. كانت تفكر في 2015 صارت كريز بتروليه صغيره.
0: اي
1: كثرت من السكيلز نتاعي فدخلت نخدم في دومين
0: بتروليه
1: بتروليه لكن مش كالمهندس اللي انا قريته.
0: اي
1: دخلت من دومين اخر يسمى السلامه المهنيه.
0: اي
1: طورت من القدرات نتاعي في الدومين هذايا وليت نقري. من بعديك جاتني اوبورتونيتي في افريقيا كمدير تكوين في ناشونال اوفشور انستيتيوت اوف امريكا اند اوستراليا في الكاميرون. مشيت وامنوا بالقدرات نتاعي وكنت مدير التكوين في المعهد هذا.
2: برافو.
1: نفس الشيء
0: مدير التكوين في المعهد. شنو اسمه؟
1: المعهد الوطني الامريكي الاسترالي للشركات البتروليه.
0: المعهد الوطني الامريكي الاسترالي للشركات البتروليه
1: كنت مدير التكوين فيه.
0: فلا
1: من بعده هو انتقلت للخليج كيف كيف نخدم مهندس. بديت مدير تكوين كيف كيف من نفس السيكتور نشرفوا على التكوين لي زومبلوي نقولوا احنا العمل في الدومين نتاع
0: مجال البترول والغاز
1: البترولي. من بعد تم انتدابي من منظمة كبيرة برشا اللي هي تشرف على تدريب شركات البترول في العالم الكل. معناها أي شخص يخدم في الدومين هذا لازم يقرأ كلكو فورماسيون معينين في الدومين هذا يكونوا سيرتيفيه من عند أورجانيزم هذا اللي اسمه OP2 اللي كنت نخدم قبل في لي سونتر واللي زاستيتيو اللي قرروا لي فورماسيون متاعه هو. فتم انتدابي باش نكون أوديتور دونك توا العمل نتاعي مراقب مدقق ندور في افريقيا والشرق الاوسط الكل على ليزانستيتيو بترولير نوديتيهم كانهم متطبقين
0: للقانون.
1: نعمل الاوديت نتاع ليزانستيتيو
0: ايوا
1: بترولير كانهم متطبقين للستاندار العالمي
0: المواصفات العالمية
1: والمواصفات نتاعنا احنا نتاع نتاع الاورجانيزم هذا اللي عملوه شركات البترول الكبيره. ما هو ياخذوا الاكريتاسيون وينجموا يكملوا يقريوا. كان ما هماش موافقين نجموا حتى يتم سحب الرخصه نتاعهم.
0: مع قرار منك نجم تسحب الرخصة.
1: نعم
0: في أي مكان في الشرق
1: في أي مكان في أفريقيا والشرق الأوسط.
2: لا
1: الخدمة وكنت أول غير بريطاني يدخل الشركة.
0: أول غير بريطاني
1: يدخل في المنصب هذه في الشركة هذه.
0: توت ناسيوناليتي كونفوندو.
1: الشركة هذه كانت يعني
0: كان بريطانيين كانوا يخدموا فيها. أنت أول غير بريطاني موجود اليوم كمراقب في الشركة العالمية هذه. أعطيني تصفيق كبيرة برشا.
2: وشوية تصفيق.
0: ونحب نقول لكم علي سألت أنا محمد داود من أنت يا محمد. لأنه ما شاء الله كيف تشوف التربية والأخلاق والتواضع. ساعات تقول ما به. كيفنا هذية رسالة لكل شاب تونسي قاعد يسمع فيه. شفتوه محمد داود ولد المؤسسة التونسية العمومية والمؤسسة التربوية التونسية العمومية. قرأ على روحه فقرأ على روحه أمن بالمهارات متاعه ما وقفش. ظهر اللي انت دقيت على برشا بيبان.
1: عملت عام شمر 2015-2016
0: قعدت عام بطال
1: ولكن قعدت نشط مع الغرفة باش نطور من الامكانيات متاعي
0: ومن المهارات
1: باش نقعش محصور فقط يا نمشي نخدم مهندس جيولوجي سينو مشت الدار ساسي
2: ولا لا
0: فلا هذه سكسس ستوري
2: في القمة.
0: ما برمجناش بوزيتيف فايبس جتنا بوزيتيف فايبس بحديدة. هذه سكسس ستوري نحبها رسالة لكل حد قاعد يسمع فيها للجون الشباب. راهو البيبان محلولة مش كان في تونس في العالم الكل. فقط تأمن بروحك وتأمن بالمهارات متاعك وحتى كل المهارات ناقصة طورها طورها. أمن اللي انت تنجم تقدم مش حتى بالمهارات والسكيلز اللي عندك توا موجودين. دونك تقريبا لو سي في هذي يتماشى جدا مع انك تكون مشرف. انت مراقب على روحك.
1: انا مراقب
0: اوديت في الشرق الاوسط وافريقيا. تنجم تكون يعني سي ان بروفيل بالنسبه ليهم نتصور ايديال. معناها ماهيش مزيه وتحيه اليوم يعطيهم صحه. اما سي ان بروفيل غاغ بالنسبه ليهم باش يلقاو حد عنده ممكن السي في هذايا
2: مش استرالي مش انجليزي مش امريكي.
1: اكزاكتو هو الامانه راهو تم. معناها المنصب هذاك الغرفه الفتيه التونسيه. انا نشكر باش الغرفه الفتيه التونسيه اللي اختارتني انا باش نمثل تونس. هذه حاجه مهمه راهو لانه شرف كبير بالنسبه لي. رانا عندنا 4000 شاب عندنا بوكو دي جون اللي عندهم البوزيشن اللي عندهم سكيلز. انا ممتن برشا الغرفه التونسيه.
0: وراه محمد بربي يسامحوني محمد راهو يعمل في برشا ايفور باش يتكلم بالفرنسيه خاطر سيره وهو الى فيغيل الانجليزي
2: عنده الحق.
0: دونك كل شيء راهو في راسه بالانجليزي يجيب لنا في شويه كلمات بالفرنسيه باش ما يتكلمش بالانجليزي. سيد العميد نعرف تحبهم لي بروفيل هذوما
3: زوز دروس كبار برشا.
0: اي
3: الدرس الاول الرجل ما قعدش يستنى في الدار، يستنى في الوظيفة برشا، حتى أكثر من درجته هو الثقافية، كمل هانو قاعد في الدار يستنى حتى يجيبوا دقته، هاي هاي هاي هاي نجيب لك خدمة، ولا يحتاج. شفت السيركوي اللي عامله دق دق البيبان، مشى الغرفة الفتية اللي هو باب من البيبان، خاطر الإنسان اللي هبط يديه. الدرس الثاني قلت تونس ما فيهاش كفاءات، نسمع فيه يتكلم أكثر جملة، وأنا نعرف اللوبيات نتاعهم ونعرف، يقول لك التونسي الوحيد اللي مش تونسي الغير غير خاطر هذوكم راهو كشال وكطرح، هذوكم فهمتي وجماعه ما هي من العالم باركين على العالم، ما يخلوش حتى حد يتنفس.

0: ونمشي حتى انا لكن فما دين دين دين على بلادي اللي قررتني تصرفت عليا في الاخر نرجعوا باش الكفاءه هذه حطها اجمل البلاد في الكره الارضيه اللي هي بلادنا
1: صحيح لا
2: انا قلت لك سيد العميد راه كل تونسي تغرب خاصة عمل المجتمع المدني وخدم بينيفول بلاده راه ديما عنده دين ويقول ان شاء الله يجي نهار نرجع اكيد
3: ليه شو حوالي البترول دي يعني
2: ان شاء الله ان شاء الله لاباس
0: ما عادش عندنا برشا
2: فما شويه كريز ان شاء الله
1: انا انت بديت حكيت قلت كل تونسي تغرب انا نحب رساله من عندك للشباب التونسي شنو تقول
2: الشباب التونسي نقول له حاجه كوني راهو الدوله مستحقه للشباب اللي يخدم بلاده مش فقط كموظف ولا راهو كل واحد فينا عنده واجب تجاه بلاده تنجم تقول أترافير الغرفة التونسية ولا أترافير عديد الجمعيات الموجودين حاول صلح راهو الإصلاح يبدأ منا احنا كل واحد كيف يبدأ يصلح من روحه كل واحد كيف يبدأ يحاول يغير حاجة صغيرة راك ساعات حاجة بسيطة تقول هذه راهي حاجة بسيطة مش تغير حد شيء لا أنا نغير وانت تغير وغيرك يغير نجموا مع بعضنا نغيروا حاجة كبيرة برشا وهذاك اللي علمنا احنا دجا في الجي سي اي ورانا قاعدين نستقبلوا معناها تبارك الله 4000 شاب نحاولوا نعلموهم الاشياء هذه التغيير يبدا من
1: قلت نبداو برواحنا
2: نبداو برواحنا
4: ما يغير الله بنفسه
0: لا باب قوم حتى يغيروا ما بين انفسهم
4: سامحوني
1: بي توا الترشح صار محمد بي كيفاش الترشح هذايا ما كيفاش يولي محمد داود اليوم نائب الرئيس التنفيذي للغرفه الفتيه الدوليه
2: بي احنا
1: قلنا شكون رشحك
2: الغرفه التونسيه
1: شكون شي قبلك
2: اكزاكتومون الغرفه التونسيه اخترتني انا في جلسه عامه وبارك الله فيهم جميع الناس اللي صوتوا بارك الله فيهم اللي صار كونه في الكوت ديفوار في ماي صارت مؤتمر افريقيا والشرق الاوسط وفي المؤتمر هذا انا انونسي كان مش فقط بالحضور نتاع الغرفه التونسيه كان موجود السفير التونسي بارك الله فيه كان موجود كيف كيف فما رجال أعمال وفما تونس الناجحين في الكوت ديفوار جبناهم وساهموا معنا في الانونس هذا وتم الاعتماد بتاع الترشح والحمد لله كونه بعد مفاوضات كبيرة وحكينا مع الناس الكل الترشح هذا يونيك يعني ترشح وحيد بالنسبة لقارة أفريقيا والشرق الأوسط اللي هو حاجة مهمة برشا تنقص علينا برشا تعب من بعض وبتاع
1: ما تربحنا
2: تصويت
1: ربحين معنا
2: اكزاكتومون وشوف وراه اسم تونس هنا مهم جدا ولا تونس احنا معناها في الجي سي اي خاصة ما ندخلوا في اشياء كما كما نكونوا ضامنين ربح 100% رانا تونس ما ندخلوش في بعديك في صوت معي وضدي ندخلوا اذا كان ضامنين ربح 100% وهذاك اللي صار والحمد نشكر مرة اخرى
1: يعني هو اليوم نحكي ولا الترشح الوحيد لمنصب نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية على منطقة افريقيا والشرق الاوسط
2: هذا هو اللي صار
1: الحمد لله مبروك محمد
2: ان شاء الله
1: مبروك
2: تقولي مبروك في نوفمبر بارك الله فيك مبروك
1: لا ما حاجة اخرى في نوفمبر الشرجة بحذانا
2: ان شاء الله
1: نحكي ولا شو النجم نعمله
2: ان شاء الله
1: يعني اليوم الله وانت نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية شو الافاق شو النجم نعمل وشو الإضافة اللي بتكون سيني باغ محمد داود كان شرف كبير لي يا محمد انك ديما تكون بحديث يعني النار انت مثال على التوانسة اللي نحب كل يوم نقدموهم في الإعلام كل يوم نحكي عليهم كل يوم نقولوا رانا نجم وننجح ونقدموا ونطيروا ونقدموا قدام شكرا جزيلا
2: شكرا لك
1: محمد داود تحية كبيرة ليك فاصل ورجعنا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
6: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت.
7: رجعتي الشتوية
6: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 لـ7

بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال، وعندك مع الحكايات الباغانورمال

0: كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: 6:41 دقيقة تحية لكم وين ما كنتوا شكرا على المتابعة شوي خلنا نمشي وكويز أغاني خاطر أنا راني سيدة المخرجة نادية إن شاء الله ربي يعينها عليها السيدة المخرجة على طلباتنا في المباشر خلينا نقولوا كانت هذه بوزيتيف فايبز ولهنا طلياني فما مساج نجم نقولوه بعد الكلام كنا نسمع فيه من محمد داود مثلا
3: والله ساعة خلينا نقول هذا الاستثناء
2: أي.
3: أنا نقول الحق الاستثناء خاطر نابغة هو وعنده المؤهلات باش خليته معناها العالم الغربي يختاروا معناها مش إنجليزي مش أسترالي كذا أتمنى أن يزمنا نفهموا رأوا العالم يتقدم ويزمنا نعطيه معناها نعطيه شانس وقالك راني قعدت عام أنا قعدت بيت قعدت عام شمير
2: أي
3: قعدت عام شمير ما نجيش منه
2: وشوف العمل الجمعياتي قداش مهم قالك إنك قعدت عن شمال مشيت للغرفة الفتية فما برشا راهو عمل جمعياتي مهم يسقل المواهب ممكن يحلك بيبان جديدة يعرفك على ناس بربي كما قال بكري العميد نكخوازي با لي بغا ما تكتفش إيديك نعرف صعيب أما حاول
3: هو عنده شخصية إن با لاشي المرسو مي أنا واثق اللي فما معنيها برشا كيفو اللي في الأخر قعدوا شماريته في الاخر فقدوا الامل انا نقول لك بكل صراحه هو ما فقدش امل برافو بولوي الرساله هي ما تفقدش امل ميساليش تقعد شمر تقعد كذا ولكن فو با لاشي المرسو برافو بولوي واتمنى تكون القاعده وليس الاستثناء
2: ان شاء الله ان شاء الله تجي وتكون القاعده والرساله اللي قالها محمد نعاودوها نقولوا راه كل حد يزم يبدا بروحه التغيير راه يبدا بينا احنا العميد ديما يقول إذا أول جملة من الجمل الأولانيين قال لي العميد دولي 3 سنين التالي كي تقابلنا قال لي الناس الكل وإحنا نقوله في إصبع الاتهام الآخر أنت غالط ما قلناش لرواحنا إحنا فيش ناقصين إحنا فيش نوا غالطين متواصل معكم انتوا حتى للسبعة شوي خلنا نمشي وكويز أغاني ما قبل تقرير نورز المشراوي
4: مش كل واحد يقعد قدام الميكرو يخلي صوته يسكن في قلوب الناس ومش كل صحفي رياضي ينجم يكون صحفي شامل يفهم في الرياضة في السياسة في المجتمع وحتى في الناس يعرف قديش يشد الحكاية من تفاصيلها الصغيرة ويعطيها معناها الكبير هيني البرامي صحفي رياضي صحفي شامل أما هيني أكبر من مهنة متاعه خاطر فما ناس تخدم في الأعلام وفما ناس تولي هي الأعلام قدام الميكرو تلقاه حاضر في التقديم حاضر في الكرونيك حاضر في الضحك حاضر في ناس الديوان حضوره أصبح حاجة من روح البرنامج تخلي ناس الديوان ككرونيكور أما ما طولتش الحكاية باش يولي واحد من الناس اللي نستنيه فيهم نفهموه في الرياضة أما اكتشفنا معاه اللي الصحافي الحقيقي ما يقفش على اختصاص والناس اللي تعرف هاني تعرف اللي ورا الصحافي والكرونيكور والإذاعي فما إنسان حنين برشا اليوم 7 أكتوبر مش كان عيد ميلاد هاني الصحافي اليوم عيد ميلاد إنسان ولا جزء من عائلة وعائلته ما وقفتش عند الدار خاطر في ناس الديوان زادة عنده عائلة يمكن ما جمعهاش الدم نفسه أما جمعتها العشرة الضحكة الوقت التعب النجاحات وحتى الأيام الصعبة عائلة تحبه تضحك معاه تختلف معاه تستنى في الكرونيك متاعه تسميها النمس وتفرح كي تلقاه حاضر تحس بغيابه كي غيب خاطر بعض الناس غيابهم يتسمى غياب أما وجودهم يعمل برشا فرق وهاني واحد من الناس هذوم عائلتك الأولى خلت لك رسائل خاصة جدا
5: ابن الغالي كل عام وانت بخير ربي يحفظك ويوفقك ويسعدك ان شاء الله راك في اعلى المراتب
6: هاني عزيزي حبيب ماما ان شاء الله كل عام انت حي بخير ان شاء الله الجاي خير يا فرحة عمري يا فخري ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا بابا
7: جويز انيفرسير اخوي الغالي ان شاء الله كل عام تحي بخير وربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله عام كله فرح
8: هاني روح ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ربي يفرحك كل عام انت حي بخير حبك برشا برشا وربي يخليك لينا وان شاء الله كل حاجة تحبها توصل لها يا ربي. أنا فخورة بك برشا برشا.
9: كل عام وانتي حيب ألف خير، ربي خليك لينا، ونحبك برشا وتوحشتك برشا برشا.
4: أم عائلتك الثانية فريق ناس الديوان حبت تقول لك كلمة من القلب. هيني في عيد ميلادك ما نتمنيو لك شي كان النجاح، نتمنيو لك الراحة، نتمنيو لك أيام حلوة قد الأيام اللي عطيت فيها الفرحة لغيرك، نتمنيو لك ناس تحبك بنفس الصدق اللي تحبيها الناس. عيد ميلاد سعيد هيني من كل واحد في ناس الديوان، من الناس اللي عرفوك كزميل وبعد الوقت ولينا نعرفوك كأخ كصاحب وكجزء من يومنا. يمكن الكاميرا والميكرو جمعونا، أما العشرة هي اللي عملت العائلة. أما اليوم نحبك تعرف حاجة واحدة وعمرك ما تنساه، وإذا نهار تغيب نستحقوك، وإذا نهار تتعب نقلقوا عليك، وإذا نهار تفرح نفرحوا معاك. وهذا بالضبط هو معنى العائلة. كل سنة وأنت مشرق، كل سنة وأنت بألف خير. نحبك برشا.
2: هابي بيرثداي هاني الابراهيمي، ان شاء الله كل عام وانت حيب الف خير. هاني في بالون سيني اليوم،
10: في بالون سيني.
2: هل تتوقع ان تنسير عيد ميلادك؟
11: يلا
10: هابي بيرثداي،
2: كل عام وانت حيب الف خير. ان شاء الله ربي يحييك الفنسيلو، ان شاء الله ربي يفضلك زيد على عائلتك ناس الديوان، نحبك برشا هاني على كل عادة. أول الداعمين سيد العميد توفيق ديدي، أنفخ
11: أنفخ الشوف. يلا
2: يلا هني سلم كل عام وانت حايب ألف خير. هني النمس، النمس توا كبر شوية، كبر عام. يلا جويو هني، إن شاء الله زادا كل من اليوم عيد ميلاد، ونقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير. ربي يفضلكم لبعضكم، حبوا بعضكم، حبوا بعضكم في الخدمة، في العائلة، في الدار، في الأصحاب. يلا ميكو ويش أمنية،
10: أمنية.
2: ويلا هني يلا هني يلا يلا فالا برافو عليك هني.
10: هابي بيرثداي
2: للجاتو. شكرا محمد على الجاتو، محمد سعيد تحية ليك. شكرا نورز على التقرير. مفاجأة هنية، صدقت لي احنا نسيناه.
11: ما احلاه هو صغير، عينيه بكل هذاك،
2: عينيه بكل هذاك
11: لسه ما تلمس، مغلطش عينيه مصلي عليه.
2: صدقت لي احنا نسينا.
12: اي صدقت
10: حابينك تصدق اخر وقت،
12: شوف بالي بالرسمي
2: تغششت شوية الداخل. قولي الحقيقة،
10: غضت وروحه،
2: غضتك شوية.
12: يمكن هكا
2: حسيتها كانت عاديتي انا بيرسيو، قلت لي احنا عائله وصحاب وقراب
12: وكل شيء. نسيكم اليوم زاده جت مع 6 اكتوبر اللي هو على غزه والكل. وانت جا عملت جمله، راه كنت نحكي في ناس سبور على حفله مايكل جاكسون 1996، باش نقول لك مايكل جاكسون تو في القبر والمنزه طاح معنا. ان
2: شاء الله يرجع، ان شاء
11: الله يجي. انا مش مسلم،
2: ان شاء الله يجي
11: مش مسلم. حاب نعرف سر البارابلوية أكل الرز التوى من وقت المغرب، وأنا استنى شنية تفسير بتاعها، ما حبش يقولنا على شنية حكايتها أصحاب الرز هذيك. ما عرفش سرها،
12: أصلا
11: عادوا نظموا الكان غادي يهزني معاك نفهم الحكاية.
12: جزء حب نقول حاجتين، حاجة للساعة لعائلتي اللي سمعت متوى للحقيقة الحقيقة ما هي مولات العاملة معناها.
2: الله يصدقني الفكرة، فكرة سامح مفتاح.
12: الفكرة والتنفيذ،
2: التنفيذ رفيقة الدربة.
12: الزوز ثنائي معناها. صدقت يعني لأن نسيتوني بالرسمي. ثاني حاجة نحب نشكر عائلتي معناها، وميرسي على كلامهم الكل. خديجة بعثوا لي مساج وكلموني معناها الكل من الصباح ملي قمت معناها من النوم والكل حاجة قمت عليها. زاد نحب نشكركم انتم برشا فردا لكلكم، منك انت سماح، لنورز، للكابتن العميد، كل حتى الدكتور محمد ونادي وإيمان اللي زاد عامل تمثيليه عليه البر. بالرسمي شوف
2: نادي الخب يشمع.
12: انا في اللحظات هذوما راه ساعات يمكن شويه من الحشمه وشويه زاد انكم فاجأتوني من القاش معناها الكلام اللي نجم نعبر به. اما زاد نحب نقول لكم يعيشكم على الاخر،
2: احنا نحبوك برشا
12: حتى نحبكم على الاخر. وكنت نسمع في التقرير معناها ما نقولكش الدمعه باش تهبط، ما حسيت حاجه الحقيقه.
2: وينك يا دكتور؟ باش نقولك صفر رقه واحساس.
12: حسيت حاجه معناها على الاخر، وفاجئتوني في الاخر. باش ما نطولش برشا، يعيشكم الكل وميرسي بوكو. وراكم صحيح وقت قصير كنت نجي معاكم ساعات عمناول قلت عمناول
2: العشره البرا طويله ما في
12: لونتين هذا اول عام. نحب نقول لكم ميرسي بوكو، وراهو عشرتكم كبيره برشا، وعشرتكم بالنسبه لي انا تعني لي كاني عندي سنين، كاني عندي سنوات طويله وانا معاكم. وربي يفضلكم ويفرحكم كل كيما فرحتون.
10: انا ديما فرحان،
2: اني ابراهيم ان شاء الله ديما فرحان، ان شاء الله ديما صادق ونقي. انت انسان صادق، الصدق اللي يعمل لك في المشاكل، النقاء اللي يخلي فما شويه عباد ما تحبكش، اما هذا اللي يخليك انت
12: الحمد
2: هذي اللي بش يخلي منك شخصية ما تشبهش غيرها. صحابك اللي بش يكونوا صحابك في حياتك بش يكونوا صحاب الحق.
12: وهذي الموجود
2: الناس اللي ما تحبكش انت من العبيد اللي تعرفهم وتفرزهم دونك تستبق وما تخافش منهم. اي سواء ان جورناليست بوليفالون كيما انت كون صحفي مجالات المهارات نتاعو لا محدوده
11: متعدد الوظائف
2: متعدد المواهب والوظائف وربي فضلك
12: العائله
2: وانا راني نحبك برشا
12: حتى انا نحبك برشا
2: انت انسان صادق جدا ياسر نحب الصدق
12: ومادامك وصلت عرفت انا كيفاش بالضبط من داخل ديجا معناه الفات انك تحبني خاطر كان الناس اللي يحبوني بالرسمي يعرفوا انا شنو من داخل خاطر انا نحبش نقول كلام هكا ما لا أجيد هكا التملق
2: نوميس
12: ولا
11: لا يوجد نوميس
2: لا لا لا يحكي على طبيعته هو إلي كم ساعة إلي أنتي سي كلكان دونتي
12: الحقيقة ما كنتش نتوقع أنه مثلا تو الناس القراب مني يعرفوا بالقداء أنا معني كيفاش طبيعتي مي أنتي الحقيقة سامح بالذات الكلام اللي قلته تو ما كنتش نتوقع أنك تعرف طبيعتي الدرجة هذه
13: نعد الله خير
12: يمكن زاد فرصة كما قلت أنتي انا يمكن من معني واضح معني نحب نحب ونحب وعبد عادي عادي ما نكره حد مي عبد عادي عادي عبد نحب ونحب دونك ميرسي بوكو في الاخر باش ما نطولش
2: ان شاء الله ربي يكثر احبابك
12: وربي يخليكم
2: ويبعد عليك الناس اللي ما تحبكش
12: امي
2: وكل عام انت
12: ويخليكم انتم ليا ويخلي الناس اللي تحبك
2: وربي فضلك لينا
11: وين مولود
2: تصور محلاه
11: وين مولود
12: مولود في سيدي بوزيد
11: ولا في النمسا
2: محمد غني لنا حاجه
13: لين
2: اي
13: والله ما نحبش نغني حاجه اما باركونتر نحب نهدي له لا لا لا يعني معناتها ما نحبش نغني مثلا غنيه هكا ولا غنيه هكا ولا غنيه هكا اما ثم غنيه انا نحب نهديها له اللي هي غنيه بهاء سلطان يا صاحبي كاني موجوده
2: صاحبي يا صاحبي اما اعطيني انت حاجه من عندك غني لي حاجه
13: غني له
2: برا يرحم والديك يا محمد غني حويش
13: ربي سامحك انزل يا جميل على الساحه وتمختر

0: Happy birthday to you. La la la la la. Happy birthday.
1: Happy birthday هني إبراهيم يا نمس. العميد العميد تبغاش شوية راهو خزر لي هكا في الغيونيون قال سامح راه اليوم عيد ميلاد هني
2: وانا هذاك من غد بديت نصدق فهمت
1: هكا
3: هو صدق بي انا
4: حسيت
3: وانا وهيك عملنا فيلم ونسينا
4: هو صدق هني اليوم حكينا في كل شيء
1: الا في العيد ميلاد
4: حكينا في كل شيء راه من بكري نحكيو في الف حاجه ورا فيه وجهه هكا فهمت هكا مقلوب معناتها ومقد لا قلت لك لا جويوز انيفرسير

0: واحنا اون مود اغنيه تعطيني كويز اغاني يا ناديه.
1: كويز اغاني.
0: كويز اغاني نبداو مع العميد. يلا عميد.

0: عطيت العميد اغنيه هذه؟
1: لا هذه انا ورزقت لي نادي، انا قلت العميد وحدك هيك.
0: انا قلبي عليك زياد برجي.
2: لا لا نعرف زياد برجي.
1: خافيش بيك، خافي راهي النادي نورز.
2: قعد بيت انا ما ندلهمش.
3: مش منك خايف انا والله، انا خوفي علي.
1: قولي لي شكون نادي جاي؟
3: خايف عن قلبك تتخلى واكثر من هيك. انا قلبي عليك.
1: سيدة المخرجة تقولي الأغنية جاية لمحمد.
4: أبا
1: هاي
4: هاي هاي بسيدة
1: ظهر لها اللي أنت باش تلعب معنا اليوم.
5: أنا بسيدة لأول مرة.
1: هاي هاي
0: كيفاش ما تعرف إيش يا مولي الكويس؟
2: نرمال عادي
1: بالعادي بالعادي. من طول
3: من طول ما بفكر فيك مش
2: انا جيش نتكلم ويا قلب من طول ما بفكر فيك. من طول ما بفكر فيك
1: لو
2: مشكور
5: محمد ثروت.
1: اي محمد ثروت. اي
2: محمد شكون
5: ثروت
2: نورمال ما باش يكون موجود هو سنا في مؤتمر الموسيقى العربيه بالقاهره اللي هو يعني معناتها المهرجان اللي قاعد يصير كل عام.
1: ولي علي الحجار سنا قال مانيش باش نحضر على خاطر البيجي الويل الفرقه نتاعي ماهوش ملائم. اول دوره من مهرجان الموسيقى العربيه في مصر ما يحضرش فيها علي الحجار.
2: شاركت فيه انا ثم يعني معناتها مسابقه فيها ما مختاروا حتى صوت من تونس.
1: حتى صوت
2: اي
5: علاش
2: ما نعرفش اما ما اختاروا حتى هلا. صوت من تونس حتى غريبة. بيس انسترومنتال من تونس زاد
5: غريب غريبه برشا
2: اللي هو مؤتمر بي. عمره من عام 1932 معناها
1: باهي اعطينا توا اغنيه للعميد
2: ورده
1: ليه تونسية
2: تونسية
1: اي
2: بكرة محمد
1: لا
2: مش ضد هذا مصير
6: بالرمضان أساسا
1: أي أي هيني
5: ميلالة
1: هيني عرفها
2: شكون
5: ميلالة
1: قال شكون
5: مش عارفة بس مالك
2: تاع شكون تاع شكون يا نمس
5: تاع
2: اللي غناش عاشوق بالعيد هذيك
1: نجات عطية
6: نجات عطية بون
5: أغنية معروفة أكثر حتى
2: علاش خرجت
6: أما بال
2: خرجت
5: باللحن
1: ميلالة يلا لوين نمشي وتوا نادي نمشي للطليني
6: هاي تاخذ مات شوية عد تاخذ شوية
1: خليه
2: دخت بعد الدم هاي ولد بلادي ولد بلادي
6: أميرة ترب
1: هاي
5: برافو طلعنا الأغنية
6: لا الغنية صاحبي خويا هو لا
1: اي صديق الكابتن
6: والله حتى ولد خوه ولد خوه زاد طالع عنده صوت
1: احمد دحيلي
6: صديق احمد البيع
1: بي ما تحطناش الغنية خلي محمد ايدن دنا يلا
2: لا عاد حط لنا منها شويه مثال مثال تحط لنا شويه برب يوم اللي
1: افترقنا شويه
3: بكره
2: صبر مولاي علاش خاطر دخله نتاعي غناها مش
0: هذيك
3: عزيز نفسي يوم اللي افترقنا

0: نفسي
1: على اسمك بي
0: مع انك قلبي جرحني قلبي وجعني عليك ما بتسمح لي
2: كمان ايطاليني تسمى طلع رأي
3: آه إيه.
2: لحقيق برافو لإيطاليين كمل لي بغنية للنمسي
1: هاي ترى صعب ويش علي
2: غنية بين الغنية
3: لو
1: عارف
2: اي
1: سهلولي للفنان طلع
3: ذكرى محمد
1: ذكرى محمد
2: لا
1: وردة
2: ليه اقعد ذكرى ارجع شوي
1: نرجع شوي
2: قد ذكرى وردة
3: نعطيه شوية
2: تونسية
3: لطيفة
2: العفاية
1: لطيفة العفاية بحبك
4: بحب غرامك
1: بحب في غرامك
2: غلا
1: بلا اي كلامك
2: بحب في غرامك
3: ربي معها
2: رسالة كل امرأة تونسية كلام مش بيحوج يا طالين
1: يا ابيض
2: يا ابيض يا اسود
1: الجريمة يلعب فيك
2: لكن مش رمادي
3: مش موجود
1: مش موجود
3: لا موجود
2: نادية تقول لي يلزمني توا غنية للعميد ثم غنية للعميد توا
3: اونيرجانس مطلوبة من الله شوف دوز انديز سيد العميد الحب وحاجة في الليل هكا الروها شوف النجوم ولا القمر يا حبك عامل فيا
2: يا قمر
3: يا قمر حالة
5: حبي العاشق

0: مرشد.
1: شكرا على المتابعة قبل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سي لا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمنا.
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7.

0: يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز السابعة، ديوان اف ام، عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وبسويق، ملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرائية الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات والإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت في رد على سؤال كتابي للنائب أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي من معتمدي تونس المدينة، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، أوضحت أن بلدي تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمة في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدي تونس وممثل الإدارة الجهوي للتجهيز وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينات الميدانية وأعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. ثلاث مؤسسة صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك تتحصل على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة الإدارة البيئية. وتندرج هذه الخطوة حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ استعرض مع المدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر برامج العمل للفترة القادمة وسبل توطيد التعاون الجاري بين الجانبين. وأفادت وزارة الاقتصاد في بلاغ لها بأن اللقاء مثل فرصة لتدارس سبل تنويع مجالات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بما يساعد على تحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك في تونس، مشيرة إلى تقديم الوزير لتهاني المسؤول الدولي بمناسبة تولي المهام الجديدة. في العالم، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع يعلن أن قوته تمكنت من استهداف 11 تجمعا من تحشيدات العدو خلال 24 ساعة الماضية في مناطق جنوبي باب المندب والسقية وراس العارة والمضاربة. كما أن القوات العسكرية استهدفت تحشيدات العدو ب 11 صاروخا فلسطيا مما خلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم قادة ودمر عددا كبيرا من الآليات. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول أن المبعوث الأممي إلى اليمن اختتم أمس زيارة إلى واشنطن، بحث خلالها مع مسؤولين وخبراء آخر التطورات وتداعياتها الأمنية على المنطقة، مشددا على الالتزام الإقليمي والدولي بمسار سياسي أساسي لإنهاء النزاع في اليمن وتحقيق السلام والاستقرار فيه وفي دول الجوار.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء النور والسرور. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. هذه في 60 دقيقه مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. شنو باش نحكيوا الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ تعرفوا هذا بعد شويه. قبل هذا التحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين غانمين. تحيه للناس اللي تسمع فينا في العمل، ربي يعينكم بربي ديما ديما ديما. نحب نحيي للناس اللي توا تخدم، فما ناس كبدت المستمتعه، فما ناس مازلت مواصله، وفما ناس تخدم هذيك هي خدمتها، تخدم بالليل. ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعطيكم القوه جميعا. وتحياتي لجاليه التونسيه اللي تبع فينا في الخارج، الناس اللي في الكوجينه يحضروا في العشاء، برشا برشا نساء يحلوا الراديو بحذاهم وما يحضروا في العشاء، ربي يعطيكم القوه وربي يعينكم. مشاهية طيبة بالمسبق لناس كل. شنو باش نحكيو الليلة يا حسين؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تسويتا على عمق 30 مترا وبداخله ثعبان خطير، انقاذ فتاة بعد سقوطها في بئر عميقة، موضوعنا في فيسبوك. ما حقيقة الخبر المتداول بشأن إصابة تلميذ أثناء شجار جد أمام معهد ثانوي بعقارب، موضوعنا في فيدباك. في موقف إنساني دموع أم داخل محكمة تثير تعاطفا كبيرا وتحول دون إيقاف ابنها، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في اللكتوة. فلاحون يوثقون إصابة أشجار الزيتون بسل الزيتون، والاتحاد يوجه نداء، موضوعنا في اللقرية. طلبت دجاجتين فجاءها الذهب، هبة من أهل الجزائر لإقامة حفل زفاف لعروس يتيمة الأبوين، موضوعنا في عليون. الناشط كريم عرفه يواصل بث رسائل الأمل ويبني الجسر رقم 12 في جندوبة، موضوعنا بأكثر تفاصيل مع كريم عرفه. ما هي الأغذية التي تحمي من مرض السرطان والتي يجب أن نتجنبها؟ موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل مصري يروي قصة عاملين في مطعم يعيشان مواقف لم تكن في الحسبان، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: حسام الدين الحرواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، هيفا بن يوسف فلا أشرف الرباحي، كنت تجيت الهدى الورغمي معكم، كنت ميكرو حتى لتسعة متاع الليل. فيسبوك نحكيه على الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وتم تداول أيضا صور الثعبان الذي كان رفقة هذه الفتاة في بئر. شنية اللي صار بالضبط؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ وقتاش صارت؟ كيف كانت عمليات الإنقاذ؟ ونطمئنوا على الفتاة هذية وعلى صحتها. نحكي في الموضوع مع عضو المجلس المحلي بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية سي صابر العبدولي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك اختي هدى، مرحبا بجميع الصحفيين والطاقم الاعلامي بديوان افهام، ومرحبا بجميع المشاهدين.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. شنو اللي صار بالضبط في معتمديه سيدي بوزيد الغربيه بالضبط؟ نمشيو للمنطقه معاك، نحكي شنو هي المنطقه، شنو هي التفاصيل، وقتاش صارت الحكايه؟
3: بالنسبه للموضوع هذا، الموضوع هذا تم تداوله امس مساء، حكايه الرابعه مساء، الرابعه كما كان مساء، بعماد الصدقيه من سيدي بوزيد الغربيه.
1: الصدقيه
3: الموضوع، مصدقي الموضوع انه العائله هذه من ولايه مجاوره. للتصحيح بالله راه البنيه اللي طيشت روحها في البير ما هيش من متسكن الصدقيه، راهي من ولايه اخرى مجاوره.
1: ما يهمش من ولايه مجاوره، غريبه على المنطقه، معناها مش بنت المنطقه وكهو فوالا هكا.
3: ماهيش يعطيك الصحه، ماهيش بنت المنطقه، وديجا هما ثم عاملين فلاحيين يخدموا سيزوني عند الفلاحه لهنا بالميسره كيما نحن نقولوا، فهمتني؟ هي والعائلة متاعها تعرضت لعندها شوية مشاكل عائلية. ما حب ندخلش برشا
1: في التفاصيل، ما ندخلش في التفاصيل.
3: عندها مشاكل عائلية، ضغط الدنيا مع الخصوصية مع الخصاصة، فهمت؟ مشيت نقزت في البير.
1: فهمت؟ قديش عمر؟
3: والله ما العمر بالضبط تقريبا ما هيش كبير ياسر، في الثلاثينات الاربعينات حاجة كبيرة، 30 و40.
1: فهمت؟
3: تم اعلام الجهات المعنيه. الامانه تحولت الحمايه المدنيه بسرعه، الاهالي كانوا موجودين فم، عمدة المنطقه كان موجود، معبد الغربيه موجود.
1: معناها تم التفطن، لانه هي وقت اللي معناتها طاحت في البير تم التفطن للموضوع، يعني
3: تم التفطن بحضور عائلتها واختها واسمه قريبها ولا
1: خطيبها.
3: تم التفطن لذلك، تم اعلام النيابه سيسمو، تم اعلام الحمايه المدنيه والحرس مرجع النظر. تنقل السيد رئيس المنطقه مع السيد معتمد سيدي بوزيد الغربيه عمده المنطقه عضو مجلس المحلي ومع الاهالي. البير الغرق نتاعو قرابه ما يفوتش 40 متر.
1: اي معنى اكثر من 30 متر، يعني
3: اكثر من 30 متر، قرابه 40 متر. نزلت
1: في ماء ولا ما فيش ماء؟
3: نعم
1: ما فيش ماء.
3: لا ما فيش بئر سقوي هو، فهمتي؟ ولا دقه فيه كان الموتور من لوطه مثلا، فهمتي؟ وقت اللي تحركت الحمايه المدنيه مع المسؤولين اللي حكيت لك عليها، وتم انزال عون الحمايه المدنيه، تفطل وجود ثعبان كبير حجم، كبير حجم، ديجا الصوره نتاعهم الدوله.
1: معناها الحمايه المدنيه مساكن باش ينقذوا الفتاه هذيا من البئر، يلقاو معناتها ثعبان، لازم ينقذوها من البئر ومن الثعبان.
3: لازم ينقذوها من الثعبان اولا، بعد تخرجي من البئر.
1: فوالا
3: تم قتل الثعبان، فهمتي كيفاش؟ يعني مثلا اختار عليها، والحاج الباهي الحمد لله انه ما تمش مثلا ما لسعهاش ما لدغاش ما عمل لها حتى شيء، فهمتي ولا؟
1: الحمد لله
3: ذيك الحاج الباهي، وتم اخراجها فهمت بسرعه، فهمتني ولا؟ مشكورين زعما الحمايه المدنيه تعبوا بصراحه
1: وعملوا
3: ريسك برشا، فهمتني؟ فهمت بحكم بير قديمه وش حتى مجهز بحاجه، فهمتني؟ تم اخراجها، وفي ملاحظات وقت الخرج ثم كسر يعني واضح على مستوى اليد.
1: اي
3: فهمتني ولا؟ ديريكت عدوها لسبيطار سيدي بوزير، تعمل الفحوصات الجميع اللازمه، الحمد لله ما عندها حتى اضرار اخرى، لا باس ربي يحبها، فهمتني؟ عملت عمليه على يديها فعيقه لاباس، حتى مستقر جدا، وان شاء الله تخرج في الايامات هذه.
1: ان شاء الله ربي يحميها ويحفظها. فوالا هذه هي الموضوع اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي. فوالا على عمق 40 متر في داخله ثعبان خطير. فوالا هذا هو الموضوع اللي دار.
3: انت نحب نوجه اكبر
1: تحيه، اذا كان فما ما غير ما ندخلوا في الاسباب والتفاصيل، كان فما في اسباب علاش وشنو اللي صار، اكيد عند القضاء الموضوع هذا يا سي صابر هكا ولا؟
3: الموضوع هذا يعطيك الصحه، ما نجموش يخوضوه في اعلام ولا حاجه كيما كاون بلانير قدام العباد، لانه موضوع يخص القضاء الوحيد المخول باش يعطي الاسباب ولا يعطي التفاصيل.
1: يعطي التفاصيل
3: الموجوده
1: مفيد هي لاباس، هذاك هو الحمد لله.
3: التحيه الكبرى كيما قلت لك اختي لي حمايه مدنيه بسيدي بوزيد، اللي هما مع الحق بصراحه قاموا بمجهود
1: البلاء الحسن، يعطيهم الصحه.
3: القطاع الوحيد اللي ما يقولش احهم وما يعملش ضراب بصراحه، وديما مع المواطن رغم الصعوبات اللي بالحق تعرضهم، وبرغم الريسك، والواحد تو انسان يهبط ينقذ المرايه اللي قدامه
1: ثعبان كبير. خدش طوله ثعبان، تعرفش نوعيته؟
3: والله برجع قيد اكثر قرابه 2 متر، الخشن نتاعو بركه مسكين عندي عليه، حسب الصور المداوله راه
1: هو يخوف، معناتها كي تشوفه يخوف الثعبان هذا،
3: يخوف بالبيع ولا حديث.
1: نعم فوالا ربي يحفظها ان شاء الله، ربي يقيمها سالمه، وتحيه لعوان الحمايه المدنيه، يعطيهم الف صحه على كل المجهودات اللي قاموا بها. سي صابر العبدولي،
3: وشكرا للمسؤولين اللي كانوا حاضرين على المكان،
1: شكرا
3: وتبنوا وضعيتها وكانوا يراقبوا فيها الى حد هذه الساعه.
1: شكرا لفضلك عضو المجلس المحلي بمعتمديه سيدي بوزيد الغربيه سيد صابر العبدولي، شكرا لك، يعطيك الف صحه. احنا بصين معكم مشوارنا، مرحبا 7:16 على موجتنا
0: مع ديوان اف ام، كل ما يهمك تلقاها مع

0: الوين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:22 على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى لـ9 متاع الليل. يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة تلميذ إصابة خطيرة أمام معهد ثانوي بعقارب إثر شجار بين تلاميذ. شنو اللي صار؟ شنية الحقيقة؟ شنية التفاصيل؟ شنية وضعيته الصحية؟ وإلى متى ستتواصل هذه الظواهر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تدشويت.
4: انفو وانتوكس.
3: النائب في البرلمان عن عقارب سيد شكري البحري، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
5: اهلا بك، اهلا بك هدى،
3: شنو احوالك؟
5: الحمد لله، انا تو في الاستعجالي متابع في حاله ولدنا. اليوم تعرض لاعتداء عنيف وخطير قدام المؤسسه التربويه نتاعو. الان هو حالته مبدئيا مستقره من الاسكنار، كان في اللي هو عنده شويه نزيف وكسر في الجمجمه، توا ديجا فما توا الان يقع فما اسكنار اخر الليله مش يقيمها في قسم الاعصاب. وصل هذاك حد الباس، نتمناو له ان شاء الله يخرج لاباس، نتمناو السلامه لولدنا ولكل صغيراتنا اللي للاسف ولينا نبعثوهم للسيات، ولو رانا نتمناو يروحوا لاباس.
3: شو اللي صار بالضبط؟ شكري.
5: عركة بين تلامذة وبيفهم فما تلامذة معركة، وأكيد فما ناس أخرين أيضا من خارج المؤسسة العمومية. واللي أنا إحنا ديما ننبهوا على التواجد، هل فما عناصر اللي من خارج المؤسسة التربوية ما عندهم حتى علاقة بالتلامذة يكونوا موجودين؟ دونك الشجار هذا ينجم يولد أنا سوء تفاهم، يولد شجار، يولي اعتداء ببار حديد ومتبلوكو، وتلميذ مشى يقرأ على روحه، وتلميذ متميز نلقاوها في الاستعجالي ونلقاوها يقيم بالمستشفى. هذا مش معقول.
3: تضرب بحديد، بتضرب آلة حادة معناته.
5: بار حديد. ومتبلوكو حجرة كبيرة معناته. هذا اللي وردني في على الأقل بين أهله والتلاميذ اللي يقرون معاه والشهادات الكل والوضعية اللي شفتها أنا وعينتها معناته. مش سهل الحكاية.
3: فلا مش سهل.
5: ربي يحميه وربي يسلمه، ما أنا نتابعه في الحالة حقيقة. لكن إلى متى؟ نفس السؤال نسأله أنا، وهذا سخط فزع قلناها في في في في في وسط البرلمان، وقلناها خارج البرلمان في علاقة بعقارب الساعة. ظاهرة العنف قدام المؤسسة التربوية، ظاهرة غياب، راهو مركز الحرس وحده ما ينجم يعمل شيء. راهو إحنا طالبنا توا قداش من عام نطالبوا بتواجد مركز شرطة أو منطقة بحديث منطقة متاع حرس وطني في وسط البلاد. راهو عندك الكولاجات والليسيات معناها كما تعرف انت في وسط المدينة، وما ثم حتى تواجد امني. معناها ما نقولوش ما ثمش تواجد امني، على الاقل ثم تواجد امني معناها ضعيف، لانه المركز تحول خارج المدينة. هذا مشكل كبير برشا، مش مشكل على مستوى العقارب هو مشكل.
3: العنف مش كان في عقارب فقط،
5: كل ما صارت قرارات وما صارت معناها حتى عقوبات صحيح. معناها العنف هذا نعرفوه اللي هو راهو أزمة تربوية، ونعرفوه اللي هو مرآة العنف الموجود في المجتمع. معناها حتى السلوكات المعزولة هذه راهو ولت تهدد المؤسسة التربوية، تهدد المنطقة كاملة. معناها ثم عنف كبير برشا، راهو مش كان اللفظي كهو، مش كان المادي كهو ولا جسدي، ثم عنف آخر رمزي ورقمي. مشهد راهو خايب برشا، الكلام ذا معناها يمشوا يقراوا يروحوا ولا يتعدوا للاستعجالي، وهذا تنامي ظاهرة العنف.
3: شو الحل؟ انت طرحت الحل الامني، هل انه الحل الامني وحده كفيل؟
5: الحل الامني في عقارب، في عقارب مركز بعيد على وسط المدينه، هذا مش معقول. السيد وزير الداخليه عبر راديوكم نقول رساله للسيد وزير الداخليه، رساله للاطارات الامنيه، رساله رئاسه الحكومه، راهو هاني انا قلتها وانا ننبه مره اخرى، راهو مش معقول. راهو فما ظواهر اخرى ما نجمش نحكي فيها، ظواهر اخرى اخطر برشا من العنف، هي اللي تولد العنف، هي اللي تزدنا للعنف، هي اللي تزدنا لعدم الاستقرار.
3: فلا نحكي على المخدرات اللي موجودة موجوده في
5: المخدرات وعلى الرابش وحاجات اخطر واخطر واخطر.
3: اي وانا شفتك حتى على صفحتك اطلقت صيحه فزاع في الموضوع هذا.
5: هم ناس يخدموا حقيقه، مشكورين الجهات الامنيه، مشكورين المؤسسات التربويه اللي ما وحدهم من نجموش. هوني ايضا ديما نقول الوضع راهو الوضع الموجود راهو مسؤوليه الجميع، وحمايه ابنائنا مسؤوليه الجميع، من بدءا من العائله. شو العائله نسلموا في صغيراتنا كادرز ما نرفقوهم؟ شو بنيه صغار يسرقوا في الدروب؟ شو بنيه تربوا الاولاد 13 14 سنه يسرقوا في الحرابش ولا ما نعرفوش هما وما يقراوش يمشيوا في البلاي سخره؟ هيك عليه زاده مع المؤسسه التربويه. كنا ومع السيد الوزير حتى في زيارته اكدنا على انه بتكون قاعات مراجعه، وهو ما فهم هذه القرارات، منهم القرار اللي هو عدم خروج التلامذه الى خارج
3: المؤسسات التربويه.
5: لكن واحد نص النهار هذا صار التلامذه
3: مروحين، فوالا مروحين.
5: وزاد اخرى، ثم حاجه اخرى اخطر برشا، وهي هوني دعوه ايضا للنقل المدرسي. راهو النقل المدرسي اذا التلميذ يخرج الثلاثه نتاع العشيه، النقل المدرسي يجيه 6:30، راهو عندنا 3:30 البرة قدام لوحين الصغيرات. نعرف المحدودية الأسلوب، لكن النادي وبتدعيمه، لأنه هذه من الظواهر الموجودة، من الظواهر اللي تأثر واللي تكسر العنف الموجود، مع الشيء اللي نشوف فيه في الفيسبوك وفي التيك توك وفي المسلسلات اللي تجينا وفي الظواهر العنف البصري. معنا بريمون ما احنا معاش ديما صرخة الفزع، مش التلميذ تضرب، الجيل كامل مضروب، الجيل كامل قاعد يعاني، الأولياء قاعدين يعانيوا. وهوني دعوة مرة أخرى للعائلات في عقارب، مرة أخرى للأسرة في تونس الكل، شوفوا صغاركم، شوفوا صغاركم.
3: فوالا، شوفوا صغاركم، تلهوا بصغاركم، شوفيهم مع شكون وش قاعدين يعملوا، وش عندهم فكرة طبهم وفي جيوبهم، وقتاش خرجوا وقتاش دخلوا، وشكون يصاحبوا مع شكون يحكيوا، إذا الكل معناتها
5: حاجة أخرى. حاجة أخرى هدى أيضا دعوة لكل الأهالي في عقارب، لكل الأهالي في تونس، راهو زاد لازمنا نعاقبوا مشهود الأمني. ناس كل خايفة، ناس كل ما تحكيش، ناس كل نعرف صغيراتنا وخايفين كذا من الفضيحة ولا من كذا، يدي خبر الناس، يدي المبلغين، بلغ على الفساد، بلغ على الدروغ، بلغ على المروجين.
3: فوالا البارح مندوب عام البارح مندوب عام حماية الطفولة مندوب عام حماية الطفولة كان ضيفي في المباشر، قال رسالة للعائلات ما تحشموش باش تهزوا التليفون وتسألوا المختصين في حاجات كيما هكا باش تنقذوا صغاركم، هذا موضوع ما نحشموش منه. فوالا
5: فقط بعد السؤال ورسائل توعوية فقط، لازم حاجات فعلية. ثم آفة، ثم خطر، ثم غول اسم المخدرات متسببين فيه، هالبارونات بتاع المخدرات، هالناس المروجين اللي بشكل أو بآخر لازمهم يتشدوا، لازمهم يتعاقبوا، لازمهم يوقفوا هالمسائل هذه اللي قاعدة تدمر في المجتمع كامل. لأنه العنف راهو ما يولد كان العنف، هذه دي بنقولها، والسكوت ما يولد كان العنف، والصمت ما يولد كان الجرائم هذه. راهو كلنا صغيراتنا الكل مهددة، راهو تلميذ متميز، تلميذ عاقل، تلميذ كذا، نلقاوه توا في عذر، راهو في داره ويراجع في دروسه، نستناه في نتيجة، ما مرهونين بنتيجة سكانير توا في الاستعجال، راهو مش معقول.
3: إن شاء الله ربي يقيمه سالم، وربي يحفظوا لعائلته. قداش عمرهم صغيرات هذوما اللي تعاركوا معناتها؟
5: والله اللي
3: تضرب
5: 16 سنة، نورمالمون سنة ثانية
3: ثانوي. ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يقيموا لصغيرته، ربي يقيموا لعائلته، فوالا ربي يخليه لهم ان شاء الله. شكرا سي شكري البحري النائب في البرلمان عن عقارب، شكرا على كل هذه التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 37 دقيقة على موجاتنا.
0: موندو دي جيينج الميكس والرميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: تدينا دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:31 دقيقة على موجاتنا، موصينا بعضنا حتى للتسعة متاع الليل. نحكيه على موقف إنساني هز الجميع داخل محكمة، دموع أم داخل محكمة تثير تعاطف كبير وتحول دون إيقاف ابنها. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع يلا تتشفيتا. ضيفتنا الأستاذة المحامية ابتسام بالحاج خضر في تدوين على صفحتها على فيسبوك، تدوينها أثارت إعجاب الناس الكل وبارتجيت بصفة كبيرة برشا، وحيات فيها الجانب الإنساني للقاضي داخل المحكمة. هو القاضي في النهاية هو إنسان هكا ولا لا؟ أمام دموع أم متاع وليد في المحكمة، القاضي يقرر إبقاؤه بحالة سرح. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ ضيفتنا في المباشر الأستاذة ابتسام بالحاج خضر. مرحبا أستاذة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم وأمسية طيبة نسكل.
1: شكرا، يفضلك. هزينك من المحكمة مباشرة، نعرف عندك مشاغل لكن
2: والله مازلنا في المحكمة لطول.
1: ربي يعينكم إن شاء الله. قل لي أستاذ، شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التفاصيل؟
2: والله في واقعة معناتها بالحق نجم نقول عليها كأن معناتها إنسانية بمحكمة ناحية الوردية، وفي جلسة علنية معناتها فما معناتها متهم بحالة إيقاف معناتها جاي من السجن المدني بالمرناقية. كانت التهمة نتاعو الرهان الرياضي، وكانت القاضية في حصن لتطبيق القانون إنها معناتها تأخر الجلسة في انتظار التسخير الفنية التي معناتها تثبت بها الجريمة. وكان معناتها في موقف معناتها إنساني، إنه كان معناتها حس بغلطه، معناتها كان هو يبكي أمام القاضية وأمه تبكي خلف معناتها المحكمة، معناتها في وضعية بالحق معناتها أبكت الحاضرين الكل، من محامين، من أمنيين، من حتى كتاب محامين وكتاب محاكم. بالحق مشهد إنه معناتها يبكي ويطلب العفو من المحكمة إنه تم التغرير به، وهي معناتها كان يقول ما نحبش أمي تبات وحدها، ما نحبش أمي تبات وحدها، خسرها بالحق هي ونيسته، معناتها ما عندها كان هو،
1: وهو ما عندها كان هي. فعلا
2: أكيد هو ما عنده كان هي. وفي موقف معناتها بالحق القاضية هو تعهد إنه ما تم التغرير به، وإنه معناتها ما يعلمش إنها مجرمة، والأم تبكي وتقول نحب نروح بولدي، وهو يحب نروح مع أمي، حسيله بصدق معناتها معناتها الناس كلها تمثل في قاعة الجلسة هذية. معناتها في موقف إنساني.
1: قديش عمره؟ قديش عمره؟ قديش عمرها أمه؟
2: معناتها في العشرينات، مرأة كبيرة أمه، معناتها
1: بالستينات،
2: بالستينات، وكانت معناتها حتى فاقدة البصر شوية، معناتها يوجهوا فيها الأمنيين باش تغادر القاعة خاطر تبكي معناتها. وفي معناتها القاضية كانت معناتها عندها صدق ذوق كبير في القانون وفي الإنسانية، إنها معناتها قدمتها بحث معناتها ابنها، وقالت له علاش توصل أمك معناتها المرحلة هكا، معناتها زادت أثر وقالها أنا أمي ما نحبش فيها، ومعناتها حتى معناتها غلطت صحيحة، والمحكمة كان عندها ذوق كبير وأعرب عنها الدم نتاعه وعلى نقاط سوابق العدية نتاعه، وعليه ما تقررت المحكمة أنها تفرج عليه. وعملت موعد 4
1: هو نوفمبر. اكبر كف، نقول معناتها بلغتنا كف مش بالعنف، معناتها اكبر صفعه ولا اكبر عقوبه كان ينجم ياخذها معناتها الوليد هذايا اللي غلط واللي تم التغرير به، هو الموقف اللي حط فيه امه هكا ولا لا؟
2: هو الحقيقه راهو نحن ديما نقولوا معناتها راهو حتى مش تحاسب وحتى مش تقاضي، زاد نحو على الوجدان والذوق السليم، معناتها اليوم انسان هذايا ما ضر حد في ضر روحه وضر صحته وضر امه وضر.
1: انا نحكي معناتها باش مش كل واش نقولوا احنا شعفه هكا ولا لا، باش معناتها مستحيل انه يخمم باش يعاود حكايه كان هكا بعد ما شاف امه في موقف كيما هكا. يا معناتها
2: شاف امه وشاف الحبس وشاف العقوبه وشاف معناتها الحبس، زاد سامحني تو انت في بالك وضع السجون تو، معناتها فما ناس وفات في السجون، وضعية خايبة، وضعية بالحق خايبة للسجون توا.
1: الرهان الرياضي، هات نثقفوا شوية الناس اللي تسمع فينا أستاذة، معناتها شو يقول القانون في الإطار هذايا؟ معناتها اليوم فما بارشة شباب مغرر بهم، فما بارشة شباب منسقين في ذلك، مش الله اللي قدر ما نشوفوش صغيرات اليوم وراء القضبان وشباب في مقتبل العمر وراء القضبان، شو تقول؟

0: كان ثم الأقمار، كان ثم الميسر، هذاك هو تحطت عليه القوانين، فهمتني؟ الألعاب هذيك اللي هي محطوطة للعموم، واللي معناتها فيه يثير أثر معناتها الربح بطريقة الصدفة أو الحظ. وقتها جاء مشرع وقال قانون 74 إنه يمنع، لكن احنا اليوم ما تنجيبه في قانون عام 74.
1: شنو هي عقوباته القانون هذايا؟
0: العقوبات فيها من 16 يوم حتى في 6 شهور. لكن هاهم فوتك بحاجه، مجلس النواب ما تقدم مشروع في التنقيح في جون في 2026، قال يجوا نعرفوها الالعاب شنية هي. ما نجمش انا نحاسب واحد اليوم على القمار وعلى الميسر هو يلعب التليفون ومعناتها يبيع في الفلوس بالربح الالكتروني. ما تتطبقش الالعاب، هاتوا نحفروها ونعرفوها الالعاب شنية. هات نعملوا حظر القمار الالكتروني، نعملوا له حظر معناتها قانون. هات المزودين الخدمات هذو نعملوا لهم التزام،
1: معناتها يكون فما قانون يتماشى مع الوضع نتاع اليوم.
0: يعطيك الصحة، قانون يقنن الوضعية الحالية للجرائم الإلكترونية اللي هي الألعاب. مازدنا اليوم زي مش نوقف طفل عمره 20 سنة في 2026 حسب فيه قانون 74. وهذه القاضية ما شاء الله عليها بصدقة كانت معناتها فهمة الوضعية ومشيت في اتجاهها، معناتها حتى المرافعة القانونية وأفرجت عليه. هي الوحيدة اللي قاعدة مقننة اللي هو قانون 84 تاع الكروموسبور اللي تنظمه معناتها وزارة شرف وزارة الشباب والرياضة، ذيك معناتها مقنن. لكن اليوم كما قلنا معناتها أنا قلت لحنا علاش بدناها توا في معناتها لفتة إنسانية من قاضي إنها وازت ورجحت إنه القانون ما يتطبقش، إنه معناتها طفل صغير وما عندوش عود ينجم معناتها تعطيه فرصة. ونحن مستحقين بالحق القضاة اللي عندهم ذوق كبير واللي معناتها يعطي حق كل حد تبقى للقانون.
1: إن شاء الله ربي يحمي صغيرات الكل، وإن شاء الله الكل تكون واعية بالقانون، في انتظار إن شاء الله البرلمان زاد يسرع في تنقيح القانون هذا.
0: معناتها المشروع هذا معناتها منشور أمام معناتها المجلس من جون في 2026 في انتظار التنقيح.
1: شكرا للسيدة القاضية على الإنسانية نتاعها،
0: على الإنسانية وعلى الذوق وعلى معناتها احترامها للمواطنين وللكتبة وللأمنيين وللمحامين.
1: شكرا، يفضلك استاذه، شكرا لك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. استاذه ابتسام بالحاج خضر استاذه المحاميه، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 7:39 على موجاتنا. في 60 دقيقه

0: تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملك بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في ساقس
2: على 91.7

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا، شكرا على متابعتكم عشان اليوتيوب بتاعنا لديوان فيم لايف. شكرا للناس اللي تسمع فينا توا وهي تخدم، مرحبا وأهلا وسهلا. الناس تسمع فينا في الدارج اللي تنصير تبع فينا من الخارج، تحية للجميع، تحية للزنترنوت زاد اللي تفاعلوا أيضا على صفحتنا من بكري. شكرا، يعطيكم ألف صحة ومرحبا بكم. مرحبا نصاف الدهش، ليالي الأنس، هجر، بوبكر، وفاء، نصاف أكرم، بوبكر، فارس العياري، تحيتي للجميع، أهلا وسهلا وشكرا. جوهر الحناشي، مرحبا حمدي، يا حمدي نسيتك مبارح، عبرني ما نسيتكش، يعطيك ألف صحة، مرحبا، شوف لك ونشوف لي كومنتير بتاعك. مهدي المحب رقم واحد لستين دقيقة، مرحبا يا مهدوش، مرحبا دليلة ضفلاوي، كمال، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا حافظ هجدي، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء، فركات سمام، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا، يعطيكم ألف ألف ألف صحة على كل التفاعل اللي قاعد يصير على صفحتنا. يلا مواصلين معكم مشوارنا جميعا، نحكي على توثيق إصابة أشجار بسل الزيتون. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية يطلق نداء، شنو هو المرض هدايا اللي يهدد الصابة، شنية التفاصيل، موضوعنا تتويتا. ضيفنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بولاية المهدية سي صالح شرف الدين، مرحبا لو سهلا، مساء الخيرات.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير ليك أخت الغالي وكل الفريق اللي عامل معاك ولكل الشعب التونسي.
0: شكرا يفضلك، أهلا وسهلا. شنو اللي صاير في المهدية، شنية الحكاية، شنية تفاصيلها، هالإصابات هذية شنية بالضبط؟
1: الله يا أخت الغالية، في المدة الأخيرة اتصلوا فينا معنا كاتحاد جاوي للفلاح والصيد البحري بعض من المنظورين بتاعنا معنا في وقت زيتين بالاتحاد جاوي للفلاح والصيد البحري، وكلمني المهندس المسؤول على الوحدة هذه، قال لي سيد الرئيس راهو ثم بعض معناها الفلاحة في معتمدية بلولش معناها يحكي ولا الزيتين متاعهم ضربتهم معناها الحشرة هذه متاع السل حشاك معناها وحشم يسمى متاع السل اللي يضرب الزيتونة،
0: هي حشرة بالأساس معناتها.
1: هاي قمنا بتحريات الموضوع ذو، كلمنا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اللي هي معنية معناها بالأمر هذايا، وتحولنا على عين المكان، وكانت عندنا مفاجأة وخاصة في المنطقة هذه اللي يسميوها نشير الشط في معتمدية مدولش. وشفنا على عين المكان معناها عدة معناها أصول من الزيتون معناها مريضة بالمرض هذايا، والمرض هذايا هو يتكون من حاجتين. يتكون أولا وقت تصب المطر ويابط البرد الحجري وكل شيء وتتضرب الزيتون، نقوله تتشلخ ومدواش على عين المكان على البلاس، وناخذوا الإجراءات القانونية على عين المكان معناها تمرض الزيتون، وكي تمرض الزيتونة تعدي معناها أصول الزيتون على تجنبها.
0: معناها هو مرض معدي يتنقل، بما أن حشرة معادة تمشي من شجرة هذه لشجرة الأخرى.
1: والحاجة اللي نزيد نكدها بأنه المرض هذا يضرب توقيع بعض المناطق معناها في معتمدية ملوش بالذات، وزاد تحولنا إلى معتمدية الشابة. عنا بعض أصول من الزيتون في معتمدية الشابة معناها تضرب بالمرض هذا الأتى هذه متاع السل اللي يضرب الزيتونة، وكما تعرف احنا معناها الاقتصاد بتاعنا مبني على ثلاث حاجات في مخص الفلاحة، معناها القطاع استراتيجي اللي هو قطاع الزيتين وقطاع التمور وقطاع الصيد البحري، هذوما اللي معناه ينميه في اقتصاد البلاد. اتصلنا نطلبه كاتحاد جاوي وتوجهنا بنداء الى السيد وزير الفلاحي لتكوين فريق عمل يتكون من البحث العلمي وكل المتداخلين على المانع على جناح السرعه، باش يتكون فريق، الفريق هذا يتكون لي معناها معالجة ونوقف المرض هذا مجرى ناشكي بلطي معناه مكافحة الحشرة الكرموجية على ضربة التين الشوكي معناه ولات لنا كارثة. وتصور انت ولاية قروان ولاية المدير كل وصلنا الكيلو الهندي ب 18 مل على القدر، لو تضربون الزيتونة معناه الاقتصاد بتاع البلاد مبني على معناه قطاع الزيتين. واليوم انا نتوجه بنداء لكل السلطات المعنية، وشكر للسيد ولي المهدي لما اسمع معنا جاب الفريق العمل وعطانا جلسة وتو هو أخذين بإذن الله سبحانه وتعالى كلام حاب تصير مقاومة متاع المرة هذايا وبقدرة ربي سبحانه وتعالى نوصلوا النتيجة
0: إن شاء الله نوصلوا النتيجة هذا ما نتمناوه. قلت لي بعد اليوم هي حشرة وصل المعدي ينتقل من شجرة إلى شجرة أخرى صارتنا الظهر هذه معناتها يعني كنا نحكيه على سل الزيتون أنا شخصيا أول مرة نسمع به للأمانة معناتها جيت في فترات معينة وسجلنا إصابات بهذا المرض في غابات الزيتون ونجمنا نتصدوا لها وإلا هي أول مرة وسابقة تصير في المنطقة.
1: اسمعني يا اختي هي قبل معناها عملوا له التعناو جاتنا حشر السموات ذبابه الزيتين
0: اي
1: ذبابه الزيتين وتجند لها كل الفريق العامل بولايه المدينه عشرة في السيد الوالي
0: وقت عملتوا المداوات الصيفيه هكا ولا
1: المداوات وكل شيء والحمد لله والشكر لله معناها نجحنا باش نقاوم المرض الضاين تاع ذبابه الزيتين
0: احنا
1: جانا المرض هذا جديد المرض هذا نجم نقول جديد علينا لكن المرض هذا
0: مستجد في بلادنا معناتها
1: اي اذا كان المرض هذا ما يكونش معناه وزاره الفلاحه بالتحديد والاداره العامه للزيتين الموجوده في صلب وزاره الفلاحه اذا كان تقوس الوقايه على جناح السرعه وتكون الفريق بتاعها وتهبط خبراء يحلوا لها المرض هذا ولا قدر الله اللي ينتشر معش نجموه تولي التام الكبرى على قطاع الزيتين في البلاد
0: احنا رانا مازلنا نعانيو من اللفحه الناريه وبعد عانينا من الحشره القرمزي معناتها اليوم الله لا يقدر يجينا سل معناتها اليوم بلا لازمنا معناتها اليوم نداء بالحق لوزاره الفلاحه
1: المعالج بتاعه حكيت مع المهندسين بتاعنا معناها في وحده الزيتين بالواحد المعالج بتاعه سهله برشا اولا احنا شو نقولوا يلزمنا نحدوا المساحات بتاع المرضى ضايتي وصول الزيتون بتاعنا قداش قداش من نسير قداش المساحات نحدوها ثاني حاجه يلزمنا ايام تحسيسيه معناها في صلب المندوبيه ونستدعوا الفلاح بتاعنا المتضررين ويكونوا خبراء يعطيوان كيفاش نجموا قاوموا كيفاش تقاوموا المرضى ضاي اولا يلزم الغصن بتاع الزيتونه اللي فيه المرضى ضاي يتقص
0: معنى احنا نعرفوا كيفاش النجم ونعندويو يعني عنا الطرق
1: موجودة الطرق اخي عنا توقيل المهندسين بتاعي لعندي في الاتحاد مين تخرجين من نيناط وناس مهندسين وناس لا وعنا الكتاءات روى رايتون سولادة في كل شيء في الاعلام في قطاع الفلاحة في الصيد البحري في كل القطاعات تونس راهي عند رجالة
0: نعرف اما نعرف اللي احنا عندنا كفاءات فقط انا سؤالي هو انه احنا نعرفوا نتعاملوا لانه قلتي مرض جديد يعني رغم انه مرض جديد احنا نعرفوا معناتها اللي هو نعرفوا كيفاش معناتها نتصداو له كيفاش نداويه هكا ولا لا لانه الحشرة القرمزية مثلا اول ما جات ما عرفناش كيفاش نعملوا
1: عن الإدارة العامة احنا للبحث العلمي الفلاحي عنده كل أمراض وعنده كل شيء وتعرف كل شيء وعنا حتنية حتى مهندسين متاعي وبتذكروا قالوا لي راو هذا يزمو يتقاوم بالحاجة الفلانية اللي هي أو الحاجة يزمو تقص غصن الزيتون المري ثاني حاجة يزمو يتحرق
0: أي
1: ما يقعدش يبعد بعيد على الأصول بتاع الزيتون ونحرقوه وثالث حاجة احنا نقولوا التزرك نعبلوا في وقت صبيرة في وقت صبيرة بتاع الزيتون التزرك وقتها تختم بها موش تجيب زيتون اخر وتصبر لا
0: زي ما تتعقم
1: معناها تتعقم بالجفال التزرك ذيك بس تعملها في تزرة اخرى بس ما تقلبش المرضى اكترش المرض من يمشي هو وكان يكون يقصه في غصن الزيتون ناو فما اكل مادة السيابة ذيكية متاع التزرك تولي مبلولة وكان حب جيد قص بها انت غصن اخر معناها حبيت تعديل راو فما التاش يرتبط الشيء والشيء هذا كيفاش نجم نعاونوه اولا جلسة عمل يلزم اليوم قبل الغدوة في المندوبية الجهوية او تحت شرف السيد الولي ويجيو الخبراء ثاني حاجة يلزمنا معناها موش ندوة صحفية يلزمنا ندوة ونديو فيها الفلاح
0: ندوة علمية
1: ونعبد يوم تحسيسي للفلاح باش الفلاح اللي يجي يدور باللغة الدارجة الغرس بتاعه بتاع الزيتون ويلقى في غصن الرقصان بدي المرضى ضايع يعبد الوقاية على البلاصة من غير ما يستنى لأنه هو أحضر الندوة علمية وقالوا له المهندسين وقالوا له الخبراء كيفاش حب الدوي إذا كان احنا عملنا الحاجتين هذوما على جناح السرعة ما قلناش معناها هاي تو تمشي وحدها أو تو تصب المطر تو تتنحم ما تضرش كل شيء معناها هذيك الحاجة
0: معناها ما يلزمش فما التهاون في هذا الموضوع التهاون لا هكا ولا؟
1: نعم اختي.
0: قلت لك التهاون لا معناتها ما نقعدوش نغزر.
1: ماني نقول لك الحاجة تو انسان وقت اللي يكون عنده مريض في داره يخليه يموت تو ديريكت ما يمشي بيه للطبيب ويلخص المرض والطبيب حد يعطي الوصفة بتاع الدواء صحيح ولا؟ راهو ربي سبحانه وتعالى وقت اللي خلق البشر والشجر وكيف كيف كم يوم البشر تمرض الشجرة إذا كان احنا الشجرة غبنا معناها ومتهوناش معناها في العلاج بتاعها وكل شيء رانا ننقذ رواحنا وإذا كان نقضنا رواحنا نقضنا معناها اقتصاد بلادنا ونقضنا مورد الرزق بتاع الفلاح وإذا كان احنا قعدنا متهونين لا قدر الله ضربنا اقتصاد بلادنا وزاد ضربنا مورد الرزق بتاع الفلاح واحنا الله مصلي على النبي معناها ما نغم غير من جاب حتى واحد عفوا عنا من الكفاءات راهو صدقني اختي الغالية وملم بالقطاع ونعرف وزارة الفلاحة ايش عندها ونعرف معناها المندوبيات الجهوية التن الفلاحية ايش عندها من كفاءات ومن ناس لهم الخبرة اللي نشيدوا بان باش كل ما هو مرض بقدرة ربي سبحانه وتعالى رانا النجم ونقدر واحدة
0: طالع نجم ونقدر واحنا ان شاء الله ما يصيرش فينا ما نتمناوش معناتها لانه الخبرات نتاعنا كي يتحركوا بسرعه ان شاء الله ما يصيرش فينا لانه احنا مازلنا نعانيوا من نتائج اللفحه الناريه لكلات الجاس ومازلنا نعانيوا من الحشره القرمزيه لكلات الهندي ان شاء الله اليوم الزيتونه نتاعنا اللي هي رسمين اليوم ان شاء الله ما نصوش الغادي هاي تفضل
1: حنتوجه بالنداء من الموقع بتاعي كرئيس اتحاد جهوي للفلاح والصيد البحري ومعروف عن نطاق جهوي محلي ووطني صالح شرف الدين نتوجه بنداء للسيد وزير الفلاحة ولا كل السلطات المعنية بكل لطف نقول له السيد الوزير ماذا بينا الاتحاد يطلب اليوم بالغدوة تبتمن الفريق المختص فيها في معالجة هذا المرض فهمت وراهي بلادنا رانا تونس وتحيا تونس وتحيا تونس وتحيا تونس
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بولايه المهديه احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع بعد الاخبار مع اميره مقني الاخبار الرياضيه مع نادر مشوارنا يتصل معكم حتى التسعة متاع الليل شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا هذه في 60 دقيقه على ديوان اف ام
2: في 60 دقيقه

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: موجز والثمينات ونفهم عسلمة. الحملات التي قامت بها وحدات وشرطة البلدية أسفرت خلال 24 ساعة الماضية في كامل تراب الجمهورية من القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وفدى بلاغ صادر عن وزارة الداخلية نشرته اليوم على موقع رسمي بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضرا عدليا وتقديم 12 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وهيكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 درجات نارية و5 سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي نصر بلطيف يدعو في عقاب الاجتماع الموسع بالعاصمة تحت أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، يدعو إلى ضرورة التسريع بتحديد الأسعار المرجعية للتمور. وشدد المصدر ذاته في تصريحه لمراسل ديوان فم على ضرورة الالتزام بهذه الأسعار، داعيا إلى ضرورة تسهيل عملية نقل الفلاح لمنتوجه في مختلف مناطق الولايات. قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل تعلن عن تعرض موقع لها قرب الحدود مع الكيان لإطلاق نار اليوم الأربعاء من أسلحة خفيفة دون أن يسفر الحادث عن إصابات. وأضافت اليونيفيل أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء دون أن تسجل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات الجدار الخارجي للموقع وطال بعضها وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة. المتحدث باسم قوات التحالف لواء الركن تركيا المالكي يعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في الاعتداء على مدينة الرياض، وعملية تدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير إلى هجوم وشيك تجاه المملكة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
1: كل ما يهم السبور،
2: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
3: Soyez alerte, il برمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت. تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اليوم الأربعاء قرر إعادة المباراة اللي دارت بين النجم الساحلي ومستقبل مرسى لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن النجم الساحلي تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون إذن الحكم الرئيسي. نذكر أن لقاء دار يوم 12 سبتمبر 2026 وانتهى بفوز مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. جهة أخرى، الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بمرسى أكدت رفضها لإعادة المباراة ضد النجم الساحلي. إدارة النادي قررت رفض إعادة المباراة قبل الاستيفاء كل درجة التقاضي. ديما مع مكتب الرابطة اللي قرر هزم مستقبل قصرين هدفين مقابل صفر ومنح 3 نقاط لفريق قوافل قفصة. قرار يجي على خلفية قبول اعتراض القوافل شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى وانتهت بهزيمة القوافل هدفين مقابل هدف. أعطيكم برنامج الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت 10 أكتوبر 2026 انطلاقا من 2:30 متاع العشية وعلى منصة ديوان سبور في ملعب حمادي العقر ببيرادس دون حضور الجمهور. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر في بنزرت. النادي البنزرت يواجه الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. تقدم ساقيت الدير يستضيف النادي الصفاقسي في ملعب 7 مارس في بنقردان. اتحاد بنقردان يواجه النادي الافريقي نهار الاحد 11 أكتوبر انطلاقا من 2:30 متاع العشية في الشاد ليزويتن. شبيبة العمران تستضيف مستقبل مرسى في أولمبي سوسة. نجم الساحلي يواجه نادي حمام لنف في ملعب بلدي بالمتلوي. نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه أمل حمام سوسة. الختام بالباسكت، اليوم تلعبت مباراة الجولة الرابعة من بطولة البرو آ لكرة السلة. نعطيكم النتائج. النادي الإفريقي ينتصر على ملعب النابلي 84-46. الاتحاد المنستيري ينتصر على نادي حمام سوسة 83-35. النجم الراتسي ينهزم قدام الاتحاد الأنصار 63-54. الشبيبة القيضاوية تنتصر على شبيبة المنازه 59-52. الدالية الرياضية بجرومباليا تنتصر على نادي صفاقسي 82-72. والنجم الساحلي ينتصر على نجم حلق الوادي 79-72.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. شكرا للجميع على متابعتنا هذا الجزء الثاني من في 60 دقيقة. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، أهلا وسهلا. نحكي على حادثة هزت الجزائر الشقيقة، حادثة من نجم نقول عليها كان حادثة جميلة للأمانة، ترجمت تضامنا كبيرا بين الشعب الجزائري. حادثة هذه نحكي عليها وعلى تفاصيلها بعد الفاصل يا حسام.
1: ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
0: طلبت دجاجتين فجاء الذهب، هبة من أهل الجزائر لإقامة حفل زفاف لعروس يتيمة الأبوين. شنو اللي صار؟ شنية هي التفاصيل؟ شنية هي الحكاية؟ وين وصل الفرح هذايا؟ وين وصل العرس؟ الصور والفيديوهات اللي جاتنا من الجزائر على الهبة الشعبية الكبيرة والكبيرة جدا، نحكي عليها وعلى تفاصيل التتفيتة. ضيفنا في المباشر صاحب المبادرة سيد ياسين شوشوة. مرحبا سي ياسين، أهلا وسهلا، مساء الخيرات، تحياتي لكل الأشقاء في الجزائر.
2: السلام عليكم، أمسية طيبة، تحياتي للإذاعة التونسية من الجزائر. الحمد لله والشكر لله. فيما يخص المبادرة الطيبة، نحن كنشطاء في العمل الإنساني من ولاية عين دبلة، أنا وصديقي حميد فرج، قمنا ب.
0: وين جي المنطقة هذية؟ في الجنوب، في الشمال، وين المنطقة بالضبط تقع في الجزائر؟
2: ولاية عين دبلة، يعني في وسط الجزائر، يعني وسط الجزائر، ولاية عين دبلة.
0: أي وسط الجزائر. كيفاش كيف انطلقت المبادرة؟ يعني كيف كيفاش عرفتوا أنه العروسة هذية؟ كيف طلبت دجاجتين العروسة هذية؟ فما فيديو دار، شنية الحكاية بالضبط؟
2: العروسة يتيمة الأب، الأب تاعها عنده مدة 5 سنوات من اللي توفى، يعني الحالة تاعها مزرية، يعيشون فقر جد شديد.
0: أي
2: الحكاية تاعها أنه الطفلة توصلت معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطلب الإهانة لأخوانها الجزائريين. نحن لبينا النداء وتواصلنا.
0: لماذا طلبت دجاجتين العروس؟ يعني في البداية طلبت دجاجتين فقط،
2: يعني العفوية، عفوية العروس شوف العفوية تاع العروس، وحتى النية تاعها الطيبة والقناعة التي في قلبها. قال لك زوج دجاجات برك، انا نحوس ندير عشاء الحلال فقط.
0: فوالا، كانت تحب تعمل عشاء وليمة يعني بدجاجتين في الزواج نتاعها، هذا هو، هذه هي القناعة اللي كانت بدات بها. يعني
2: الطفلة هذه يتيمة الأب طلبت منا فقط توفير دجاجتين من أجل العرس. ربي سبحانه استجاب لي دعتها، وكما تشوفوا الحمد لله وفقنا الله عز وجل بفضل الناس الخير، بفضل الجزائريين كافة عبر كامل الشعب الوطني تواصلوا معنا وتلحموا رانا اللحمة واحدة، هذا هو الشعب الجزائري الأصيل الحمد لله. وراء الأمور في التحضيرات، رانا الوقت الحالي ما زلنا نحضره من أجل العرس الكبير الذي سيقام في ولاية عين دبلة الجزائر.
0: وما هي الهدايا التي وصلت إلى هذه العروس؟ شفنا ذهبا وصل لهذه العروس، شفنا برشا حاجات.
2: الهدايا صراحة الهدايا، شوف بالنسبة للهدايا، شوف جميع الهدايا، ملابس، أغطية، أفرشة، أحذية، حتى طقمين من ذهب، طقمين بسم الله ما شاء الله، وما زال خير القدام، وما زال إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله بعد الزفاف سيكون لنا بإذن الله بفضل الله ثم الرجال أو الفحلات الفحولة الجزائر، ربما سيكون هناك بناء منزل لهما أو شراء منزل إن شاء الله.
0: هما ما عندهمش منزل معناتها حاليا، العريس والعروس ما عندهمش دار.
2: عندهم منزل يعني في حالة كارثية، وحالة كارثية ومنزل وراثة، يعني عايش في جميع الوراثة، يعني ما يطلب يكون عندهم منزل لائق.
0: أي منزل لائق، معناتها الجزائريين عملوا هبة باش يبنيوا دار ولا باش يشيروا لهم دار؟ معناتها
2: ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يبنوا لهم دار باذن الله عز وجل، رانا مع الاجراءات كما تعرفون كملوا الزفاف وما تروح المرحله
0: ومراحل الزفاف معناتها باش تعملوا وقتاش العرس ان شاء الله باش يصير وهل انه معناتها شنو هي المراسم اللي ان شاء الله قاعدين تحضروا لها معناتها للزفاف للزفاف هذايا
2: بالنسبه للعرس ان شاء الله رانا دايرين ان شاء الله للنساء فقط يعني النساء وحدهم يكونوا يشاركوا الفرحة تاع البنت اليتيمة بنت الجزائر يشاركوا الفرحة فيما يخص النساء فقط وكان حتى فيما يخص الرجال فرحة الرجال على العروس وحدهم يعني عرس وطني بامتياز
0: عرس وطني بامتياز فلا شكرا لكل أهل الجزائر على هذه الهبة وعلى هذه المساعدات التي وصلت إلى هذه العروس وسمعنا حتى أنه فما شكون تكفل بتوفير عمل أو أجرة شهرية لهما بعد الزواج شنية المعلومات هذه معناتها
2: يعني كان يعني كان جزائري بارك الله فيه محسن تكفل بمبلغ جد معتبر للأم اليتيمة مبلغ مدى الحياة قال لك نتكفل بها
0: أم العروس لأم العروس
2: يعني لأم العروس لأم العروس مبلغ معتبر يعني ما شاء الله راح تكمل بحياتها إن شاء الله وتعيش في حياة كريمة وحياة مطمئنة هذا هو الجزائري هذا هو الشعب الجزائري العظيم هذه الأمة الإسلامية وهذه بلد المليون ونصف المليون جزائري أنا أفتخر أني جزائري وأمثل دولتي
0: شكرا لكل الشعب الجزائري على هذه الهبة وعلى هذه الرسائل الجميلة وعلى هالمواقف الإنسانية الجميلة اللي حقيقة مست كل العالم العربي إن شاء الله بالهناء والسعادة للعروسين وشكرا لكل أهل الجزائر على هذه الهبة شكرا جزيلا ياسين شوشوة صاحب هذه المبادرة مبادرة وعروس يتيمة الأب فقيرة في وضعية يقول معناتها مادية تعبة على الأخر أطلقت نداء حبت تعمل وليمة الزفاف متاحة طلبت دجاجتين أتاها الجزائريون بالذهب وبالهدايا وصل معكم مشوارنا مرحبا 28 دقيقة على موجتنا
1: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم سوية أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic. تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت. تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
3: أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. مازلنا مواصلين في الأخبار الإيجابية الحقيقة، في الحاجات الباهية، في الحاجات المزيانة. نحكيه على الجسر رقم 12. الناشط المدني كريم عرفة يواصل بث رسائل الأمل ويبني الجسر رقم 12 في ولاية جندوبة. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
4: على إيل
3: كريم عرفة، مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا.
5: مرحبا بيك، مساء النور ليك ولكافة المستمعين.
3: شكرا جزيلا. أنا وين نذكر كريم عرفة، نذكر الفيديو اللي فيه مواطن في الأمطار وواقف قدام جسر ويقول لك الله يرحم والديك يا كريم عرفة. وصلك الفيديو ولا ما وصلكش الساعة؟
5: الحمد لله الحمد لله، هذيك هي الحاجات اللي تخليني نواصل، الحاجات اللي تشجعني، الشحنة معنوية الكبيرة اللي تخليني إن شاء الله نواصل في برشة جسور وبرشة مناطق.
3: يوم وصلنا للجسر رقم 12 هكا ولا؟
5: الحمد لله، أي الجسر رقم 12 اللي هو في منطقة المنجلية بنمتير ولاية جندوبة. كان استجابة للسكان وكان تبطت في صفحة السود نيوز، صفحة محلية. نسخت مع السلطة الجهوية مع المهندسين والحمد لله بدأت الأشغال. إن شاء الله في وقت وجيز يكون جسر مزيان بألوان زاهية لك الصغيرات لك الأهالي يذوكم.
3: فلا هنا نشوفه في الصور ونشوفه في الأشغال فلا في اللايف متاعنا.
5: الحمد لله إن شاء الله قريبا يكون تكون مفاجأة ويكون أطول جسر. والمفاجأة الكبيرة اللي فرحتني اللي هو المواد كل مرسك 100%، يعني من كلهم الفراي، ما ثماش حتى حاجة جديدة في في الجسر هذايا. الحمد لله إن شاء الله نجاحات أخرى وبرشا روا فيديوهات توصلني للأودية في القصرين في سليانة. إن شاء الله يتم التنسيق مع السلطات الجهوية ويكونوا كما السيد ولي جندوبة الحقيقة مشكور اللي سهل لنا برشا حاجات سيد معتمد فرنانة ونواصلوا في المهمة هذايا. راني ديما نقول راني لا طالب لا جزاء ولا شكور، فقط أنا فرحان بك دعا الخير بك الرجل الكبير ذاك بك المرأة الكبيرة في بلد أبو عوين، فرحان بك فرحة الصغيرات اللي ما يغيبوش على المدرسة اللي لا قدر الله تكون أودية ونعرف القوة نتاع الماء في الأودية هذيك ينجموا يتوفيوا صغار. وعنا حالات برشا نحكيوا عليها صغيرات 8 سنين و10 سنين توفيوا جراء الحيوانات هذيا. إن شاء الله تكون صدقة جارية، نقول للتوينسة كل يجي مع بعضنا نبني ويجي مع بعضنا نصلح.
3: نذكروا كريم عرفة له وزارة التجهيز وله بلدية ولا عنده معناتها بإمكانيات خاصة هكا ولا الجسور هذه؟
5: أي أكيد أكيد، وبعض الأصدقاء وديما نقول ركز على الراس كلا من الفراي من الحاجات القديمة قادرين نعملوا برشا حاجات. وديما نشجع والمجتمع المدني، مش لازم تكون والي ولا وزير باش تصلح، انت من الموقع اللي انت فيه يجي نصلحوا التعليم والطريق للتعليم زادا باش تكون بلادنا بعد سنوات افضل ان شاء الله.
3: هذا هو الاطول بين ال 12 جسر اللي انت بنيته هكا ولا؟ قداش طوله الجسر هذا؟
5: هذا طوله 59 متر
3: 59 متر
5: جسر بعد نبذة 40 متر توا 59 متر. وان شاء الله الأيامات القادمة نجم نعمل جسور أخرى للسيارات، هذو مرة الجسور كل نحكي عليهم للمرة، إن شاء الله نجم نعمل للسيارات، إن شاء الله نزوروا أكثر أماكن. الحمد لله برشا تطور في الخدمة، مشكورين المهندسين ديما اللي معانا ديما
3: كلهم متطوعين هكا ولا؟
5: متطوعين متطوعين برشا حب للبلاد هذيا. ديما كما قلت لك لا طالبين لا جزاء ولا شكور، فرحتك الأهالي فرحتك انت الكبار فرحتك الأمهات اللي ما عادش تخاف على ولدها كي روح ممطر راه كي نحكي لك على مياسي في المناطق هذيك راه صغيرات تبدا الدنيا مسحبه ما يمشيوش يقراو يخافوا لا الاولياء نتاعهم هما يقراو وتصب المطر في الولاد يخافوا لو على ولادهم يعني الدنيا مسحبه مازال ما صبش المطر يقول لك لا ونعرفوا فصل الشتاء في المناطق هذيك المناطق صعيبه ومناطق واعره وتضاريسها صعيبه برشا يعني صغار التكوين نتاعهم في المدارس الابتدائيه يكون ضعيف النتيجة تكون انقطاع مبكر عن التعليم يكون الإحصائيات الأكبر عند وزارة التربية خاصة المناطق الداخلية ذيك.
3: شكرا كريم عارفة يعطيك الصحة على كل هذه الرسائل الإيجابية وشكرا على كل هذا العمل اللي قاعد تقوم به. شكرا شكرا كريم عارفة ناشط في المجتمع المدني لما يوصل للجسر رقم 12 يقول هو الأطول بطول 59 مترا في بن منطير من ولاية جندوبة. مواصلين معكم مشوار أهلا وسهلا 8:35 على موجاتنا. شكرا على متابعتنا
0: مع ديوان FM كل ما يهم

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par quoi les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, vi night club, ma Mohamed El Karqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتبع فينا. شكرا نحكيه على أكتوبر روز هكا ولا

0: مرض السرطان ومعناتها خاصة سرطان الثدي عند النساء اللي هو تقريبا أعلى نسبة ولا الأول على مستوى الإصابات بالنسبة للنساء. جملة من العوامل اللي تخلي معناتها الناس تمرض بمرض السرطان، من بين الحاجات هذه هي النظام الغذائي نتاعنا، شنو ناكلو شنو ما ناكلوش، شنو الحاجات اللي لازمنا نردو بينا منها. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويته.
1: L'invité du jour.
0: أخصائية التغذية والرجيم سيدة ندى شعبوني، مرحبا نورتنا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: يعيشك الحمد لله.
0: أنا كنت تدخلي أنت الاستوديو ونحس فما طاقة إيجابية هكا، فوالا كلها طاقة وضحكة مزيانة، مرحبا أهلا وسهلا.
2: يعيشك، يعطيك الصحة ونشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا نورتنا.
2: يعيشك.
0: قولي، هل أنه اللي ناكلوه عنده علاقة بالأمراض السرطانية اللي قاعدة تصير إلى لا ساعة؟
2: هي الأمراض السرطانية، السرطان بصفة عامة مرض معقد، يعني يدخلوا فيه برشا عوامل، الهرمونات، الجينات، والعوامل الوراثية ونمط الحياة متاعنا. نمط الحياة بما فيه التغذية، التدخين، الكحول والنشاط البدني، هذوما الأربعة يمثلوا بين 30 و40%
0: مع بعضهم.
2: بين 30 و40% ينجموا يشكلوا خطر وسرطانات. به احنا هذوما الحاجه الوحيده اللي نجموا نتحكموا فيها، العوامل الاخرى اللي نجموا نتحكموا فيها
0: هما الجانب الوراثي والجيني.
2: بالنسبه للحوايج اللي نجموا نتحكموا فيها، نبداو اول حاجه بالتغذيه. التغذيه احنا ديما نحكيو على الصحن المتكامل المتوازن اللي فيه الخضروات النيه. اول حاجه راهو الخضره لازم تكون متواجده يوميا في نظامنا الغذائي، هي سواء كانت نيه ولا مطبوخه. نيه لا محاله، احنا ديما ناكدوا عليها خاطر تكون فيها الالياف، والالياف توا برشا دراسات اكدت لي عندهم دور كبير في الحمايه من السرطانات، خاصه سرطان الثدي. اي وفيها فيتامينات وفيها املاح وفيها مضادات اكسده، ديما نسمع بها مضادات الاكسده هذيا. فيها لي بوليفينول، هما الحقيقه هذوما مش موجودين كان في الخضروات والغلال، موجودين زاده في القهوه والتي والكاكاو وبعض الاعشاب هذوك اللي نفوحوا بهم. وفيها لي كاروتينويد اللي هما موجودين، هما الوان الحقيقه، اللون الاصفر موجود في القراع الاصفر باغ اكزومبل، اللون الاحمر نلقاوه في الطماطم الحمراء ولا الفلفل الاحمر، اللون البرتقالي اللي نلقاوه في السفناريه، واللون الاخضر اللي نلقاوه في الخضره الورقيه كيما المعدنوس والسبناخ والكل. دونك هذوما مضادات اكسده عندها دور في حمايه الخلايا بصفه عامه، دونك تحمينا من الامراض السرطانيه.
0: فما حاجه انتم ديما تقولوها اخصائيه التغذيه، تقول لك لازم الصحن يبدا ملون هكا ولا لا؟ الصحن الملون هو الخضروات هذوما،
2: الخضروات هذوما نحكيو على الخضروات اللي هي الاربع الوان معناتها، الابيض والاخضر والاحمر والاصفر.
0: اذا كان الخضروات هذوما من المستحسن ناكلهم
2: نيين
0: ولا طيبين والا سوتي كما تاع برشا ناس، والا مقلي فوالا فسر لك كيفاش ناكلوهم.
2: هما بالنسبه للخضره النيه ديما نقولوا احسن حاجه على خاطر هي اللي فيها الالياف، واحنا الالياف نستحقوهم برشا حتى في الحمايه من الامراض السرطانيه وحتى لتعديل نسبه السكر في الدم وحتى الاحساس بالشبع وكل. فما ناس عندها مشكله كي تاكل الخضروات النيه تنجم تتسبلها في غازات. دوك مثال شنو نقول لهم؟ تاكلوا الخضره الطايبه يا حبذا تكون في الفور، توا فما ياسر وصفات نشوفهم الخضره ديريكت محطوطه في الفور
0: اللي هي اكثر صحه،
2: اللي هي اكثر صحه، والا سوتي في شويه زيت ويا حبذا يكون زيت زيتونه. لهنا بالطريقه هذه ما يفقدوش القيمه الغذائيه نتاعهم ولكن يفقدوا الالياف.
0: فوالا
2: دونك هيك علاش جو بريفير تكون النيه. سينو اللي ما ينجمش ياكل خضره طايبه راهو فيها فيتامينات واملاح، وتوا فما الخضره المجمده طالعه موضه احنا نقولوا راهي ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها.
0: كيفاش معناتها تكون مجمده؟ كونجيلاتور
2: في الكونجيلاتور راهي ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها.
0: لازم نعرفوا كيفاش كنجلو هكا ولا لا؟
2: بالطبيعه ونعرفوا كيفاش سيرتو نسريوها كي نمدوها من الكونجيلاتور.
0: كيفاش نجمو
2: معناتها؟ خليوها ليله كامله في الفريجيدير،
0: مش نهبطوها بالدرجه. الشوك
2: ترميك ما يلزموش تصير. بالطبيعه المقلي هذاك ديما نبعدوا عليه وما نعملوش احنا خضروات مقليه، اما
0: صالح.
2: فلا
0: ما عنا البطاطا نبقى مقلية وعنا القرعة وقت اللي احنا نعمله كفتيجي ما وكل شيء نحطه في خضرة والكل انا قليون
2: أي صحيح. أي. بالنسبة للكفتيجي صحيح نحاولوا القرعة نعملوه في الفور. بالنسبة للبطاطا هذيك من عائلة النشويات ونحكيوا عليها بعد من كلاسيواش مع الخضراويات
0: اتفقنا.
2: الموضوع الثاني هو البروتين. احنا البروتينات شغطو نحكيوا الحيوانية عنا اللحوم الدجاج الأسماك العظم به العظم هو اللي صاير عليه بوليمي كبيرة في بالي الفترة هذية
0: راهو عظم ودجاج
2: العظم ودجاج مع بعضهم
0: منتجات الدواج
2: منتجات الدواجن احنا راهنا في تونس نسميه محظوظين في الاخر مقارنة برشا بلدان تسمى عنا رقابة راهو تسمى عنا رقابة بهي بالنسبة للبيض وللدجاج احنا نحيو الجلدة وناكلو بكميات معتدلة وراهو في الاخر تقعد احسن ما عندها مصدر متاع بروتين ماهوش كيما اللحوم الحمراء احنا نقولوا ماجر ما فيهش دهون
0: اي اقل دهون
2: هي. اقل دهون المهم ما نقليوهاش في الزيت نعرفوا كيفاش ناكلوه دوك بالنسبه للدجاج ما فما حتى اشكال العظم كيف كيف المهم المقلي في الزيت لا بالنسبه للاسماك وخاصه الاسماك الدهنيه راهو خاطر الدهون نتاعها صحيه راهو ننصحوا بها وخاصه في سرطان الثدي
0: مثلا شي نوعيه الاسماك اللي فيها دهون وناكلوها
2: السمك الازرق هي. احسن شيء السردينه هو السردينه والسمون ماهوش مقدور عليه برشا دونك السردينه راهي كيف كيف عندهم نفس القيمه الغذائيه فيهم الاوميغا 6 ويحمي الخلايا بصفه عامه خاصه الخلايا السرطانيه وخاصه سرطان الثدي
0: ما تسمنش السردينه هكا ولا
2: لا لا ما نخافوش منها قيمه غذائيه كبيره حتى ولو فيها دهون احنا ديما نخافوا من الدهون راهو فما
0: فما دهون صحيه زلنا نستحقوها هكا
2: زلنا نستحقوها صحيح راهو حتى اللي يعملوا حميات اصعاب وينحيوا الدهون تلقاه ياخذ الحليب 0% مواد دهنيه الياغورت ياخذ 0% راهو ماهيش فكره باهيه حتى كان نضعفوا اسرع راهو الهرمونات نتاعنا تصنع من الدهون فينجم ياثر على تصنيع الهرمونات نتاعنا يعني
0: فوالا معناتها ديما
2: صحيح ناخذوا معتدل مش الفايده نلقاو نتائج سريعه بالحميات القاسيه لا ناخذوا معتدل
0: واضح
2: باهي دونك حكينا على الدجاج العظم والحوت مازلت اللحوم
0: الحمراء
2: اللحوم اللي اللحوم الحمراء اللي هي شابيتر كبير باهي احنا بالنسبه للمنظمه العالميه للصحه ما تقولناش نمنعوا اللحوم نهائيا خاطر فيها نسبه تحديد حتى الناس اللي عندها فقر دم وفيها قيمه غذائيه كبيره لكن الاشكال اللي هنا وقت نكثروا منها
0: الدهون نتاعها صحيه ولا غير صحيه ساعه
2: الدهون نتاعها غير صحيه الحقيقه
0: غير صحيه
2: اي خاطر بعد في التحاليل لقاو الكوليسترول الظاهر مرتفع برشا
0: أي.
2: من جراء الدهون نتاع اللحوم الحمراء ولكن نحكي على اللحوم في حد ذاتها اللي هي راهو المنظمه العالميه للصحه تقولنا نكونسوميو بين 250 و300 غرام في الاسبوع المنظمات الكنديه لما حالة تسمح حتى نوصلوا ل 500 غرام في الاسبوع
0: رطل
2: في الاسبوع ما نفوتوهمش
0: هما اللي يسمعوا فينا يقول لك راه مش باش نوصلوا احنا رطل دكتوره ما عاد شنو هو توا اللحوم الحمراء غاليه كم ما
2: نقول ارتحنا منهم جيت جيت منهم
0: حاجه مهمه
2: جيت جيت منهم ناخذوا اي ناخذوا بكميات معتدله اي باغ كونت خلي نبعدوا عليه هو اللحوم المصنعه لي شاركوتري واحنا ديما نحكيوا عليهم الجامبون والسلامي وهيك لي سوسيس وكل شيء معناها المنظمه العالميه للصحه تقولنا ما نفوتوش 20 غرام في الاسبوع وماذا بينا نبعدوا عليهم
0: نبعدوا عليهم جامله معناتها فوالا يعني صغيراتكم اللي ياخذوا في الحاجات صرتوا صغارهم يحبوا الحكايات هذوما
2: بالطبيعه احنا مشكلتنا الاساسيه الملونات والمضافات في طريقه التصنيع
0: نتاعها
2: في طريقه التصنيع والتخزين نتاعها
0: واضح
2: هذا بالنسبه لموضوع البروتينات
0: واضح خدينا خضره خدينا بروتين فوالا
2: مازال النشويات
0: النشويات الطبق الرئيسي معنا.
2: الطبق الرئيسي به احنا راهو ما عندناش اشكال مع المعجنات والخبز سواء سواء للحمايه ولا معناتها شكون يسمع فينا عنده الامراض ديجا انستالي ما هيش معناتها الباهي انه ناخذ مصدر حاجه تعطينا الطاقه نتاعنا دوك ما نمنعوهمش ولكن ناخذ بكميات معتدله يستحقها جسمنا خاطر راهو من العوامل اللي تسبب سرطانات وخاصه سرطان الثدي هي السمنه وزياده في الوزن واحنا نعرفوا اللي النشويات الخبز ولا المعجنات ولا البطاطا بكميات كبيره راهي تنجم تتسبب في السمنه
0: هاي
2: دونك السمنه هي من العوامل اللي تؤدي للسرطان
0: لا مرض السرطان هاي فوالا معناتها ديما
2: ناخذ كميات معتدله
0: اي هل انه ناخذ معناتها الفارين كومبلي ولا ناخذ الفارين الابيض معناتها مش مشكل ولا ناخذ القمح الصلب ولا القمح اللين احنا ديما في المعادله ذيك معناتها دكتور
2: هي بالنسبه للوقايه الاحسن ناخذ الفارين كومبليت على خاطر فيها اكثر نخاله هو راه ما فماش فرق الاصل كله قمح والمستخرج كله فارينه لكن اللي فيها اكثر نخاله
0: فيبر
2: يعني الألياف. وإحنا الألياف قلنا توا إنه الدراسات تأكد عليهم للحماية من سرطان الثدي. فما دراسة تأكد إنه الأكل اللي غني بالألياف ينجم يحمي من سرطان الثدي بنسبة 13%. دونك الألياف راهي مهمة، نلقاوها في الحبوب الكاملة، نعمل القمح والشعير، نأكلوا الملثوث، نأكلوا الزميت، نأكلوا البرغل، ونلقاوها في البقوليات، الحمص والفول والعدس واللوبيا اللي هما راهم ماهمش خضرة، راهم من عائلة النشويات، معناتها نجموا نعملوا وجبة رئيسية شربة عدس وإلا طبيخة هذيك تعوض المعجنات وإلا الخبز. ونلقاوها في المكسرات زيدا، حتى المكسرات فيها ألياف، يعني القشرة والخضر والفواكه القشرة متاعهم هي ألياف.
0: واضح جدا.
2: نجيو للدسير الفواكه. بالنسبة للغلال، به الغلة هي الحقيقة مش كما الخضرة، تشابه الخضرة من ناحية أنه فيها ألياف وفيها فيتامينات وأملاح،
0: والألوان يعطيه نفس الفيتامينات متاع الخضرة،
2: نفس الموضوع. لكن الإشكال في السكر، نسبة السكريات المرتفعة. احنا للحماية نقولوا نبعدوا على السكر الأبيض، ما نقولوش نبعدوا على على السكر الطبيعي اللي جاي من الغلة، لكن نحبذوا ناكلوها كعبة غلة كما هي، مش نعملوها عصير، خاطر العصير باش يفقد الألياف، باش يفقد إذا كان مثلا عصير جدرانج بعد درج باش يفقد الفيتامين سي اللي فيه. دونك راهو ناخذوا الغلة كما هي،
0: ما نحطوش صحن غلة ونحيو العشاء مثلا،
2: لا لا لا ما يعوضش عمرها، ما صحن غلة يعوض حتى ولو تعطيك نفس الطاقة، ولا نقيسوها بالسعرات الحرارية. ساعات الناس تركز مع لا السعرات الحرارية هذيك موضوع كميات، أما عنا الكاليتي احنا نقولوا النوعية اللي هي يلزم يكون فما بروتين، يلزم يكون فما نشويات.
0: فوالا هذوما الحاجات اللي نركزوا عليهم. نبعدوا على توسكي مصنع ولا لا، توسكي مقلي،
2: توسكي مصنع، توسكي سكر أبيض،
0: ونحاولوا
2: نكثروا من الخضروات، الغلال، البقوليات كما كنا نحكيو.
0: شنو الغلة المضادة للأكسدة مثلا؟
2: به هما راهو الفيتامينات والأملاح هما بطبيعتهم مضادة أكسدة، وسبحان الله كل غلة فيها فيتامينات وأملاح متاحة. يعني مثلا اللي لونهم برتقالي وأحمر كما الجزر والبرتقالي، ذوك فيهم أكثر فيتامين أ، اللي لونهم أخضر فيهم أكثر نسبة حديد، فما فماش حاجة أحسن من ولا غلة أحسن من غلة أخرى. النوع ماذا بينا ناخذوهم الالوان الكل كما في الخضروات، ناخذ الالوان الكل باش ناخذ الحمايه نتاعنا.
0: باش نسالك سؤال على الخضره المجففه والغله المجففه اللي هي ترانت هكا ولا الوان وتتقرمش وفيها برشا معناتها نقول انا جذابه. احنا حكينا على المبرده، قلنا
2: ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها. هما الحقيقه حتى الخضروات والفواكه المجففه ما يفقدوش القيمه الغذائيه نتاعهم، بالعكس تولي فيهم اكثر فيتامينات واملاح، خاطر يوليو احنا نقولوا كونسونتري معناتها باش ينقص منهم الماء، تولي فيهم برشا بوتاسيوم وبرشا فيتامينات واملاح اخرى.
0: انا راني ما نحكيش على كان مش ماشي الشايح وك الفازات هذوك، نحكي على ذاك اللي تقرمش فما
2: الخضروات
0: كيما الشيبس الشكل نتاعهم.
2: اي هيكم موجودين في الخضروات الاكثريه في الخضروات. لا ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها، وبالعكس تولي فيها نسبه بوتاسيوم مرتفعه. يعني تقريبا صحيه مثلا العامل الشعب. لا
0: مش مقليه، مجففه.
2: فما ناس توا تعملها في الاير فراير معناتها وحدها في دارها، فماش حتى اشكال،
0: ما خافوش منها.
2: لكن بالنسبة للمشماش الشيح والعوينة الشيحة اللي كنت تحكي عليهم،
0: أنا ذكر وقت أنت مرة قلت لي هذوكم تتاكل كعبة مشماش شيحة يبارك لي ثلاثة، معناتها
2: لأنه تطلع مستوى السكر في الدم برشا، معناتها لو فات كانوا باش ينقص منها الماء وباش ينقصوا منها الألياف، باش تولي صحيح كونسونتري بالفيتامينات والأملاح، أما زيد كونسونتري بالسكر.
0: ردوا بالنا منها
2: أكيد، خاطر برشا سكر ولا مؤشر سكري مرتفع راهو يساوي امراض السكري ولا سمنه، مش نقولوا سكر طبيعي ما يسالش مش كيما السكر الابيض، لا راهو يؤدي الامراض السكري، يؤدي الشحم في الكبده توا
0: لموضه مشكل كبير برشا، موجود عند برشا ناس
2: والسمنه
0: مرض العصر. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
2: مازلنا التدخين ننصحوا اكيد باش نبعدوا عليه،
0: والكحول والنشاط البدني.
2: الكحول وراهو المنظمه العالميه للصحه تقولنا من الأسباب الكبيرة والأولى اللي تتسبب في السرطانات وخاصة سرطان الثدي. وراهو الدراسات العلمية تقولك أي نوع متاع الكحول، ومفماش دراسة تقول كيف ناخذه بكمية ما نتجاوزوش الكمية هذيك راهو تو ما نمرضوش، لا المنظمات العالمية الكل تقولك نبعدوا على الكحول بصفة عامة ونقصوا منه قدر الإمكان.
0: فوالا راهو مسرطن،
2: راهو مسرطن مهما كان أنواعه.
0: التدخين كيف كيف.
2: وبالنسبة للنشاط البدني بالعكس الدراسات أثبتت اللي عنده فاعلية كبيرة سواء في الوقاية وإلا حتى وقت شكون معناتها كان يسمع فينا ديجا المرض انستالي راهو النشاط البدني يعاون في تنقيص معناتها من الحده والشده نتاع المرض وحتى باش انه ما يعاودش يرجع معناتها خاطر احنا نعرفوا سرطان الثدي ولينا نبراو معناتها الحمد لله
0: في الاكتشاف
2: مع تطور العلم اذا كان في الاكتشاف المبكر مع النشاط البدني راهو تعاوننا باش انه المرض ما يرجعش معناتها حتى نهار اخر. احنا نقولوا 5 مرات في الجمعه نعملوا سويعه مارش خفيفه
0: أي.
2: والا على الاقل بين 3 و4 مرات في الجمعه نشاط بدني مكثف معناتها اللي يعمل رياضه
0: فوالا ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع وربي يحمي الناس الكل.
2: ربي يحميكم.
0: شكرا اخصائيه التغذيه والرجيم ندى شعبوني نورتني. شكرا لك على حضورك معنا. احنا هيك وصلنا لختام لقانا لليله. شكرا حسام, شكرا هيفا, شكرا اشرف, اجمل تحيات هدى, الاخبار مع اميره, نايت كلوب مع محمد. صباح الخير, نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على سمو جيت. باي باي.
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.
4: سويي اليرت, البرمجة الشتوية على كارت.
5: رجعت الشتوية
4: من الاثنين للجمعة, ابدا نهارك

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل ثلاثة الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز،
2: موجز وتاسعة. ديوان فام، عسلامة. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتحصل اليوم الأربعاء على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثة من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. وتمنح هذه الجائزة سنويا بشراكة مع أكاديمية العلوم لمكافأة باحثات لهن مسارات واعدة، حيث تم اختيار المتوجات من قبل قرابة 50 شخصية أكاديمية وفق ما تم نشره مساء اليوم بصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوة ستوقع اليوم بصفاقس اتفاقية

0: لتشمل كافة المؤسسات التربوية بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد. في العالم، هيئة وطيران المدني السعودية تكشف اليوم أن الهجمات على مطاري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فضلا عن سقوط عدد من الجرحى. وضحت الهيئة في بيان لها أنه نتج عن الاعتداء على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم الطفيفة إلى البليغة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يفيد بأن أكثر من 184,000 شخص نزحوا في اليمن منذ اليوم الأول من أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
1: على 93.5.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دا تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من خمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

أنت مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

تسلمتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دوينا فيم. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زد على www.dwnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكونوا معاكم كل ليله من 2 للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا خارجين وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا زاد بتيتر مروحين بعد نهايه تعب بعد خدمه بعد قهوه زاد عملتوها بتيتر. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا خليوا الامبيونس بيان سور. اذا كنكم زاد تاو في الدار يمكن قاعدين تطيبوا في الكوجينه لدام نقول لكم خليوا زاد كيف كيف الموسيقى تعملوا معها بون كيف ان شاء الله عليكم برشا موسيقى حلوه كوم دابيتود. ثلاث ساعات يتعديوا معاكم ان شاء الله خفيف. السلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج. السلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد. هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. يبقى نقول لكم الموسيقى بتاعنا حاضره جوستومون شويه اخر في كاسيت مش نعطيها مش نلقاو رونديفو هكا اليوم ان بو رومانتيك ولا عرفت هكا الديفيه شويه الامور هذيك علاش باش نسمعوا بعد شويه اليسا.

0: خليني ذكرى جميلة عندك. إذا كان عندكم ذكريات أنا أقول لكم على المعهد البريباراتوار، معهد التحضيري فوالا للدراسات الهندسية في صفاقس، إذا كنتم قريتوا في البريبام وعندكم ذكريات، وإلا توا ديجا دخلتوا وبديتوا تقرأوا في البريبام، نقول لكم بعد شوية فما إيفينمون مزيان برشا نحكيوا عليه مع ضيوفنا اللي باش يكونوا لهنا، دونك لي غاسبونسابل من البريباراتوار اللي باش يكونوا حاضرين وموجودين لهنا، نحكيوا على إيفينمون تاع جورني بورت أوفيرت بيان سور. حضروا روحكم، برشا برشا اكتيفيتي، برشا حديث، برشا ما نحكيو على الأهمية نتاع البريباراتوار وأهميتها في الباركور نتاع لي ستوديون. وهاني قلت إذا كان عندكم لي سوفينير قريتوا في سيغتان مومون في ليكول هذايا في المعهد هذايا ولا غيره، دونك خليكم معنا برونشي، تابعونا شوية آخر. مي جوستومون الموزيكا نتاعنا تبدا تو سويت كيما العادة مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش تسمعوا حليم اليوسفي في وين.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. سهريتنا مازالت متواصله وكيما قلت لكم قبيله للناس اللي قرات في البريباراتوار نتاع صفاقس، دونك حضروا روحكم باش نرجع بكم لذكريات جميله، باش نرجع بكم حاجات نوستالجيك بوتيتر، كيف تسمعوا الحديث كيف تسمعوا ليفينمون اللي استنى فيكم غدو حي ان شاء الله. دونك ايفينمون مزيان برشا، نهار الخميس 8 اكتوبر 2026 في المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه بصفاقس. ليفينمون هذايا مش يكون لما للعائله الموسعة والكبيرة للمعهد، كي نقول العائلة الموسعة دونك للناس اللي قرأت قبل بوتيتر تنجموا تجيو بحذينا، وإلا ديجا احنا استدعينا ناس مش يكونوا ان شاء الله حاضرين، فما ناس ميم تخدم غادي في المعهد وقرأت في المعهد وعندها ذكريات في المعهد، ايون بلوز هذا باش يكونوا اللي جون جدد اللي دخلوا للمعهد سنين، وباش نحكيوا معاهم اكثر على تفاصيل المعهد وعلى الأهمية، والعنوان هو تحديدا لنهار لليوم المفتوح هذايا هو أهمية الدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي في البيولوجيا والجيولوجيا ومدى تعدد أفاقها في ظل المستجدات التكنولوجية على الصعيدين الوطني والعالمي. شنو هالكلام هذي الكل باش نفسروها لأكيد معاكم تسويت هذاك، علشان أنا فرحان برشا إنه نكونوا بحذايا ضيوفي لهنا، وعلى يميني مدام لبنى داود كاتب عام المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس. مرحبا بك مدام لبنى.
2: مساء الخير محمد، يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: افيك بليزير يا لالا، شنحوالك؟ لاباس عليك اليوم تكون بحذايا ضيفتي في كادر آخر، اليوم نحكيو بروفيسيونيل كادر مش موسيقى ولا جو هذايا. دايور نقول لك من خلالك انت ومن خلال الناس اللي تسمع فينا، برافو على العرض نتاع نهار الجمعه توق ياسمين اللي كانت تذكروا نهار الخميس جو بونس ولا نهار الاربعاء كانوا بحذنا لهنا وحكينا على ايفينمون هذايا، كنت حاضر وتفرش عليك حتى وانت تغني زاد، برافو اللي كنت والكل كيف بسم الله وما شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله محلاه الامبيونس. وقت اللي قالوا لكم فما جديد، نعطيكم شويه مسجلات بوتيتر للناس اللي ما مشيتش، وقت اللي قالوا فما جديد راهو عملوا راديو جديده زعما وكونسيبت نتاع راديو، وعزيزة باير كانت هي اللي تعمل في التنشيط نتاع الغديو هذايا، وفكر حلوة برشا ومنا بون كيف بالموسيقى. دونك المرة الجاية مترتيوش وحاضر ويحكم ومنتاو على بكري ما تبداش تكلموا فينا على التكيات. اي اون توكا مرحبا بك مدام لبنى. سينو زاد يكون على يساري سي رمزي رقيق كاتب اول مسؤول على مصلحة الشؤون الطالبية والبيداغوجية بالمعهد. سيدي مرحبا بك، انسني برشا. مرحبا لاباس عليك؟
3: الحمد لله
1: الامور باهيه. افيك بزير يا سيدي مرحبا، اول مرة تكون بحذايا،
3: ان شاء الله فرصة طيبة،
1: ان شاء الله مش اخر مرة، ان شاء الله ديما بحذانا. والباب هذايا راه كيما قلت قبل المدام لبنى ها توا سي لا تغوازيام ولا كاتريون فوا جو بونس تكون بحذانا، لو ميم اللي كنت خويا دز الباب شقيك وانا معك
3: اكيد.
1: الله يفضلك يا سيدي، وشرفني برشا انك تكون بحذانا وتشرفونا ديما ان شاء الله. حسام شنو فما به الدنيا بسم الله وما شاء الله. على كل كيما قلت دونك نحكيو على اليوم المفتوح هذا، قبل ما نحكيو على اليوم المفتوح ونحكيو على ليفينمون باش يكون غدو حي وتفاصيله، نحكيو على البريباراتوار. فينا برشا اللي يعرف عنده فكره اوكي كبيره على البريباراتوار، فما ناس زاد تقول لك شنو هي البريباراتوار، نعرف تخرج المهندسين ولا مقبل المهندسين، اسكو يكمل يخرج مهندس ولا مش مهندس، التيتر لوليه مام بيدهم حتى وقت صغيراتهم، ولا يقول لك بعد الباك مش يجي يقراو في البريباراتوار، يقول له اي شنو تعملوا وكذا، يقول له زاد مثال ما تيتر ديكزامبل، يقول له باش نقرا نحب نتبع البيوتكنولوجيا، يا ولدي شنو هي البيوتكنولوجيا هذا، ايش تعملوا فيها، شنو علم البحار علم كذا، فتبدا صوره عند بعض الاولياء ما نقولش الكل، تبدا صوره مش واضحه. ولكن نحكيه على مؤسسه انا قبيله نحكي انا وسي رمزي بيد في الاوف، قلت له انا بالنسبه لي تقريبا يمكن اصعب فورماسيون تنجم تعملها في حياتك وتنجم تخليك في باركور متميز جدا. داير اليوم اذا كان نحكيه على اقوى والا المع الانجنيور اللي خرجت من البلاد هذيا والا ما زالت موجوده في البلاد هذيا، فانه لازم تلقى نسبه كبيره منهم خرجوا من البريباراتوار، عملوا سيكل بريباراتوار. فنرجع شويه على تاريخ المعهد هذيا، تاريخ كبير وقبيله، شفت شويه الارقام، ارقام كبيره برشا مشرفه والحمد لله للنتاج نقول هنا الجامعي في تونس. أعطينا عليه فكرة وخلينا نرجع شوية نفهموا شنو يصير ولا شنو نقراو بالضبط في البريباراتوار.
3: شكرا سي حمدي. سي محمد
1: اقرب شوية الميكرو ولا ندوروا ليك.
3: المعهد التحضيري للدراسات الهندسية هو مؤسسة عريقة تأسست في سنة 1992، ستدير عندها توا ما يقارب عن 34 سنة من تاريخ تأسيسها. المعهد التحضيري سنة عندنا رقم مهم في عدد الطلبة اللي هو يتجاوز 1235 طالب وطالبة من أربع شعب. الشعب الموجودة في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية هي بيولوجيا جيولوجيا رياضيات فيزياء رياضيات، فيزياء، فيزياء، كيمياء، تكنولوجيا، هذوما الأربع شعب اللي موجودين. بالنسبة لعدد طلبة سناء ما بين طالب وطالبة هما 154 طالب في اختصاص بيولوجيا جيولوجيا، 380 طالب في اختصاص رياضيات فيزياء، في 327 طالب في اختصاص فيزياء كيمياء، و305 طالب في اختصاص تكنولوجيا.
1: داكور.
3: هذا ما ننساوش باش نعطيو لمحة عن النتائج المناظرة تاع السنة الفارطة اللي هي نتائج مشرفة جدا. عندنا نسبة 100% في مجال في شعبة رياضيات فيزياء، عندنا 98% في شعبة فيزياء كيمياء، وعندنا 98% في شعبة التكنولوجيا، و95% في شعبة البيولوجيا. ذكرت شعبة البيولوجيا جيولوجيا هي الأخيرة اللي هي 95%، لكن عندنا عنصر هام وحدث هام اللي هو ما تحصلت الطالبة ونجم نذكر اسمها فرح بوهليل في شعبة البيولوجيا جيولوجيا، هي الأولى على الصعيد الوطني في المناظرة الوطنية. أوكي. وكذلك تحصلت على الجائزة رئاسة الجمهورية.
1: جائزة رئاسة الجمهورية. دونك هذه السنة نحكيه توا الصيف هذا يعني نقول. تبين والله حاجة متميزة جدا.
3: ما ننساوش زاد سي مهيب بوزيدي، الطالب مهيب بوزيدي في شعبة التكنولوجيا، هو كذلك
1: في شعبة السنة زاد كيف
3: حصل على المرتبة الأولى
1: في الكونكور
3: في المناظرة وكيف خذا البريزيدونسيال.
1: مهم جدا راهو كي نقولوا راهو خذا الجائزة نتاع الرئاسة، ماهوش مجرد جائزة، لأنه راهو نحكيو على آلاف الطلبة اللي يكونوا موجودين في القائمة ويتم الاختيار، ولا معناها على زوز الأسامي هذوما ولا واحد حتى واحد منهم، راهو باش تعرفوا القيمة نتاع الفورماسيون اللي موجودة في البريباراتوار. على الأقل نحكي على صفاق ستو بور المومون بحضوركم، ولكن اون جينيرال زاد على كل المعاهد التحضيريه، فمهم جدا الشيء هذا. انا قبيله نحكي انا وياك، قلت لي انه انت ما عندكش باركور في التحضير، ما خديش بريباراتوار.
3: لا ما
1: خديش، اما انت كانت عندك علاقه كبيره برشا في الناس اللي تخدم في البيولوجيا
3: هكا ولا البيوتكنولوجيا. في انا خدمت ما يقارب مع 18 سنه في مركز بيوتكنولوجيا بصفاقس، وكانت علاقه كبيره برشا مع البيولوجيين، ونظمت مؤتمرات كبيرة حتى

0: سيدي تاعي اللي قالوا سي رمزي يعني هو ذكر البورسنتاج اللي تسمى خارقين العادة, لكن النوعية متاع النجاح السنة عنده رمزية مهمة. علاش؟ لأنه تقريبا التوب 10 متاع أحسن مدارس موجودة بعد المناظرة كانوا من نصيب, المراتب الأولى كانوا من نصيب أبناء المعهد. معناته هذه حاجة مهمة جدا, لأنه ينسفي بقى أنك أفواغ 100% دو ريزولتا ولا 98%, لكن المراتب الأولى أو معناته السكور البهين الكل خذيهم أولاد البريباراتوار. وهذا مش غريب, لأنه الكادر أنسينيان وكادر أدمينستراتيف قاعدين يخدموا في خدمة جبارة.
1: برافو, والله برافو, حاجة تشرف برشا وحاجة تفرح برشا أنه نلقاو. وكما قلت هذا مش غريب, ولكن راهو زاد باش يفهموا يا ناس, يمكن راهو بالحق. معناه أنا ديما نحاول هكا نوصل كيما أنا نعرف وكيما الصورة اللي عندي على البريباراتوار, راهو من أصعب الكونكور اللي نجموا تلقاهم في تونس كاملة. معناها يمكن فما ثلاثة ولا أربعة كونكورات موجودين في تونس راهم هما الأصعب. نحكيو على الإكسبرتيز كونتابل, ونحكيو زاد بيان إيفيدامون على الكونكور نتاع البريباراتوار. فنجاح التلامذة بالتألق هذايا وبالقوة هذايا راهو حاجة ماهيش سهلة, حاجة تأكد اللي فما خدمة وفما فورماسيون حلوة برشا وفورماسيون سوليد. أنا نقول خاطر راهو تنجم تقرا اليوم في أي معهد ولا في أي بلاصة, ولكن من بعد كي تخرج هل أنت متمكن من اللي قريته ولا لا, الفورماسيون نتاعك كانت مبنية على قاعدة صحيحة ولا لا, هو الفرق بين معهد ومعهد. فلهنا نحكيو على معهد. الأكيد أنه كما قلت كل عام تقريبا الأرقام تحكي على روحها, وكل عام حتى ما بعد حتى اللي يخرجوا خارج الأرقام هذية راهو كي يمشيوا من بعد للنيس ولا يمشيوا لمعاهد أخرى ولا غيره تلقاهم هما برمي الزيليت وهما برمي الأولين في المعهد نتاعهم. لا لشيء, لأنهم خذوا تكوين متميز ومتميز جدا في المعهد تحضير الدراسات الهندسية بصفاقس. غدوة حي نحكيه على يوم مفتوح, يوم مفتوح للبيولوجيين والجيولوجيين. ولا نحكيه على اليوم هذية شنو مش يكون فيه اللمة هذية الحلوة اللي انت قبيل عطيتني شوية تفاصيل, ولكن نحب نبرتاجيهم مع سادة المستمعين. أكيد
0: اذا كما قلت لك انا بنت البريباراتوار, انا في الاصل مهندسه في البيوتكنولوجي, ما عملت لي زاني بريباراتوار نتاعي في لي بيس. هذاك علاش بالنسبه لنا اليوم يوم غدوه هو يوم مهم جدا, لاني منذ 30 سنه كنت كيف اتيديونت جاي من البكالوريا خذيت شعبه لا بيولوجي جيولوجي. نفس السؤال اللي بجي سالوه اللي قاعدين نسالوا فيه الطلبه نتاعنا اليوم, شنو افاق الشعبه هذيه, وين مش توصلني, شنو مش نجم نخدم, شنو هي الفورماسيون بعد, وين جو بو انترفينير ان طونك فيتور انجينير اون بيولوجيست اون بيولوجي. دونك هذاك علاش خممنا احنا إكيب كاملة ومشكورين من أساتذة من إطار تدريس والإطار الإداري وكل أنه نظموا اليوم المفتوح غدوة, وإن شاء الله ما هوش بشيكون أخر يوم لأنه بشيكون فرصة إن شاء الله للطلبة باش السؤال هذي الأمبيغويتي اللي موجودة حول إفاق التحضير للهندسة البيولوجية باش إن شاء الله نحاولوا أنه نوضحوا أموا ك كما نقولوا لقاء أول. دونك عطينا العنوان اليوم مفتوح هو أهمية الدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي في البيولوجيا والجيولوجيا ومدى تعدد أفاقها في ظل المستجدات التكنولوجية على الصعيدين الوطني والعالمي. كل العنوان هو معناتها طويل شوية وفي, لكن كي نجيو نحلوه العنوان تلقاو أنه مهم جدا أنك تبرز أهمية دور المهندس المستقبل في البيولوجيا والجيولوجيا في ظل التغيرات اللي نشوفه احنا اليوم في كل المجالات اللي عندها علاقة بحياة الإنسان والأمن الغذائي والبيئة وكل هذه المجالات اللي احنا ولاد تقريبا كل يوم نسمع بها. دونك هنا دور المهندس مهم جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحكاية هذه. هذيك علاش غدوة ان شاء الله باش يكون حاضرين معنا مهندسين في مجال البيولوجيا والجيولوجيا وهم في الأصل أبناء البريباراتوار. لبيوا الدعوة مشكورين كلهم باش يحضروا باش يجيوا يبسطوا الرؤية للزيتوديون هذوما, وحتى هنا دعوة نوجهها حتى للتلامذة اللي هما لفيتور باشولي اللي هما ممكن ما يسمعوا بها لابريباراتوار معناتها لابريباراسيون بيولوجي وما همش فاهمينها, فرصة لهم هما باش توضح الفكرة قدامهم والصورة.
1: أنا والله قبيلة نحكي أنا وسي رمزي, دونك تقريبا حكينا على أربع ألوان موجودة في البيولوجيا كان مش غلط ولا فما أكثر من
0: البيوتكنولوجيا.
1: حكينا على أربع ألوان اللي أنا معناها ببساطة فسروا لي ولا فهموني شوية البيوتكنولوجيا فالبيولوجيا فلا

0: كان نعودوهم الالوان هذوما خاطر شفت مهم برشا. انا قبيله سالتك من انطلقت من سؤال في الخاص قلت لك انه الناس راهي ريالمون تسمع بالكلمه ويوميا راهو فينا حتى اللي يتعدى ما كلك سوا حتى في نحكي على سفيقس على الاقل اللي يتعدى قدام سيدي منصور السونتر
1: المركز
0: اللي انت كنت زاد تشرف عليه ولا البريباراتوار ولا نمشيو زاد حتى اللي في سكر جو بونس ولا غيره. الكلمه هذه تعرضنا يوميا ولكن ريالمون شنو هو دورها شنو هو نعملوا بها ما نعرفوش. فلو كنت عودهمنا بربي اي
2: مجال البيوتكنولوجيا هو جزء من البيولوجيا التطبيقيه
0: بيه شنو معناها
2: مانيش اختصاص مانيش بيولوجيست
0: اما انت عشرتهم برشا ففهمت
2: فما البيوتكنولوجيا الخضراء والبيوتكنولوجيا الزرقاء والبيوتكنولوجيا الحمراء والبيوتكنولوجيا البيضاء.
0: كان قرب شويه جوست الميكرو ليك فوالا تري بيان ايوا
2: باش نعرف بالبيوتكنولوجيا الخضراء هي ترتبط اساسا بالفلاحه والموارد النباتيه.
0: كل ما عنده علاقه بالفلاحه نحكيو والنبات
2: نحدوهم هو تحسين خصائص النباتات والمحاصيل، مقاومه الافات والامراض، تطوير الاسمده والمبيدات الحيويه، تحسين مقاومه النباتات للجفاف والملوحه، تطوير الزراعات المستدامه.
0: نحكيو على مجال يمكن الناس راهو توا قاعد تسمع فينا ما مش واخذه بالها، ولكن نحكيو على مجال راهو يمكن اهم مجال ان نشوفه في الاقتصاد أكيد او في أكيد في, أكيد في السياده الوطنيه يعني. ولا في اللي تحب وين تحب تبلاسي انت في الاقتصاد في الاجتماع في كذا اهم مجال نجم نحكيو فيه. ما نجموش نحكيو على اي حاجه من غير ماكله ولا فلاحتنا
2: وهي الماكله البيولوجيه
0: سيسا والماكله البيولوجيه
1: وهذا هذا ديجا هو الهدف من يوم غدوه هو انه نحبوا نفهموا الطلبه انه راهو الاختصاص مهم جدا في الدوره الاقتصاديه وفي معناتها المجالات اللي عندها علاقه بالامن الغذائي وبال بساعات الأدوية بالبيئة بمشاكل اللي نشوف فيها متاع المناخ وكل دونك الانجينير بيولوجيست عنده دور مهم جدا يعني ما يقلش أهمية على باقي الاختصاصات معناتها اللي موجودة.
0: ونضيف على كلامك الطلبة اللي تسمع فينا راهو والله يمكن راه مش تجيكم كبيرة شوية الكلمة ولكن شفتوا أكبر الحروب اليوم اللي صايرة بخلاف الحروب التكنولوجيا راهي حروب بيولوجية معناها كيف تسمعوا راهو معناها يحاولوا إنه ما نعرفش سيرمو عرضتكم حتى الاخبار انه يسرقوا البذور من عند كذا ويبدلوها جينيا وكذا فداخل نوعا ما في الشيء هذا لا لشيء لاهميه الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه والا الفورماسيون اللي انتم قاعدين تقراوا فيها ديجا فوالا نواصلوا
2: نوصل لك بالبيوتكنولوجيا الزرقاء. البيوتكنولوجيا الزرقاء ترتبط اساسا بالبحار والمحيطات والكائنات المائيه.
0: مهم زادا
1: في بارتي تاع المياه
0: والتلوث وغير
1: الحاجات
0: واحنا نحكيو سامحني واحنا نحكيو في عاد عايشين التلوث معانا
2: ثم البيوتكنولوجيا الحمراء اللي ترتبط اساسا بالصحه والطب والصناعات الغذائيه
1: الدوائيه
2: تطوير الادويه اللقاحات
1: انتاج اللقاحات
2: عشنا الفتره
0: كورونا وما ادراك ولولا البيولوجيين ما خلطناش الفاكسين
2: كلهم يخدموا في اللابوراتوار ليزاناليز معناها حاجة مهمة برشا. التشخيص البيولوجي والجزيئي، العلاج الجيني، إنتاج البروتينات العلاجية، تطوير العلاجات البيولوجية، هذا فيما يخص البيوتكنولوجيا الحمراء.
0: الحمراء أي مازالت البيضاء تو
2: البيوتكنولوجيا البيضاء
0: اللي هي
2: التكنولوجيا الحيوية الصناعية وترتكز على استخدام الكائنات الحية والأنظمات لإنتاج مواد ومنتجات صناعية بطريقة أكثر استدامة. نذكر النجم نقولوا إنتاج الأنزيمات، الوقود الحيوي، المواد القابلة للتحلل، المركبات الكيميائية الحيوية، تحسين العمليات الصناعية وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام.
0: هو سي رمزي راهو علمي برشا أمانة. أنا نحاول نبسط الفكرة للمستمع. أي كعبة يغرط اليوم تشري فيها، أي بكو حليب، أي حاجة تاكل فيها اليوم معلبة مش معلبة اللي هو تلقاها في السوق، نحكيه على البيولوجيا البيضاء. اليوم ما فماش حاجة تخرج من معمل ولا حاجة من غير ما تتعدى على يد إنسان قاري بيولوجيا ويعطي اسكو هذي تتعدى ولا ما تتعداش وكيفاش وكل شيء. معناها كل ما فيها أي حاجة. أنا قلت لكم سيرتو عندي فكرة في مجال الصناعات متاع الألبان وغيره، فموجود الخدمة هذي أفاقة كبيرة بارشة. وهذاك علاش احنا نحكي لكم هنا، عطيناكم شوية أفانغو علي استنى فيكم غدوة لأنه مهم برشة كل هالمجالات هذي بشلقاها مفصلة مع ناس مختصة وخدمة وقرات في البريباراتوار.
1: مش نكمل على كلامك، لانه بعد المناظره بعد لي زاني بريباراتوار الطلبه يعديو مناظره وبعد يصيروا اورينتي في لي زيكول دانجينيور. كي نجيو نشوفوا احنا شنو هما لي بوسيبيليتي نتاع لي زيكول دانجينيور اللي يمشيو لهم الطلبه، ثم لينات اللي هي تهتم بالفلاحه وتوا معناتها تمشي مجال اقوى من الفلاحه، نجمو معناتها حاجه حياتيه
0: الناس فوالا فهمنا قيمتها ديجا،
1: فهمنا قيمتها ومعناتها وتحسين جوده المنتوج اتسيتيرا. فما البسنة واللي هو مجال مهم جدا، يعني تو شكون لي بيزاجيست مطلوبين بارتو معناتها في تونس وحتى خارج تونس، لانه مهم جدا ولات معناتها التحسين معناتها لي لوكو والكل حاجه مهمه، وهنا لي زانجينيور بيزاجيست معناتها يجمو يلعبوا دور مهم جدا. تربيه المواشي كيف كيف معناتها فما يعني يجمو يكل يمشيوا تربيه المواشي اللي هي حاجه مهمه جدا معناتها معناتها لتحسين يعني جودة وتعرف انتم
0: يعني كل عيد نعيشوا في الأزمة زي ما انتم بتفهموا معناها
1: تسكي بيئة تسكي بيوتكنولوجيا أبليكا الصناعات الغذائية معناتها ريت مجالات متعددة جدا معناتها يسفي انه الطالب يفهم شنو وين نجم نجم معناتها شنو لبون شواء كل دوال فيغ ومعناتها بحول الله معناتها ينجح في المجال بشي مشيله. احنا كيف كيف خممنا انه وسادعينا فضاء الطالب المبادر قطب الطالب المبادر بول دونتربرونور تبع جامعة سفيرس، لانه مهم جدا انه توا معناتها لي ستوديون يفهموا انه ما عادش نعولوا على الدوله باش هي اللي تشغلنا، بالعكس توا لازمك تكون عندك فكرتك وعندك لو كادر معناتها نيسيسير بشكل فكره تتطور من فكره تولي مشروع. وهذاك علاش احنا برمي لي زانترفينون اللي سادعينهم دي ستارت ابور اللي هما كانت عندهم دي ساكسيس ستوريز معناتها باش يجيو في مجال البيولوجيا مش يجيو ويعرضوا معناتها المشاريع نتاعهم ويوريوا للطلبه انه راهو فوالا راهو فوزيت كابابل انكم معناتها توظفوا القرايه نتاعكم في انكم تعملوا مشاريعكم الخاصه.
0: وانا نزيد على كلامك والله وديما انت انا كل مره انتم تحكيوا انا تجيبوا لي الانسبيراسيون بور لي جون معناها وبحكم انه منخالط برشا في كل الميادين فمهم برشا نقول انه راهو اليوم حاولوا انكم تحلوا عينيكم على حاجات جديده. معناها احنا للاسف اليوم اللي نشوف فيه انه الطلبه ديما واخدين حاجات نوعا ما ستاتيك كيما الناس الكل نحب نطلع كذا على خاطر توندونس اليوم الماركتينغ جودي نامبورت هو توندونس في العالم. يبقى فما حاجات في تونس اليوم راهو مازالت فيرج مازالت حاجات اللي فيها برشا ما يتطور بما في مجال البيولوجيا. معناها راهو اليوم نحكيوا على بلاد مازالت صغيره في الصناعات الغذائيه مازالت صغيره في الفلاحه مازالت صغيره في كل الحاجات هذيا، فتخيلوا الافاق الكبيره اللي تستنى فيكم في وسط البلاد. معناها نفهم راهو تنجم تقول لي العالم وكذا والبرة متطورين اكثر وكل شيء مفهوم وما نجمش ننكروا شيء هذا ونكذب عليكم كي نقول لكم لا وزعمة في الاعلام لا موجود وخير منا برشا، ولكن افهموا انهم هم خير منا اوكي، ولكن احنا عندنا القابليه انه نزيد ونطوروا وما زلت محلول الدنيا ما زلت نجم انا نعمل معناها فما برشا صناعات انا نشوف فيهم حتى البرة موجودين اليوم تنجم تعملوا في تونس لكن مازالوا ما هوش موجودين، فتنجم تكون الفرصه عندك انت مجال مهم جدا جدا جدا لتونس وللاقتصاد التونسي خليني نقول بصفة عامة. انتو كان نحكيو على اليوم مفتوح غدوة حي ان شاء الله نعود نذكر غدوة ابارتير من 8:30 في المدرج واحد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس. انا نخلي لكم كلمة ختام لي انه معهد الاخبار قرب كلمة الختام لي لك انت سي رمزي.
2: انا باش نختصر اليوم المفتوح والعنوان في كلمة قريبة برشا للطالب وقريبة برشا للطلبة اللي قاعدين يقراوا وكل شيء. أنا مش نقول لهم من المعرفة العلمية إلى التطبيق ومن الجامعة إلى سوق الشغل. عنوان يختصر اليوم المفتوح بصفة عام.
0: بصفة عام.
2: نعاودها من المعرفة العلمية إلى التطبيق ومن الجامعة إلى سوق الشغل.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله الناس الكل بعد القراية وبعد كل التعب وبوتيتر ولا الأولياء ولا اللي هم يشوفوا صغيراتهم يشوفوا أبنائهم في مناصب بهي، وإن شاء الله يا رب نقول يبدل حالنا ديما بمحال مخير ديما نطمحوا إنه تكون إن بلدنا في كل المجالات في مخير. أنت قلت لي نحب نسلم قبيلة على ما ننسكش ما خليكش في إيش كير رب خاف ما خليكش أي قول.
2: أنا نحب نشكر لجنة التنظيم اللي كانت متنوعة من يرأسها السيد المدير سي مدير الكشاو كيف كيف سي مدير الدراسات سي معز عبد الناظر مدام لبنى الكاتبة العامة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية العبد لله، المجموعه كامله، سي حمادي ناجي
0: سلم عليه برشا، صديقي راهو سي حمادي، صديقي صديقي معناه، سلم عليه
1: قائم مجهود جبار، يعطي الصحه
2: صحه. كيف كيف نشكر بقيه الاساتذه اللي كانوا عندهم دور كبير ياسر في النجاح هذا، ان شاء الله يكون يوم ناجح بطبيعته، فهمت، ونشكر جميع المتدخلين من قريب او من بعيد. كذلك نشكر زادة جميع العملاء اللي في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية اللي هم زادة قدموا مجهود كبير ياسر باش على خاطر التحضيرات راهي على يوميا باش وصلنا للمرحلة باش نكونوا غدوة ان شاء الله في الموعد
0: ان شاء الله
2: وفي حل في احسن حلة
0: ان شاء الله. ماذا بلبنى كلمة الختام؟
1: نحب اولا نشكرك انت مره اخرى على الاستضافة، وشكرا لديوان فام على مواكبتها للنشاط هذية. نقول كل توا طالب يسمع فيها وكل فيتور باشولي اللي سنا باش يعدي البكالوريا، اذا كان عنده الامكانيه باش يكون موجود غدوه، راه فما دي ريكونتر بي تو بي بين الطالب وبين الاندستريال، فرصه باش يسالوا باش يستفسروا باش يفهموا. فما دوز انترفونسيون من الخارج مشكورين، هما دي زونسيان اي بي سي، دونك ماشي غدوه باش يعملوا دي انترفونسيون بالجوجل ميت ان شاء الله، وباش يخليوا فرصه للطلبه باش يسالوهم. هما ديجا زوز بارك الله في مجالهم، واحد في كندا وواحد في السعوديه، في معناتها لمعوا في مجالهم ومعناتها باش يكونوا فريمون دي تيمونياج، هما خارقين للعاده. ان شاء الله معناتها اللي رسمناه لليوم هذا ان شاء الله يتحقق
0: ان شاء الله،
1: والهدف خاصه معناتها باش الطالب على الاقل توضح قدامه الصوره. كما قال رمزي، نشكر كل المتدخلين في اللي قاموا الحق بمجهود كبير، وعلى اسم سيد منير الكشاو مدير المعهد، سي يوسف بلغيث مدير قسم البيولوجيا جيولوجيا، كل اطار التدريس اللي تابع للقسم، كل العملاء، كل الموظفين اللي ساهموا في ان شاء الله يكون يوم نجح، وان شاء الله يتعاود ايام اخرى
0: ان شاء الله. انا كانوا عندي زوج اصدقاء في الـ في الـ في المعهد هذا، مدام لبنى داود وسي حمادي ناجي، فيتزاد اليوم الثالث صديقي، وشكرا لك على قبول الدعوه. شكرا لك سي رمزي رقيق، كاتب اول مسؤول على مصلحه الشؤون الطالبيه والبيداغوجيه في المعهد، شكرا لك على كيف كيف على قبول الدعوه. شكرا لك مدام لبنى، كاتب عام المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه بصفاقس، نعود نذكركم غدوه حي 8:30 دونك في المدرج واحد في المعهد، الرونديفو ان شاء الله نتقابلوا مع بعضنا ونتابعوا لي ديتاي نتاع اليوم المفتوح هذايا. شكرا لكم، انا نقول لكم مازلنا متواصلين معاكم بطبيعه، شويه اخر نحكي ونرجع بكم لعام 2005، موزيك حلوه برشا، رجع معكم في نايت كلوب.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazoua al-Ashira, Diwan FM, Aslama. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 7% وفق ما ورد في بلاغ نشره على موقعه الرسمي. وأشار المجلس إلى أنه سيواصل متابعة تطور الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية عن كثب، لافتا إلى أنه على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لاحتواء ضغوط تضخمية على الأسعار وتعزيز عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات مقبولة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تؤكد أن التمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، إيمانا بقيمة العلم والتعليم في تكوين الفرد، وذلك بمناسبة إحياء يوم المربي العالمي الموافق ل 5 أكتوبر من كل سنة. وأشادت المنظمة بنضالات المربين التونسيين من أجل مدرسة متأصلة في كيانها الوطني وحدثية في مناهجها ورؤاها، هدفها بناء الإنسان التونسي وتأصيله لمواجهة متطلبات العصر في نطاق الانفتاح على قيم الحداثة والتقدم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم المواطنين بأقاليم صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وسيدي بوزيد والقيروان أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 ملم على مستوى منطقة لسودة من ولاية سيدي بوزيد، تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب ابتداء من 8 من مساء اليوم الأربعاء بالمناطق التالية: ولاية صفاقس، معتمديتي بيرعلي ومنزل شاكر، ولاية سيدي بوزيد، معتمدية ولاية حفوز وسعيدة ورقاب، ولاية القيروان، معتمدية أشرارتا. وأفادت الشركة بأن مصالحها المختصة تواصل تدخلاتها اللازمة لإصلاح هذا العطب، ومن المتوقع استئناف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 6 من مساء يوم غد الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح. في أخبار العالم، المتحدث باسم قوة التحالف اللواء الركن التركي المالكي يقول إن اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنية لن تمر دون حساب، معلنا تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قرر اليوم الأربعاء إعادة المباراة اللي دارت بين النجم الساحلي ومستقبل مرسى لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن النجم الساحلي تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون إذن الحكم الرئيسي. نذكر أن اللقاء اللي تلعب نهار 12 سبتمبر 2026 انتهى بفوز مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. جهة أخرى، الهيئة المديرة الجناوية أكدت رفضها لإعادة المباراة ضد النجم الساحلي. إدارة النادي قررت رفض إعادة اللقاء قبل استيفاء كل درجة التقاضي. ديما مع مكتب الرابطة اللي قرر هزم مستقبل قصرين جزائيا هدفين مقابل صفر ومنح 3 نقاط لفريق قوافل قفصة. القرار يجي على خلفية قبول اعتراض القوافل شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب المستقبل بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى وانتهت بهزيمة القوافل 2-2. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم برنامج الجولة الخامسة ذهاب اللي باش تلعب على 2 دفعات نهار السبت 10 أكتوبر 2026 وانطلاقا من 2:30 متاع العشية وعلى منصة ديمسبور في ملعب حميد العقربي في رادس دون حضور الجمهور. الترجي الذي تونسي يواجه الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر في بنزرت. نادي بنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. تقدم ساقيت الدير يواجه النادي الصفاقسي في ملعب 7 مارس في بنقردان. اتحاد بنقردان يستضيف النادي الافريقي نهار الاحد 11 أكتوبر انطلاقا من 2:30 متاع العشية في شادلي زويتن. شبيبة العمران تستضيف مستقبل مرسى في أولمبي سوسة. النجم الساحلي يواجه نادي حمام لنف. وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف ملعب حمام سوسة. اليوم الأربعاء تلعبت مباراة الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. نعطيكم النتائج. النادي الإفريقي انتصر على الملعب النابلي 84-46. الاتحاد المنستيري ينتصر على النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35. النجم الرادسي ينتصر على اتحاد الأنصار 63-54. شبيبة المنازه تنهزم قدام شبيبة القيروان 61-52. الدالية الرياضية بقرنبالي تنهزم قدام النادي الصفاقسي تنتصر على النادي الصفاقسي 82-70. ونجم حلق الواد ينهزم قدام النجم الساحلي 79-72. الختام بالمهاجم الإسباني السابق بيدرو رودريغيز اللي أعلن اليوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم في سن 39 سنة ويسدل الستار على مسيرة حافلة دامت 20 عام توج خلالها ب 25 لقب. بيدرو لعب 794 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 197 هدف في حين لعب 65 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني سجل فيها 17 هدف.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازال متواصلين معاكم حتى لنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بوكيز ديجا معنا بالموسيقى. ان شاء الله هكا رجعتكم شويه, يمكن البريود البارتي هذه الاخرانيه رجعتكم شويه, يمكن لغاني نوستالجيك لغاني رومانتيك. ان شاء الله تكونوا عملتوا معها ما بوكيف. انا مش نرجعكم زيد انكور فورم التالي اكثر, مش نرجع بكم ال 2005 ومش ناسكم البيل بورد نتاع عام 2005. تو سويت نمشي مع بعضنا الاولديز. في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 90 ونبدلوا جو شوية ونرجع

على الصوت متاع ريان دي جام والكلمات اللي تدور حول الحب والمشاعر الصادقة، ومن هنا جاء العنوان اسمه ترو. الغناء وليت من أشهر الأغاني متاع البوب روك في الفترة ذيك، خاصة بعد ما دخلت بقوة في الراديو في الميوزك تشانلز، ووصلت للترو، وصلت ترو للمرتبة 18 في البيلبورد، وخلت ريان كابريرا يثبت روحه كواحد من الوجوه الجديدة في البوب روك في الوقت ذيك. نحكيه على موسيقى فينالمون نجحت برشا في وسط الجمهور متاع شباب الألفينات، اللي خلى زاد ريان كابريرا باش يواصل بعد ذلك بأغاني أخرى. أما ترو تبقى الغناء اللي يذكروا بها برشا ناس، غناء بسيطة رومانتيك وفيها روح متاع الألفينات.

في المرتبة 89 نرجعوا لعام 2005 زادة ولا شوية متاع البوب روك والباور بوب متاع الألفينات، ومعنا فرقة شبابية عملت البوز الكبير وقتها اسمها The Click Five، فرقة أمريكية تأسست في بوسطن وكانت متكونة من موسيقيين شباب عندهم ستيل مستوحى برشا من الستينات والبوب روك متاع السبعينات، أما بتقديم عصري يناسب الجيل متاع الألفينات بطبيعة. ومنشر الأغاني متاعهم غنية أشهر غنية تقريبا في مسيرتهم هي Just The Girl، الغنية اللي خرجت عام 2005 وكانت أول سينجل من أول ألبوم للفرقة Greeting From Emery House. الموسيقى ذي شنو اللي خليها تتكبتها في البيل؟ هي الريف متاع الجيتار، الدرامز السريعة، الميلودي اللي تتكبتها في البيل ومعها كلمات تحكي بطريقة فاني على بنية هكا تعجبك، أما في نفس الوقت تنجم تكون شوية مجنونة ولا مزعجة. الغنية حققت نجاح كبير خاصة في أمريكا، وصلت للمركز 11 في البيلبورد وخلت The Click Five يوليهم من الفرق الشبابية المعروفة في الفترة ذيك. وزيد اللوك متاع الفرقة وستيل متاعهم كان قريب برشا من الميريترو، نحكيو على دي كوستيم هكا قدم شوية انتوكا كلاس، دي جيتار وشوية روح متاع فرق الستينات، يعني كانوا يعملوا في بوب روك مودرن اما بتوش هكا ان بو فانتاج. Just The Girl تبقى من غير حتى شك الغنية اللي ارتبط بها اسم The Click Five، واحدة من الكاتشي سونجز اللي تختصر برشا الاجواء متاع الالفينات.

المرتبة 88 نهزوا شوية الانرجي ونمشيوا لدانسول وريغي ويلي بوب. ومعنا واحد من أكثر الأصوات اللي مثلت جامايكا في الموسيقى العالمية بيان إيفيدامون، نحكيو على تشان بول اللي تولد عام 73 في جامايكا في كينغستون تحديدا قبل ما يولي نجم عالمي. كان حاضر بقوة في الجامايكا دانسول سان، ومن الوقت هذاك نجح باش يخرج من بالدانسول من جامايكا يوصل به للجمهور العالمي. في 2005 خرج ألبومه الثالث The Trinity، ومن أبرز الأغاني اللي جات من الألبوم هذا هو We Be Burnin، الغنية اللي فيها كل العناصر اللي ميزت الريتم الدانسول بيت. نحكيو لهنا على الفلو سريع، نحكيو على برودكشن تتكبتا والفلو المتميز بتاعه، والموسيقى هذه مرتبطة بأجواء السهرية، نحكيو على إنرجي، نحكيو على بارتي لايف ستايل، وهي بالضبط الروح اللي كانت متميزة في الدانسول في الفترة ذيك. الموسيقى حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للتوب 10 في البيلبورد، وكيما تصدرت للشارتس في المملكة المتحدة، وخلت شامبول يوصل النجاح العالمي اللي بدأ بأغاني كيما Give Me The Light، كيما Get Busy، والغنية اللي كانت زادة مهمة في مسيرته خاطر جات في فترة كان فيها الدانسول قاعد يفرض في روحه أكثر وأكثر في المينستريم العالمي.

نهديو شوية الجو، نمشيو للسول والأغنبي، ومعنا صوت من الأصوات اللي خلت البيانو والفويس وحدهم يكويك فيه باش يعملوا غنية كبيرة. نحكيو على جون ليجاند والاسم الحقاني جون روجر ستيفنز. تولد عام 1978 في أوهايو سبرينغفيلد. قبل ما يولي نجم تحصله كان يخدم في السيشن تاع فرقة وشارك في عمل مع فنانين كبار من بينهم كاني ويست اللي كان عنده دور مهم في بداية مسيرته. في 2004 خرج أول ألبوم ليه Get Lifted ومنه جت واحدة من أكثر الأغاني شهرة في مسيرته Ordinary People اللي ميز الغنية حاجة مزيانة برشا وكلمة بيانو هادي صوت متاع جون ليجاند في الوجه وما فهمش برودكشن معقد وما فهمش بيتس قوية فقط موسيقى كلمات تحكي على العلاقات على الخلافات وعلى أنه الحب مش ديما حاجة بيرفكت. العنوان يبدو هكا وكانوا يلخص في الفكرة في الدجام زوز ناس هكا عاديين يحبوا بعضهم يغلطوا يتخاسموا يرجعوا يحاولوا يصلحوا علاقتهم ومن غادي تتبنى الغنية. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للتوب 13 في البيلبورد والأهم إنها ولات من السيناتور متاع جون ليجاند.

في المرتبة 86 والأخيرة لليلة نرجع ل 2004 معنا واحدة من أشهر الجيرلز جروبس في تاريخ البوب وديستينايت شايلد. نحكيه على موزيكا ونحكيه على فرقة تخي كونيو بطبيعة تأسست في تكساس في يوستن, واللاين أب اللي يعرفوه أغلب الناس كان يضم كيلي بيونسي رولاند وميشيل ويليامز, والفرقة كانت وقتها في قمة الشهرة خاصة بعد نجاحات كبيرة كما سيرفايفر, كما سي ماي نيم, كما برشا أغاني. وانتوكا والمجموعة اللي هنا رجعت بألبوم جديد بعنوان ديستيني فال فيلد, وكان من أبرز اللي سينجلز متاعه هو لوز ماي بريث. سامحوني الغنية كانت مختلفة شوية على الستيل اللي تعودنا عليه من, من, من, من, من الفرقة. نحكيه على برودكشن قوي, بيركسيون بيرزا مع دي فوكال متاع الثلاثي اللي حيجيو فوق بعضهم طريقة هكا, ثلاث حاجات ثلاثة أصوات فوق مركبين طريقة تكنيك على الاخر معناها موجودة في وسط الموسيقى. العنوان نحكيه على قول تقريبا هكا خليني نفقد النفس. الغنية فيها تحدي واضح, المجموعة تحكي على شريك لازم يكون قادر انه يكبهم ويعطي نفس الانرجي اللي هما قاعدين يقدموا فيها. الغنية حققت نجاح عالمي كبير, وصلت للمرتبة الثالثة كيما تصدرت للشارتس في برشا دول, والموسيقى زادة والفيديو كليب كان اعطاه هكا صورة قوية للغنية. نحكيه على كومبيتيشن, نحكيه على كوريغرافي, نحكيوا على مجموعة من الرقصات والجروب في وسط كل هذية وطلالة وأداء فيه برشا انرجي. موزيكا حلوة برشا تخلينا كما نقولوا نصل في نيش متاع فقرة الليلة في أولديزا.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان FM صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: مجزء 11 ديوان FM عسلمة. ثلاث مؤسسات صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك تتحصل على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة الإدارة البيئية. وتندرج هذه الخطوة حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. ولاية القيروان تستعد لانطلاق موسم جني الزيتون المقرر يوم 26 من أكتوبر وسط تحذيرات مكثفة لضمان حسن سير الموسم وتوفير الظروف الملائمة للفلاحين وأصحاب المعصرة. وفد المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر بأن طاقة استيعاب وتحويل الزيتون بالجهة تقدر بنحو 700 ألف طن مسجلة زيادة بحوالي 10 ألف طن مقارنة بالموسم الفارط. وفيما يتعلق بالجانب البيئي تتواصل الجهود لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بمصبات المرجين بالتنسيق بين البلديات وأصحاب المعاصر مع الحرص على احترام الإجراءات والتدابير المعتمدة للحد من تداعيات مخلفات عصر الزيتون والمحافظة على البيئة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة صيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمجابهة آفة سل الزيتين التي ضربت مؤخرا عددا من حقول الزيتين بكل من معتمديتي ملولش والشبة. كما طلب المصدر ذاته وزارة الفلاحة بالتسريع بتكوين فريق عمل يضم جميع الهيكل المعنية من أجل معالجة هذه الآفة ومقاومتها وإيقاف انتشارها إلى المناطق والولايات المجاورة. وأشار المتحدث إلى أن هذه الآفة مستجدة على تونس ووجب التدخل العاجل لمقاومتها قبل فوات الأوان. عدد من فلاحي زراعة الكبرى بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان يطالبون بتوفير الأسمدة والبذور الممتازة في الأجل المناسبة تزامنا مع انطلاق الاستعدادات لموسم زراعة الكبرى مؤكدين أن أي تأخير في توفير مستلزمات الإنتاج قد يؤثر على عمليات البذر. وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة محمد بوصبيع لمراسل ديوان FM. ودعا المسؤول إلى تكثيف مراقبة محلات بيع المواد الفلاحية وتثبت من مدى توفر مستلزمات الإنتاج واحترام الأسعار والترتيب المعمول بها بما يضمن حماية الفلاحين من المضاربة والاستغلال. في العالم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطى. والاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية. وأضاف أن المشاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الأمينة.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك.
3: صوتي
1: صوتك
3: صوت الناس الكل
1: صوت الناس الكل. ديوان FM صوتكم. موندو دي جي الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب ديوان دو دسمان على ديوان FM.
4: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. ايبا ديراكتومون رونديفو كيما كل ليلة أربعة يكون مع فوفا وينتزنا في موسيقى وتهربينا في الموسيقى نتاعها اللي لمشتزنا في بيهايند ذا سونغ. هذه الموسيقى نتاعنا نعملوا معها بون كيف، راجعنا معكم في نايت كلوب.
5: نايت كلوب، نايت كلوب معناها موزيكا هيتس جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. ورا كل اغنيه نجحت الاكيد انه فما ناس بيهايند ذا سونغ، ناس خدمه في الظل وفي الخفاء، شاعر كتب اقوى الكلمات، ملحن صنع احلى لحن، وموزع عطى روح للغنيه. وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه؟

الأغاني هذه الكل والهيتات اللي كسرت الدنيا وراها شخص واحد أكاهو، وهو الموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي، اللي يعتبر من أهم الأسماء الناجحة والمعروفة في العالم العربي. وأكثر أغنية صنعت نجاحه وعرفت به الجمهور العربي وخلت الكوتة متاعه تطلع وأكبر النجوم والنجمات يتهفتوا عليه باش يتعاملوا معاه، هي أغنية أنت معلم لسعد المجرد. أغنية كسرت الدنيا حرفيا وفاتت المليار مشاهدة سور يوتيوب ودخلت الجينيس بوك. جلال الحمداوي صنع الأغنية هذه وساهم في كتابتها وتلحينها بخلاف توزيعها المعلم سعد المجرد.

0: يتملم.
1: جرد وجلال الحمداوي صنعوا مع بعضهم ديو متميز برشا وخرجوا أقوى الهيتات كيف ما غلطانة سالينا مال حبيبي مالو ليت جو أغاني تصدرت الترند حرفي.

الموزع المغربي جلال الحمداوي صنع برشا نجاحات خليته يتحصل على لقب أفضل موزع موسيقي في العالم العربي أكثر من مرة، وتعامل زيدا مع حاتم عمور في غنية مشيتي فيها اللي كانت واحدة من أنجح أغانيه وساهمت في شهرته أكثر وأكثر في العالم العربي.

0: أحب أطول.
1: نانسي عجرا اللي تعرف تقتنص الفرص وتعرف تختار الكيب اللي تتعامل معها، اختارت انه 3 من انجح اغاني اخر البوم لها يكونوا من توزيع الموزع المغربي جليل الحمداوي. اختيار كان موفق وين خرجوا لنا 3 هيتات، هما يا قلبه، طراوة، وسي

0: صرفي.
1: رامي صبري كيف كيف تعامل مع جلال الحمداوي في توزيع غنيته حياتي مش تمام؟ تعامل كان ناجح والغنية تشهرت في العالم العربي وعلى جميع المنصات وخاصة

من سليمان، رغم صوتها المتميز لكن قعدت برشة تلوج على أغنية الحظ اللي قادرة تتحول الهيت، إلى أن تعاملت مع الموزع جلال الحمديوي في غنيتها لينا رأسة واللي حققت نجاح كبير. لينا رأسة كارمن سليمان.

برشا أسماء تعاملت مع الموزع جليل الحمدوي كيف ما دوزي في غنيته أمر، أسماء المنور في هيد صافي صافي، وجميلة في بلاش بلاش.

النجم المصري تامر حسني وملك الراي الشاب خالد وملك الراب بلتي وعبد الفتح الجريني جمعتهم نفس الغنية وهي وانت معايا، والتوزيع كان بإمضاء جلال الحمداوي. اغنية نجحت برشا، فيها برشا انرجي حلوة.

0: مازالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المغربي المتميز جلال الحمداوي، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في بلاي هيتس كل مره تلقاو اقوى الهيت. بلاي هيتس اول هيت اول ذا تايم. باي باي. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ.
1: سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل، دي ون اف ام، مع السلامة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ أنها مساء الأربعاء أنه تم فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 وطريق الوطنية رقم 3A ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس. وسيمكن هذا الجسر الجديد القادمين من المروج وطريق الوطنية رقم 3A من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر طريق الجهوية 22 مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز أن فتح هذا الجسر يمثل خطوة هامة في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، وسيمكن من تحسين سيولة الجولان والتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى. كما حث مجمع المقاولات المكلف بالإنجاز على التسريع في استكمال باقي مكونات المشروع. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تؤكد خلال جلسة عمل عقدتها أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 والوقوف على ترجمة توجهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعلية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. وتناولت الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس مساء الأربعاء تنظيم سير عمل اللجنة وضبط برنامج ومنهجية عملها للفترة القادمة وآلية متابعته وتنفيذه. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولايات تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة، ملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استزار والقرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. ووضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر البهد من معتمدي تونس المدينة، نشير على الموقع الرسمي للبرلمان، أوضحت أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ولاية حفوز والسعيدة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد ومعتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمديتي بيرعلي بن خليفة ومنزل شكر من ولاية صفاقس ابتداء من 8 من مساء الأربعاء. وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي على خلفية تسجيل عطب طارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر على مستوى منطقة لسودة من ولاية سيدي بوزيد. وفادت الشركة أنه من المتوقع استئناف وتزود بالماء بصفة تدريجية بداية من السادسة من مساء يوم الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن ادعاء جنرال في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تسيطر عليه غير صحيحة، مضيفة أن الملاحة مستمرة في المضيق حاليا والبضائع تنقل عبره بما فيها 20 مليون برميل من النفط. وقالت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميون يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط. وعلى هذاك تجنبوا باش صغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

بقيت اليوم شركية معناها تونسية وفرنساوية في نفس الوقت. أحداثها صارت في جزيرة الأحلام جربة في عام 2022. الوقايع باش ترجع بينا لفرنسا وبالتحديد المدينة ديجون النهار 14 أبريل 1980. النهار هذاك ما كانش عادي بالكل بالنسبة لعائلة ميشيل بيتزاتو ومرتو أوديل اللي مازالوا كيهل عليهم مولود وبش يكون هو الأول والآخر. المهم سماوها روما، وبالطبيعة مادام فرد كعيبة الهاو بيه بالقدا وتربى في ظروف أقل ما يقال عليها رائعة. روما عدى طفولته في ضاحية يسميوها كيفن سان سوفر، بلاصة رايضة لأبعد الحدود ولا تسمع فيها تمعويقة قطوسة ولا نبحة كلب. المهم أن روما من اللي صغير تغرم بسكي، لسبب بسيط، لأنه ميشيل بوه كان مونيتور، معناه يدرب في المغرومين بسكي، يعني التزحلق على الجليد. وخلف هذا المنطقة اللي نحكيه عليها بكلها جبال وفضاءات كبيرة متاع ثلج، روما كان يعدي العطل متاع الشتاء والربيع مع بوه في محطة متاع سكي، وتدريجيا ولا يحذق الرياضة هذه اللي كانت تعمل له متعة كبيرة وإحساس بالحرية. وهو يبدأ يتزحلق تقولش عصفور طاير في السماء، واش خير من هالإحساس هذا. روما دوب مغلق 16 سنة مشى استقر في منطقة اسمها أومبرا اللي موجودة في جبال الألب، على أساس يكمل قرايته ويتمتع في نفس الوقت بالهواية متاعه، لأنه المنطقة هذيك كيما كيفين سان سوفر اللي تربى فيها، معناها بكلها جبال وطبيعة من أروع ما ثم. في نفس الإطار روما تحصل بسهولة على البكالوريا تقنية، لأنه كان متفاني في قرايته بالكذا، ومع البكالوريا هذه عمل بارشة تكوين في ميادين رياضية وإلا عندهم علاقة بالرياضة، وأولهم بالطبيعة حبه الأولاني واللي هو التزحلق على الجليد، ومعه زاد السباحة والسكوريزم يعني الإنقاذ والتنشيط السياحي. وفي عام 1998 بدأ يخدم كمدرب متاع سكي متربس، وبما أنه خدام ومغروم بالكدا اخذ الشهادة النهائية بامتياز قبل ما يغلق 20 سنة. ووقتها قرر أنه يبقى في نفس المنطقة ويستقر في لافالي دي لوباي واللي كانت في قلب جبال الألب الجنوبية. وفي ظرف قصير روما ولا معروف برشا، والناس الكل تحب تعمل تدريبات عنده لأنه خفيف روح وضامر ويعرف كيفاش يتعامل مع الناس، وخاصة عنده دراية كبيرة بأمور التزحلق على الجليد اسكي، ويعرف الجبال كلها متاعها كالجهة كي مكتوبه. مختصر الحديث، روما شرى دار في لوباي وعمل عليها كيف وقدها، بعبارة أوضح عاودها من الأول ومن جديد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه كان متعلم البني ويصلح كل شيء، يعني بريكولور وما يحيرش، وخير من برشا اللي يقولوا على رواحهم باشا صناعية. وجيرانه كي تبدأ عندهم بان ولا تفسدر لهم حاجة يستنجدوا به وهو يجي يعاونهم. في نفس السياق ما يلزمش يمشي في بالكم اللي روما ملايك على وجه الأرض، وكيما يحبوه برشا ناس فما زاد اللي يكروه، لأنه فيه جانب ما يعجبش برشا ناس واللي هو الصراحة متاعو اللي في بعض الأحيان تخلي ردات فعله عنيفة. وكيما تعجبوش حاجة في التصرفات متاع الناس اللي ربما يخالطهم وإلا ما جاوش على ذوقه، يجاوبهم بهك الصراحة متاعو الجارحة وما يهموش، وهذا اللي خلى برشا ناس يتجنبوا صحبته. خلف هذا روما كان يعيش بطريقة صعيب باش الواحد يتبعوا فيها، ما يركحش بالكل وما يسخنش بلاسته، يعني كل ملايكة النقالة ينقز من بلاسة لبلاسة وديما بمشاريعه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ بشوية بشوية لين ولا يدرب في الصغار اللي باش يكونوا نخبة الرياضيين متاع سكي في فرنسا. وهوك في الصيف وقت اللي توفى الميسرة متاع الثلج يولي سكوريست
يعني موقف البحورات ولا البحيرات اللي يجيوهم الخلايا أو السيافة. كما نقولوا نحن متر نجار وما ننساوش اللي هو عنده شهايد في الأمور هذه. الطموح متاع روما موقفش عندها الحد، لأنه قبل حتى ما يغلق 22 سنة أعمل مركز ترفيه للعائلات في ليوباي، ومن 2002 حتى 2010 تلها بالمركز هذا أساساً. وهوك في الشتاء كالعادة يرجع الخدمة اللي يحبها، مونيتور دو سكي. بطبيعة الحال روما كان يعرف إمكانياته وحب يستقل ويولي يعرف روحه، يعني يولي معلم ما يخدم الصانع، وما ضيعش برشا وقت، لأنه في عام 2012 عمل مدرسة متاع سكي خاصة به، والأولياء متاع الصغار اللي كانت عندهم فكرة على الجدية متاعو يبعثوا له بنياتهم وصغيراتهم بكل ثقة. وخلف هذا النوعية متاع التكوين اللي كانت عند روما من صنف ممتاز، والدليل أنه بارشا أبطال فسكي تخرجوا من عنده. ولهنا نوريكم جانب آخر من حياة روما. في نفس التسلسل من حياة روما، وبما أنه عد حياته يتكون من بعد ولا يخدم غير ما يرتاح وإلا يفكر في روحه، انسى حاجة هامة برشا واللي هي حياته العاطفية، لأنها كانت أفرغ من فؤادي أمي موسى. ما عدا مرة برك صاحب فيها واحدة اسمها سيفرين، والعلاقة متاعهم بقات 6 سنين كاملين، لكن من بعد تفارقوا لأنه روما ما عطاهاش برشا من وقته، وقتها مشيت على روحها. وكغلق 34 سنة، وهذا بالتحديد في عام 2014، ولا يسافر البلدان أخرين، وربما باش يفركس على شريكة حياته. والقدر خلاه يركب على ظهر المالح، معناها يشق البحر الأبيض المتوسط باش يتمتع بعطلة في جزيرة الأحلام جربة. وسبب أنه سبق وجاها مرة باش يمارس فيها رياضة الكايت سيرفين، يعني التزحلق مش على الجليد وإنما على أمواج جربة ساحرة بمظلة، خلينا نقوله باراشوت، يتحرك بالريح. وكما تعرفوا جزيرة جربة سياحية بامتياز، ومن الأماكن المعروفة بارشة في العالم بالرياضة هذه اللي ذكرناها، يعني الكايت سيرفين. وباش ما نطولوش عليكم الحديث، روما دوب ما حد سيقه في الجزيرة تضرب فيها ضربة الإقضاء، وخلينا نقوله حبة حب بشكل جنوني، ومن العام هذاك ما عاد يفلت حتى فرصة باش يمشي لها. كل ما يلقى فجوة فليجته المطار وما يبات كان في جربة، وكل عام يتعدى كل ما روما يزيد يتعلق بها، لدرجة أنه ولا معروف أكثر من ولاد البلاد، ويعرف ربما جربة خير من ماليها، وعمل فيها برشا أصحاب وتعرف من عند الناس الكل، وكان يجيها أقل شيء مرتين في العام. والنسق هذا في الزيارات متاعو الجربة أخذها مدة 8 سنين كاملين على الأقل. في ترابط الأحداث، وفي شهر ماي 2022 روما استغل راحة صغيرة، أخذت طيارة وهبط في جربة في أوتيل يعرفه مليح وديما يمشيله، واللي هو فينجي ليوس بيتش في ميدون. والرحلة هذه ما كانتش كما اللي سبقوها، لأنه في الوقت اللي صحابه الكل أيسوا منه قالوا اللي ما عينوش بعلاقة غرامية ولا بمرأة ولا بولاد ولا بتلات، يحب يقعد كيكا باباس. لكن روما باش يفاجئهم ولو مخر شوية، مش ما نقولوش برشا لأنه ولا يتدرجح في 50. المهم أنه حلات في عينه فتاة اسمها سمر، عمرها 24 سنة، تخدم في الوتيل اللي سكن فيه. ورغم فارق السن اللي بيناتهم، يعني 18 سنة كاملين، في سعمة روما طاح في حبها درباني، الروح والعقل ولات فيها، وبالنسبة ليه هذاك هو الكود فودر اللي كان يستنى فيها حياته كاملة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سمر ما هيش من جربة،
وإنما جات من شيرة القصرين. تلوج على خدمة كما برشا شبان يختاروا جربة لأنه السياحة تضمن لهم على الأقل خدمة حتى لو كان مش العام 12 شهر. مختصر الحديث، سمر دخلت للفينشي هيليوس كمنشطة، والمهمة متاعها الرئيسية تتلها بالوليدات الصغار اللي يجيوا مع عائلاتهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، في ظرف قصير روما ولا مجنون سمارة، ولا عاد يحلف بالسانتا ماريا لا المادونا ولا سان بيير، ما يحلف كان براسها وما عاد يتلفت لحتى امرأة أخرى. وبطبيعة الحال العلاقة هذه بيناتهم ماهيش باش تتخبى بالكل فيها كالوتي، الناس الكل كانوا يعرفوا البير وقتها، معناها يعرفوا اللي سمر وروما راسين في برطلة وإلا في شاشية وإلا أربع كرعين تحت بطانية. وكل نهار يتعدى عليهم كل ما يزيدوا يغرقوا في العشق والغرام والهيام. لكن في ساعة مجال الوقت اللي باش يتفارقوا فيه، أما وقتيا، لأنه روما يلزمه يرجع للخدمة متاعو، يعني للمدرسة متاع السكيل يعلم فيها تلامذته التزحلق على الجليد. وهوك التليفون هو الوسيلة متاع التواصل اللي بينه وبين سمر. في تسارع الأحداث وفي جويلية 2022 روما ارجع الجربة، ما صبرش على سمر، أما مش وحده، جاب معاها ثلاثة من تلامذته الكنديين اللي درب فيهم عسكي في مدرسته، وسكن في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمارة. وكان باش يطير بالفرحة لأنه قصة الحب متاعه باش تتواصل وعلى المباشر. ومن نهار الأول سمر جبدت له على علاقتهم وعلى الكلامات والسلامات متاع الناس واللي يخدموا في الوتيل. ملخص الحديث، سمارة كانت كيما كل طفلة تنتميل بيئة مسلمة، معناها فهمت روما أنه علاقة كي من هذه يلزمها تكون رسمية. وباش ما نطولوهاش وهي قصيرة، قالت له يلزمك تخطبني، لأنه راه في تونس مرأة وراجل ما ينجموش يعيشوا في علاقة عشق من غير ما يكون عندهم رابط اجتماعي وإلا قانوني، معناها يا مخطوبين يا معرسين، ما نحكيوش على فرنسا ولا أوروبا، هذوك محرار ينجموا يرتبطوا من غير زيق ويجيبوا صغار. روما بقى يخزر السمارة وعينيهم ذبلين وفصوصهم فيهم زوز قلوب، وقال لها ما ثم حتى مشكل، انت سمارة مونامور، ما هو تعلم على خطرها درجة، الحاصل وافق باش يعطي صبغة رسمية وقانونية للعلاقة اللي بيناتهم. وأول خطوة عملها كرافيلا باش يعملوا فيها الخطبة، وتعاملت هكا الخطبة طبقا للتقاليد الإسلامية. مشنية ما حضروا فيها كان 30 واحد، وروما ما جاب حد من عائلته، بعبارة أوضح لقال الأم وللبو لحد آخر، أعمل الأمور في كامل السرية. أما هوك حضروا له صحابه متاع جربة. سمر في المقابل جاءوا أفراد من عائلتها، وكان حاضر من جملتهم واحد يخدم في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمر، اسمه سفيان، عاون حراسة، وهي قدمته للناس الكل على أساس ولد عمها راس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سفيان هذا كان على علاقة مع سايحة ألمانية متقدمة نوعا ما في العمر، ومعمل باش يعرس بها على أساس يورق، معناها باش يولي اسمه سفيان ورق.

في تواتر الأحداث يلزمكم تعرفوا اللي رومان فهموه اللي يلزمه يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين، هذا إذا كان يحب العرس يتم. وهو ما قالش لا، رغم اللي ما كانش مرتاح بالكل الأمور هذه، وفي قرار نفسه ما عنده حتى رغبة باش يسلم في دينه. أما شنية حبه في سمارة خلاه يقبل كل شيء ويعمل التنازلات الكل. أما هاوك الشرط متاع تارة كلم عليه سمر بالدرقة، قال لها كيفاش باش نعمله في المسألة هذه؟ قالت له كان سألوك عليها قول له منتهر أخي باش يطلوا عليك. الحاصل سمر في الفترة هذيك عاشت أيامات من أحلى ما شافت في حياتها، محوسات ورياقات، وزاد غرقها بالذوبات والكادوات. وفي آخر جويليا المنام وفات مؤقتا بالطبيعة، لأن رومان يلزمه يرجع لفرنسا، وسمر باش تبقى في جربة، ما زالت ما تنجمش تسافر معاه لأنه الإجراءات طويلة نسبيا. وفي شهر سبتمبر رومان طلب سمر باش تحل كونت بونكير، قالت له باهي، رغم اللي هي عندها كونت زادت واحد آخر، مش هكاك يوليو عندها زوز حسابات جارية. ومن وقتها ولا يبعث لها في الفلوس يحولهم لها مباشرة على حسابها. ومن غير ما نقول لكم اللي رومان كان يبعث لها بصفة منتظمة ومبالغ محترمة، وسمر ضربة ضربتين تقول له زيدني فلوس، وهو يده محلولة ما يقول لهاش لا، هي تطلبوا من هوني تلقاهم في الكونت من غادي، لدرجة أنه ولا تقريبا يبعث لها كل يوم. وفي الأثناء سمر بقعد تجمع في المعلومات اللازمة باش تتحصل على الإقامة في فرنسا وتمشي تعيش بحضة روميوها روما. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أن روما قبل ما يرجع لفرنسا صارت بينه وبين سمر توترات، لأنها كشفت جوانب جديدة من شخصيتها، وروما ما كانش عامل لهم حساب بالكل، لأنها ولات عندها برشا غيرة، ويكفي أنها تشوفه يغزر الوحدة أخرى ويجن جنونها وتولي تعرف فيه. ومع هذا الكل المطالب متاع الفلوس زادت، وكل ما روما يعطيها مبلغ تقول له زيد، ولا المليون ولا العشرة يززيوها ديما هات.

0: في تواتر الأحداث وفي شهر سبتمبر 2022 روما رجع الجربة وجاب معاه تلامذته الكنديين اللي سبق أنه جابهم في المرة اللي فاتت، مع العلم وأنه جاء في كاميونة باسم المذر سانتياو. وكي خلط هو وتلامذته الجربة في عوذ يهزهم للوتيل، كان محضر لهم مفاجأة وثرنته كرا فيلا في أجيم باش يلم فيها الناس الكل، والبلاصة اللي اختارها رايضة برشا وما فيهاش سكان وبعيدة عن نزول والمراكز السياحية. وبعد أيامات من اليوصول للجربة، الأولياء متاع كتلام ذا اللي جابهم خلطوا عليهم بالطيارة وتلم الشمل في هاك الفيلا، ونقص التوتر ما بين الخطيبين سمر ورومان. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، سمر خرجت من خدمتها في الوتيل وباش تولي على ذمة رومان. ومن وقتها كثرت الخرجات والفطورات والعشوات، والراجل يصرف من غير حساب، واجبد ما ترد موش الجبال اللي تتهد، وإنما مكتوب رومان فد. وخلف هذا التصرفات متاع سمر زادت تبدلت، وهذا لاحظوها تلامذته واصحابه. وهيك ساعات تظهر دافية مسالمة، ومرات تولي عدوانية بصفة فشعية، يطلع لها النير وعلى أقل حاجة والغيرة ماكلتها ماكلة. روما ما كانش فاهم سمر علاش في ساعة ما تتبدل وتتعدى من نقيض للنقيض، يعني من سمر لناس مليح السمر الشرانية، لدرجة أنه اللي شافوهم بقاوا يتسألوا يا هل ترى سمر وروما يحبوا بعضهم بالحق؟ وإذا كان عندهم أشياء يتشابهوا فيها، زعمة نجم تخليهم يتعاشروا؟ ما نسبوش الأحداث، وابقوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهجة تريبيونال والدريبة،
1: احنا صوتكم في الساقس
2: على 91.2 ديوان فم.
1: نهج التريبيونال والدريبة،
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2022 في جربة، الوقايع كما سبق وقلنا لكم بدأت مع رومان بيتزاتو اللي كان عمره 42 سنة وقت اللي بدأت الأحداث. رومان هذا فرنساوي من ديجون، يخدم مونيتور متاع سكي، يعني مدرب متاع تزحلق على الجليد كيما أبوه، لكن كان زادة متعدد المواهب، ماخذ برشا شايد من الإنقاذ للتنشيط مروراً بالسباحة. وفي عام 2014 روما اكتشف جربة الأول مرة وحبها وتضرب فيها بشكل كبير، ولا كل عام يجيها على الأقل مرتين على أساس يمارس رياضة الكايت سيرفين أو الكايت سيرف. وفي شهر ماي 2022 اتعرف على واحدة تخدم في الوتيل اللي يسكن فيه، اسمها سمر، عمرها 24 سنة. روما ضرب فيها جاي دور وحبها بشكل جنوني، وما عاد يحلف كان براسها، وعلى خاطرها اعتنق الإسلام ولا مغرقها بحسناته، الفلوس بلاش حساب. لكن من اللي اختبى تصرفاتها بدأت تضاير، الشيء اللي خلى بارشا ناس يتسائلوا على نوعية العلاقة ما بين روما وسمر، ويا هل ترى يحبوا بعضهم بالحق وإلا لا. والسؤال اللي ولا مطروح ومحير المعارف متاع روما من جربة ومن فرنسا، زعما سمر ماهيش قاعدة تستغل فيه على فلوسه؟ وبطبيعة الحال أمور كيف هكا ما بين زوز يحبوا بعضهم ما تنجمش توصل بيهم لبعيد. وجاء النهار اللي روما تلفت لقى جزء كبير من المدخرات متاعو، يعني الأموال اللي جملهم من مدة سنوات، امشيوا فيما لا يعني في الشيخات والرياقات خلف المصروف، معناها قريب يوليوا على الحديدة، والمستنفعة الوحيدة هي سمر. والوضعية هذه فسرها لها روما قدام أصحابه وقال لها حذر روحك، رانا باش نوليوا على قريب ناكلوا في الخبز والهريسة، هذا إذا كان خلطنا عليهم. وخلف هذا الفلوس ما كانتش المشكلة الوحيدة لروما، لأنه كل ما يزيد النهار كل ما يلاحظ اللي سمرت غيرت قلبا وقالبا. ولا تلبس الحجاب الشرعي بما تعبه وحديثها تغير، وما تحكي كان على الدين وش قال ربي والنبي وعلى الالتزام بالشريعة. وهكا الحاجات اللي كانت قبل تطفي عليهم الضوء ولات رافضتهم تماما. وعلى سبيل المثال، في ليلة من الليالي روما وهو يتعشى مع صحابه في ريستوران وطلبوا دبوز أشراب، سمر وجهه تقلب ودوانت ورفضت رفضا باتا أنه الشراب يتحط على كالطاولة، ودخلت في نقاش حاد على المعتقدات. وكي قالوا لها اليوم مسيحيين ودينهم يسمح لهم باش يشربوا، قالت لهم ما ثم كان دين واحد وإله واحد. ولهجتها كانت حادة برشا، الشيء اللي خلاهم يقوموا من الطاولة باش يبدلوا ساعة بساعة أخرى. ولهنا نرجع لسوفيان اللي قدمته سمر على أساس ولد عمها راس، واللي عنده صاحبته ألمانية ويحب يورق معها. السيد هذا ولا الناس بدار مقام فيها كالفيلا تقول متاع السيد الوالد، وهوك دوب ما يكمل الخدمة يجيهم طول ويعدي فيها وقت أكثر من مالي المول. مع العلم أنه المسألة هذه ما كانتش يتقلق روما بالكل، أفكاره ما مشيتش لبعيد، وبالنسبة لي هذه أمور عادية. لكن برشا من اللي كانوا في المحيط متاعو، يعني توانسة وغيرهم من صحابه اللي جاءوا من فرنسا، كانت عندهم شكوك، باش ما نقولوش اللي عندهم قناعة اللي سامر على علاقة زنسية مع سفيان هذا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ يتقلق من سفيان اللي ديما قدام وجهه وقريب يلقاه فوق القدمة متاع الخبز اللي باش ياكلها. ومن غادي بدأت الشكوك تلعب في مخه حتى لين كبر به الشيء واتصل بحبيبته القديمة، يعني هاك البنية اللي اسمها سيفرين وعاشت معاه 6 سنين كاملين. أحكالها بالشجرام تاعو، يعني حبه وغرامه وبكاه ومخت، وقللها اللي هو تعارك مع سمر وما هوش يعارفش بش يعمل. وأكيد راهي قالت له طيش عليك ويجي نرجع له بعضنا. روما قال لها بالغصة ما نجمش، قالت له ما لغني لأنه ما كيت با، وعلقت عليه. في المرحلة هذه من القضية، ونهار الخميس 15 سبتمبر، هكا 3 كنديين وعائلاتهم خذوا الطيارة وروحوا، وروما وسمر قعدوا وحدهم في هكا الفيلا. من غدوة يعني نهار الجمعة، روما تعدى للنادي متاع الكايت سيرفين باش يلم الماتريال متاعو، لأنه هو زاد باش يرجع لفرنسا على قريب. وفي أول العشية طلب واحد من صحابه في ديجون اسمه أوليفيي، يعني زيتون. الحاصل بداوا يوشحلوا على بعضهم ويحكيوا. أوليفيي سألوا شنو أحوالك؟ قالوا الأمور راهي ماشي على أحسن ما يرام، وجبدلوا على سمر وقالوا اللي هو ناوي باش يعلمها الكايت سيرفينج، وكي يجيبها لفرنسا معاه يدربها بالقداء باش تولي تعاونه في المدرسة متاعو. المهم أنه بعد هكا المكالمة ومع ماضي 3 تقريبا رجع للفيلا والقى سمر تستنى فيه، ونهارتها لا مشاو الريستورون ولا ديسكوتيك، معناها ما خرجوش من الفيلا. في تسارع الأحداث، ونهار السبت 17 سبتمبر مع 5 متاع العشية، واحدة من اللي توريست اللي عرفهم روما وسمر في جربة واسمها دانا ولا وقراب من بعضهم برشا، جاها اسميس من عند سمر قالت لها فيه أطلبني في ساعة. وكي دانا طلبتها جاوبتها بصوت متقطع وواضح اللي هي كانت تبكي بالشاقة، قالت لها راني خرجت للبيسين متاع الفيلا نطل ونلقى روما مبلوط على كرشه في الماء لا يتحرك ولا يتنفس. دانا قالت لها طلبتش النجدة؟ قالت لها ليه ما زلت فيش تستنى؟ قالت لها أطلبهم توا، وطارت تيران ومشيت لها كالفيلا متاع روما باش تشوف الحكاية شنيها. وغادي في نرقات الطامة والعامة من شرطة وإسعاف، ورومام خارجين على سيفيير يعني برونكار، وبكل مغطي بالباش متاع الامبيولانس، وحضبة اللي هي متاع بادية لاندرا منين جاو، كلهم تكدسوا قدام هاك الفيلا. الخبر فاح وما تردوا من فم حد، اش قال لك اش قال عليك؟ القاو روما ميت في البيسين. والصدمة بالطبيعة كانت كبيرة برش على دنا اللي دوب ما شافتها سمر رمات روحها عليها وهي تبكي وتنوح والدمعة قد الفولة وتصيح على طول صوتها لشكون خليتني يا روما. في مجريات الأحداث وبعدها كالفاجعة الكبيرة، أول واحدة حكاوا معاها الشرطة في المركز هي سمر. الأمنيين سألوها شنو اللي صار بالضبط، قالت لهم أنه نهار الجمعة في الليل روما بات يسكر حتى للصباح، وفي وقت من الأوقات ولا خارج على السيطرة وهي تلزت باش تطلب سفيان وخوها على أساس يجيوها يعاونوها عليه، لكن ما نجموش وخلاوها يعربد ويهز وينفض على روحه. وباقي وحسب كلامها قالت اللي مشات باتت في الأوتيل وشيعوها سفيان وسيف وهما بنفسهم مشاو رقدوا على رواحهم. ومن غدوة يعني نهار السبت سمر رجعت للفيلا وتعديت طول رقدت لأنه في الأوتيل ما جاهش النوم، وما اكتشفت الجثة متاع روما في البيسين لما فاقت الصباح. لأن المحققين فهموا أنه الكلام متاع سمر ما كانش مطابق للي صار في الواقع، لأنه حسب الطبيب الشرعي إذا روما غرق في البيسين بسبب حالة السكر اللي أفقدته القدرة على أنه يعوم، مع العلم وأنه ماتر ناجور، من المفروض الطبيب الشرعي يلقى في الرواري متاعه ماء، وهذا علميا ما فيهش حتى نقاش. لكن وقت اللي قاموا بالتشريح ما لقاو حتى شيء، وهذا دليل أنه الجثة متاعه اتحطت في البيسين بعد ما تقتل، معناها الموت متاعه ما كانتش عرضية وإنما جريمة قتل بفعل فاعل. والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي ما تقفش عند الحد، لأنه لقى على الجثة متاع روما بارش أثار متاع تعنيف من تخبيش وبقايا عزرق جراء الكدمات والرذوذ اللي تلقاها، وهذاك دليل اللي هو تعرض لاعتداء كبير وحاول باش يدافع على روحه لكن ما نجمش. مختصر الحديث، البوليسية خذاو أقوال سمر وما صدقوهاش بالكل، خاصة كي قالت اللي هي دخلت للفيلا ومشات رقدت مباشرة وما شافت شيء. وهذا مستحيل لأنه البيسين كان في ثنيتها وفي الشاند فيزيون تاعها، يعني مجال رؤية عينيها، ومستحيل باش ما تشوفش الجثة. وما ننساوش اللي هي رجعت للدار في النهار، خاصة وأنه المعاينة أثبتت اللي روما عنده أكثر من 10 سوايع وهو في وسط الماء. مختصر الحديث، تقرير التشريح كان دقيق والنتيجة كانت متوقعة، روما بكل بساطة تقتل خنقا، وأثار الخنق كانت واضحة على رقبته، وهذا يؤيد التعنيف الكل اللي تعرض له بما فيهم كالضرب اللي لقاه في بدنه. والقاو زاد تحت الظوافر متاعه أجزاء متاع جلدة، يعني كي دافع على روحه خبش اللي اعتدى عليه أو بالأحرى اللي اعتدى عليه.
3: Tenu au courant à 6h10 qu'en fait Romain il était dans la piscine, il bougeait plus. Et je suis venue, je suis montée direct. Ici, il y avait plein de gyrophares, plein de gens, plein de. Et puis de loin, j'ai vu Romain déjà qui était là-bas au coin, qui était déjà sorti de la piscine, couvert avec une bâche. J'avais presque envie de enlever la bâche et en fait le secouer quoi, lui dire hey, qu'est-ce que tu fais mec, réveille-toi quoi en fait.
0: في الحق بهذه من القضية. وثلاثة أيام بعد مقتل روما الشرطة ألقاوا القبض على سمر وسفيان اللي عمره 26 وخوه سيف 23. سمر هي أول وحدة تعديت على الاستنطاق واعترفت أنه روما مات مقتول، وقالت أنه ليلة الواقعة اتعاركت هي وياه عركة كبيرة ودخلت فيها اليدين وولات فريع. وكي كبرت الحكاية ما بينها وبين روما كلمت سفيان وسيف طلبت منهم باش يجيوا يعاونوها، وهذاك هو اللي صار. جاو وتحاماو الثلاثه في روما وكلاوها ماكله بالضرب وتم خنقه وكي مات طيشوه في البيسين. ولهنا المحققين فهموا اللي سمر اتكلمت بصيغه الجمع، اما جنيه من كلامها كانت تقصد في سفيان وسيف على اساس انهم هما اللي قتلوا روما. المحققين بطبيعه الحال ولات عندهم رواية للأحداث معقولة ومطابقة نسبيا للي صار. لكن لهنا يبقى تحديد المسؤوليات. كيا في كوا كما يقولوا الفرنسيس، أشكون اللي ضرب وشكون اللي خنق. فيما يخص سفيان وسيف، الاثنين نكروا ما نسب إليهما جملة وتفصيلة. قالوا ما عندهم حتى علاقة بالجريمة، ولا سمر كلمتهم، ولا جاءوا عاونوها على التخلص من روما. ورغم الإنكار هذا، الثلاثة مع بعضهم اتحطوا في الإيقاف التحفظي في سجن مدنين.
4: On avait le sentiment que Romain, en tout cas, c'est ce qu'il a exprimé à ses amis, avait l'impression de payer tout et tout le temps, et visiblement avait l'intention que ça cesse. Il avait même fait quelques blagues à l'attention de Samar en lui disant « Voilà, les vacances touchent à leur fin, et c'est fini, les sorties, je vais arrêter de payer pour tout et n'importe quoi. »
0: في تسارع الأحداث وبعد ما هكا الثلاثة تحطوا في الحبس، البوليسية اطلعوا على كشوفات المكالمات الهاتفية اللي صارت ما بين سمر، سفيان وخوه سيف، بما فيهم حساباتهم البنكية وتحويلاتهم المالية. واخذوا عينات من دمهم ومن البصمات الجينية، حلوهم باش تتم مطابقتهم باللي لقاوها على ساحة الجريمة. مع العلم أن الشرطة الفرنسية كانت حاضرة ومشاركة في هالأبحاث واطلعت على كل شيء، وفي نهاية الأمر اتطور

0: وهو كان على نياته غارق في حبها بالحق، لكن هي من الأول كانت مانيبيولاتريس، معناها مخادعة وتلعب به. ومن جملة الحاجات اللي فاق بهم روما وصدموه لأبعد الحدود هو أن سفيان لا كان ولد عمها ولا خالها ولا حتى من جهة متاحة. وأول مرة تعرفوا على بعضهم في الوتيل، وفي ساعة ما ولات عشيقته، وبالتالي لا حبت روما ولا عندها أي إحساس من ناحيته، معناها الحب والغرام كان من جانبه هو. أما شنية دخلت على طمع تحب تورق، يعني تاخذ روما تخرج من البلاد وتعيش في عالم آخر بالجنسية الفرنسوية. لكن هي كبرت كرشها، ولو كان حمدت ربي وخلات الأمور تمشي بطبيعتها راهي توا في ديجون والطيب في بركوكش الحبيب قلبها روما. وربما في التخطيط متاعها كانت متفاهمة مع سفيان أنه أول ما تستقر في فرنسا وتاخذ الجنسية تحط روما حنك الباب وتعيش معاه. لكن أمورها تفضحت وجريت على لسانات، وبرشا مواطنين الجرابة يعرفوا روما مليح وصحابه وما حملوش أنه يتلعب بيه بهكا الطريقة. ولهنا السؤال اللي يبقى متروح، إشنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022؟ ما نسبقوش الأحداث.
1: Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de Romain Pizzato ?
2: Le matin, c'est toute une vallée qui s'est réveillée sous le choc de la nouvelle. La plupart des personnes que j'ai rencontrées n'ont pas souhaité témoigner devant la caméra.
3: Romain Pizzato, un Français de 42 ans, y a perdu la vie.
2: Aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont apprécié, l'interrogation, c'est de savoir quand et comment son corps sera rapatrié en France.
0: في نفس هالتسلسل من الأحداث وباش تعرفوا شنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022، اللي صار بكل بساطة كان واضح. روما بعد ما تكشفت له الألاعيب متاع سمر افطر بيها قبل ما تتعشى بيه، وطردها من الفيلا متاعه في الليل لما لحوايجها الكل وطيشهم البرة وقال لها ديجاج، مع العلم أنه الجيران سمعوه بالقداه وسمعوا العركة والصياح متاع سمر. ووقتها جاءوا ودخلوا على روما بالضرب والتعنيف وطيحوه وخنقوه حتى لين مات. من بعد طيشوه في البيسين على أساس جريمتهم تبان حادث عرضي، خلوا هكاكة في الماء ومشاوا عداوا بقية الليلة في الوتيل. من غدوة سمر رجعت للفيلا باش تكمل بقية السيناريو، وبعثت هكا لسماس لنا. لكن الأدلة المادية والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي أيدوا تورطها هي وشركائها الاثنين في الجريمة.
4: Ce qu'on sait, c'est qu'elle a reconnu avoir appelé deux personnes qui sont présentées comme ses complices, Sofiane et un autre de ses amis qui se prénomme Saïf, et que les deux sont venus jusqu'à cette maison louée à Agim pour lui prêter main forte, peut-être pour la défendre, mais on ne sait pas plus sur ce qu'il se serait passé à ce moment-là.
3: Samar, Sofiane et Saïf ont tous les trois été entendus et nient être à l'origine du décès du Français. Placés en détention provisoire à Medellin, ils encourent la peine de mort.
0: فيها التورى ذم القضية، أول محاكمة لسمر وسفيان وخوف سيف باش تصير في مدنين نهار 1 أكتوبر 2024، يعني عامين كاملين بعد الجريمة. واللي بقات المسكينة تستنى ومقهورة على ولدها هي أوديل أم روما. التهمة اللي توجهت لسمر وسيف وسفيان هي القتل العمد مع سابقية الإصرار والترصد. وبعد 4.5 شهور جلسات سمر بقات تبدل في رواية الأحداث باش تبعد المسؤولية على روحها وعلى سفيان وسيف. ومن اللي كانت تهمتهم تراجعت وقالت اللي هي كي خرجت من الفيلا بعد العركة هي وروما خليته وحده يسكر، معناها ما تعرفش عليه شكون اللي قتله. وقالت أنه سفيان وخوه خاتيهم، لكن على عكس ما كانت تتصور سفيان وسيف لصقوا لها التهمة بالكامل. ولهنا المحامية متاع أوديل أم روما الضحية دخلت بالثقل متاعها باش تقنع القاضي أنه سمر تتلاعب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المسلسل القضائي باش يبقى حتى لنهار 19 فيفري 2025. وبعد ساعات من المداولات محكمة مدنين سلطت عقوبة بالسجن مدى الحياة على سمر، سفيان وسيد.

0: اللي بالوقت استينفوا الحكم، لكن القضاء ما غيرش موقفه. ورغم اللي وقع تأجيل التصريح بالحكم 6 مرات على الأقل، يعني ما بين فيفري 2025 وأفريل 2026، أودي الأم الضحية رصت الهجات لتونس 9 مرات، وكل مرة تروح من غير ما يتم التصريح بالحكم. وفي نهاية الأمر، ونهار 30 أفريل 2026، محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، واللي هو السجن مدى الحياة. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2
1: على 91.2
2: ديوان فام.